ربي معك. انا من قلبي ندعي لك ربي معك. ربي معكم الكل زادة مستمعينا، ان شاء الله تعديوا معنا وقت مزيان. احنا باش نبداو مع صوت عفيف راضي على امل نسمه هوي هوي هكا ايقاع موسيقي، رغم انه ليمه الجايه ثم موجه اخرى من الحراره وربي يلطف بينا. خمتوا هكا بنسمع نسمه موسيقيه مع واحده من روائع عفيف راضي، هوا يا هوا. اهلا وسهلا. بلاي ليست

من أجمل أغاني عفيف راضي كلمات عبد الرحيم منصور وألحان بليغ حمدي. بليغ اللي هو مكتشفها أساسا يقول عفيف راضي جوهرة بليغ حمدي اللي اكتشفها نهار من نهارات وقدمها للجمهور بعد ما سمعها أول مرة في الكونسيرفاتوار وحسها هكا موهوبة برشا وفينو برشا وحس بالخصوصية اللي تميز صوتها واللي تتمثل أساسا في مزجها بين الغناء الأوبرالي والطربي. شجعها ودخلها المجال الاحتراف وقدمها الأول مرة في حفل كبير ضمن حفلات أضواء المدينة. وبلا مرة غنيت وقتها في حفل كان فيه عبد الحليم حافظ. من غديك بدي لحن لها والانطلاقة كانت من خلال أغنية ردوا السلام اللي جيت بعدها تقريبا 16 أغنية متنوعة بين أغاني عاطفية وطنية ودينية. هذه البداية اللي اخترناها هدية لكم مستمعين الكل تسمعونا على فريكونس المتنوعة الإذاعة المنستير على راديو منستير بانتين. وذي البلاي ليست وشرط توانسوا مع كل اختياراتنا وكل واحد هكا والذوق متاعه يلقى ما يتماشى معه. برمجني لكم ستينغ اللي لا نرجو معاه لعام 93 ونرجع الواحدة من كلاسيكيات البوب اللي غنيهم ستينغ Shape of My Heart في لقانا الليلة في البلاي ليست.

0: فنانة مغربية توفيت صغيرة تقريبا عمرها 45 سنة هكيك بعد صراع مع المرض. فنانة خليت رصيد محترم من الأغاني الراقية وخليت خاصة رصيد من الاحترام من كل من عرفها وتعامل معها رجاب المليح، وهذه بشهادة برشا فنانين سواء كنت تعاملت معهم في الخليج. كنت منافسة للفنانات الخليجيات في وقتها رجاب المليح، كيف ذكرى محمد يتقنوا اللهجة الخليجية مليح لدرجة أنه ما تجمش تفرق هل ترى هذه فنانة خليجية وإلا ماهيش خليجية، كي تسمع الصوت ما غير ما تركب الصوت على الوجه وتعرف شكون الفنانة. اختيارات كانت متميزة برشا من بدايتها في المغرب وصولا لمصر والانطلاقة من خلال صبري علي كتال ويا غايب عن عيوني اللي كنتوا تسمعوا فيها، ونقول وإحنا عرابها في المرحلة هذيك كان الملحن حميد الشاعري مع أسماء أخرين كيف ما جمال سلامة، كيف ما حلمي بكر، كيف ما صالح الشرنوبي الله يرحمها وينعمها. شوي آخر وجهة موسيقية تعرفوها الوين بالضبط بعد ما تسمعوا صوت آخر روق بلا شوي جبت عليه نفتقدوه اليوم وغدوة في تونس وعربيا، وصوت ما يشبه كان الروح والاختياراته صوت ذكرى محمد. هدية مني لكم مستمعين الكل.
1: Playlist.

0: غير انت ثم برشا اصوات جميله في العالم العربي وفي العالم ككل، ثم اصوات جميله وونيك متفرده، وسعاد ماسي صوتها في هذا الاطار مع اختياراتها، عندها حس الموسيقيه اللي تغني واللي تعزف لك زاده، اللي تكتب جزء كبير من اغنياتها واللي تكتبهم باللهجه العاصميه الجزائريه، وعندها زاده تجارب في الكتابه بالامازيغيه والقبيليه والفرنسيه. معها نرجعوا للجزء الثاني من اللي قانا معكم واختياراتنا في البلاي ليست. مرحبا بكم التسعة ودرجين في اذاعه المنستير، ان شاء الله ما تونسين معنا والموسيقى بكل الالوان في لقانا.
1: ريترو

اليوم نحكي ونسمعوك موسيقى خاصة جدا، ونحكيه على شكل فني شعبي تراثي عريق في شمال إفريقيا. موسيقى تدمج بين الإيقاعات الإفريقية والروحانية والمدائح، وموسيقى تحظى بشعبية كبيرة في بلدان المغرب العربي بما في ذلك حتى تونس. موسيقى مغاربية إفريقية، يقولوا الجزائرية هي موسيقتنا، المغاربة يقولوا هذه موسيقتنا، مع أنه اللون هذي موجود بأشكال مختلفة بمسميات عدة في تونس، ليبيا ومصر، ربما إسطنبولي يظهيه في تونس. اليونسكو صنفت فن الجنيوة على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي المغربي غير المادي للإنسانية، وهذا مخلق وقتها خلاف عنده أول ما عنده آخر مع الجزائر، رغم أنه برشا مراجع تقول أنه بداية الموسيقى هذه كانت في مدينة الصويرة المغربية قبل نحو ربع قرن. كانت موسيقى الجنيوة تصنف ضمن موسيقى الشارع، ومع تطور السياحة في المغرب ولت معروفة وخرجت خارج حدود المغرب، حتى أنه ولت ثم مهرجانات تعنى بالموسيقى هذية. موسيقى ترجع لمجموعة إثنية في المغرب العربي تنحدر من سلالة العبيد اللي جاءوا من إفريقيا الغربية للدولة السعدية، أي منطقة المغرب العربي. وقت لندمجوا في المنطقة هذية والمجتمعات متاحة، تخلقت الطريقة الكناوية بالكيف، خصوصا في مناطق كيف ما مراكش، الرباط، مكناس والصويرة، كيف ما قلت اللي تعد المقام الروحاني للطائفة الكناوية. موسيقى الجنيوة تتسم بطابع صوفي يخليها أقرب إلى التجربة الروحانية، ونجمت حافظت على الطابع الأصيل رغم تأثرها بالعناصر العربية والأمازيغية والإفريقية، ومع هذا تفاعلت دون المساس بخصوصيتها مع أنماط موسيقية عالمية أخرى، وهذا مساهم في انتشارها خارج المغرب للعالم ككل. ثم رقصات عادة ترافق موسيقى الجنيوة، رقصات فيها الحركة، فيها الحيوية وفيها الحياة.

واصلوا معاكم لقانا ان شاء الله. الاختيار الليل على موسيقى الجني والمتعة برشا منكم. كل موسيقى وعندها جمهورها الأكيد. 29 دقيقة في إذاعة المنستير ومن فقراتنا الغبخيز ومن الغنيات اللي برمجناهم الليلة الغنية هذية.

من كلمة الشاعر مرسي جميل عزيز وألحان محمد الموجي غنيت كروان الشرق يما الأمر على الباب، الغنية اللي غنيتها فايزة أحمد في فيلم تمر حنة وكانت سبب في زوبعة. إنعم الغنية هذه كانت سبب في زوبعة، سبب ما وصفوه في وقتها نواب في البرلمان المصري بأنه غنية تثير الشباب وتشجعهم على الانحلال. نعم أغنية كيف ما يم الأمر على الباب اعتبروها عمقلي تغنيت خادشة للحياة، ووصلوا النواب هذم للمطالبة بمنع بث الأغنية، ومعها أغنية أخرى وقتها في الفترة هذيك للفنانة صباح وهي أغنية يه من رمش قفونه. الحكاية ما وقفتش في مصر، إنما الأخبار وصل للأردن وللبرلمان الأردني اللي طالب بالتحقيق في الأمر، وفعلاً قررت وقتها وزارة الأنباء الأردنية منع بث الأغنية هذا في الأردن. في لبنان شنو اللي صار؟ صار ما صار، زيدا صار أنه أحد الشعراء اللبنانيين واسمه عمر الزعني حور بعض الكلمات، كلمات الأغنية، بكلمات مستفزة لرئيس الجمهورية إنذاك كميل شمعون ورئيس الحكومة متاعه ووزير الخارجية. ومن جملة ما جاء في الكلام اللي كتبه يما الدولار على الباب شمعون بناديله، والكلام هذايا تسبب في اعتقال الشاعر. وقتها فايزة أحمد ومحمد الموجي استغربوا بالكدي بالكدي، تصدموا نجم نقولوا تصدموا من وراء ردود الفعل هذايا، خاصة أنه ما راوش أنه في الغنية ما يخدش الحياة كيف ما قال البعض. قالوا الأغنية هذه تجم تغنيها في المسرح ما تدخلش ديارنا جملة وتفصيلا. على كل تعديت الأيامات تعديت السنوات وتعديت الزوبعة، وبقات الأغنية هذه من أجمل أغاني فايزة أحمد، وممكن حتى في وقت ما جواز سفرها ولا واحد من جوازات السفر متاحة، خاطرهم برشا نحكي بطبيعة لهنا على الأغاني، جواز سفرها لقلوب الجمهور العربي. يما الأمر على الباب الليلة في الغبريز بصوت زينة عماد.

0: بني خيار دار شعبان الفهري الميدة على الموجة 90.5
1: تحية لكم مستمعين اللي تسمعوا فينا من خلال إذاعة المنستير، وكنتوا تسمعوا في صوت زينة عماد في يم الأمر على الباب، صوت جميل وواعد، صوت سعودي راهو ماهوش مصري، صوت تربى في وسط عائلة محبة للفن وشي هذية عاونها ما كانش عائق، خاطر نعرف المجتمع الخليجي ربما محافظ بالنسبة للمرأة وجو الغناء والفن، لكن العائلة هي اللي حولت الشغف متاحها بالموسيقى المسار اليوم ولا مهني. نواصلوا معكم 9:37 دقيقة في إذاعة المنستير، والفقرة الجاية ميكس، وميكس الليلة سمعوكم فيه فنان صحيح أوج الشهرة متاعه كانت في السبعينات الثمانينات، لكن لليوم نستحضروا اسمه كمغني لكن زيدا كممثل أمريكي. سمعوكم اليوم ليونا ريتشي، الفنان الأمريكي اللي صنع

نجاحاته بفضل أغاني واللي جزء كبير منهم هو اللي كتبهم، وصنع زيدا نجاحات برشا فنانين أخرين لعله من أبرزهم كيني روجرز اللي غني له واحدة من أنجح أغاني ليدي وذية تتسمى في بدايات ليونا ريتشي. من الأغاني اللي باش تسمعوها بعد شوية وهي زيدا تعتبر من نجاحاته Endless Love، تسمعوا أكيد الديو هذية مع ديانا روس بطبيعة عن سمعوكم الأصل خطر الأغنية زيدا بعد سنوات وقت اللي غنيتها ماريا كاري مع لوثر فندروز لقات نجاح كبير وكبير برشا لدرجة أنه برشا ربما يسخيبوها متاحهم الاثنين ليه هي ليونا ريتشي وديانا روس. هلو زيدا شوية آخر برمجناها الأغنية اللي خرجت عام 84 واللي دخلت في الكولتور بوبولير نجمو نقولو كواحدة من أجمل لي بالاد رومانتيك. بداية ليونا ريتشي ما كانتش اون سولو، ما كانتش وحده، كانت مع مجموعة كومودور، والمجموعة هذية تكونت بينه وبين أصحابه في الجامعة، وكانوا في نفس الفترة يقدموا حفلات مع جاكسون فايف. برشا نجاحات خرجوهم مع بعضهم قبل ما يقرر ليونا ريتشي يخرج من المجموعة ويبدأ مسيرته المنفردة، وبدأ وقتها يكتب ويلحن بلاش يغني معناها. وأول سيكسي كيف ما قلت عام 1980 غنية ليدي بصوت مغني الكانتري والممثل الأمريكي كيني روجرز. في نفس العام يخرج الديو بصوته مع ديانا روس Endless Love، والعام هذا كان عام الانطلاقة الحقيقية بدليل تصدر ترتيب الأغاني في أمريكا. ليونا ريتشي نجم قوله من التعاونات المهمة في مسيرته تعاونه مع مايكل جاكسون في غنية We Are The World واللي حققت نسبة مبيعات هائلة كانت مداخيلها لفائدة الإعانات في حكاية المجاعة اللي ضربت أفريقيا ثم بالتحديد. الكاريير متاع ليونا ريتشي تخلتها مراحل توقف فيهم على الفن، وهذا بسبب إحساسه في فترة ما بالإرهاق الشديد من وراء الريتم بتاع عالم الشو والفن. آخر ألبوم خرجه كان عام 2012، واليوم حابين نتوقفوا مع هذا الفنان اللي خلى رصيد من الألبومات المهمة من كلاسيكيات الأغاني الرومانسية اللي ما زالت باش تحفظها وتتفكرها مليح وتغنيها أجيال وراء أجيال.

0: بلمسة الحب ذي نختم معكم لقانا واختياراتنا الليلة في البلايليست إن شاء الله ونسنيكم إن شاء الله حبيتوا حتى شوية الاختيارات اللي برمجناهم الليلة وإن شاء الله نتلقاو الأسبوع المقبل كان مزيل في العمر بقية تحيات كامل الفريق حسام كدرية من مفر ملتقانا إن شاء الله نهار لحد في المجلس مسك الختام ترابي اخترناه بصوت عبد المطلب من كلمات محمود فهمي ألحان عزة الجهلي حبيتك وبحبك وححبك على طول تصبح على خير الناس الكل بسلامة
1: حبيتك وبحبك وححبك على طول حبيتك وبحبك وححبك

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: يا أيها الليل الذي يقتات من شجني فديتك

أيها السيدات والسادة، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأوراق والشجر.

حينما تحكي لأحدهم قصة أو حكاية، فتأكد دائماً أن في ثنايا هذه الحكاية ما يوافق شيئاً من حياتك أو يلامس جانباً من أشيائك.

حتى وإن لم تصرح فإنك تأخذ دور البطل الذي يتوارى خلف أسماء وصفات ومواقف، تقول لمحدثك دائما وبالبنط العريض: هذا أنا، هذه هي شخصيتي وحياتي واتجاهاتي، هذه هي خارطة الطريق إلي. كل أبواب القلب يا صديقي لك مشرعة، فادخل من أيها شئت. من أجلك يا صاحبي هيأت كل الأسباب وطردت البيل بواب.

أيها الأعزاء، في اللحظة التي ينام فيها عقلنا المجهد بالصحو، يستيقظ طائر الشجن، يحلق بأحلامنا، يستعرض صورا لا يمكن أن نراها إلا إذا أسدلنا ستائر الجفون على سواد العيون. ألا ترى أننا كلما ضاقت الصورة المتخيلة أو تناثرت، نغمض عيوننا فنراها حينئذ بتفاصيل وألوان لا نهاية لها.

أيها السابح في فضاءات كونك البعيد، كيف تكون مشغولا وشاغلا؟ توقف لبعض الوقت، لا تغمض عينيك عن هذه الأطياف المتماوجة حولك، التواقة إليك، المنجذبة إلى نسيجك. أيها السابح في فضاءات كونك البعيد، لا تصم أذنيك عن هواتف الروح المنبثة على موجات نظامك، افتح قنواتك وتابع هذا البث القادم من مصدر موثوق.

يومك هو الأهم ما دمت تعيشه بعيدا عن مخاوف القادم. توقف عن أذية ذاتك. يومك هو الأهم ما دمت تعيشه. الذين يتوجسون من القادم ينسفون يومهم السعيد ويهرولون بأقدامهم إلى مخاوفهم.

أيها العزيز، هل رأيت حروف اسمك ترقص فوق شفاه تبتسم، ووجهك مطبوعا في سواد العيون؟ لا تداري فرحك الطفولي حياء لأنك كبرت. أتذكر يا صاحبي يوم قلت لك لا تزال شلالات الفرح تغرقني؟ معك أنت كنت أغسل كلماتي لتأتيك أكثر بياضا. حينما تنتابني حالة فرح تسقط كل محاذيري، تتهاوى كل بواعث التردد والقلق، فلا أهبه لشيء ولا لأحد قام أو قعد. إن في داخلي طفلا لا يريد أن يكبر، وبراءة الأطفال في عينيه. سأحتفظ به طبعا، إنه أصدق وأنقى وأرق وأرقى منا نحن السادة الكبار.

قلت لي يوما: ظالم هو الإنسان ومفسد حين ينسى ذلك الطفل بداخله، صباحه أبيض كغطاء وليد لا زال يحبو، دعه يفرح حتى تدمع عيناه، فهو والله يستحق.

لا أحد يستدعي البكاء يا صاحبي، إن مثله كمثل ذلك الذي يبكي ويضحك لا حزنا ولا فرحا، كعاشق خط سطرا في الهوى ومحى. كلنا بكينا، وليس للحزن وحده يبكي الناس، إن أعذب الدموع هي تلك التي تمتح من وريد التذكر.

إنني أبحث عما لم أره، وإنما أحسه وأحبه. إن ابتعادنا عما نحب ومن نحب يدنينا منه أكثر، ويعمق صلتنا به أكثر. ولكن كيف؟ والمثل الدارج يقول: البعيد عن الكلب بعيد عن العين. إن للصورة ظلا يطول ويقصر ويكبر ويصغر، نستدعيها فتتحول إلى كائن له قواعد، كائن حي يسمع ويرى، ينبض ويحس ويتنفس.

أيها الأعزاء، من ننكره اليوم نذكره في الغد. تطاردنا نسمات العطر على الطرقات، نستعرض كل وجوه الناس، نبحث عمن يشبهه منهم، فندرك أن لا أحد يشبه أحد، وأن عيون الناس مثل البصمة والإبهام.

من مر هذا اليوم من هنا؟ تتقافز الأطياف في عيوننا، تومض وتنطفئ، لكن أرواحا بعينها تسكن وتستوطن، تركض في ضاحية النفس ومجال النفس، تعبر كل الطرقات بلا قسائم ولا مخالفات.

نشعر أن كل شيء حولنا يتنفس، فنحلق بأجنحة فراشات تأنس بدفء الوهج حتى الاحتراق.

كان يتدفق كما النهر ويموج كالبحر ويهب كالرياح. هذا كائن حر يريد أن يحيا، يهتز غضبا ويتمرد على الأسر. شجرة كبيرة تورق وتزهر وتثمر، تمد جذورها وتخترق الأرض نحو الماء بحثا عن سر الحياة.

هو إنسان، تقول لك كل ذرة في كيانه وإن لم يحرك بها لسانه. حياء منك سوف أحيا، سوف أحيا، قريبا منك أو حتى بعيدا عنك.

أيها الأعزاء، هل يكفي الحب بدون أفعال ومواقف؟ من يستحق أن تقترب منه أكثر؟ هذا الذي يحبك فقط، أم ذلك الذي يهتم بك ويراعي أحاسيسك ومشاعرك؟ هل الاهتمام بأشياء بسيطة في إنسان تحبه تحتاج إلى وقت كبير؟ وهل الاهتمام بأشياء بسيطة في إنسان تحبه تحتاج إلى وقت كبير؟

وتتمرد الصورة الباهرة على الجمود، تتحول بالنظرة المتأنية في وعينا إلى كائن حي يكاد يمزق أضلع البرغاث.

أيها الأعزاء، وتبقى الصورة أطول عمرا من إنسانها، وتظل عيونها تحتفظ ببريق لا ينطفئ. ومن أجل هذا يغادر الإنسان الصورة ولا تغادره. حينما لا يكون لك ما يستحقه أن تعيش من أجله، فلن تعرف معنى الحياة.

أليس غريبا وعجيبا أن أكثر الناس سخطا وتبرما وشكوى من الحياة هم المنعمون فيها؟ من منا لم يجرب الفقد؟ إنها سنة الحياة في الأحياء. كل الناس يموتون، لكن أكثرهم بقاء، أولئك الذين تركوا أثرا في حياة الناس، عاشوا به وماتوا من أجله.

لا ترحلوا دوني خذوني، لا ترحلوا دوني خذوني، لا يزال بلحني الثاوي رنين. لازلت أعشق مثلكم لهو الطيور وطفولة النهر الصبي ودمعة القمر الصغير.

حينما فرد الليل جدائله حول هالة القمر غنيت للصورة المتخيلة، استدعيتها بالتخاطر فمثلت بتفاصيلها تقول: شوفوني بعيون قلوبكم، لأن عيون القلب سهرانة بتنمشي.

جارة القمر تقول: بلغه يا قمر إذ ينشر الخبر أني غداة غد يغتال السهر، والهان ينتظر والشوق يستعر، البيل تعرفه والليل والقمر.

0: هون أسير.
1: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7
2: إذاعة المنستير
3: 104.7.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ أحمد العينة يتلو ما تيسر من سورة الحج.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ أحمد العينة ما تيسر من سورة الحج.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
2: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
3: مع سليم الحيزم.
2: مستمعينا الكرام في كل مكان، صباح النور ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان. نفحات إيمانية، آيات قرآنية، أدعية مستجابة بإذن الله ترافقكم حتى الخامسة صباحا، فابقوا معنا.

0: استمعنا إلى وصلة من السلمية لفرقة تونس بقيادة الشيخ محمود عزيز.
1: دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا. والآن حلقة جديدة من مسلسل قصص الأنبياء. والآن حلقة جديدة من مسلسل قصص الأنبياء.
2: قصص الأنبياء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم. قصص الأنبياء كتبها السيد عامر وأخرجها علي حسن.
4: محاورة الخليل إبراهيم ومجادلة الظالم لنفسه ولرعيته الملك النمرود الملعون.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. صدق الله العظيم.

0: وذكر الله تعالى ما كان بين إبراهيم الخليل وبين أبيه من المحاورة، وكيف دعا أباه إلى الحق بألطف عبارة وأحسن إشارة.
1: ويحك يا امرأة، ما جاء بك إلى معبدنا؟ أما علمت أنه ممنوع عليكم دخوله؟
2: لسنا هنا لندخل معبدكم يا زمران كبير السدنة والكهان، لكننا هنا لندعو الناس للبعد عن عبادة الأصنام.
1: ويلك ويلك أيها الحراس، أيها الرجال، ألا تسمعون؟ امرأة تهين آلهتكم فلا نامت أعين الجبناء.
3: لا تحني قلبك يا كبير السدنة والكهان، سأشكو للملك، سأشكو للملك ليقتل إبراهيم أو يلقي به في النار.
1: حسنا قلت يا وزير نقشان، سأدخل لأتفقد آلهتنا، فأني أخشى أن يصيبها إبراهيم بسوء. واذهب أنت لتخبر الملك النمرود بما سمعت من سوء.

0: ورغم كل ما هددوا به، وقف عمنا إبراهيم بقوة وثقة ثابت الفؤاد.
1: وهل كلمه الوزير أو سأله عما جرى في سوق البلة؟
0: كان عمي إبراهيم يمشي بين الناس يرمقهم وهم يهددون، أما الوزير نقشان فكأنه كان يفكر في حقيقة تلك الأصنام وحماقة عبادة تلك الأوثان، وكأن لسان حاله يقول:
2: ويح هذه العقول، ويح عقولنا التي تقبل عبادة الأوثان، التي لا تسمع دعاء عابدها، وهذه الأصنام التي لا تبصر مكان من يدعونها.
3: احذر مما تفكر فيه يا وزير نقشان، أنت تنجرف نحو الهاوية، فإن تماديت انتبهت فإذا أنت كذلك الفتى
2: إبراهيم.
3: نعم، الفتى إبراهيم الذي يحارب عبادة الأصنام ويحرض الناس على حرق هذه الأوثان، إبراهيم الذي ليس له أي إله، وكلما سأله الناس عنه قال: أنا أفكر وأبحث.

0: نعم يا عمتي سارة، أنا أؤمن بما يقول عمي إبراهيم، إذ كيف تغني هذه الأصنام المصنوعة من الأحجار، وهذه الأوثان المصنوعة من الأخشاب، كيف تنفع أو تشفع؟
1: هذا ما قاله لجدنا آزر يا لوط، فما كان من جدنا إلا أن قال:
2: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟
3: يقول نبي الله إبراهيم عليه السلام: يا أبت لا تعبد الشيطان،
2: لئن لم تنتهي لأرجمنك، اهجرني مليا، ابتعد ابتعد واقطعني وأطل هجراني يا إبراهيم.

0: فعندما قال نبي الله إبراهيم عليه السلام: سلام عليك، لا يصلك مني مكروه ولا ينالك مني أذى، بل أنت يا أبتي سالم من ناحيتي.
1: ألا زدته خيرا يا إبراهيم؟ أنت ابن بار بأبيه، فقل له كلمة طيبة بعد كل غضبه هذا.
0: وزاده الخليل خيرا، فقال نبي الله إبراهيم عليه السلام: سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. صدق الله العظيم.
1: يقول نبي الله إبراهيم عليه السلام: هذه هي الشمس، أكبر ما رأيت في السماء من نجوم وكواكب. ترى أتصلح الشمس إلها لي وللناس؟
2: الطعام، الطعام يا إبراهيم.
3: ابقى أنت في مقامك يا عماه، وأنا سأحمل إليك الطعام والشراب. ها أنا ذا يا عمتي سارة، هات الطعام أصعد به الجمل.
2: ها هو، خذ وانتبه، فالطريق وعرة والأحجار كثيرة. هل تريد شيئا آخر يا إبراهيم؟
3: كأنه لا يسمعك يا عمتي سارة، إنه ينظر إلى قرص الشمس الكبير ويتأمل مستغرقا في الأفكار.
2: إنه يبحث عن إله يعبده يا لوط، يبحث عن الإله الحق، ولسوف يصل إليه، لسوف يصل لربه الذي منعه من عبادة الأصنام والأوثان وحرم عليه السير في طريق الضلال.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. صدق الله العظيم.

0: أبشر أبشر يا كبير سدنة معبد الآلهة، أبشروا، فإن صاحبكم لم يعثر على إله يعبده.
1: هلم هلم أقبل يا ابن أخي آزر، أقبل وادخل معبدنا العظيم، فإن فيه آلهة عظام لن تجد آلهة مثلها أبدا.
2: يقول نبي الله إبراهيم عليه السلام: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين.
3: أنت فتى أشد عنادا من كل فتياننا يا إبراهيم.
4: أين هو إلهك الذي كنت تبحث عنه وما عثرت له على أثر؟
5: يا إبراهيم، قد أطلت البحث عن إله لا أرى له وجودا، والقوم يجادلونك وينتصرون عليك، فهلم هلم أدخل معبد آلهة قومك ولا تهلك نفسك.
6: قصص الأنبياء أهم تراث حملته أمتنا الإسلامية ونقلته عبر القرون والعصور، من زمن إلى زمن ومن جيل إلى جيل.
7: مشاعل تضيء للمؤمنين الدروب وترشدهم إلى جادة السبيل والصراط المستقيم.
6: قصص الأنبياء من إنتاج إذاعة دولة الكويت، كتبها السيد عامر، ويخرجها علي حسن.

0: صوت التنوير والتحرير. صوت التنوير والتحرير محاضرة الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
1: حضرات السادة والسيدات، وأما الإسماعيلية فإن رجوعهم إلى معنى الرمز ومعنى الباطن مما قوى الحركات الهدامة التي هي حركة القرامطة وغيرها، قد كان معتبراً أصلاً مجافياً مجافاة واضحة فيما بينهم وبين جميع المذاهب السنية. وكان الفرع الآخر وهو فرع المذاهب المستندة إلى النزعة الخارجية الذي يتمثل في المذهب الإباضي يعتبر أيضاً راجعاً إلى أصل لا يقره بقية المذاهب، أعني المذاهب الأربعة، وهو أصل التفصيل بين الصحابة رضي الله عنهم في العدالة والقول بالتكفير بالذنب، مما اعتبر جميع المذاهب الأربعة مخالفاً للخوارج وللمذهب الإباضي فيه. فكانت هذه المقابلة من جهة أخرى معينة على بروز الوحدة بين المذاهب الأربعة على ما بينها من التفاوت في نسبة أعمال الأدلة وعلى ما بينها من الاختلاف في التفصيل الجزئي في الموقف الاعتقادي بين أتباع الماتريدي والأشعري من جهة وأتباع أحمد بن حنبل من جهة أخرى. واستمر هذا الوضع مفرقاً بين أتباع المذاهب الثلاثة وبين المذهب الرابع وهو المذهب الحنبلي تفرقة ما، إلا أن الذي كان يجدد روح التآلف إنما هو تزكية أتباع كل مذهب من المذاهب لإمام المذهب الآخر بل لأئمته، واعتبار أتباع المذاهب الثلاثة غير الحنابلة أن ما أتى به ابن تيمية لم يكن موقف الحنابلة جميعاً، وأنه ربما كان من الحنابلة بأنفسهم من هم من المنكرين على ابن تيمية، فاعتبرت نزعة ابن تيمية نزعة خاصة به، وبقي الإنكار على ابن تيمية في دائرة المذاهب الثلاثة والاعتذار لابن تيمية في دائرة المذهب الحنبلي، وإن لم يكن الحنابلة جميعا يتظاهرون بتأييده أو أخذ كلامه أخذ الأمر المطلق، لا سيما فيما احتد فيه مما يرجع إلى المسألة الاعتقادية الراجعة إلى نوع من التكفير باعتبار ما وصف به كثيرا من الأعمال مما سماه شركا. ولما تجددت دعوة ابن تيمية في مظهرها الجديد الذي ظهرت به في القرن الثاني عشر تحت صورة الدعوة الوهابية، فإن الإنكار قد قام في وجهها وانتصب الفقهاء يردون على الدعوة التي كانت أذيعت في العالم الإسلامي لاتباع منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب الذي هو حنبلي على النزعة التيمية، فكانت ردود الفقهاء من غير الحنابلة بل من بعض الحنابلة أيضا راجعة إلى التفكيك بين ما يتعلق بالأحكام وما يتعلق بالعقيدة، فكان جميع الذين ناقشوا في هذه الدعوة الوهابية متجهين إلى أن الذي ينكره الوهابيون وينكره ابن تيمية من قبل هي أمور لا جدال في إنكارها بين المسلمين، وأن ما يوصف بكونه ليس من السنة هو في الحقيقة ليس من السنة، ولذلك فإن ناحية الأحكام فككت عن ناحية الاعتقاد، ولكنهم هاجموا الوهابيين في الناحية الاعتقادية كما هاجموا ابن تيمية من قبل، وهي ما دعا إليه من أن ما عليه الناس من تلك الأمور المنكرة يعتبر موقعاً لهم في الشرك ومخرجاً لهم عن حقيقة الإيمان، حتى يبيح منهم ما لا يباح من المسلم إلا بالردة. هذا هو الذي بنيت عليه الرسائل التي حررت في تحقيق الموقف الفقهي بين أتباع المذاهب في وجه الدعوة الوهابية في مظهرها الأول، هو الذي بنيت عليه رسالة فقيه فاس العظيم الشيخ الطيب بن كيران، وهو الذي بنيت عليه الرسالتان التونسيتان، رسالة الشيخ إسماعيل التميمي ورسالة الشيخ عمر المحجوب، وهو الذي بني عليه التحرير الذي حرره فقيه المذهب الحنفي العظيم الشيخ محمد أمين بن عابدين. فإن هذه الرسائل جميعا كانت متلاقية على القول بأن الذي أنكر مما اعتبر من البدع أو من الأمور المتصلة بالإسلام وليست منه، أو من الأمور التي لا تقرها السنة، إنما كانت كذلك على الحقيقة. ولكن الخلاف في أن الذي ارتكب هذا الأمر الذي خرج به عن أصل السنة إلى أي حد انتهى من المخالفة، من درجة البدع المستحسنة إلى القول بخلاف الأولى إلى الكراهة إلى التحريم، حتى ينتهي المتطرفون في النهاية إلى القول بالتكفير والتشريك. فأصبح الخلاف الذي بين الحنابلة المتبعين لابن تيمية والمجددين لدعوته على لساني وعلى يد الإمام محمد بن عبد الوهاب منحصراً في القضية الاعتقادية، وبقي أمر الفروع متقارباً على ما هو عليه، حتى أن هذا الإنكار الذي قامت به الدعوة الوهابية تجديداً لدعوة ابن تيمية إنما كان منبهاً إلى كثير من أئمة الإسلام في العالم الإسلامي من أئمة الحكم أو من أئمة الفقه إلى الأخذ بشيء من الاعتدال في إنصاف الدعوة فيما أنكرته من المنكرات، وإن كانوا لا يسيرونها وينكرون عليها اتجاهها إلى معنى التكفير. ومع ذلك فإن الموقف الذي كنا أشرنا إليه في مقابلة وحدة أهل السنة بما يقابلها من المذاهب الأخرى التي تعتبر غير سنية لم يزل سائداً فيما بين المذاهب الأربعة، حتى المذهب الحنبلي، حتى الفرع المتطرف من المذهب الحنبلي وهو الذي على طريقة ابن تيمية وابن عبد الوهاب، لم يزل الوقوف في وجه المذاهب الأخرى مشعراً بأن هذه المذاهب الأربعة على ما بينها من التفاوت إنما كانت مذاهب ترجع إلى وحدة جامعة تتبين في مقابلتها بالمذاهب الأخرى. فالزيدية والإسماعيلية والجعافرة والإباضية قد استمرت مذاهبهم موجودة، وكانت هذه المذاهب تختلف اختلافاً في الفروع عن جملة المذاهب الأربعة بمثل ما تختلف به المذاهب الأربعة بعضها عن بعض، أو أكثر من ذلك أو أقل. ولكن الأمر الذي كان يبرز أن هذا سني وأن هذا غير سني إنما هو المنهج الاستدلالي، فقول الشيعة بالعصمة الذي ذهب متدرجا على سلم من الغلو من الزيدية، وهم أقرب الشيعة إلى السنة، إلى الجعافرة، إلى الإسماعيلية الذين هم أتمهم غلوا والذين بلغوا في درجة القول بالعصمة إلى أن انتهوا إلى شيء يشبه القول باستمرار الوحي، حتى تولد بذلك من البيئة الإسماعيلية المذاهب التي انحرفت عن الإسلام أكثر مما انحرف الإسماعيليون من أمثال البهائية والقديانية. وبقي المذهب الإباضي ولا سيما في البلاد التي هو منتشر فيها والتي يعيش فيها إلى جنب المذهب المالكي، كما هو شأنه في المغرب العربي، في الجزائر، وفي البلاد التونسية، وفي البلاد الليبية، أو إلى جنب المذهب الشافعي كما هو شأنه في بلاد إفريقيا الشرقية أو في بلاد عمان. بقي الإباضي يتميز عن الآخرين على اختلاطهم واختلافهم بكلمة سني وغير سني، أو باعتباره كما يقول أهل تونس خامسياً، يعني خارجاً عن المذاهب الأربعة. وبذلك فإن المذاهب الأربعة إنما تعتبر متقاربة ومتحدة باعتبار الأصول الاعتقادية، وإذا كانت الناحية الإيجابية في مقابلة ما بين بعضها وبعض قد تبرز نوعاً من الانحراف، فإن مقابلتها بالأصول الأخرى المجمع بين المذاهب الأربعة على إنكارها ومجافاتها هو الذي يبرز وحدة المذاهب الأربعة مؤكدة. وبقي المعنى المنهجي الذي يرجعون إليه في وحدتهم باعتبار أصول الفقه، أي باعتبار المناهج الاستدلالية، متأكداً من حيث إن الأثري منهم لا يستطيع أن ينكر على النظري نظرة، ولا أن النظري لا يمكن أن ينكر على الأثري أثرة، وإنما يرى كل واحد أن كل عنصر من العنصرين هو لازم، وأن العبرة إنما هي في نسبة التقدير، وأن كل من أعمل الأثر لم يخرج به ذلك عن السنة، وأن كل من أعمل النظر لم يدخله ذلك في البدعة. وبهذا ينبغي أن ينظر إلى المذاهب الأربعة باعتبار الوحدة المحكمة فيما بينها، وإن كان المسلمون جميعاً وحدة، وإن كانت الوحدة متجلية وستزيد تجلياً، وينبغي أن تزيد تجلياً فيما بينهم وبين المذاهب الأخرى إلا الذين خرجوا عن حدود الإسلام، فإن أول تمهيد لتقريب المذاهب ولبيان الوحدة الإسلامية الحقيقية إنما هو بيان الوحدة التي بين هذه المذاهب الأربعة التي هي مذاهب الأغلبية من المسلمين، والتي أقيمت على أصل لا مجال للقدح فيه من أتباع مذهب في أتباع المذهب الآخر، لأن المباني متحدة، وإنما اختلف التصنيف النسبي فيما بين بعضها وبعض، ثم تأتي المذاهب الأخرى بعد ذلك متعاقبة على نسبة قربها وبعدها، وكلها تجمعها كلمة الإسلام وتجمعها النسبة إلى القبلة، إلا المذاهب التي خرجت عن الوحدة الإسلامية جهاراً بادعائها استمرار الوحي وبادعائها نسخ التشريع، بناء على أنها أنكرت أن الإسلام شريعة معصومة وأنه شريعة خاتمة. ولذلك فإن معنى الاتحاد والتقارب الذي بين المذاهب الأربعة إنما هو معنى لم يزل جلياً متأصلاً في نفوس المسلمين بامتناع أتباع كل مذهب من القدح في أتباع المذهب الآخر، وأن ما جاز فعلياً وعملياً من قدح بعض المذاهب غير السنية في المذاهب السنية ورد السنيين ذلك بمثله أو بأقل منه هو الذي ينبغي أن يزول بالنظر إلى وحدة كلمة الإسلام وإلى المجال المتسع للاختلاف الاجتهادي، مع أن هذا ينبغي أن يحمل على كل من الطرفين وأن لا يحمل على شق واحد كما تتجه إلى ذلك بعض الاتجاهات. والسلام عليكم.
0: صوت التنوير والتحرير. صوت التنوير والتحرير محاضرة الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
2: دعاء الكروان.

0: من أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم افتح لنا بابك، ويسر لنا أسبابك، واصرف عنا عذابك، واجزنا جنتك وثوابك. اللهم إنا نسألك السلامة في ديننا وأبداننا، والمغفرة لآبائنا وأمهاتنا، والبركة في أرزاقنا، والصحة في أجسادنا. اللهم نسألك رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبادك الضعفاء، نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ونسألك العافية والرخاء برحمتك يا أرحم الراحمين. أنت ملاذنا إذا ذاقت الحيل، وملجأنا إذا انقطع الأمل. اللهم استجب دعاءنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا. اللهم استجب دعاءنا، فإننا دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، ولا تجعل ذنوبنا سببا لرد دعوتنا، يا حي يا قيوم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم في البادئ والختام على سيدنا محمد خير الأنام، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
2: أدعوك يا سامع دعاياً.

وصلنا إلى نهاية هذه الحصة من دعاء الكروان، متابعة ممتعة لبقية برامج إذاعة المنستير، ويوم سعيد للجميع.

0: دعاء الكروان.
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها، نور الصباح.
4: إلهي يا رب، نسألك ربنا أن تصلح لنا الحال، وأن تريح لنا البال، وأن تجب لنا السؤال، يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. إلهي، نسألك ربنا خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك ربنا من شر ما في هذا اليوم ومن شر ما بعده. يا رب، يا رب، لا تدع أمرا في صدورنا إلا حللته، ولا حلما في قلوبنا إلا ويسرته. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. يا رب، يا رب، يسرها في وجوهنا. يا رب، اهد أبناءنا سواء السبيل. اللهم وفق خطواتهم إلى ما تحبه وترضاه، وأكرمنا يا رب، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أحييتنا. ربنا، منا التذلل والدعاء، ومن كرمك وجودك وعفوك ورحمتك الإجابة، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين.
5: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا خير

اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم وأفض علينا

أيها الأحبة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم ومتعكم بتمام الصحة والعافية، وبارك لكم في الأهل والولد. أنا البخاري بن صالح، تسعدني رفقتكم لنستقبل معا فجر هذا اليوم المبارك الجديد. إله الكون، يسعدني رضاك، وما لي خالق أبدا سواك. تراك إذا رأيت الكون عيني، وأنت الله أعظم أن نراك. إذا ما الفجر في الآفاق حاكا، وإذ بالطل منسكب تباكا، فشوقي فيك ملتهب وحبي، وقلبي دائما يهوى علاك. سبحانك سبحانك سبحانك، ما أعظمك. اللهم جمل حياتنا برضاك عنا، وألبسنا حلة الصحة والسلامة، واهد أبناءنا الطريق السوي المستقيم، وأصلح بالهم واحفظهم، وأبهج قلوبنا بهدايتهم وتوفيقهم، وردنا إليك ردا جميلا. أنت ربنا الرحيم الحنان العزيز الكريم.

طلب شاب فتاة من أبيها ليتزوجها طبعا، فقال له الأب: أجب عن سؤال واحد وتكون ابنتي لك، قل لي في أي وقت يؤذن لصلاة الفجر؟ فلم يجب الفتى، فقال الأب: سلعتي غالية ومع الأسف مهرها ليس عندك. رجل يقول: قلت مازحا لصديق إني نمت لمدة 22 ساعة متواصلة، فقال: بدون أكل. وقلت لصديق آخر نفس الكلام، فأجابني: بدون صلاة، ردة فعل تشرح حياة كل منهما. يقول أحد الصالحين: علم ولدك القرآن والقرآن الكريم سيعلمه كل شيء. قيل لأحدهم: كيف تصبر على البقاء وحيدا؟ فقال: أنا جليس ربي، إذا شئت أن يكلمني قرأت القرآن، وإذا شئت أن أكلمه صليت ركعتين.

عندما تقول نصف المجتمع راسب سيسخط عليك الجميع، بينما لو قلت نصف المجتمع ناجح سيحتفون بك، مع أن العبارتين بمعنى واحد. إذا لم تكن لك صدقة جارية بعد الموت، بعد عمر طويل في الخير إن شاء الله، فاحرص على ألا يكون لك ذنب جاري بعد موتك، وتأملوا جيدا في هذا الكلام. قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

0: أقوى أسلوب للتأثير هو الخلق الحسن، وأسرعه البسمة. نعم، البسمة. إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، إنما يسعهم منكم بسط الوجه. وأن تلقى أخاك بوجه طلق فتلك هي صدقة. هكذا قال لنا معلمنا وقدوتنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. دائما هناك نقطة نهاية ستأتي في آخر كل السطور، فلا تستعجل في وضعها وأنت تمتلك الفواصل. يولد الإنسان وهو غير مستعد للحياة، ويموت وهو غير مستعد للآخرة. الجانب المخيف في هذه الدنيا هو الرحيل المفاجئ. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. إذا قارنت حياتك المادية بالأغنياء، فقارن دينك بالأتقياء، ففي الأولى تخسر راحة بالك، وفي الثانية تكسب دينك ودنياك. لا تحاول أن تكون إنسانا لا يخطئ، فهذا مستحيل، بل كن إنسانا يتعلم من أخطائه، فهذا والله عظيم.
1: يا من بهديك أفلح الصعداء، هذه عظاتك.

أقسمت أنك رحمة وضياء غلب الدهور بقاء ما شيدته وحكى البدور جبينك الوضاء وبعثت أميا تقول فتغتزي منك العقول وتستقي العلماء

ابتسم يا صاحبي، ليس بالضرورة فرحا، وإنما ثقة وتفاؤلا بأن الله سبحانه وتعالى لن يخيب ظنك الجميل، فهو أكرم الأكرمين. كثيرة هي أمانينا، فيا ربي حقق ما تراه خيرا لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم آمين.

كسر الخواطر بمثابة خطأ طبي الاعتذار فيه لا يرد عافيتك. حتى لو اعتذرت الريح سيبقى الغصن مكسورا. هناك أخطاء لا تصلحها كلمة آسف، هناك كذبة لا تغتفر، هناك جرح لا تشفيه الأيام، هناك لحظة بدلت أماكن في القلب. صحيح أن قلوبنا كبيرة، ولكن لا تستهينوا بحجم أخطائكم.

هل تعلم أنك لا تستطيع أن تذكر الله تعالى إلا إذا أذن لك في ذلك؟ فإذا رأيت نفسك تذكره فاعلم أنه اصطفاك دون خلقه لذلك، وأنه فتح لك بابا لن يغلقه في وجهك أبدا. فاحمد الله تعالى واغتنم الفرصة، لأنه ليس فقط جعلك تذكره بل هو أيضا يذكرك. فتخيل أن الله تعالى ينطق اسمك أنت بالذات في الملأ الأعلى، وهو القائل جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. وفي حديث قدسي جليل قال موسى: يا رب، وددت أني أعلم من تحب من عبادك فأحبه. قال: إذا رأيت عبدي يكثر ذكري فأنا أذنت له في ذلك وأنا أحبه، وإذا رأيت عبدي لا يذكرني فأنا حجبته عن ذلك وأنا أبغضه.

أحيانا نلجأ للنوم ليس طلبا للراحة، ولكن هربا من واقع يؤلمنا التواجد فيه. السعادة التي نضعها في جيوب الآخرين ستعود يوما لتخبأ في جيوبنا عندما نحزن. ومن أدخل على مسلم سرورا أدخل الله عليه سرورا. أطول النساء تلك التي يرتفع مقامها بنبل أخلاقها لا بحذائها. الفقراء هم أشد غربة في أوطانهم، وحيثما حلوا غرباء. ما غربة القلب أرض غير موطنه؟ لا، بل غربة القلب ناس لا تصافيه.

بين العقل واللسان علاقة عكسية، فكلما كان العقل صغيرا كان اللسان طويلاً.

إذا كان النجاح يجعلك متكبرا فأنت لم تنجح حقا، وإذا كان الفشل يجعلك أكثر تصميما فأنت لم تفشل حقاً.

الكلمة تشبه المفاتيح إذا استخدمتها بشكل صحيح، تغلق بها فم أو تفتح بها قلب. بمجرد أن تخطئ ينسى الجميع أنك كنت رائعا وأنهم كانوا يصفقون لك يوما ما. الأشياء الجميلة بداخلنا ليست في الأحداث، فعندما نمتلك عينا جميلة نرى كل شيء جميلا، وعندما نمتلك نفسا راضية سنرضى ولو بالقليل.

مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي هذا اللقاء. سيجمعنا فجر جديد بإذن الله تعالى. كل الخير والسلامة وتمام الصحة أرجوه لكم، وسنلتقي إن شاء الله تعالى. فحتى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السادسة صباحا من إذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. قال الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول إنه بعد التفاوض مع سواق الشاحنات لإناء مخصصة لنقل المحروقات تم إلغاء الإضراب الفجئي. وفي التصريح للإذاعة التونسية أفاد بأن المفاوضات مع المضربين أسفرت عن رفع الإضراب وأقناعهم باستئناف عملهم والعودة إلى تزويد المحطات بالوقود. وكان سواق نقل المحروقات تطالبوا بتحسين وضعياتهم المادية والاجتماعية وتفعيل محاضر جلسات سابقة، ونفذوا أمس إضرابا فجئيا عن العمل ما تسبب في تعطيل نقل المحروقات. أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزي على ضرورة الرفع من درجة الاستعداد واليقظة لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية ومجابهتها وتداعياتها خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين. وشددت على اعتماد مقاربة استراتيجية متكاملة تقوم على الإشراف والتخطيط والجاهزية والعملياتية والتدخل المبكر. وأشرفت رئيسة الحكومة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في تقدم خطة العمل والبرامج الاستباقية للاستعداد لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية. سجل شهر جويلية 2026 تصاعدا في نسق الحراك الاحتجاجي في مختلف مناطق البلاد لينتهي بحصيلة تجاوزت 1100 تحرك احتجاجي، ويشكل الشهر الأكثر احتقالا منذ بداية السنة والأعلى احتجاجا مقارنة بنفس الفترة على مدى السنوات العشر الماضية. وقد تصدرت مسألة الماء والكهرباء دوافع الاحتجاجات. أعلن

0: تم اختيار 31 دولة من أصل 60 تقدمت بمطلب للترشح للمشاركة في الدورة السادسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية، والذي ستحتضنه مدينة سوسة أيام 28 و30 أوت الجاري. وهذه الدورة ستشهد مشاركة مكثفة لأفلام توعوية من عديد الدول إلى جانب تونس والعراق ومصر والجزائر والمغرب. وهذا المهرجان يهدف إلى ترسيخ القيم الإنسانية والتشجيع على نشر المبادئ النبيلة من خلال توظيف الصورة والصوت كأداة للتربية والتوعية. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة.

ستة وثمانية دقائق صباح النور. أهلا وسهلا مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم جمعة 21 أوت 2026. كما العادة رفقكم من توا حتى للتسعة. صبحية جديدة ونهار جديد إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل. كما قلنا ثلاثة سوايع مع الأخبار مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم. وهذه تحية توصلكم من عند محمد سيدية اليوم اللي رافقني في الإخراج ومحمد بيار معكم في الأعداد والتقديم. بعد شوية ناخذ فكرة على أحوال طقسنا بالنسبة لليوم وتستناو بقية فقرات ساعتنا الأولى من بشائر الصباح. البداية كما العادة تكون مع فيروز. شكرا على اختياركم.

0: سماحة.
1: فيروز نوصلوا معها للستة وثنين وعشرين دقيقة. تحية الكل مخلط يسمع في بشائر الصباح من إذاعة المنستير. وقيت باش ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم باش يكون عامة قليل السحب اللي باش تتكاثف بعد الظهر وتنجم تكون رعدية ومصحوبة ببعض الأمطار تكون متوسطة. بالنسبة للريح تكون اليوم من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة وتتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية. البحر قليل الاضطراب فمحليا مضطرب بالسواحل الشرقية. وبالنسبة لدرجات الحرارة القصوى باش تتراوح بين 32 و37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وتكون بين 37 و42 درجة ببقية المناطق مع ظهور الشهيلي محليا. في ساعتنا الثانية كما العادة نزيدوا ناخذوا أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس نهاية الأسبوع. من المنتظر درجات الحرارة باش ترتفع نهار اثنين ونهار الأحد. نزيدوا ناخذوا أكثر تفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي. نواصل مع الغنيات ونرجع مع بقية فقرات ساعتنا الأولى.

0: 36 دقيقة رجعنا لكم في بشائر الصباح ونرجع شوية للتاريخ نتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم.
1: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قل وركيبة قالنا كذا
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: في نهار كما اليوم 21 أوت سنة 1541 الجيش العثماني بقيادة سليمان القانوني ينهي حصار بودا ويتمكن من فتحها والسيطرة على المجر لمدة 150 عام. نهار كما اليوم أيضا 1915 إيطاليا تعلن الحرب على الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى. وفي 21 أوت سنة 1944 عقد اجتماع بين ممثلي المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي لوضع مسودة لميثاق الأمم المتحدة. 21 أوت 1959 هاواي تنضم إلى الولايات المتحدة لتصبح الولاية رقم 51. وسنة 1994 في نهار كما اليوم حادث سقوط طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية والرحلة عدد 630. 1998 أيضا في نهار كما اليوم الولايات المتحدة تقصف مصنع للأدوية في السودان بحجة أنه كان مصنع أسلحة كيميائية. وفي 21 أوت سنة 2003 القوات الأمريكية تلقي القبض على قيادي في حزب البعث وابن عم الرئيس العراقي السابق صدام حسين. ونختم بسنة 2013 في نهار كما اليوم الحكم بالسجن لمدة 35 عام على الجندي الأمريكي برادلي مانينغ لتسريب وثائق سرية إلى موقع ويكيليكس. كانوا هذا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم. نوصل معهم للستة وثمانية وثلاثين دقيقة. نرجع لكم بعد شوية مع جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود.

0: تحاول وتفركز في الشارع.
1: علي رياحين وصلوا معنا 6:46 دقيقة وقيد جولتنا الصباحية مع أخبار العالم. بدايتنا تكون من موقع الجزيرة بوانت. إيران واشنطن تعلن حزمة عقوبات مشددة وطهران تصفها بالإرهاب الاقتصادي. أيضا من العناوين الأخرى من نفس الموقع: بعد الضربة الافتتاحية هل يوسع ترامب حربه الاقتصادية وكييف تدفع إيران. نمشي إلى موقع فرانس 24 باللغة العربية واليوم السؤال: هل يمكن ملاحقة وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير قضائيا بسبب تصريحاته الداعية لقتل الفلسطينيين؟ من العناوين الأخرى: واشنطن تشدد الضغط الاقتصادي على إيران وتركيا وإسرائيل تصعدان لهجتهما بشأن سوريا. أيضا من نفس الموقع: فرنسا والدول الأوروبية أخرى تدعو إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية في فلسطين. قناة بنما: تقلص حركة عبور السفن بسبب تداعيات ظاهرة النينيو. نمشي إلى موقع البي بي سي اليوم. أيضا الحديث على الولايات المتحدة اللي تحث حلفائها والصين على الانضمام إلى حملة الضغط الاقتصادي ضد إيران. التغير المناخي: كيف انتهزته أنواع من الحيتان وظلمت أخرى. تلقوا التفاصيل في موقع البي بي سي. من العناوين الأخرى: نحو شراكة بريطانية أوكرانية لإنتاج المسيرات رغم التهديد الروسي، وصدمة في المملكة المتحدة بعد مأساة غرق عائلة فلسطينية بريطانية في شوريهام. فما القصة؟ نمشي لموقع سكاي نيوز العربية: سفينة أبراهام لينكولن تبدأ رحلة العودة للولايات المتحدة، والملاحة تتراجع في مضيق هرمز 7 سفن فقط خلال يوم، وواشنطن تتوعد إيران بأشد العقوبات في التاريخ، والناقلة المختطفة مرتبطة بأسطول الظل الإيراني حسب الأخبار اللي نشرتها سكاي نيوز اليوم. وضغط أوروبي واسع على إسرائيل لوقف الاستيطان بالضفة الغربية. كانوا هذم بعض العناوين وبعض الأخبار اللي نوصلوا معهم للستة وتسعة واربعين دقيقة، نهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح لصبحيتنا اليوم صبحية الجمعة 21 أوت 2026. نسلم عليكم إذا كان خلطوا تسمعوا فينا توا، ونقول لكم طريق السلامة للجميع إذا كان شديتوا الأثنية للخدمة وإلى ماشيين تعملوا تبحير على بكري مدام الطقس مازال ما سخنش برشا. نقول لكم صحة ليكم وخليكم في الاستماع. مازلنا نونسوكم حتى التسعة امتع صباح دريجين يوصلون على موجز أخبار السبعة، ونرجع لكم نحن في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح.

0: السابعة صباحا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. أعلنت وزارة التربية أن عملية التسجيل وإعادة فتح باب التسجيل عن بعد لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية الجديدة انطلق بداية من الساعة 8 من مساء أمس. وبيّنت أن عملية التسجيل تهم كافة المستويات التعليمية بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة لتأكيد التسجيل وتلاميذ السنة الأولى من التعليم الأساسي الجدد بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة لإعادة فتح باب التسجيل. أعلن البريد التونسي أنه بإمكان أولياء وتلاميذ المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية خلاص معاليم التسجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية الجديدة عبر منظومة الحياة المدرسية باستعمال المحافظ الرقمية وبطاقة الدفع الإلكتروني والتطبيق الرقمية والرمز نجمة 181 دياس. وأفاد البريد التونسي بأن عملية التسجيل تتم عن بعد عبر الموقع viscolaire.education.tn باستعمال المحافظ الرقمية التي يمكن الحصول عليها مجانا من مكاتب البريد. أعلنت مؤسسة فداء عن التمديد إلى غاية الخميس 3 سبتمبر في أجل قبول الملفات الخاصة بانتفاع جرح الثورة بالجراية التكميلية. المؤسسة دعت كافة جرح الثورة من بين الأعوان العموميين المرسمين أو الأجراء القارين أو الذين يمارسون نشاطا مهنيا حر إلى استكمال ملفاتهم وإيداع الوثائق المطلوبة للانتفاع بالجراية التكميلية بحلول 3 سبتمبر المقبل، وذلك بهدف استكمال حصر وضبط القائمة النهائية للجرحى المستوفين لشروط الانتفاع بهذا الإجراء. أعلنت وزارة العدل عن فتح مناظرة عن طريق اختبار مهني للانتداب في عدد من الخطط تشمل 39 خطة عامل تنظيف و39 خطة حارس. ومن المقرر إجراء الاختبارات بداية من 5 أكتوبر والأيام الموالية، فيما حدد يوم 28 من أوت الجاري كآخر أجل لتقديم الترشحات. الوزارة دعت الراغبين في الترشح إلى الاطلاع على البلاغ الرسمي للمناظرة والتثبت من كامل الشروط والوثائق المطلوبة قبل إيداع ملفاته. أعلنت رئاسة الحكومة أنه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف يتمتع أعوان الدولة والجامعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، وذلك يوم الثلاثاء القادم 25 من أوت. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.net.

0: ما زالت البركة.
1: عم جدور أذاكرة بتاع زغوان، حكايتنا معناتها حكاية الصغر وحكاية التراث وحكاية العادات والتقاليد. علي عزوز هو أبو الحسن علي عزوز، جانا من مدينة فاس، قبلوه زغونية لأنه رجل علم يحب الفقرة، رجل عالم مرة الكرام على تونس. بعد الحج نصحوه جماعة سيدي البوراوي في سوسة باش يجي لزغوان، هو سيدي المستاري، سيدي المستاري اللي تتفن في بنزرت. قبلوه زغونية لالي شيء لأنه سيدي علي عزوز ضامر إنسان يحب الفقرة، رجل علم، رجل القرآن. قعدت في زغوان وضاع الصيت متاعه للبي، كلفه بمهمة مع الدي متاع الجزائر، نجح سيدي علي عزوز فك المهمة ذيك، مكنوا البي من أملاك ودعموا، عطاها نشير في نابل، وعطاها ثانية في زغوان، ثانية سيدي علي عزوز، ثانية الزاوية، عطاها كوشة مداخيل الكل متاع الكوشة هذيك اللي هو هذا كيف كيف كوشة الزاوية في وسط البلاد. عطاه بعض من مداخيل طواحن المياه، كانوا عندنا في زغوان طواحن المياه من راس العين، راس العين تسخي وتدور طواحين، تهبط من الماء ذاك متاع راس العين يهبط يدور طواحن ومن طون يسقي الغابات متاع الفلكة ومتاع متاع الغلة ومتاع الزيتون. معناتها سيدنا عزوز عملوه الباهي وضع السيت متاعه كما قلت لنوصل لتونس وأسس في تونس، ولا صاحب فلوس سيدنا عزوز بك الأملاك هذيك أسس في تونس، عنده شارع كامل في تونس سوق البلاط، وبنى مدرسة، بنى مدرسة قرآنية ومدرسة تعليمية تو موجودين أثار بتاعهم في نابل كيف كيف أسس. لأنه سيدنا عزوز لما تمكن من نشير حفرة اللي اعطاهوله البي، نشير الحفرة ذي في نابل تو، وكالزاوية بتاعه موجودة زادة في نابل سيدنا علي عزوز، طريقة بتاعه موجودة تو في راس الجبل، الشيخ بتاعها بالعربي كان يبدوه حتى بالذكر يكونوا باللوشة وبالعربي. باللوشة شكون هو؟ أستاذ سيدي علي عزوز في فاس، وبالعربي هو الشيخ بتاع الزاوية بتاع راس الجبل.
0: ما زالت البركة.

0: تستغرون مع ريم الهيم.
1: عسلامة، أنا اسمي سناء ونحكي لكم عن الشطرنج. كي يبدأ ما عندناش وقت نلعب لعبة الشطرنج، واحد يحب ياخذ الأبيض واحد يحب ياخذ الأكحل. أنا مثلا نلعب أني وشهد، أني ناخذ الأبيض وهي تاخذ الأكحل، خاطر الأبيض يربح. نشد الفندق نقدمه، وبعد هي وبعد كي نقدم الفنادق الكل نبدأ نلعب. فما قصر، قصر يمشي لقدامه على جنب، نمشي لقدامه ناخذ لها القصر متاعها. فما زادة فندق كبير يمشي على جنب، ناخذ ونعمل هكا على جنب وناخذ لها الفندق متاعها. بعد الفنادق الصغار الكل ونقدم الملكة، على خطر الملكة تمشي وين تحب، أما الملك يمشي خطوة برك، معناها مرة برك. نقدم الملكة وين تحب وناخذ لها الملكة متاعها. ومن بعد نبدأ نقدم في الملك بشوي بشوي. انا عاده ما نحبش، نحب فيسا نربحوا في الطرح. قدم الملكه وناخذ لها الملك نتاعها ويفط الطرح، خاطر كان خذينا الملك والملكه وفات الطرح. تو باي باي.

نجوى كرم، نوصل معها ل 27 دقيقة. تحياتنا لكم ومرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح من إذاعة المنسير. كل تحيات محمد سيدية، اليوم موجود معنا في الإخراج محمد بيار، معكم في الإعداد والتقديم كما العادة. الربح ديما موجود في بشائر الصباح، واليوم تنجموا تربحوا معنا وصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اس ام. طريقة المشاركة كما العادة، فما سؤال سهل ماهل تلقوه على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك. السؤال في علاقة بالسمكة اللي باش نحكيو عليها في ساعتنا الثالثة في فقرة ولد بحر. إذا كان عندكم عليها فكرة هنا من توا تنجموا تجاوبوا على السؤال، سؤال سهل وفيه زادة الاقتراحات كما العادة باش تدخلوا عملية القرعة وتحاولوا تربحوا معنا وصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اس ام. أيضا مدامكم غادي كما العادة نعمل عليكم باش تختاروا معنا الغناية اللي نختموا بها بشائر الصباح اليوم. زوز اقتراحات اليوم: صالحة في الغربة في ناني، وإلا أسمهان امتى حتعرف. كما العادة التصويت كما استأنستوا من أول البرمجة الصيفية على إذاعة المنستير، تجاوبوا بكومنتير على المنشور الموجود على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير. بخلاف هذا الكل، شو مازال يستنى فيكم في ساعتنا الثانية؟ تستنوا دقيقة صحة، عناوين نشرة الأخبار، تستنوا أيضا معلومة تهمك، الأخبار الرياضية في سبور انفو وأحوال الطقس من المعهد الوطني للرياضة الرصد الجوي. هذا الكل وبرشا موزيكا حلوة كما اللي باش نسمعوها توا. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: الصحة.
1: عسلامة، اليوم باش نحكيو على ظاهرة منتشرة برشا خاصة عند الشباب، اللي هي سيجاريت إلكترونيك ولا السيجارو الإلكتروني ولا ما يسمى بالفاب. من بين أكثر الأسئلة المتداولة هي هل إنه السيجاريت إلكترونيك ما فيهاش مضار مقارنة بالسيجارو العادي؟ الإجابة هي لا. دراسات لليوم أثبتت إنه السيجاريت إلكترونيك فيها أقل مضار من السيجارو العادي من حيث عدد وتركيز المواد الكيميائية اللي فيها، لكن لازم نعرفوا إنه هي مازال ظاهرة جديدة ما نجموش نحكم عليها، والمضار متاعها قاعدة تظهر نهار بعد نهار. تقارير المنظمة العالمية للصحة أثبتت المضار متاعها على الرئة والقلب والشرايين والدماغ وغيرها. من بين الأسئلة المتداولة زادة، هل هي تعتبر وسيلة للإقلاع التدخين وإلا لا؟ الإجابة هي لا. هي تصنعت من الأول باش تعاون على الإقلاع التدخين، لكن تحولت من بعد باش تولي نوع جديد من الإدمان. احنا في عيادات المساعدة على الإقلاع التدخين نستعملوا ما يسمى بي لي سوبستيتو نيكوتينيك ولا معوضات النيكوتين، اللي في تونس موجودة سو فورم دو باتش ولا لصقات، واللي هي تعتبر أكثر وسيلة آمنة وناجعة للإقلاع التدخين. مع تحيات الدكتورة سيرين بن نصر الله.
0: دقيقة صحة.
2: إشهار
3: مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتجوانات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل. الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر، ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام. بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة جيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
4: والسابع والنصف صباحا هنا بإذاعة المنسيرة. صباح الخير وأهلا بكم في تقديم عناوين النشرة القادمة. الاستعدادات لموسم الأمطار والتقلبات المناخية محور مجلس وزارية. عودة تزود العادي بالمحروقات بعد رفع إضراب فجئي لسائقي شاحنات نقل المحروقات. بكلفة جملية تقدر ب12 مليون دينار انطلاق أشغال بناء المسبح البلدي بالمهدية. هذه العناوين مفصلة وأنباء أخرى تأتيكم بإذن الله في تمام الساعة 8. إلى اللقاء.
5: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
6: 104.7.

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
2: كيف نحب نعمل تغيير جوهري على خصائص السيارة؟ شنو نعمله؟ يخضع إجراء أي تغيير جوهري على خصائص السيارة الفنية إلى ترخيص مبدئي إلزامي ومسبق من الوكالة الفنية للنقل البري لتفادي التعرض لعقوبات قانونية صارمة تتمثل في غرامات مالية وتوصل حتى للسجن. وتشمل الإجراءات الأساسية تقديم مطلب معاينة، توفير الوثائق المثبتة لمصدر القطع الجديدة كما المحرك أو الهيكل، والحصول على محضر قبول بصفة منفردة. يتم تقديم مطلب الحصول على موافقة مسبقة قبل إحداث أي تعديل تقني أو هيكلي، ويتم إعداد مجموعة من الوثائق مثل فواتير الشراء وشهادة الديوانة للمحرك الجديد أو البيان الوصفي للصانع في حال تغيير الهيكل. يتم عرض السيارة على مصالح الفحص الفني للحصول على محضر قبول منفرد بعد إتمام التعديلات. ولهنا ردوا بالنا من عقوبات التعديل غير القانوني المخالفة بدون ترخيص، وقد تؤدي التعديلات العشوائية إلى خطايا مالية وعقوبات بالسجن تصل إلى عدة أشهر حسب خطورة التغيير.
0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

ناركم زين مستمعينا، اهلا وسهلا بكم، جمعه مباركه للجميع. البدايه بالعاب البحر الابيض المتوسط تارانتو 2026 في ايطاليا اللي تفتتح اليوم الجمعه في نسخه 20 لجماد والالعاب المتوسطيه، وبتتواصل حتى ل 3 سبتمبر 2026. مشاركه تونسيه باش تكون 176 رياضي ورياضيه، 67 اناث و109 ذكور حسب بلاغ للجنه الوطنيه الاولمبيه، يتوزعوا على 28 اختصاص. وبوفد هو ثاني أضخم وفد في تاريخ مشاركة التونسية بعد دورة تونس 2001 اللي كانت شهدت مشاركة 309 فرد. في تور تونس بتشارك منافسات كل من أربع رياضة جماعية: كرة القدم أقل من 21 سنة، كرة اليد رجال وذكور، رجال وسيدات، الكرة الطائرة رجال. منتخبنا فاز البارح في افتتاح مبارياته أمام المنتخب الجزائري. كرة سلة 3 ضد 3 رجال وسيدات، بالإضافة إلى 24 رياضة فردية. فما منافسات البادل والسباحة بالزعانف المدرجة لأول مرة في تاريخ الألعاب المتوسطية، اللي هي زادة أصبحت ألعاب أولمبية أو رياضات أولمبية. بالنسبة لي حفل الافتتاح باش يكون الثنائي فراس القطوسي بطل التايكواندو وسونس حشانة في كرة اليد، باش يرفعوا الراية الوطنية اليوم العشية في حفل افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو إيطاليا 2026. واحنا نحكيو على ألعاب البحر الأبيض المتوسط، تكريم جديد للرياضة التونسية من خلال إعادة انتخاب السيد محرز بوصيين رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية كنائب أول لرئيس اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط. محرز بوصيين اللي عنده سنوات كرئيس لجنة الوطنية الأولمبية، أيضا كان نائب رئيس وواصل نيابة رئيس اللجنة الدولية أو لجنة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. محليا الآن كرة القدم، غدوة باش ينطلق مشوار بطولة الرابطة المحترفة الأولى من خلال الجولة الأولى والبرنامج الكامل فيه في الهدي النيفر في باردو. غدوة انطلاقا من 4:30 الملعب التونسي نادي صفاقس تحكيم باديس بن صالح، وباش يكون السلوفيني أسمير ساركوفيتش كحكم الفار. بالنسبة اللي قال أما الرياضي بحمسوسة في ملعب حمسوسة الاتحاد مناسيري 4:30 حسين بن ساسي حكم، وسلوفيني ألكسندر ماتكوفيتش باش يكون حكم الفار. ثم بقية المقابلات نهار السبت: تقدم سقي الدير شبت العمران تحكيم حسني النايلي وحمزة جعيد كحكم الفار، وسيف الورتاني باش يكون هو حكم اتحاد بن قردين نادي حملنف، وصوفيا الورتاني وخالد قويدر كحكم الفار. نهار الأحد انطلاقا من الساعة 4:30 مبدئيا. علاش مبدئيا؟ لأن المقابلة دي بين الترجي التونسي والنجم الساحلي، ومن خلال بلاغ للترجي التونسي تقدم لتأخير المباراة للساعة 6. يقول الترجي التونسي من خلال بلاغ أنه الحرارة العالية اللي بشكون خاصة مع ارتفاع الحرارة من المنتظر والمعلن عليه غدوة بعد غدوة، بالتالي طلب الترجي أن المباراة تتوخر لستة متاع العشية. مازال الرابطة ما جاوبتش وما ردتش على البلاغ هذا، ولأنه يصعب تأخير المباراة قبل 48 ساعة. على كل، الترجي التونسي في رأس يستقبل النجم الساحلي 4:30 العشية نهار الأحد هيثم الطرابلسي كحكم، وأسمير ساركوفيتش كحكم الفار من سلوفينيا. النادي البنزرتي مستقبل مرسى تحكيم منتصر بالعربي وأمير العيادي حكم الفار. النجم الرياضي المتلوي النادي الإفريقي تحكيم أمير لوسيف وألكسندر ماتكوفيتش باش يكون حكم الفار الحكم السلوفيني، والترجي الرياضي الجرجيسي الأولمبي البيجي الحكم أمين الفقير وحكم الفار هيثم جيرات. في آخر انتدابات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وبعد ما كان اللاعب أو الحارس معز بن شرفية قريب جدا من إعادة تجربته مع مستقبل السليمان، يختار في الأخير الإمضاء مع فريق النادي الرياضي لحملان، فأكيد بين فريق يلعب في الرابطة الأولى وفريق يلعب في الرابطة الثانية كالاختيار لمعز بن شرفية باش يلعب في الرابطة الأولى. الأولمبي البيج يعني البارح على تعاقده رسميا مع المدرب نصيف البياوي الإشراف على حظوظه خلف المدرب لسعد معمر اللي عمل التحذيرات ثم غادر. نصيف البياوي سبق له باش درب الأولمبي البيجي في موسم 2024-2025. مع الإشارة أول مباراة الأولمبي البيجي باش يكون ضيف على الترجي الرياضي الجرجيسي، مباراة باش تلعب في ملعب جربة ميدون. من جهتها في الرابطة الثانية الشباب القيروانية أعلنت على التعاقد مع المدرب لطفي القادري كمدرب جديد للفريق. لطفي القادري سبق عمل برشة تجارب مع عدد من الأندية وصعد مع عدد آخر من الأندية للرابطة المحترفة الأولى، وعنده تجربة كبيرة خاصة في الرابطة المحترفة الثانية.
جمعة تونسية البارح في بلاغ لها كانت أشارت أنه بش يصير لقاء صحفي أو ندوة صحفية للمدير الفني الوطني السيد رضا الجدي يوم الاثنين 24 أوت لتقديم الاستراتيجية العامة للإدارة الفنية وبرنامج عملها في النسبة للفترة القادمة. من الأخبار يمكن اللي تعجب لها برشا على المستوى العالمي عودة وبلاغ اللي صار على اللاعب السابق البرازيلي رونالدينو في سن 46 عام اللي أكد أنه باش يرجع للكرة وباش يرجع للمباريات من خلال نادي رافينا في إيطاليا. الفريق هذا يلعب في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي. وبالنسبة لرونالدينو يقول نطمح تسجيل هدف 300 في مسيرتي الكروية. نذكركم رونالدينو كان تحصل على الكرة الذهبية عام 2005 وأكيد تم تقديم اللعب هذا في حفل رسمي في شواطة مدينة رافينا في شمال شرق إيطاليا وفرحان برشا يقول بالتجربة والعودة رغم أنه بيلعب في الدرجة الثالثة الإيطالية. هو واحد من أكبر الأسماء في تاريخ الكرة العالمية. لعب في البي اس جي في برشلونة في أتلتيكو مينيرو في كويرتارو المكسيكي ولعب 97 مباراة دولية بقميص منتخب برازيل في سن 46 سنة. بشوف رونالدو شنو نجم يعمل في كرة القدم الإيطالية. نقطة نهاية لسبور انفو. نتقابل معاكم إن شاء الله نصف النهار ودرجيل الأخبار هذه وبقية الأخبار وأخبار أخرى محينا لحظة بلحظة تسمعوها وتتبعوها على صفحة إذاعة المناسير راديو مناسير سبورت. إلى اللقاء.

0: 47 دقيقة نواصل معكم ومع أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا سيسليم بن ميلاد. صباح النور.
1: صباح محمد وصباح الخير، كيفكم؟
0: سبعينات منسيه. مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. ناخذ فكره معك على احوال طقس اليوم والايامات الجايه، كيفاش باش يكونوا؟ هل درجات الحراره فعلا باش ترتفع والا تقريبا باش نعيشوا طقس كما اللي قاعدين نعيشوا فيه الايامات الاخرانيين؟
1: بالنسبه لليوم طقس باش يكون مغيم جزئين، اما العشيه تكثف السحب خاصه بالمناطق الغربيه للشمال والوسط، وتظهر خلايا رعديه تكون مصحوبه بامطار وتساقط البرد، وتشمل آخر النهار بعض المناطق الشرقية. الأمطار هذه ماشي بتكون كميات كبيرة، إن شاء الله تكون أمطار الخير على بلادنا وبلاش أضرار
0: إن شاء الله.
1: بالنسبة للريح مقطع الجنوبي بالشمال والوسط، مقطع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة بعدد لها داخل البلاد، وريح هذه زادت تجم تقوى أثناء سحب رعدية وين تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة. بالنسبة للبحر يكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب، فترة تدريجية مضطرب خاصة آخر النهار بالسواحل الشرقية. والحرارة اليوم في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 39 و 41 درجة بقية الجهات. اليوم إن شاء الله في جهة المنستير سجلوا 38 درجة كحرارة قصوى، وهي أكثر المعدلات العادية لهذه الفترة بحوالي 5 درجات. سوسة 39 درجة، مهدية 35، والقيروان 40 درجة كحرارة قصوى. بالنسبة للارتفاع التدريجي هذا باش يتواصل، الارتفاع التدريجي في درجة الحرارة باش يكون نهار السبت ولحد نهار اثنين، ونهار ثلاثة فما انخفاض طفيف في درجة الحرارة. الارتفاع هذا باش يتجاوز المعادلات العادية بفارق 6 إلى 10 درجات. باش تراوح عامة بين 40 و 46 درجة، مناش نسجلوا أرقام قياسية، إن شاء الله ربي يعطينا على قد ما نقدروا.
0: إن شاء الله، شكرا لك، تحياتنا لك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. 7:52 دقيقة الوقت، في ساعة ما تعدى معكم، وصلنا لنهاية ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 21 أوت 2026. ما تنساوش الربح موجود، تنجموا تربحوا معنا واصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اس ام. ما عليكم كان تعملوا طلع على الصفحة الرسمية لإذاعة المنسير، تلقاو السؤال، تلقاو الاقتراحات، وبش تجاوبوا وتدخلوا عملية القرعة. بالتوفيق لكم الكل. نشرت أخبار ثمانية بعد تقريبا ثمانية دقائق من توا، ونرجع لكم ونواصل معكم ساعتنا الثالثة والأخيرة.

0: الساعة تشير إلى تمام الثامنة صباحا هنا بإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه عنوانها: مجلس وزاري ينظر في الاستعدادات لموسم الأمطار والتقلبات المناخية. عودة التزود العادي بالمحروقات بعد رفع إضراب فجئي لسائقي شاحنات نقل المحروقات. بكلفة جملية تقدر ب 12 مليون دينار انطلاق أشغال بناء المسبح البلدي بالمهدية. إلى تفاصيل النشرة. أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري على ضرورة الرفع من درجة الاستعداد واليقظة لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية ومجابهة تداعياتها خلال فصلي الخريف والشتاء. وخلال إشرافها على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في تقدم خطط العمل للاستعداد لموسم الأمطار ومجابهة تداعياته، شددت رئيسة الحكومة على ضرورة الرفع من درجة الاستعداد واليقظة في ظل التوقعات الجوية وما قد يميز الفترة القادمة من تقلبات وأمطار، مما يستوجب استكمال مختلف التدابير الوقائية ولا سيما في المناطق الأكثر عرضة لمخاطر الفيضانات. أبرز توصيات المجلس في الورقة التالية مع زميل مختار كمون.
2: المجلس أوصى بضرورة التسريع في نسق إنجاز مختلف الأشغال الوقائية واستكمالها قبل بلوغ ذروة موسم الأمطار، مع متابعتها المستمرة من قبل كل الهياكل المعنية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي، كما دعا إلى إجراء معاينات ميدانية دقيقة للمناطق والمنشآت ذات الأولوية والتدخل الفوري لمعالجة النقائص المسجلة، إلى جانب التثبت من جاهزية كل المعدات والآليات ووسائل التدخل. وأوصى المجلس كذلك بترتيب النقاط السوداء والمناطق والمنشآت المعرضة للفيضانات حسب درجة الأولوية وأعداد خطط تدخل واضحة، مع التسريع في تحيين مخططات تفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة مركزيا وجهويا ومحليا بما يضمن انسجامها وتكاملها، فضلا عن تحيين قواعد بيانات النقاط الزرقاء. وشدد المجلس على ضرورة تعزيز منظومات الرصد والقياس والإنذار المبكر والاتصال وضمان سرعة تبادل المعطيات وتحليلها بما يمكن من اتخاذ القرارات في الإبان، مع تكثيف التنسيق وتبادل المعلومات بين مختلف الهياكل العمومية المعنية. كما أوصى باعتماد آلية متابعة دورية لتنفيذ الإجراءات المتخذة بما يضمن معالجة النقائص في الإبان وأحكام التنسيق بين مختلف الوزارات والهياكل العمومية المعنية والسلطة الجهوية والمحلية.
0: أكد رئيس مدير عام الشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين عودة نسق التزود العادي بالمحروقات مساء أمس بعد رفع إضراب فجئي نفذه سائق شاحنات نقل المحروقات.
3: هو يوم بعد شاق شوية من ناحية المفاوضات مع السواق الشاحنات نقل المحروقات، اللي هم فاجئونا بإضراب. الحقيقة إضراب ما كانش معلوم. الإضراب هذا في العادة الخدمة تمشي عادية، لأنه قالوا رانا ما نش نخدم اليوم، وكي وقفوا العمل مشينا على الميدان وحكينا معهم وقعدنا نتفاوضوا إلى حين أنهم اقتنعوا أخيرا بالرجوع إلى تزود وتزويد المحطات، وإن شاء الله إذا كان ثم حاجات أخرى تنشوفها معهم أنا لاحق.
0: وفي سياق متصل قال الأمين العام

0: لابد مع الأطراف المعنية الاجتماعية الكل توصل للأمور تسوء كما هيك، وإن شاء الله الناس كل ترجع لطاولة الحوار باش نلقاو الحلول اللي هي ماشي صعيبة.
1: بكلفة جملية تقدر ب 12 مليون دينار أعطى والي المهدي أنيس العذاري إشارة انطلاق أشغال بناء المسبح البلدي بالمهدية. مهدي الغضاب المندوب الجهوي للشباب والرياضة بالمهدية، وأكثر تفاصيل في ميكروفون الزميلة نادر إسماعيل.
2: تم إعطاء إشارة انطلاق إنجاز المسبح البلدي المغطى بالمهدية، هذا المشروع الاستراتيجي اللي هو الحقيقة بشرى لأهالي وشباب ولاية المهدية. الكلفة الجملية بلغت أكثر من 11 مليار و 640 ألف دينار، مدة الإنجاز تقريب سنة من تاريخ هذا اليوم.
1: في إطار مشروع تثمين الفضلات العضوية بالنزل في ولاية المنستير، تم خلال الصائف الماضية في ظرف شهرين ونصف مد الفلاحين ب 288 طن من الفضلات العضوية. وأوضح المندوب الجهوي للسياحة بالمنستير فواز بن حليمة أن عدد المشاركين في هذا المشروع ارتفع من 10 نزل إلى 11 فلاحة و11 فلاح إلى 18 مؤسسة سياحية و20 فلاحة. وأشار إلى أن الفلاحين المشاركين في هذا المشروع تمكنوا من تحقيق أرباح بلغت 40% على مستوى الأعلى في المركبة إلى جانب تطوير الإنتاج.
3: فما مشاريع ومبادرات خاصة بالسياحة المستدامة في جهة المنستير. اليوم عمل كبير قاعدين نقوم به مع جمعيات من المجتمع المدني في جهة المنستير، خاصة نحكيه على تثمين الفضلات العضوية من النزل لدى فلاحي الجهة ومربي المواشي في الجهة متاعنا. وصلنا تقريبا في سنة 25 على مدة شهرين ونصف لذروة الموسم السياحي 288 طرناطة وقع من لديشي ذو مديشي فير أورغانيك، وقع مدهم للفلاحة لتعويض مواد مثلا كما الأعلاف المركبة وما تبع، ثم ربح صار لهم لهنا في إطار انفتاح المؤسسات السياحية هذه على المحيط القريب منها. قاعدين نبرمجوا فيه البرنامج وسنام مازال كونكور قاعد يخدم، قاعدين نخدموا نمشيو في ايكونومي سيركولير ان شاء الله في جهة المنستير، لين يوصل السائح او المقيم في النزل يمشي للي فيرم بيلوت اللي شنعملوهم في جهة المنستير ان شاء الله في العام الجاي. هذا تروزيام ايتاب من المشروع. مثلا عندنا جمعية اخرى ليكو كونسيونس قاعد اليوم تحضرنا في مانويل مع خمسة نزل في تنقيص استعمال البلاستيك ذو الاستعمال الواحد في النزل. المانيوال هذا إن شاء الله شيقع بعد توزيعه على النزل.
1: في الرياضة، تفتتح اليوم بمدينة تارنتو الإيطالية الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تتواصل إلى غاية 3 سبتمبر القادم. وتشارك تونس في هذا الحدث المتوسطي ب 176 رياضي ورياضية يتوزعون على 28 اختصاص رياضي، وبوفد هو ثاني أضخم وفد في تاريخ المشاركات التونسية بعد دورة 21 و2000 بعد دورة 2001 بتونس التي شهدت مشاركة 309 عنصر. وستشارك بلادنا في منافسات هذه النسخة العشرين للألعاب في 4 رياضات جماعية، بالإضافة إلى خوض منافسات 24 رياضة فردية. ونهاية نشرة الأنباء، تذكير بأبرز ما ورد فيها. مجلس وزاري ينظر في الاستعدادات لموسم الأمطار والتقلبات المناخية. عودة التزود العادي بالمحروقات بعد رفع إضراب فجئي لسائقي شاحنات نقل المحروقات. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. عجمل تحية محمد سيدية ونصير سكل بشار الصباح، تتواصل مع محمد بيار. إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
5: المنستير، خبر ورخبر،
6: الموجة والموجة،
5: جديد كل نهار،
6: الموجة والموجة،
5: كل ساعة.

من الاثنين للجمعة من ماضي 3 للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.

0: أم كلثوم نوصل معها 8:14. مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 21 أوت 2026. مازلنا مواصلين معكم الموعد كما العادة حتى للتسعة أمتع الصباح. نواصل مع فقراتنا ونمشي لفقرة ولد بحر.
1: ولد بحر
0: كالعادة في فقرة ولد بحر تكون معنا مدام نوزة بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. صباح النور.
2: صباح النور والسرور محمد.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. الحوتة اللي باش نحكيوا عليها اليوم اسمها القلعاية ويظل حتى في الاسم عندها ثلاثة أسامي يظل. خلينا نبدأ بهم وبعد نحكي بأكثر تفاصيل.
2: باهي اليوم في ولد بحر محمد باش نحكيه على سمكة عندها هيبة وقوة وسرعة، ولكن للأسف محمد السمكة هذه عندها برشا ما ظهرتش، معناها هو تظهر بقلية، معناها مش كما قبل قليلة برشا وجودها ولا قليل برشا. سمكة يمكن نعرفوها باسم في تونس، في الجنوب يقولوا عليها الشلبوط، وفي الشمال يقولوا عليها الشباط ولا القلعاية. دي قلعاية لهنا راهي جاية من قلعة لندلس. سألت شوية بحارة قالوا لي جاية كوكوبيتش، دونك اللي ماشيين يصيفوا في كوكوبيتش ينجموا يلقاوها القلعاية هذيا
0: موجود
2: لقلعة الأندلس. واسمها بالفرنسية ليش، واسمها العلمي ليشيا أميا. وشكون هما دوما نفس العيلة؟ شكون معاه حكينا عليهم قبل محمد؟ هما البشي ليموني من نفس العائلة هذيا، دونك أسماك معروفة باش بالقوة والسرعة بتاعهم. ولما باش نحكيو دونك على السمكة هذيا اللي هي جسمها طويل مضغوط من جنابات يعطيها شكل انسيابي يساعدها على السباحة السريعة والمطاردة، هيك علاش قلنا قوية وسريعة. ولون ظهرها يميل للأخضر الرمادي الفضي وعندها لمعة فضية مزيانة ياسر. اليوم السمكة متاعنا حوالي معدل طولها 40 سنتي، ولكن وصلت في بعض الأحيان حتى توصلت حتى شي المتر ونص طولها إذا كان خليوها تكبر برشا. والوزن وصل حتى سجلوا فهمتني في المراجع العلمية، يعني ثم أفراد نجم نوصلوا نسجلوهم وزنوا 50 كيلوغرام. وعندها راس قوي وفم كبير، وهذا يدل على أنها سمكة مفترسة. وسمكة صغيرة نشوفوها اليوم من نفس النوع اللي نجم في نفس الظروف المناسبة، يعني من ظروف مناسبة يكبر ويولي مفترس بحري وضخم، فهمتني؟ وشنو هالحمل الميزات نتاعها؟ ذيلها محمد متشعب، حكينا قبل على الذيل نتاع الاسبادونز ده كيف كيف. ذيلها متشعب يعطيها الدفع والسرعة وقت المطاردة. وهيك علاش نسميوها سمكة مفترسة هذية، على خاطر نوعية الذيل هذية يحدلنا نوع السمكة، دونك نعرفوا لي الذيل متاحها هذيك بش يخدم كل موتور بش يخليها نجم الطارد الفريسة متاحها. والمميزات متاحها زادة عندها خط جانبي اللي يكون واضح على جسمها وأغمق شوية منها، ديما عندها خط طويل هكية أغمق شوية من جسمها وذيك اللي يميزها. فين تعيش توا محمد هذه؟ مرتبطة أساسا بالمناطق الساحلية، نسميوها سبيس بيلاجيك كوتيير سطحية. وزيدا شفناها برشا يحكيوا في الجنوب، نحكي لك في جزيرة الجربة يقول لك قبل، نحكي لك قبل كانوا يشوفوها برشا تجري في البياضة بقى يعني فيهم الرمل والطين، ويلقاوها حتى تقرب للشطوط شتعمل تجري ورا شفاو. شفاو هو المجل حكينا عليه قبل والبوري، فهمتني؟ كولون غمادا هذه السبيس يبدا يتجراو في تجري ورا شفاو هذايا، خاطر هي سمكة دونك مفترسة وتجري ورا هذايا. على الأقل اللي عندنا برشا ما شفناهاش دونك في بحارة جربة عندنا برشا ما شفوهاش دونك. ونجم تعيش قريبة من السطح وحتى أعماق تقارب 50 متر، فهمتني؟ تلقى ظروف مناسبة خاصة في المناطق الساحلية وين تلقى الماكلة متاحة كما حكينا على الشفاء وعلى السردينة، خاطر هي تستقات أكثر حاجة من الحيوانات البحرية اللي هم الأسماك، فهمتني؟ تغذى أساسا على الأسماك. والصغار متاحة اللي مازالوا موصلوش 40 سنتي صغيرونات متاحة نجموا يتغذوا وعزيزة على القشريات. يعني وين تلقى أسراب الأسماك الصغيرة؟ تلقى المفترسات اللي تتبعها واللي تجري في جرتها. والليش ولا الشلبوط ولا بالعاية واحدة من المفترسات الساحلية اللي عندها قدرة كبيرة قلنا على المطاردة والصيد، هذه أكثر حاجة. وشنو اليوم عندنا المسابقة محمد، دونك ما ننسيوش اللي عندها ذيل متشعب يخليها تنجم تجري وراء الفريسة متاحة.
0: انت مش سهلت لهم، مش سهلت لهم المسابقة، يقول اعطيتهم اعطيتهم الإجابة ما يسالش.
2: وموجودة في البحر الأبيض المتوسط، وموجودة ضمن الأنواع المصطادة في تونس، فهمتني؟ وسمكة هذه عندها تاريخ في تونس محمد، ولكن مع الأسف 2026 ما عنديش، ولا 24-25 ما عنديش البيانات الكاملة، ولكن على سبيل المثال البيانات تبينت يعني تسجلت حوالي 136 طن تصطادوا عام 80، نرجع بك القديم فهمتني، 132 طن 81، 206 طن 89، وصلت في الفترات 260 طن حتى في 2010 وصلنا 260 طن. ولكن مع الأسف برشا أسئلة نطرحوهم توا الباحثين، علاش ما عادش نلقاوها كقبل السمكة هذية؟ فهمتني؟ هي سمكة اللي تحب تعيش في درجة حرارة بين 19 و26 درجة. السؤال الأول، هل التغير المناخي وارتفاع درجة الحرارة عنده دور إن هي ما عادش موجودة في المياه نتاعنا؟ معناها موجودة بكثرة كما كنا نلقاوها قبل، فهمتني؟ وكيف كيف؟ نتسألوا برشا لهنا، اسكو المخزون نقص؟ احنا ديما نحكيو على المخزون تاع محمد فهمتني، اسكو المخزون نتاعها نقص؟ وهيك علاش خاطر التكاثر زي ما نعرفوها معناها مهمه ياسر، والتكاثر نتاعها يكون ابتداء من شهر مارس فهمتني، دونك ردوا بالنا في وقت اللي تدخل الربيع وخاصه من مارس تبدا فتره مهمه في دور تكاثرها. وعليش المعلومة هذه مهمة محمد؟ على خاطر السمكة الكبيرة مش مجرد سمكة أكبر في الوزن ولا في السعر، السمكة الكبيرة عندها دور مهم في استمرار النوع كما حكينا فهمتني. وهيك علاش احترام المقاصد الدنيا للصيد والمحافظة على الأفراد اللي مازالوا ما وصلوش لمرحلة التكاثر يساهموا دونك لهنا في المحافظة على المخزون السمكي نتاعنا. دونك هو برشا أسهل يطرحوا اسكو بالحق السمكة هذه على خاطر التغير المناخي هي اللي خلت السمكة هذه ما عادش نلقاوها برشا في البحورات نتاعنا وما عادش يشدوها البحارة، وإلا المخزون نقص؟ دونك ثم برشا قاعدين يدرسوا في الباحثين يدرسوا في الموضوع هذا. وطريقة الصيد نتاعها كي نقولوا احنا ساحلية محمد، دونك فهمنا اللي في ديمايون والتريماي ديما نستعملوهم في يعني في المناطق الساحلية، وكيف كيف يصدوها بالبالونجر، البالونجر الطفيف يقولوا عليه، ولا برنجيلي كما يقولوا البحارة الطفيف، البرنجيلي نعرفوه اللي هو عبارة على سنارات مشدودين في خيط عرفت موجودين مش نصطادوها. فما زاد يقولوا يصدوها برشا بالمولينية قبل نحكيو صيد الترفيهي ياسر كانوا يشدوها، دونك قالوا لي توا الصيادة المختصين في الصيد الترفيهي اللي عندهم الرخص نتاعهم محمد جندي بيان اللي عندهم الرخص نتاعهم يصادوا فيها برشا جهة كوكوبيش تعني كوكوبيتش على فين القلعة بين القلعة وبين غار الملح، قال لك موجودة برشا ويصادوا فيها بالموليني باش نجموا يشدوها فهمتني. وتوا نمشيو للقيمة الغذائية نتاعها محمد كالعادة، 100 غرام من اللحم نتاع الليش ولا الشلبوت ولا الشباط ولا القلعاية فهمتني، فيه 20.5 غرام بروتين يعني سمكة غنية بالبروتين. وهوني إذا كان السمكة توزن 600 غرام محمد، احنا كيف نحيو الشوك والسلسول والراس وكل شيء يقعدونا تلك 350 غرام، دونك إذا كان واحد باش يعمل سمكة مشوية ياكلها باش يلقى فيها فوق 70 غرام بروتين، واللي هي حصة باهية فهمتني، هو رقم محترم جدا بالنسبة لوجبة واحدة في النهار فهمتني. أما السمكة ما تعطيكش كان بروتين كالعادة، نحكيو على الأوميغا 3 حكينا عليهم اون ديتاي في فقرات ولد البحر كيفاش السلسلة نتاع الأوميغا 3 طويل، حكينا عليهم على الملح درجة الملوحة كنت نتذكر شي محمد بعثنا. دونك المعطيات الغذائية عطاتنا لهنا في 100 غرام الحم نتاع الشلبوت نلقاو فيها 364 ملي غرام أوميغا 3، حاجة ممتازة ياسر. وعلاش خاطر هي تتغذى قلنا على الشفاء وتتغذى على السردين اللي هما بيدهم دورهم عندهم كميات أوميغا 3 عالية. يعني باش نقول نرجع نحن لك الحوتة اللي كليناها هذيك بشوية بكليك لقينا فيها أبخي 70 غرام بروتين، دونك هذية باش نلقاو فيها أبخي فوق 1200 دونك ملي غرام من الأوميغا 3 اللي هو مهم ياسر فهمتني، الدهون البحرية هذية المهمة ياسر في النظام الغذائي نتاعنا. ونحكيو كيف كيف على كل عادة على الأسيد إيكوزا بنتا إنويك والأسيد دوكوزا إكزا إنويك، ودونك اللي يوصيوا به مختصي الأغذية باش نلقاوه، على خاطر بدنا كيما نقول كيما كل عادة بدنا ما يصلحهمش للأسف. نلقاوهم كان عند ولد بحر، وكيف كيف اليوم الشلبوط من الأسماك نلقاو فيها لوبيا والدهشاء، كيف كيف محمد نلقاو المعادن، دونك في 100 غرام شلبوط نلقاو معادن كيما الكالسيوم 36.6 ملي غرام، الحديد موجود ده كيف كيف 1.26 ملي غرام، الزنك 0.526 ملي غرام، وعنا أكثر حاجة نلقاو فيها السيلينيوم اللي هو 24.1 ميكروغرام مقارنة بالأسماك الأخرين. فهمتني؟ دونك البارح ده كيف كيف حكينا على بوشكارة في برشا سيلينيوم عالي، كيف كيف سمكة هذه نلقاو فيها سيلينيوم، وبالذات المعدن هذايا مهم يدخل في وظائف مضادات الأكسدة، دونك أنتي أوكسيدون ناتوريل، ويعاون الجهاز المناعي والغدة الدرقية، دونك نلقاوه في ولد بحر، وإن شاء الله ترجع لنا السمكة هذه محمد باش نجمو نلقاو فيها الحاجيات اليومية بتاعنا والحاجات اللي يوصي بهم مختصي الأغذية. وعلى زيد محمد في السمكة هذه دونك باش نحاول لقينا فيها البروتيين، البروتيينات يعني الأحماض الأمينية المهمة في البروتيينات، وزيد كينا فيتامين أ في السمكة هذه، من ثم الحاجات اللي لقيناها هو الفيتامين أ. دونك نقولوا الفيتامين أ لقيناه بقرابة 9.68 ميكروغرام في 100 غرام الحم نتاع الشلبوط هذايا، يعني كي نقولوا الشلبوط والا القلعايه ولا الشباط ولا الليش باللغه الفرنسيه، ما نقصدوش فيها بروتيين، نحكيوا على مجموعه متكامله، دونك بروتيين اوميغا 3 سيلينيوم حديد زنك كالسيوم وكيف كيف الفيتامين أ. فهمتني؟ واللي نجم نقول للمستمع اللي 100 غرام اللحم الليش يعطيك حوالي دونك اللي تحتاجه، معناه يحتاجه الإنسان في اليوم من الأغذية المهمة لجسمه اللي يحتاجهم باش يعملها الحصة اليومية اللي يحتاجها. فهمتني؟ أما سعر محمد التوى 2026 ما عنديش عليه حتى، ما لقيتش خاطر مش موجودة تتباع، يظهر لي كل صيدة متاع صيد الترفيه هما يصدوا فيها. وصل السوم في 2014 لقيته 21 دينار فهمتني، في قلعة لندلس وصل 21 دينار سوم الكيلو فهمتني. وثم دراسة على القلعاية على السواحل التونسية صنفت القيمة التجارية متاعها عالية فهمتني، لقينا الأسوام 21 دينار الكيلو، ولكن ما ثميش حاجة أخرى فهمتني على الأسوام توا. والحم القلعاية دونك القلعاية ولا شلبوت مناسب برشا للطبخ فهمتني، وما إنها سمكة كبيرة نجم نعملوها دي فيلي ولا دي ترانش فهمتني، وهي سمكة لحمها ينجم يتوظف في برشا أكلات فهمتني، قالوا لي الكسكسي متاعها بنين، المقرونة، وأهم حاجة قلعة لندلس البحارة قال لي طاجين الشلبوط بنين على الاخر. ما ذقتوش الحقيقة محمد، قال اول ما نلقاها سمكة هذي نطيبها نكلم محمد نعطيك نكلم سامي رجعت من السين نقول لهم اسكو بالحق طاجين السمكة هذي نتاع الشلبوط بنين والا لا. هذا هي سمكة اليوم دونك اللي هنا جيت محمد باش نقول كلمة بركة، ان شاء الله مش التغير المناخي هو اللي اثر على وجودها فهمتني، ان شاء الله ترجع السمكة هذي يحبوها برشا خاصة هوني في ولاية بنزرت، بحكي على قلعة لندلس هذيك، ان شاء الله نلقاوها قريبا ان شاء الله للاسواق، يمكن طريقة الصيد تغيرت ما نعرفش، ولكن هذه هي اليوم سمكة الشلبوط اللي حكينا عليها، وان شاء الله ومزيلة ياسر ومفترسة ياسر، وما ننساوش يا جميع الحلقة الإجابة فهمتني راهي سمكة تحب المطاردة ما سهلت لهمش برشا اليوم.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك مدام نوزت، يعطيك الصحة، شكرا لك، موعدنا ان شاء الله يجدد معك غدوة كما العادة في نفس التوقيت. دقيقتين يفصلون على معرض الصحف التونسية، ونرجع لكم في النصف ساعة الأخير من بشائر الصباح، تستناو على عين المكان اليوم مع أسامة سعد باش نمشيو كما العادة لجمال. اليوم باش نحكيو على الزقوق مع قروب المولد النبوي الشريف، باش نحكيو على أشنية الحركية وأشنية خاصة الأسعار مع أسامة، وطبعا نشوف شكون الفائز وإلا الفائزة معنا في مسابقتنا اليوم. مازال عندكم تقريبا ربع ساعة درجين باش تجاوبوا على السؤال الموجود على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك، خليكم معنا ما تبعدوش.
1: إشهار ليتجون اليوم يحب يتهنى على الكاريير الدار البينوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتوديون برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام. تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
3: إذاعة المنستير في الصيف تجمعنا وجديد تسمعنا.
4: الله يعينك، حضرتش الكهرباء
5: مريق؟ لا اما نصيحه، عود عمل لها لونتروتيا في وقته.
4: عندك الحق، حتى هي وليت تاكل في ليسانس ماكله.
5: بالطبيعه اذا ما تعملش لونتروتيا في وقته تخلصوا ليسانس.
4: اي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي.
5: دقيقه مدام، جوست خنزيدو نتفقدوا العجالي.
4: حتى العجالي داخلين في لونتروتيا؟
5: بالطبيعه هما روح الكهرباء.
4: منين نعرف عليها انا قداش لازمهم هواء؟
5: سهله برشا، تلقاها مكتوبه في المونطون تاع الباب ولا في باب الريزرفوار ولا في كتاب الكهرباء.
4: اي بي
5: تعرف يا مدامة، تبديل الفلتروات ومراقبة ضغط العجالي ينجموا وحدهم يتفاداو زيادة في الاستهلاك توصل ل 40%.
6: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
7: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
8: الثامنة والنصف صباحا من إذاعة المنستير، أهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف، ونبدأها من صحيفة الصباح. وفي الافتتاحية عنونت بين المبادرة المواطنية والمسؤولية البلدية، وكتبت الصحيفة في مشهد يومي لم يعد خافيا على أحد، تتراكم الفضلات في أغلب الأحياء والفضاءات العامة لتشوه المحيط وتطرح أكثر من نقطة استفهام حول واقع النظافة والعناية بالبيئة والأطراف المسؤولة عن هذه الإخلالات، إلا أن هذا المشهد القائم لا يخلو من نقاط مذيئة ومبادرات تبعث على الأمل وتستحق التنويه، وفي مقدمتها الحملات التوعوية للنظافة التي بادر بها مواطنون وناشطون وجمعيات ومكونات من المجتمع المدني في عدد من المدن والجهات. وأكدت أن المجتمع متى توفرت الإرادة قادر على التحرك والمساهمة في معالجة بعض الإشكاليات التي تؤرق الحياة اليومية للمواطن. ونواصل مع صحيفة الصباح وفي أبرز العناوين الواردة فيها: في مجلس وزاري مضيق النظر في تقدم خطط العمل والبرامج الاستباقية للتوقي من موسم الأمطار، ومواصلة لتطوير شبكة الطرقات مشاريع كبرى للصيانة والربط بين الجهات ودعم التنمية. وخلال النصف الأول من هذه السنة الاستثمارات الخارجية في تونس تتجاوز 1.9 مليار دينار، وتونس من أكثر البلدان استهلاكا بمعدل 241 لتر للفرد الواحد سنويا. قطاع المياه المعدنية حيوي ويحتاج إلى اهتمام أكبر. وفي المنتدى الاقتصادي التونسي الهندي مراهنة على مضاعفة المبادلات إلى مليار دولار ودفع الشراكة نحو الاستثمار. أما في أخبار الرياضة فعنونت الصباح: في ندوة صحفية الإفريقي يقدم منواله الاقتصادي، توفير 30 مليار سنويا وتسويق جماهيري للعلامة التجارية للنادي. وفي الألعاب المتوسطية تورونتو 2026 منتخب الكرة الطائرة يستهل المشاركة بالفوز على الجزائر. إلى صحيفة الصحافة، وفي الافتتاحية عنونت: خيار وحيد في مواجهة خطر المخدرات الداهم، الردع والوقاية. وكتبت الصحيفة: لا يختلف اثنان في بلادنا في أن المخدرات أصبحت مشكل صحي واجتماعي وأمني حقيقي جاثم، وتداعياته سلبية كارثية داهمة تهدد المجتمع والدولة، علاوة على كونها تعصف بحياة عدد لا يستهان به من التونسيين، أغلبهم للأسف من الشباب واليافعين، وهو ما يحتم على الجميع ليس أطلاق صفارات الإنذار فقط وإنما مباشرة الحلول الردعية والوقائية في نفس الوقت. ونواصل مع صحيفة الصحافة، وفي أهم العناوين الواردة فيها: النمو الاقتصادي في تونس يرتفع بنسبة 2.3%، تونس في طريق مفتوح لتحقيق نمو مستدام. ورئيسة الحكومة تشرف على مجلس وزاري مضيق لمتابعة تقدم البرامج الاستباقية للاستعداد لموسم الأمطار. وبتكليف من رئيس الجمهورية، وزير الشباب والرياضة يواكب حفل افتتاح الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط في إيطاليا. وفي أخبار أخرى، رئاسة الحكومة تعلن يوم عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف الثلاثاء القادم. إلى صحيفة الشروق، وفي أهم العناوين في الصفحة الأولى: إنهاء الإضراب المفاجئ لناقلي المحروقات، توابير وغضب واختناق مروري، وملاحقة المحتكرين متواصلة، وتسجيل 3000 مخالفة اقتصادية، حجز 186,000 لتر من المياه المعدنية. وفي المنتدى الاقتصادي المشترك التونسي الهندي، دعوة للارتقاء بالمبادلات التجارية ودعم الاستثمار. وفي اختتام الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي، ماجد الرومي تنثر الفرحة من تونس إلى لبنان. أما في أخبار العالم فعنونت الشروق: توعدها بجحيم اقتصادي بعد الفشل العسكري، إيران تتحدى جنون ترامب. والصحيفة تعنون في هرمز بعنوان هرمز الورقة الأخيرة: ترامب الضغط على عمان لخطف ورقة النصر من إيران. كانت هذه جولتنا في عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم، شكرا على الاهتمام وإلى اللقاء.
3: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3. إذاعة
9: المنستير 97.3. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها، وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: سعداء ومبسوطين بزيارة تونس، كل مقومات السياحة العالمية موجودة، يعني اللي بيزور السوق القديمة بيشوف الحرف اليدوية وقديش متقنة وقديش حلوة وفيها تنوع من كل زي ما تقول أطياف الشعب التونسي، هذا كله بدل على السياحة، المناطق السياحية وترتيبها والاهتمام فيها والتنوع كمان السياح المختلف والتركيز على مظاهر السياحة المحلية التقليدية. يعني لما نشوف فرضا في بعض المواقع الألوان المستخدمة في الإدهان يعني وتركيز على ألوان معينة، هاي كلها خصوصية السياحة، فكثير شغلات حلوة بس وما ذاك بدها شوية. أنا بقول تونس الكل لازم يزور تونس، لازم يجي على تونس ولازم يشوف المواقع المختلفة بتونس من شرقها لغربها وشمالها وجنوبها وكل المواقع المختلفة فيها، لازم تيجوا لهون.
1: بقول لهم أهلا وسهلا فيهم بتونس، يجوا يزوروا تونس، لازم يشوفوا الجمال ويشوفوا الطبيعة والتنوع والثقافات.
2: عسلام عسلام.

0: سعاد مرسين وصلوا معها 8:46 دقيقة. تحياتنا لكم وين ما كنتم موجودين. نواصلوا مع فقراتنا ونمشي إلى على عين المكان.
1: على عين المكان
0: كما كنا هالجمعة يكون معنا أسامة سعد. صباح النور.
2: صباح الأنوار محمد.
0: مرحبا بيك. شكرا على حضورك معنا أسامة سعد كما العادة من جمال اليوم.
2: من جمال كالعادة محمد. ريحة المولد تهب محمد.
0: نكاوش مازال نهايرين.
2: نهايرين فوالا غمض عينك وحلة. هذا هو دونك احنا موجودين في جمال في احدى المحلات لبيع الفواكه الجافة ولبيع التوابل ولبيع الزقوق. الزقوق يا محمد اللي كل عام نقولوها وغاليها ورخيصها وغاليها ورخيص, واحنا نعرفوا اللي يراو في الاخر بكل التوانسه باش تاخذ زقوق وباش تاخذ الكسوا من زقوق المرحي والا زقوق الزقوق العادي اللي هو الحقيقه كتخان اني عند زيارتي حتى في وسط يعني في وسط الجمعه زرت بعض المحلات ونلقى برسك كلهم يعني نفس الاسواق ما بين ال 51 ال 49 ال 48 الكيلو نتاع الزقوق. هذاك علاش اليوم كما قلت موجودين في احد المحلات بحذا سي محمد باش نحكيوا اكثر تفاصيل سينا مع الزقوق ومدى إقبال التونسي على الزقوق واللي ديجا حسب ما قال إنه مازال شوية كالعباد ما بداوش ما فماش الإقبال الكبير على إنه السبت ولا حد يبدأ فم الإقبال بتاع الناس وقت اللي تبدأ ديجا مرتاحة العباد وتكون عندها أكيد الفلوس عندها. أكثر تفاصيل مع سي محمد. صباح النور سي محمد.
3: صباح الخير. صباح الخير سي محمد.
0: مرحبا بيك. صباح النور.
3: بيك. صباح الخير سي محمد.
0: مرحبا بيك. شنو الأجواء عندك أيه الأيامات؟
3: والله الأجواء كنا في كل لبس الأجواء مازالت كما قال لك سي أسامة. الأجواء تبدأ بنهار السبت إن شاء الله نهار حد كيكة الناس تبدأ مرتاحة وتخلص في شهرياتها ولا ياخو أفونس ولا ياخو كذا
0: يعني الإقبال الإقبال مازال ما هوش مش بالكدا مش برشا ما فماش برشا
3: الإقبال
0: حركي.
3: شوي وبرا مازال كما قلت لك الإقبال يبدأ بالنهار السبت إن شاء الله غدو نهار لحد وديجا بنهار اثنين نهار ثلاثة كاكا كان عشنا ربي حين بخير
0: إن شاء الله. شو الأسعار أي؟
3: الأسعار سي محمد هذيك هي تتراوح من 48 حتى فمشكون حتى اللي يبيع ب 55 هذيك هي الأسعار.
0: مش غالي شوية؟
3: غالي بالنسبة أنواع هي راهو مصمم تاع 48 برسكي عملناه الراس سي محمد.
0: أي هو ما فماش فرق كبير. فماش فرق كبير.
3: ما فماش فرق كبير عملناه المعنى ما فماش حاجة عملناه راهو على فكرة حتى في تونس وصل ل 70,000 راهو الكيلو.
0: تقول انت سناء ابرك شوية.
3: ابرك شوية نحن نفسين ابرك.
0: والفاكهة كيما عملناه ولا اكثر شوية؟
3: هذيك هي كيف كيف. هي سكرت علينا ليبيا شوية وكذا ما براسك نفسها هذيك هي. كي يجينا هيك خدمة ولا حاجة كذا ديما الاسوام تطيح اللي ماكس باش الاقبال يكون خير ونرفقوا بالمواطنين.
0: اعطيني فكرة على سوام الفاكهة عندك اليوم وكيفاش ترى
3: به شنو في اللوز مثلا.
0: اي في كل شيء نعملوا دورة معك.
3: به في اللوز فما سيدي فما انواع من 35 حتى نمشي معك ل 47 اللوز. البفراوة تمشي من 48 توصل حتى ل 58 الزوزة فما من 38 حتى توصل حتى ل 50
0: ايه
3: اسوأ معنا البندق طالع شوية البندق في 180 طو
0: 180
3: البندق سي البندق الفندق حتى الفندق زاد باهي يتراوح بين 85 حتى يمشي 120 انواع معنا برشا انواع.
0: انا الغالي انا هم تاع تونس ولا اللي جاي من برا؟
3: بطبيعة الحال التونسي ديما غالي.
0: التونسي
3: ديما غالي.
0: ايوه تقريبا ما فماش فرق كبير بين عمناول وسنا.
3: لا نفسها باذن الله.
0: ياك هاو شوية شوية المواطن التونسي وان شاء الله يعيد ويعيد على
3: ربي يكون في عون العباد
0: ان شاء الله. شكرا ليك سيدي تحية ليك وان شاء الله ربي يعينك. نرجع معك اسامة.
2: محمد نسمع فيك. كما قال محمد على انه التونسي في الاخر بالكل يعني باش يعطي المهم شي يعمل عفسه زقوق وهيك الصحيفه هذيك باش تكون مزينه بشويه فندق شويه
0: هكا 100 جرام 100 جرام
2: 100 جرام هذاك هو
0: هذاك هو. شكرا لك يعطيك الصحه. شكرا لك اسامه تحياتنا ليك وتحياتنا لكل مستمعينا في جمال. ان شاء الله مولدكم مبروك. وبالمناسبه هذه بتبيعها انا من تو نقول لكم إن شاء الله مولد مبروك. مولد مبروك للعائلة الكل. وصديق من ألمانيا بسام بوسلامة نسلم عليه برشا واللي يسلم بيده على عائلته في سوسة. ونسلم على كل مستمعين الحقيقة اللي يسمعوا فينا خارج تونس. نعرفوا خاصة في الأعياد وفي المناسبات هذه تبدأ صعبة شوية وتزيد تصعب الغربة شوية. ربي معكم وتحياتنا لكم الكل. أي سيدي السؤال متاعنا نذكروا بي سؤال ساهل برشا كان في علاقة بفقرة ولد بحر اليوم والسؤال على القلعاية ونسألوا على ذيل القلعاية. برشا منكم جاوبوا تقريبا أكثر من 600 يظل اليوم شاركوا معنا. يعطيكم الصحة اللي شاركتوا معنا ودخلتوا عملية القرعة باش تجاوبوا بصحيح وتحاولوا تربحوا البوند أشهر قيمة 100 دينار من أهداء مزالي جي اس ام. لكن عملية القرعة بتبيع نختاروا فائز وإلا فائزة. الإجابة الصحيحة هي الذيل متاع القلعاية كما كنت سمعتوا مدام نوزت. يعني زادت سهلت عليكم وحطتكم الإجابة الصحيحة في وسط الفقرة. الذيل متاعها متشعب وقوي ونقول مبروك لرحاب بن سعيد هي الفائزة معنا اليوم. رحاب بن سعيد مبروك عليها الفائزة معنا. بوند أشهر قيمة 100 دينار من أهداء مزالي جي اس ام. شكرا لكم أيضا اللي صوتوا واخترتوا معنا الغناية اللي نختموا بها ومن غير مفاجآت الغناية التونسية صريحة هي اللي باش نختموا بها اليوم في الغربة فناني. هذه الغناية اللي اخترتوها باش نكملوا بها موعدنا اليوم. شكرا لكم على الاستماع. شكرا على المشاركة. شكرا لكل الفريق اللي كان موجود معنا في الثلاثة سوايع هذوما. موعدنا يجدد غدوة إن شاء الله كما العادة بداية من 6 متاع الصباح. ما بقى لي كمش أقول لكم إن شاء الله نهاركم مبروك وإن شاء الله نهاية أسبوع سعيدة لكم الكل. بقيت متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير في الأمان.

0: التاسعة صباحا هنا بإذاعة المنستيرة. تحية طيبة وأهلا بكم في موجز الأنباء. أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان السميري اليوم أنه تم الاتفاق على عقد جلسة تفاوضية صباح اليوم على الساعة 10 صباحا للاستماع إلى مطالب سائقي شاحنات نقل المحروقات بعد تراجعهم عن الإضراب. ومن المنتظر أن تحسم إما بالتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف أو بالتجهيز لإصدار برقية إضراب رسمية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها. فتحت وزارة التربية عملية التسجيل عن بعد لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية للسنة الدراسية الجديدة مساء أمس. وأعلن البريد التونسي أنه بإمكان أولياء وتلاميذ المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية خلاص معاليم التسجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية الجديدة عبر منظومة الحياة المدرسية باستعمال المحافظ الرقمية وولت دينار وبطاقات دفع الإلكتروني والتطبيق الرقمي دي دي ساتا والرمز نجمة 181 دياز. أعلنت رئاسة الحكومة أنه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد وذلك يوم الثلاثاء المقبل 25 من أوت. تشارك تونس في الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تنتظم بداية من اليوم وإلى غاية 3 سبتمبر القادم بمدينة تارانتو الإيطالية ب 176 رياضيا ورياضية يتوزعون على 28 اختصاص رياضية وبوفد هو ثاني أضخم وفد في تاريخ المشاركات التونسية بعد دورة 2000 بتونس التي شهدت مشاركة 309 عنصر رياضية. أعلنت الخزانة الأمريكية حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت أفراداً على صلة بالحرس الثوري وحزب الله. وقال وزير الخزانة الأمريكي إن العزلة الاقتصادية ضد إيران ستكون هي الأكبر في التاريخ متوعداً بأن تؤدي هذه العقوبات إلى انهيار النظام الإيراني. من جهته وصفت الخارجية الإيرانية العقوبات الأمريكية بأنها إرهاب اقتصادي معتبرة أنها تعكس عجز واشنطن عن تحقيق أهدافها. نهاية المجاز إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. أنوار من الكتاب والسنة. أنوار من الكتاب والسنة. أنوار من الكتاب والسنة. آداب ومعاني من روايات السيرة النبوية والقصص القرآني. أنوار من الكتاب والسنة مع شكر السكلي والشيخ نور

بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنام، اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد أزكى الخلق وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج أنوار من الكتاب والسنة. حصتنا باش تكون استثنائية بإذن الله، خاصة بذكرى المولد النبوي الشريف، باش نتحدث عن الاحتفال، تاريخ الاحتفال، مظاهر الاحتفال وحكم الاحتفال. مهم جدا باش نتحدثوا على هذه المناسبة الشريفة، وخير

0: الأستاذ شكر السكلي، وطابت أوقاته بكل خير.
1: شكرا لك سيدنا الشيخ، طابت أوقاتك وأوقات السادة المستمعين، وكل عام ونحن بخير بطبيعة. إن شاء الله تتجدد مثل هذه المناسبات، وربي يحيينا بخير جميعا. ذكرى المولد النبوي الشريف، باش نتحدثوا بمناسبة هذه المناسبة الشريفة وهذه الذكرى الطيبة. كما قلت باش نكروش أنفسنا، لأنه العديد من المستمعين يعرفوا يعني تاريخ الميلاد متاع سيدنا صلى الله عليه وسلم، ويعرفوا المعجزات اللي رافقت ميلاده وما إلى ذلك. صحيح باش نتحدثوا يعني باختزال فقط، لكن فما خنقول معاني أخرى باش نتحدثوا فيها في هذا الموعد، لأنه مهم جدا. سيدنا صلى الله عليه وسلم قدوتنا وحبيبنا وشفيعنا إن شاء الله يوم الزحام، مهم أنه نتحدث عليه ونتبع سيرته ونجتنب نواهيه، مش فقط الاحتفاء والاحتفاء لكك يعني بذكرى مولد، مهم جدا وراء الاحتفال يعني العديد من الأشياء. سيدنا الشيخ
0: صحيت، هذه المقدمة اللي قدمتها بارك الله فيك من أعز ما قدمت،
1: بارك الله فيك،
0: وما أحسن ما قدمت.
1: عايش
0: هاني باش نعطيك حوجة توا،
1: تفضل.
0: قبل ما نبداو نتحدثوا باش نعطيك 5 أبيات في مدح الرسول.
1: بارك الله. إيه
0: إيش يقول الشعر؟ فداء رسول الله روحي رخيصة، وأهلي وأبنائي وأفديه بالأبي. فداء له مالي وما ملكت يدي، وذاك قليل أن يساق إلى النبي. ولو خطرت في القلب خطرة ممسك لقلت تأدب أيها القلب للنبي. حذاري حذاري أن تزل بخطرة، فذاك رسول الله ذاك هو النبي. قليل هي الدنيا تساق بأسرها، وتلقى بما فيها لدى قدم النبي.
1: الله الله، اللهم صل وسلم على سيدنا صلى الله عليه وسلم. نبدأ به، ولأنه العديد من القصائد اللي مدحت الرسول صلى الله عليه وسلم، بداية بالبردة، قصيد البردة لكعب بن زهير.
0: أي.
1: ثم تلتها العديد من القصائد، ولو يتسموا فيما بعد نهج البردة.
0: أي.
1: يعني لأنهم خذوا نفس النهج منهم الإمام البوصيري.
0: أي.
1: أحمد شوقي كذلك، وحتى في وقتنا الحديث بردة. أي. تميم. أي. مشاعر معروف جدا. أي. كذلك في الوقت الحالي وعصرنا الحديث. أي. عمل زاد اقتداء ببقية الشعراء قصيدة. أي. في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: أي.
1: وشاعر الرسول هو حسان بن ثابت.
0: حسان بن ثابت شاعر الرسول. وغيره عبد الله بن رواحة شاعر. الرسول وغيره.
1: يعني الشعر مش محرم سيدنا الشيخ، نبدأ
0: الشعر حلال محلل خاصة في مدح الرسول. وكي بديت سيادتك انت أول ما بدي البردة والهمزية الإمام البوصيري،
1: بوصيري
0: من العلماء من الصلحاء من أهل الله، وجاءوا بعتالي جي النبهاني، إمام نوسف النبهاني، تو ناخذوا شوية من القصيدة متاعه حول المولد. جاي أحمد شوقي، أو أحمد شوقي إش قال؟ قال أني مانيش كي البوصيري باش نعمل البردة، أما أعمل
1: نهج
0: البردة، وعملها من أروع ما ثم. ريم على القاع بين الباني والعالمي، أحل سفك دمي في الأشهر الحرمي.
1: والبداية كان ديما بالغزل،
0: بالغزل لابد
1: اقتداء كعب بن زهير، لأنه وقتها
0: بانت سعاده، فقد باليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول.
1: هو هو هو هو والرسول منهاش وقتها، رغم الله في الغزل في الحبيبة متاعه، أقره على ذلك
0: وبدأ ويسمع فيه
1: منهاش
0: سعاده من الرواية التي قالت قدم الرسول سيدنا وقتها وصل بالقصيدة هذه. قال إن الرسول لسيف يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول.
1: هو قال في البداية من سيوف الهندي، والرسول
0: رسل
1: حاله قالوا من سيوف الله،
0: لأن الرسول ذواق في الشعر، يعرف
1: وكان في ذي الرسول تكلم معه، دليل أنه راضي على البقية،
0: راضي على البقية وأقره، خطر لو كان ما أقره قلوا ما تقولش،
1: ما
0: أقول له. وقت اللي قال البيت هذي إن الرسول لسيف يستضاء به،
1: مهند من الهندي،
0: من سيوف الله مسلول.
1: هو قال من سيوف الهندي والرسول صلى حاله.
0: سيدنا عليه الصلاة والسلام كان قاعد وعنده البردة، عنده البردة كيما البروس متاعه كيما.

0: العباءة
1: وقف سيدنا وما أدراك نحى البرنوس ولبسهوله ولبسهوله
0: فعلا. والبردة ما زالت موجودة اليوم الناس هذا
1: في الناس يقرأوا في البردة
0: في لا لا في البردة بيدة يعني الرداء نتاع الرسول موجودة في تركيا في المتحف
1: البردة هذه ثم تاريخ البردة مرة أخرى تحدثوا عليه ونمشات وشكون اشراها إلى آخر موضوع طويل هو الحقيقة يطول بين الأحديث. أما البردة والهامزية توا في جامع زيتونة وفي غيرها من الجوامع دوبل تخل شهر ربيع الأول والمحبين للرسول ياسي شكري أني ركز على المحبين للرسول كل ليلة البردة والهمزية والقصائد والمديح
0: والأذكار والمدائح
1: والأذكار تو ما شاء الجوامع متاع برتوس تغلي تغلي بمديح الرسول.
0: يعطيك صحة سيدنا الشيخ على ما قلت الكل وما تفضلت به. خلنا ننطلقوا من البداية. احنا بطبيعة نعرف ولي الرسول صلى الله عليه وسلم من مواليد 12 ربيع الأول سنة 571 ميلادي بمكة. عام الفيل.
1: عام الفيل هذا كان وقت الميلاد متاعه.
0: الميلاد متاعه والعام ذا اللي حاول فيه الجيش أبرهة هدم الكعبة فأرسل الله عليهم طير أبابيل أهلكتهم ومنعتهم. يعني هذا باش يكون تاريخ قد دقيق. وكما قلنا في البداية وما نسبش نطول ياسر في الموضوع هذا لأنه يوم ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم الكثير من المعجزات مش في مكة فقط بل كذلك في بلاد المشرق والمغرب
1: كل
0: يعني كل نور اللي شافته الوالدة متاعه وقت اللي يعني حملت به وخرج منها نور أضاء قصور يعني بصرة من أرض الشام ومعناه يعني ولد رأسه إلى السماء صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على الأرض
1: وأصبعه إلى السماء
0: كأنه أنه يسبح. وعند ولادتي رأت بعض النسوة التي كنا مع نورا أضاء بين المشرق والمغرب حسب قولهن وقيل أن النجوم ظهرت يعني
1: هبطت
0: كأنها تدنو كأنها اشتهبت عليهم
1: قال سحبتهم باش يطيحوا عليا.
0: وروي أنه صلى الله عليه وسلم ولد معذورا مسرورا أي مختونا مقطوع السرة
1: نظيفا ما نظيف. به قذر نظيف سيدنا تولد.
0: وعند ولادته أخذه وإحنا علاش قلنا مر الكرام هذا بعدش نحكيه في حاجات أخرى جده عبد المطلب ودخل به الكعبة وقام يدعو الله ويشكر له ما أعطاه السماء محمد.
1: أيوة هذا تو بعتلي نوصفه كيفاش هزوا جده ودخل به للكعبة تو ناخذوه هذا
0: ناخذوه. قيل كذلك أن في ليلة ولادته صلى الله عليه وسلم ارتج إيوان كسرة وسقطت منه
1: 14 شرفة
0: وكان في ذلك إشارة إلى أنه يعني يملك الفلس ولا يحكمهم 14 ملك
1: 14 ملك بعدها وفات دولة الفرس
0: سبحان الله.
1: أي
0: ويقال أنه كذلك الأصنام المنصوبة في الكعبة تهاوت وانكبت على وجوهها طاحت الأصنام وارتجت. يقال أن بحيرة ساوى اللي كانت تسير فيها السفن غاضت وجف ماؤها
1: شاحت شبيك
0: وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك 1000 سنة
1: 1000 عام هما يوقدوا فيها
0: النار متعرفة يعبدوا فيها
1: 1000 عام والعباد توقد فيها وما تفاتش والليلة اللي تولد الرسول تفات
0: سبحان الله. ومعجزات عديدة أخرى وعديدة جدا نذكرنا البعض منها فقط.
1: تعرف سيدنا خلش عنده من معجزة ولا لا لأبوهم أصحاب السيرة الكتب بتاع السيرة 2000 معجزة
0: 2000 معجزة باهي سيدنا الشيخ باش نبداو بتاريخ الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. والحقيقة المسلمين هناك فما اختلاف لكن يقال أنه الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يعني الاهتمام تاعه بدأ ويرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وقت اللي كان يصوم يوم الاثنين ويقول هذا يوم ولدت فيه.
1: خاطر سألوه الصحابة قالوا يا رسول الله علاش أنت تصوم يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه. أش عمل فيه الرسول اليوم اللي تولد فيه؟ فرح باش بالعبادة. شنو العبادة متاعه؟ الصيام.
0: يصوم احتفال شكل من الاحتفال
1: باليوم المولد متاعه. شوف شكري العلماء تحدثت على مولد الرسول العلماء الأبطال الناس اللي هي تعرف قيمة الرسول وعظمة الرسول وشكون الرسول يعرفوه. علاش؟ خاطر قرأوا الأحاديث قرأوا السيرة النبوية قرأوا القرآن عرفوا شكون ولا نزل عليه القرآن نزل القرآن على شكون سي شكري
0: سيدنا
1: على سيدنا توا ألا نزل عليه كلام ربي بكله ما هوش شخصية قوية عظيمة نحتفل به ونحبوه ونعزوه. سيدنا عليه الصلاة والسلام قال لنا الأحاديث النبوية ونظف لنا كل طغيان متاع الجاهلية وكالتخرويض متاع الجاهلية، وأعطانا معناها شريعة سمحة نظيفة. قال ليلها كنهارها، مش نحتفلوا به برك، نحتفلوا به مش بليلة برك، راهو
2: على طول
1: العام كامل نحتفلوا به. هو كما قول معناها الإمام النبهاني، شو يقول سي شكري؟
2: قول
1: في القصيدة متاعه، يقول كم جمعوا في حبه الجموع وفرقوا في حبه المجموعة، وزينوا الديار والربوع وأكثروا الأضواء والشموع، وطيبوا الكل بعرف الندي. كم عمر الله به الديار ويسر السرور واليسار، إذ بذلوا الدرهم والدينار وذكروا الرحمن والمختار بين صلاة ودعاء وحمدي. وبعتلش يقول يا هل ترى هذا يسوء أحمدا، أو هل تراه يرضي الصمدا، فدتك نفسي أعمل ولا تخشى الردا، وكرر المولد ثم المولد، تعيش سعيدا وتمت في سعدي.
2: الله صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة
1: للعالمين.
2: هو رحمة للعالمين، ما نحتفلوش بيه
1: وما نحتفلوش بيوم المولد متاعه.
2: أوش نحكي ولا حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ لكن مظاهر الاحتفال أنت تذكرت يعني البعض منها، سيدنا الشيخ، المداح، الأذكار، قراءة القرآن، الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، الأناشيد، حتى الذبائح والإطعام، ما فيه بس احنا يعني مظاهر عديده، مش كان وباهي فرصه، احنا فرصه بربي. سيدنا الشيخ تفضل، حبيت تقول حاجه اخرى؟
1: لا باش نقول لك،
2: قل لي
1: العلماء، باش نعطيك علماء الابطال شنو كتبوا في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
2: ايوه،
1: ثم واحد من العلماء الف تاليف سماه كتاب التنوير في مولد البشير النذير. ثم واحد اخر عمل كتاب وكتبه، كتاب آخر سماه حسن المقصد في عمل المولد.
2: يعني
1: مثال أبو شقولي. ثم كتاب آخر اسمه قصة المولد، هيك اسمه قصة المولد، شكون ألفه هو مش أقول لك عليه، تأليف الإمام الأكبر الشيخ محمد طاهر بن عاشور متعنا رزقنا. وشكون حقه حقق قصة المولد هذايا؟ الدكتور نجم الدين المدني، هو اللي حق
2: ابن سيادتك سيدنا الشيخ
1: ولدي. نعم، ولي الشرف،
2: تحية ليه بالمناسبة، وربي يبارك فيه وفي علمه إن شاء الله،
1: وعلمه وربي يبارك فيه. كل حال، وشكون اللي ألفه؟ الشيخ طاهر بن عاشور. وما أدراك
2: صاحب كتاب التحرير والتنوير، ويعتمدوه في الشرق سيدنا الشيخ التو في التفسير، تفسير القرآن، ومن أكثر خلينا نقول التفسير اللي قاعدة يعني خلينا نقول يؤخذ بها في الشرق، كتاب ذا الشيخ طاهر بن عاشور والعلامة طاهر بن عاشور.
1: الشيخ طاهر بن عاشور مش عالم تونس، رد بالك، عالم في العالم أجمع،
2: عالم إسلامي،
1: عالم الإسلامي أجمع الشيخ طاهر بن عاشور، وألف عديد التأليف، وهو من أبطال العلماء، ويعمل قصة المولد موجودة في المكتبات اللي يحب يمشي يقرأها.
2: يعني لا، احنا قاعدين نحكيه على الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، لانه تو تعرف الوقت ذايا اختلط الحابل بالنابل، والناس كل تدلي بدلويها، والناس كل تحب تحكي في الموضوع، وهذا عيب وهذا حرام وهذا بدعه نحكيه عليه، ونعرف متقلق منها الكلمه ذي، مش تقلق
1: شيء
2: منحبش
1: ولا بنحبها
2: وانا مش حاب نستفزك لانها مناسبه طيبه ذي وشريفه. لأنه كما قلنا سيدنا صلى الله عليه وسلم كان يصوم نهار الاثنين،
1: كان يصوم نهار الاثنين،
2: يقول النهار هذا يتولد فيه، هذا مش احتفال،
1: احتفال
2: باي.
1: نعم سيدي.
2: الفاطميين يعني احتفلوا بالمولد النبوي الشريف.
1: نعم،
2: كان ذلك في القرن الرابع هجري.
1: صحيت،
2: يوزعوا الحلوى ويعملوا خطب في الجامع الأزهر وما إلى ذلك. في عهد الدولة الأيوبية كان بشكل منتظم.
1: نعم،
2: ومن مظاهر الاحتفال كما قلنا الذبائح والطعام الكثير، وكذلك الأناشيد والأذكار، طعام للفقراء والمساكين والمحتاجين. كذلك في عهد الخلافة العثمانية كانت يحتفلوا بقراءة القرآن وذكر قصة المولد النبوي الشريف، ثم الأناشيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من مظاهر الاحتفال.
1: أزيدك حاجة أخرى، الإمام السبكي وما أدراك، الإمام السبكي من العلماء الأعلام، كانش يعمل هو الإمام بيدو السبكي.
2: أيوة.
1: وقت اللي يجي ليلة المولد يبرح على العلماء، العلماء أعلام أبطال غوال مش سهلين.
2: أيوة.
1: يبرح عليهم الكل ويقعدوا في جامع وتلقاهم يتحدثوا على السيرة النبوية وعلى أخلاقه وكذا، ويمكن شكون ينشد يقصد من جملتهم. مكن منشد صوته جميل، صوته ياسر. جميل ياسر، قال برشا أبيات من شعر الإمام الصرصري. الصرصري هذا من مداح الرسول، نلقوه القصائد بتاعه موجودة في كتاب المجموعة النبهانية. نلقوه شي يقول قليل لمدح المصطفى الخط بالذهب، على ورق من خط أحسن من كتب، وأن تنهض الأشراف عند سماعه قياما صفوفا أو جثيا على الركب. هو قال الكلمة هذه المنشد، والإمام السبكي بيده وكل علماء الكل
2: وقفوا.
1: الناس كل وقفت. علاش؟
2: إجلالا
1: عظيما وإجلالا للرسول العظيم
2: عليه، وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام. وقفوا، قعدوا واقفين وقعدوا يصليوا على سيد النبي ويذكر في سيد النبي والياسي شكري، والناس صلي على سيد النبي ودموعها تسحب.
2: الله وسلم. يلزمنا قدوتنا وسيدنا وشفيعنا كلام هذايا بيت نتحدثوا احنا على نتحدثوا على الحكم هذايا، خاطر احنا قاعدين مهدوا للموضوع هذايا
1: ماشي،
2: والناس كلها تحكي تو وتتحدث. ولا هذا يعرف الحلال والحرام، ومازال صلى ركعتين في الجامع مش يجري قال حرام ومن عشنوه نعرف كيف هذايا الحرام نتحدثوا فيه من بعد. مظاهر الاحتفال احنا يعني توارثناها على جدودنا
1: بالطبيعة.
2: اليوم الناس هذا نتفكر وانا صغير يعني بالطبيعة تو نحكيه يعني فما اللمة ليلة المولد ساعة الذكر والمدائح والنشيد، وبعد نهار المولد فما خطبة المولد. يعني جرت العادة انه الامام يعمل امام الجمعة يقوم بخطبة واذكار وتفريق الحلويات والمرطبات ومشروبات وما إلى ذلك.
1: عيد راهو،
2: عيد والله عيد.
1: عيد عيد عيد الإسلام راهو. اسمع لو كان مش ليلة المولد مجي حتى عيد.
2: نتفكرك القصيد قريناها وإحنا صغار، ليلة الميلاد عودي جددي أحلى العهود يبعثيه من جديد يوم عيد خير عيدي. وإحنا صغار في المدرسة هذه حفظناها، نتفكر الوالد حفظها لنا الله يرحمه ونعمه، كنا ندرس عليه في المدرسة الابتدائية، وعنوان يعني المحفوظات هذه ليلة المولد النبوي الشريف. تو تفكر على العنوان. قراءة القرآن بالطبيعة فرصة للإنسان
1: باش نحتفلوا، وحنا باش نحتفلوا باش طيح ورديح نحتفلوا بقراءة القرآن ونحتفلوا بالسيرة النبوية كيفاش سيرة سيدنا عليه الصلاة والسلام.
2: خطر فرصة لأن وكل الوليدات الصغار توك اللي ما يعرفوش باش ندربوهم ونعلموهم سيرة سيدنا، مش ياخذوهم يوم فما عزوف على القراءة. قبل والله كنا وإحنا صغار يعطونا القصص واللي يعطونا تاع سير الأنبياء والمرسلين نقراوهم كتيبات صغيرة. توا الانترنت وما عادش فما كتب يقراوهم، ما عادش فما قصص والانترنت تبعوا في حكايات أخرى.
1: ما يحبوش يقرأ الناس، ما تحبش تقرأ.
2: إحنا فرصة لك الوليدات باش نرجعوا ما نقلموهم في الطريقة في المسجد ولا في المصلى ولا في اللمك في أي مكان.
1: في الجامع
2: ويجاو أسمعوا كيفاش قصة مولد سيدنا صلى الله عليه وسلم. ونحكيولهم
1: ونحدثوهم هو سيدنا شكون هو، هو أبوه شكونه، هو أمه شكون هي، هو قداش عاش،
2: فرصة
1: وجابنا، هو أعطانا شري الأخلاق متاعه، قال ما تكذبوش ما تقمروش ما تسرقوش. هو نعطيه أخلاق سيدنا وسلوكه وتربيته. سيدة عليه الصلاة والسلام راه رباه ربي يا سي شكري، قال أدبني ربي فأحسن تأديبي.
2: صحيح.
1: أحسن تأديبي مشتهر راهو،
2: ويلزمنا نتعلموا عليه وناخذوا عليه. نقرأوا القرآن، المداح والأذكار كما قلت أنت، قصص متاع سيدنا متاع المولد وغيرها. حتى نحكي على الهجرة فرصة، نحكي على المصاعب والمتاعب اللي اعترضته من قريش وقت الهجرة، وكيفاش يعني الصحابة سبقها متهن عليهم ومهم راهو فما بصراحة. احنا في تونس دخلوا حديث في حديث سيدنا الشيخ كبار ولا وجهه الحكايات هذه
1: كبار ما يسر.
2: تسألوا في سؤال في الرياضة ولا في الفن ولا في حاجة يجاوبك فيسا. تسألوا سؤال في حاجة فارغة يجاوبك فيسع. قل له على سيدنا قتش ولد وقل له كيفاش الهجرة صارت،
1: ما يقولوش،
2: وقل له شكون رافقه، وقل له كيفاش معناها سبق له وكيفاش خلى علي بن أبي طالب في بلاسته و و و يعني فداه علي بن أبي طالب، وقصص عديدة وعديدة جدا هذه اللي كنا نحفظهم اللي احنا صغار ونعرفوها.
1: ما عادش تو
2: شفت كيفاش،
1: وما نحبوش نقراو،
2: ما نحبوش،
1: وما نحبوش نتعلموا،
2: وزيد
1: خاصة على الرسول،
2: على الرسول الأكرم
1: سيدنا. تو نعرفوا الملاعبين كل
2: كل كل يعرفوه،
1: الملاعبين أودي كبير
2: برشلونة والريال
1: حتى اللي يحبوا على حصيرة يقول لك الملاعب الفلاني وقدش يخلص وقدش يعطيه وشو عمل،
2: مش فانسى برك في الخارج
1: أودي من الداخل والخارج أي. حتى اللي يدبوا على حصيرة
2: يعرفوا كل شيء،
1: من هيك يعرفوا كبار صغار نسي رجال يعرفوا كل شيء. وقت اللي جي يتحدثوا على الرسول كانوا العدو الأكبر متحن،
2: والعياذ بالله
1: يحبوش تحدثوا عليه
2: الرسول والعدين ولا مناسك والعبادات. قلوا قداش من عرشاني الركعة قداش فئتي ولا صغار توا
1: ما يعرف حد شيء،
2: وبوه تلقى فرحان بيهم لبسوا مريول الفريق الفلاني وشاريه له بألاف الدنانير. لا المشكل ولا مئات الدنانير ما عرفش كيفاش قلتها يعني متفاهمين فيه هذا كصاحة ليه بقى تحب تغرموا بالرياضة متفاهم
1: يا ودي غرم بالرياضة ما قلناش
2: بالتوازي احنا قلنا
1: ما تنساش رسولنا، اما اقوى الرسول ولا الرياضة
2: والله ما نعرف،
1: اما تغرموا بالرياضة وإلا برسول الله اما تغرموا بالرياضة ولا بحب ربي والاخلاق الباهية
2: غرموا بهم الكل
1: غرم.
2: أما مش تهربوا تماما
1: حنا
2: والله ما نعرف
1: الأشياء ذي وتجيب لنا الرياضة ولا مانيش ضد الرياضة
2: بالعكس احنا مع الرياضة ومع الفن ومثال خلي تغرموا مع الأنشطة الرياضية والأنشطة تحب تدخلوا النادي تحب تدخل صح عليك
1: كله باهي.
2: أما تنساش الجانب الديني والدين ولا تناسي يا سيدنا الشيخ
1: ولا ناس ناسينه ما يحبوش يتلفتوا له ما يحبوش يقراوا
2: والبات
1: ما تحبش تقري هاو شنو النتيجه
2: نتيجة
1: هاو البركاجات
2: والانحرافات
1: هاو الدروغ هاو الفساد
2: شفت.
1: لا هالعباد هذه يا سي شكري قول لك حاجه الفساد فسدوه
2: فسدوه
1: الفساد فسدوه فسدوه
2: يعني افسد بالفساد
1: افسد بالفساد
2: كان الانسان ما عندوش
1: حد باش نراو احنا شو ثم ولا لا ارجعوا لربي ارجعوا لسيدنا ارجعوا لاخلاق رسول الله ارجعوا لحب البلاد. شكون غرمنا احنا بحب البلاد يا شكري
2: سيدنا.
1: هو رسول الله
2: صحيح.
1: وقت اللي يقول حب الوطني من الايمان وقت اللي نرجعوا لسيدنا عليه الصلاه والسلام تلقانا حبينا بلادنا واحترمناها مش نخربوا فيها.
2: احنا للاسف والله العظيم والله كلامك صحيح سيدنا الشيخ وللاسف معنا ماناش ماشيين في الطريق الصحيح. احنا فرصه احنا في الحديث يعني في حصتنا هذه على المولد النبوي الشريف ذكرى المولد النبوي الشريف باش نتحدثوا على الامور هذه صحيح يعني لانه بعدنا تماما يعني نشوفهم ساعات في بعض المنابر ولا في بعض في الانترنت ولا يسالوهم سؤال بسيط ساعات راجل كبير يقول له على حاجه في الاسلام بسيطه متى ولد الرسول صلى الله عليه وسلم
1: ما يعرفوش
2: يقول له سوره الفاتحه قداش فيها من من من ايه واللي يقول له ما نعرف شنو حاجه يقول سوره الاخلاص شنية قلت لك بسيطه سوره الاخلاص يبدي خم والله شفتها بعيني سوره الاخلاص خاطرية ما جاي ما يخمم بيده يبدي لو جي لو جي لو جي لو مش واحد ولا اثنين سيدنا الشيخ في الاخر يقول يقولوا هاي في الاخر يعطيه الاجابه اللي يسال فيه يقول قل هو الله احد والله يقول هو الله احد نعرفها نعرفها نعرف
1: يعرف
2: ما البليش بين نعرفها قل هو الله احد
1: يعرفها قل هو الله احد
2: مثلا قلت لك هذه حاجه يعني
1: موجود
2: مثال
1: موجود
2: بعدنا تماما وهذه امه سيدنا
1: نرجعوا الرجوع ارجعوا الرسول الله ونرجعوا شوف نرجعوا الربي والرسول والوطن
2: ويجي الغير يقول لك لا ما تحتفلوش ويدخلوا عاد حكايه البدعه واش ندخلوا لها واش نحطوا فيها واش نخلي لك المجال بعد شويه خلق سيدنا الشيخ حضر لي روحك
1: في عقلك
2: خلينا نكملوا مدار الاحتفال تو بالمولد قلنا قراءه القران المداح والاذكار الصلاه على سيد الخلق مهمه بالصباح ومن ليله المولد
1: ربي صلى على سيدنا النبي
2: ربي صلى
1: ربي صلى على سيدنا النبي وقت اللي جاب الصلاة على النبي صلاه بالأمر فعل الأمر إن الله وملائكته شعمل يصلون وجاب بفعل مضارع يلزم الناس تعرف تقرأ
2: يصلون مزالوا التوى
1: يصلون معناه توى وغدوا وبعد غدوا إلى يوم القيامة خطر فعل المضارع يدل على الحدوث والتجدد
2: تجدد
1: وبعتلش قال يا أيها الذين آمنوا تعرفوا وقت اللي ربي يقول ينادي بكلمة يا أيها الذين آمنوا جاي حكم شرعي ما قالش أيها الناس وقت اللي قال يا أيها الذين آمنوا ايش عمل صلوا
2: أمر
1: أمر صلوا عليه وبعدها قال وسلموا أمر ثاني تسليما احنا ربي أمرنا بالصلاة على النبي قال بدعة.
2: احنا تخل بدعة.
1: أنا بدعة ذي.
2: إمام والله يذكر لي واحد بالخيان قال لي مرة قال لي تخل إمام كانت عندهم يعني كل عادة الحسنة ديما أنهم يقرأوا ويصليوا على سيدنا ليلة الجمعة اللهم صلي على سيدنا بكل شكل ذاك.
1: أي.
2: قبل الأذان متاع العشاء وبعد شوية ومتى لي قيموا الصلاة ويصليوا.
1: باهي.
2: إمام جديد.
1: أي.
2: ما نعرفش فاش كيفاش يفكر تخللهم.
1: أي.
2: هو ما يصليوا كالعادة وتعودوا وسنوات وسنوات.
1: أي.
2: قال لهم وهز يديه لفوق قال لهم الله منه منكر.
1: اللهم منكر. صليوا على سيد النبي في الجامع منكر.
2: والله جاني واحد يحكي فيه. قال لي لا قال لهم لا من هنا فصاعدين معاش باش نصليوا. قال لهم هذه بدعة وما بدعة وما بدعة وما
1: بدعة. حق معاه قاهم يسكروا. هو الحق معهم تو الإمام هذا يقول هكا يلقاهم في وسط الشارع يسكروا
2: وقت
1: يقول اللهم
2: منكر.
1: هذا منكر وينسى هو الأمر الرباني.
2: أي.
1: وقت يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رد الصلاة على النبي منكر
2: تكلم هذا
1: رد الصلاة على النبي منكر يرد باله
2: ولو دخل لهم بدعة يودي قالوا
1: له
2: ونحوها مجرد هو السيد
1: ما تماش بدعه يلزم الناس تصلي
2: سيدنا يفهم السيد هذا يفهم خير من العباد
1: ما يفهمش خير من العباد يلزم تصلي على سيد النبي امر رباني
2: امر صلي
1: مش عباد يا سي شكري يرحم
2: فرصة يرحم بابا ابوك بدات تشعل سيدنا الشيخ
1: بدات نشعل الغالب
2: لا خاطر بصراحه حاجات غريبه
1: اي
2: غريبه وعجيبه كيفاش هذا امام يقول لهم لا الله منه ممكن ما تصليوش على سيدنا
1: على الصلاه على النبي منكر كيفاش يصلى وراه هذا شو الكلام هذا
2: معناها باش نوصلنا باش نوريك الافكار هذه من بين مظاهر الاحتفال كما قلنا صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم
1: أي.
2: الذبائح وموائد الاطعام باهي فرصه يوكلوا
1: اعطي وصدقوا للناس
2: صدقوا
1: وكلوا للناس اللحم غالي اللي عنده شو يقول اللهم هذا منكر يمد السوش ويوكل العباد
2: يعرفوا كان في هذايا لا منهم
1: يمكن يوكل العباد يلبس العباد
2: لا يصعب عليه وقتها وقت
1: الانفاق
2: شاعتي من جيبه
1: اللهم ممكن
2: يعرف كان اللهم ممكن شاعتي من جيبه باش وباش يوكل العباد وينفق كين يخرج حشاكم كين يدخل درفش يدخل في يده شلقى عقرب استغفر الله
1: ايش كلام هذا توا
2: احنا توا تعودنا بالعصيدة ما في باس باهي العصيدة بمختلف انواعها احنا عصيدة العربي متاعنا كانت وبالتالي تطورت شوية لتزقوقو طولت بوفريوة وبنعرش وزوزة وفزدق وبنعرش والنوع الكل ولات موجودة ما عليناش يتفنوا النسوة خاصة في الموضوع ذا توا سيدنا الشيخ العصيدة في حد
1: ذاته
2: نجبد لك على العصيدة هي فرصة باش نتفكروا صحيح مهم جدا أما أني رأيي يعني رأيي الخاص وبتاليش خليك باش تحكي رأيي الخاص نحضروا العصيدة اللي كنت أول ولاد صغير دي ماني عندي مش مشكل عندي حاجة ديما نحب نهتم بك الوليدات الصغار خاطر هما ياخذوا علينا المشعل الولد الصغير ياكل في العصيده عصيده ما كلهاش عام كامل هذه نتاع زقوقو ونهارتها كلها اي يسال توا الولد الصغير علاش طيبنا العصيده
1: صحيح
2: فرصه انت البو للام باش نحكي له قصه الرسول ومولد الرسول راهو نحتفلوا بمولد سيدنا صلى الله عليه وسلم وادراك سيد الخلق اجمعين و و و و و علاش قلت مهم جدا احنا راهو مش توقف على حد العصيده كول صح عليك اما من بعد ورا العصيده شما
1: ورا ثم يا سيدي
2: تفضل
1: تو العصيده علاش يعملها نهار المولد
2: علاش يعملها
1: خاطر العاده عند ناس قبل وقت المراه تولد
2: أيوة.
1: ينفسوها على عصيده
2: أيوة.
1: وكان الفقر والمزيره
2: هكا حد الجهد
1: هكا حد جهدك وقت اللي تولد امراه يعملوا لها عصيده يوكلها وتنفس على عصيده
2: أيوة. واضح
1: باتلي وقت اللي يتولد وليد يفرحوا به يعملوا للمرأة الوالدة هذيك ولدة ولده يا عصيد
2: عصيد
1: هكا ولا لا
2: واضح
1: كي تولد طفلة ما يعملوش عصيد
2: شنو الكلام هذا
1: هذا لو نتحدثوا على الواقع متاع قبل
2: هذه تشبه للجاهلية شوية
1: هذا تو عصيدة لولدك وعصيدة ما تعطيش لبنتك زادة هو لا يلزم كيف به الناس ولات وقت اللي سمعت بالرسول تولد في الفجر ما هكا ولا لا ولاو الناس المحبين للرسول والنسيات المحبات للرسول شي يعملوا يا سي شكري يقوموا الفجر يقوموا الفجر ويعملوا عصيدة بيضة وقتها وقت اللي يجي يذن الفجر قد نسيت تبدأ تزغرت يعني وقتها يقولوا على أن الرسول تولد
2: كأنهم يعني استحضروا
1: الرسول ذكرى ميلاد الرسول
2: بقلوبهم شفتوا بجوارحهم الناس
1: قداش تحب رسول الله هذو من سي لا ما يعرفوا حد شيء ما يعرفوا لا أليف
2: ورثوها على أبائهم وأجدائهم
1: هكا ولا لا
2: وأجدادهم
1: ولات الناس تعمل كالعصيدة فرحا بالرسول
2: عادة ولات
1: هذا هي عادة ما يقلقناش تغيرت العادة كنا نعملوا عصيدة بيضة سميد هذيك وتريف سكر ولو يعملوا شوية عسل ولو يعملوا شوية زبدة فوق منها ما هكا ولا لا تغيرت الأمور ولو
2: حسنت الظروف
1: حسنت الظروف والإنسان شويه يفرح بسيدنا عليه الصلاة والسلام أيوة. ويعمل عصيدة حتى بفريوة كما قلت أنت
2: أيوة.
1: ويعملوا عصيدة باش يعملها بعتلي
2: بالزقوق
1: بالفستق ولا يعني ولاو يتفنوا والمقصود به مش تفنن في الماكلة خاطر ديما ياكلوا هما
2: تعرف ولا حكاية الزقوق هذه الناس يقولوا زقوق ام زقوق يقولوا في الواحد في خاطر الشجرة هذه تنتج في الشمال الغربي وتعرف فاش ولات يعني العادة هذه نتاع الزقوق على اساس انه سيدنا الشيخ منهم عام جاء عام زمة عام صعيب شوية والناس ما لقات ما تاكل لا فما قمح ولا فما باش يعملوا العصيد العربي نتاعنا ولا فما شيء الا هو يلقى البذور نتاع زقوق وزرك أيوة. قال فرصه لما لا نعملوا به هذه يعني ثريد والعصيده تعملت العصيده ترحات واحد وكل شيء هذا الاولاني بالكل الله اعلم شكونه بعد ولات كل شيء فيه ان ولات كانت نتاع نتاع فقر ونتاع احتياج هذيك في بدايتها بعد ولات عصيدة متاع الناس الأكبرية كيما نقول لاباس عليهم وليهم الناس هذا توارثوه الحكاية صحيح أنا توا معاه أعمل عصيدة بمختلف أنواع لكن ذي كان الأسوام مرتفعة متعرف توا المحتكرين والتجار يستغلوا الفرص هذه ربي يهديهم كل عام على أخوه يطلعوا في الأسوام
1: الغلي دواه الترك
2: دواه الترك صحيح
1: الناس لو يقولوا الغلي دواه الترك احنا نمشيو نعملوا رزقوه
2: مش باش نصعبوا الناس
1: وما خلقنيش اني وقت اللي نلقى روحي غاليه ماهوش فرض علي
2: ماهوش فرض علي
1: ماهوش فرض علي وما نعملش عصيده ونحب رسول الله
2: مانيش نعمل عصيده بيضة نعمل عصيده بيضة
1: نعمل عصيده بيضة وحب رسول الله
2: حب رسول الله
1: اللي يجي
2: يعني احنا
1: تو نوح في العصايد احنا
2: مش واجب معنا مش ولا العصيده في حد ذاتها تقول نحكي
1: مش العصيده يا اخي
2: غايه
1: مانيش عصيده احنا نحب رسول الله
2: احنا الغايه
1: غايه
2: رسول الله
1: الاحتفال بمولد رسول الله
2: صحيح
1: الفرح بوقتاش تولد سيدنا نسيت التوت زغرت التوت زغرت في الفجر يا سي
2: يا ودي في الخطبه هذيك نتاع المولد في الهيمن نعرفها قبل يبدا الامام يبدا يحكي وولد صلى الله عليه وسلم كيبدا بالضبط ونسيت زغرت وخذت في المسجد في الجامعه غاديك
1: نسيت تحب رسول
2: أصوات
1: الله الرجال تحب رسول الله جاي قال شنو قال اللهم ان هذا منكر
2: ان هذا منكر تنرجعوا له هل هذا منكر
1: اي نرجع
2: كي نرجع من جديد نقولوا مش في الماكولات راهو الغايه صحيح من وراء الماكولات شنو
1: اي
2: مهم جدا ناكلوا اما ما نصعبوش على رواحنا اذا كان زقوق هذا غالي ما ناخذوش مش واجب ماهوش واجب
1: مشكل
2: السلام نوقف شوية نعمل ترتيح سيدنا الشيخ لأنه باش نحكيه على حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وحضر لي روحك وسيس لي روحك أنا
1: باهي الله يبارك حاضر باش
2: باهي ونرجع بعد شوية لأنه حصتنا ذي خاصة احتفالية بذكرى المولد النبوي الشريف

0: نعود من جديد لمواصلة هذه الحصة الخاصة بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف. تحدثنا في البداية على مختلف يعني خلينا نقول مظاهر الاحتفال بالمولد وتاريخ الاحتفال, وبدينا في البداية وسيدنا الشيخ يعني مش الغاية الاحتفال في حد ذاته سيدنا صلى الله عليه وسلم, الغاية راهو أنه يلزمنا ديما نتفكروه باش نقتديو به صلى الله عليه وسلم بالسنة متاعه, ونتبع يعني خلينا نقول ما أمرنا به ونجتنب نواهيه. هذا هو في سائر الأيام مش في نهار برك, لكن فرصة في يوم ولادته ما فيه باس نحتفلوا ونذكروا أنفسنا ونذكروا غيرنا, وخاصة الأولياء والأباء والأمهات هكذا ولادات صغار نحطوهم على تاريخ المولد ونثقفوهم ونوريوهم ونعلموهم, لأنه كما قال سيدنا الشيخ منذ حين هاك تشوف كيفاش احنا كالتصحر ولا تصحر ديني, لا عاد نعرفوا ديننا, لا عاد نعرفوا القرآن, لا عاد نعرفوا الأحاديث, لا عاد نعرفوا تاريخ متاع الإسلام ولا تاريخ يعني حتى ولادة الرسول, وتسألهم في الشارع للأسف كيفاش هذه أمة سيدنا. والله العظيم شيء ساعات يأسف نشوفوه أصل. وفرصة كما قلت في المناسبة هذه باش نتحدثوا كما قلنا منذ حين سيدنا الشيخ على حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف, لأنه أما بعض نعاش الأئمة ولا بعض العلماء بين قوسين يقول بعدم جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف, وفما شكون يقول هالكلمة هذه المتداولة للأسف أنه بدعة. يقول لك أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب ما احتفلوش, هما أقرب الخلق لسيدنا. أنت تو قاعد سيدنا الشيخ مهدلك عشان خليك مجال ما تغشش
1: له, لا لا لا في عقلك في عقلك. أنا فرحان اليوم فرحان كنت تحدث على مولد الرسول
0: وهو كذلك. وفما شق آخر نطرح لك الأمر وبتاني خليك مجال الحديث. فما شق آخر ممن يجيز الاحتفال بالمولد وأجازوا للأمة أنه تفرح بمولد نبيها الأعظم نبيها الأعظم وتجدد حبها وتمسكها بسنته وتمسكها بسنته, خصوصا في وقت الضعف والغربة اللي حاصل هذا في عصرنا سيدنا الشيخ, وفي ذلك تحقيق لمقاصد شرعية. أعطينا موقفك من الاحتفال بالمولد النبوي الشريف سيدنا الشيخ.
1: أنا ما عنديش موقف.
0: مش عندك
1: موقف. أنا ما أقوله ما يقوله العلماء.
0: تفضل.
1: العلماء خطر علماء يعرفوا خير مني مليار مرة.
0: وخير مني يعني.
1: وخير منك أنت وخير
0: 70 مليار. برشا ناس. كان أنت بمليار أني بسبعين مليار.
1: وسبعين مليار خطر أنت ديما أكثر مني.
0: لا. أي. مش أكثر منك. أي. كان هم يعرفوا خير منك أنت مليار. أي. أنت تبارك الله عليك عريف وعالم.
1: لا لا لا ما نعرفوا شيء.
0: ما يعرفوا أكثر مني بسبعين ومئة مليار. معنا أنا أضعف.
1: ومزلنا ما نعرفوا شيء ومكش ضعيف أنت ولا بس عليك. عفوا سيدنا الشيخ. وأنت ربي يجزيك خير وشفع فينا وفيك رسول الله الساعة.
0: هاي سيدي تفضل عيشك أجمعي.
1: شوف العلماء قالوا كلمتهم في الموضوع ضاي وانتهى. فاش الحديث
0: نقعدوش نعاودوا بين قوسين ونكروا.
1: عاود لكلك عاود لكلك. هذاي مش باهي. العلماء تكلمت العلماء الأبطار رد بالك عنا 1400 عام, وأكبر العلماء اللي عنا أحلى ونعتز به في بلادنا
0: تونس
1: هو الطاهر بن عاشور.
0: طاهر بن عاشور
1: يقرأوا قصة المولد اللي عملها الطاهر بن عاشور
0: شيخ إمام جامع الزيتون.
1: الطاهر بن عاشور وما أدراك العلماء بتاع جامع الزيتون ياسر شكر العلماء اللي كانت أبطال أغوال من العلماء الكبار يعديوا ليلة المولد واقفين ناس واقفة وتصلي على سيد النبي والناس تتبكى ويا رسول الله أشفع فينا يا محمد أشفع فينا ويصليوا على سيد النبي
0: بين قوسين. سمحني سيدنا الشيخ نرجع لك يسمحهم سيدنا قاعد تصلوا صلاة
1: تسمحهم وهو حي في قبره
0: يعني وقتنا نصليوا عليه يقول تصلوا فلان فلان يصلي
1: عليك فلان يصلي عليك ويعرفك ويعرفك باسمك وباسم بوك وعمك وعشيرتك ثم الأحاديث هي اللي تقول هذا
0: ويرد السلام
1: سيدنا عليه
0: واصل سيدنا الشيخ. أيوة.
1: هو الاحتفال بالمولد النبوي جائز شرعا ما فيه حتى شيء, بالعكس الدين حرضنا باش نحتفلوا بسيد الخلق وما أدراك بربي. إذا كان ما يحتفلوش بسيد الخلق بشكون باش نحتفلوا؟ أعطيني شكون
0: يحتفل بزوجته بزوجته في الدار.
1: اصبر لي ساعة ومش نجي لهنا توا ساعات انت سبقتني توا اصبر لي ساعة
0: توا
1: هالسيد هذايا بعض الناس اللي يقولوا المولد بدعة مولد الرسول بدعة ما تعملوش شيء ما هكا ولا لا. انا نسأله نقول له وقت اللي مرتك باش تعمل عيد الميلاد متاعها وتقول لك كاني باش اعمل لي عيد ميلادي، تعمل لها ولا لا؟
0: شنو يعمل لها؟
1: جيب لها الكادو
0: يجيب لها ويخرجها ويعشيها.
1: يقول لا يتفضل
0: ما يقولش،
1: هاو الجو
0: سيس لي روحك سيدنا الشيخ.
1: لا من
0: مش تشنج. ايوه
1: لا منش مرته راني فلان راهو الليله الفلانيه عيد ميلادي،
0: عيد ميلادي
1: راك باش تعمل لي عيد ميلاد وتخرجني لبرا ونعملوا بيداج ونعملوا وشري لي كادو.
0: هذا قلت انت راهو عيد ميلادي اما كنساه ونساه انه عيد ميلادها. شكل على راسه
1: مازال
0: شكل على راسه كنساه
1: مازال. وهو تو يتكلم يقول لها ما نعملكش عيد ميلادك راهو بدعه، يتفضل يحل فمه ويقولها. اما اذا كان عمل روحه مع البلوش وهي عمرته باش تعملوا عركه،
0: تعملوا عركه شو ناس عيد ميلادي ليش
1: شو تعدى عيد الميلاد من هيك تفكر فيا، من هيك تحبني، حتى عيد ميلادي نسيتولي وانت ما تحبنيش وتولي تبكي وتغضب والدنيا تتثد. يحل فمه ويقول ما عيد الميلاد بدعه، يتفضل.
0: يستحيل يستحيل
1: في مرته.
0: احنا نشوفوا حتى في مواقع التواصل الاجتماعي يطلعونا اعياد الميلاد نتاع احبه والاشخاص والاصدقاء. الناس كل تبعث بعض عيد ميلاد سعيد، كل عام وانت حي بخير، عيد ميلاد سعيد. صار يبعثوا لبعضهم،
1: يبعثوا لبعضهم
0: اما سيدنا ننسوه
1: أم لا ويجي يقول بدعه. وبعد لي كيفاش يصرح بها البدعه غالط زاد. والله يغريب
0: مش بدعه،
1: يقول كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وهذا حقيقه البدعه يقولها، وهذا خطا فادح.
0: ما فهمتش وين الضلاله كي يحتفل بسيدنا ويصلي على سيدنا.
1: كانوا سكر وعمل الدروق،
0: عمل والله ما نعرف،
1: عمل الدروق وهز اللي يحتفل بمولد الرسول ماشي الجنه.
0: ماشي شفت كيف
1: ويعطيه حاجة غالطة
0: وجج واهية
1: وحرامين يعملوا فيهم. أما شوف حقيقة البدعة، قالها العلماء راهم يتحدثوا مش يلعبوا. شكون الكلام هذا قالوا؟ كتاب الاعتصام للإمام إبراهيم بن موسى بن محمد اللخم الشاطبي الغرناطي في جزء واحد صفحة 19.
0: شيقول
1: فالبدعة إذن، هو حقيقتها، البدعة إذن عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. هذه حقيقة.
0: خلنا نعطيه أمثلة سيدنا الشيخ. مثلا البدع يقول لك مثلا صلاة العصر في عضلة تصليه أربعة، سيدنا شفناه مرة صلى ركعتين برك، أين وليه صليه ركعتين؟ بدعة هذيك
1: ما تصليش.
0: لا مثلا هذيك بدعة.
1: اسمعني هو شو يقول
0: مثلا؟
1: يقول لك صلاة العصر ما هو أربعة ولا لا؟ أنا شفش نعمل
0: شن نبدلها؟
1: لا نزيد ركعتين
0: مثلا زي
1: شنو ولا نقص. شو يقول في البدعة؟ يقول طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة. كيف الشريعة؟
0: ولا
1: كيف الشريعة؟ لو يقصد بالسلوك عليه المبالغة في التعبد.
0: أما
1: خير لي نصلي أربع ركعات عصر ولا ستة ركعات؟
0: شفت كيفاش؟
1: ولا ستة ركعات خير.
0: ستة ركعات خير.
1: لأني مش نعمل اللي في ستة ركعات.
0: لأني زدت العبادة.
1: ماني مش نقرأ القرآن وكذا. هذه البدعة.
0: وهذه الضلالة.
1: هذه الضلالة. خطراش وقت اللي تصلي أنت العصر ستة ركعات مقبولة؟
0: لا.
1: راضي ربي بست ركعات
0: تنفل براسك مع العصر. أبا العصر في حد ذاته صلاة واجبة أربعة.
1: أربعة ما تزيدش.
0: مثلا ولا يصوم ما نعرفش شني 60 يوم ورمضان يردوا شهرين وحده.
1: رمضان يزيد 60 يوم. قال لك أنا فاش نعمل؟ ما نصوم لله ونتعبد. ما تزيدش. الدين قال لك 40 30
0: 30
1: 30
0: شهر شهر.
1: المغرب قداش عطاهونا؟
0: ثلاث ركعات.
1: يقول لك علاش
0: المغرب ثلاث ركعات؟
1: اصبر لي. وعلاش الصبح زوز ركعات؟ من يولي نصلي زوز ركعات كيف كيف كيف الصبح؟ هذيك زياده او نقصان في الفروض. هذيك البدعه.
0: هذيك البدعه.
1: هذه حاجه اخرى
0: في اركان الدين ولا بدل
1: الامام الشاطبي شنو قال؟ ثم بعض الناس يقولوا بدعه مستحسنه.
0: ما فماش بدعة مستحسنة.
1: قال بدعة اللي هي مش باهية وتولي باهية.
0: قلوا بدعة حسنة
1: ولا حسنة. قال ما فماش.
0: بدعة.
1: نحي الواحد. قالوا من الأخرى كيفاش؟ قال ما أعطانا الرسول ما خلانا شيء راهو. قال من سنة سنة حسنة.
0: سنة
1: حسنة. سنة. ما قالش بدعة حسنة. قال سنة حسنة. فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة إلى آخره. وبعد لي قال من سن سنة سيئة، ما قالش بدعة،
0: سنة أخرى سيئة، سيئة حاجة مثلا مش سنة للبدعة،
1: حاجة مش
0: أما البدعة أن تغير ركن من أركان الدين ولا تفله في جوهر الدين،
1: وتقصد به المبالغة في العبادة،
0: مبالغة في بالك باش تعبد أكثر.
1: ولهذا كلمة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما هيش حقيقة، يلزم يصلحوا معلومات متاعهم ويرجعوا لكتاب الاعتصام الإمام الشاطبي.
0: صحيح ديك صح على التوضيح سيدنا الشيخ،
1: توضيح واضح. لا علماء يقولوا
0: ولو يكفر ولاو
1: شو يكفر، يكفر يصلي على سيدنا النبي يكفروا
0: لو جاء حكايه اخرى
1: كلام هذا،
0: ولو جاء الانسان معنا يحتفل ويعني في كيفاش يقولوا وفرحان بذكرى ميلاد سيدنا ويصدق ويقرا في القران ويتعبد وما نعرفش يعني النظار قالوا حرام.
1: برض جديد زاد ترى تدخلوا اي نعملوا عيد ميلاد زواجنا،
0: عيد ميلاد زواجنا
1: زواجنا وتفضل ما تعملش عيد الزواج، تفضل ياسر الراجل اللي تقول هيك تقول لك مرتك نعملوا عيد ميلاد زواجنا وقولها لا اتو ترى والله لما تبتبر
0: يجي يتقوى علينا في الجامع ويذوق في الداء،
1: ويذوق في الداء ترحي فيه راح يدرع
0: جاي يوري قوته على المسلمين والمؤمنين في الجامع حرام على دين حرام الله.
1: قولوا سيدنا أبو بكر الصديق شو يقول؟ يقول أي سماء تظلوني وأي أرض تقلوني إن أقول في دين الله برأيي.
0: شفت كيف
1: أبو بكر الصديق وما أدرك.
0: مهم جدا الاحتفال بالمولد وكما قاعدين نحكيه، ويزيونا من حكاية قالوا بدعة ومش بدعة، فهمتني كما قال سيدنا الشيخ، لكن أعظم يبقى أعظم احتفال بالمولد هو اتباعه، اتباع سيدنا طوال العام والاقتداء به وبسنته صلى الله عليه وسلم باستمرار.
1: أيه.
0: ومش في ليلة واحدة ولا نهار برك وننسوه بقية العام. هناك شيء ما عملنا وقتها.
1: وقت ملي عاد احنا. ما قالها الإمام النبهاني. قال فدتك نفسي أعمل ولا تخشى الرداء وكرر المولد ثم المولدة تعيش سعيدا وتمت في سعدي. إذا كان ما تراش ما نعسي شكرا.
0: فضل.
1: نقول لك الكلمتين اللي قالهم عبد المطلب
0: جد الرسول صلى الله عليه وسلم كي تولد سيدنا يعني
1: كي تولد بعثت له السيدة آمنة قالت له ويجرى ونزاد لك وليد
0: فرحان.
1: وهو مسكين يتقلى يستنى في وليد علاش خاطر
0: بوه متوفي
1: لك اللحظة ويبكي على ولده
0: بوه متوفي بوه الرسول متوفي
1: ويبكي على ولده
0: جده قاعد يستنى شكوش
1: يستنى برقات الليل في الكعبة راهو
0: أيوة.
1: قاعد في الكعبة وتبعث له البشير ويجيه قل له راهو نزاد لك وليد شنو وقع دموع ولا تجري ومشي يجري راهو كأنه شاب في صباه ومشي يجري لدار كنتو ودخل وهناها وبش عمل ودموعه تجبد تفكر ولده ولا مات صغير
0: عبد الله
1: عبد الله بور
0: الرسول
1: وبعتالي قال الولد دوما لا تولد قال يا أمن أعطيه لي حبلت
0: حطته له
1: وحطه في حضنه عبد المطلب ويتحنن عليه ويبكي يتفكر ولده كيفاش مات وهبط إلى الكعبة المشرفة هو أهل بيته فاكر وقت ذكايا ويطوف بالبيت الحرام ويقول الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني قد ساد في المهد على الغلماني أعيذه بالبيت ذي الأركاني حتى أراه بالغ البنياني أعيذه من شر كل ذي شنآني من حاسد مضطرب العناني
0: فرحة
1: ودموع كبيرة. تجبد دموع الفرح بكل ولاد العزيز اللي يحمل فيه ويبوس
0: حتى عم وابو لهب اللي ولا فيما بعد ألد أعدائه أيه. وأكبر أعدائه أيه. فرح بيه
1: أيه.
0: فرحة كبيرة ياسر في البداية
1: وهدا وكما قال سيب ذيك الثويبة الخيوم
0: أيه. تاعه أعتقها
1: أعتقها للفرح دوبلا جاتو قالت يا سيدي راه زاد لكم ولاد قالها أنت حرة وثويبة وهي من سائل رضعت رسول الله ضيف المعلوماتك
0: ميلاده صلى الله عليه وسلم نعمة الوجود أزلا حين قضى الله أن يبعثه آخر أنبياء الله
1: أيه.
0: إلى الأرض وأبدا حيث جعله نبيا كل زمان وكل مكان لازم نحتفلوا به راهو ذاك النبي على طول والرسول صلى الله عليه وسلم يلزم نحتفلوا كما قلنا سيدنا الشيخ باش نختموا الحصه هذه بكل ايامه لان الله عز وجل قال في كتابه الكريم وذكرهم بايام الله وأيام الله تتجلى في بعثه صلى الله عليه وسلم إلى الخلق جميعا، وأيامه صلى الله عليه وسلم بعثة وإسراء وهجرة ونصرا في كل المعارك اللي شهدها، أيام لها تاريخ، والأيام اللي تسعد بالحدث اللي يكون فيها، يعني الأيام علاش باهية؟ خاطر الأحداث اللي فيها تكون باهية. فإذا كانت أيام رسول الله كلها ثمرة لميلاده صلى الله عليه وسلم، طيب الأيام هذه الكل علاش احنا؟
1: على خاطر مولده،
0: خاطر تولد هو وجوده
1: هو،
0: إذن فميلاد الرسول هو أبو الأيام كلها،
1: صحيت،
0: وهو أبو الخير كله، هكا قال الشيخ، هكا قال الشيخ شعراوي راه، قال ميلاد الرسول هو أبو الأيام كلها، وهو أبو الخير كله،
1: بكله بكل سيدنا عليه الصلاة والسلام، هو الخير، هو كل، هو السعادة، هو الهنا، هو الحفظ، هو قول كل شيء،
0: هو كل شيء.
1: الشاعر يقول: فبالغ وأكثر لن تحيط بوصفه، أين الثريا من يد المتناول.
0: صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. هكا نوصلت هذا الموعد الخاص اللي خصصناه لذكرى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. كل عام وانت حي بخير سيدنا الشيخ،
1: كل عام وانت بخير، انت والساده المستمعين والمستمعات المحبين للرسول،
0: المحبين للرسول، وربي يجعلنا من امته بالفعل يعني، وان شاء الله نتبعوا يعني سنته ونتجنب نواهيه، وان شاء الله يكون شفيعنا يوم القيامه باذن الله.
1: ان شاء الله باذن الله. والان نستاذنكم في الانصراف ونقول لكم الى اللقاء.
0: الى اللقاء، مع تحيه للزميل خالد الشرفي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
2: انوار من الكتاب والسنه، انوار من الكتاب والسنه، انوار من الكتاب والسنه، آداب ومعاني من روايات السيرة النبوية والقصص القرآني. أنوار من الكتاب والسنة مع شكر السكلي والشيخ منور المداني.
3: مستمعينا الكرام في كل مكان، أجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى موجز إخباري. أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان السميري اليوم أنه تم الاتفاق على عقد جلسة تفاوضية صباح اليوم على الساعة 10 للاستماع إلى مطالب سائقي شاحنات نقل المحروقات بعد تراجعهم عن الإضراب، ومن المنتظر أن تحسم إما بالتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف أو بالتجهيز لإصدار برقية إضراب رسمية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها. أعلن البريد التونسي أنه بإمكان أولياء وتلاميذ المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية خلاص معاليم التسجيل المدرسي عن بعد السنة الدراسية 26 و2027 و2000 عبر منظومة الحياة المدرسية باستعمال المحافظ الرقمية ولت دينار وبطاقات الدفع الإلكتروني والتطبيق الرقمية ديديسات والرمز نجمة 181 ديز. أعلنت الخزانة الأمريكية حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت أفراداً على صلة بالحرس الثوري وحزب الله. وأوضح وزير الخزانة الأمريكية أن العزلة الاقتصادية ضد إيران ستكون هي الأكبر في التاريخ، متوعداً بأن تؤدي العقوبات إلى انهيار النظام الإيراني. من جانبها وصفت الخارجية الإيرانية العقوبات الأمريكية بأنها إرهاب اقتصادي، معتبرة أنها تعكس عجز واشنطن عن تحقيق أهدافها. وأقرت واشنطن أقرت طهران بتداعيات الحرب والعقوبات والحصار البحري على الاقتصاد الإيراني، وجاء ذلك بالتزامن مع توقف صادرات النفط وتراجع القدرة الشرائية. الرياضة، تشارك تونس انطلاقا من اليوم وإلى غاية الثالث من الشهر القادم في الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسطة التي ستنتظم بمدينة تارانتو الإيطالية ب 176 رياضيا ورياضية يتوزعون على 28 اختصاصا رياضيا، وبوفد هو ثاني أضخم وفد في تاريخ المشاركات التونسية بعد دورة 2001 بتونس التي شهدت مشاركة 309 رياضيين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
4: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنستير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من مدى ساعة
0: الماضي ثلاثة. رقم التليفون على ذمتكم 73-468-800 وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسوش تبعوا الموجة.
2: زاد الطريق، زاد الطريق رحلة إيمانية في تدبر مفاهيم القرآن وتفسير أصول الشريعة ومقاصدها. زاد الطريق مع الأسعد العيار والدكتور محمد الشتيبي. زاد الطريق.

اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصية بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا.

رباه رباه جئت إلى علياك معترفا بما جنته يدي أو زلة القدم، فجد بعفو إلهي أنت ذو كرم، فكم مننت على العاصين بالنعم، واختم لعبدك بالحسنى فليس له سواك ينقذه من موقف الندم. صلى الله على طه وعترته ومن قف الإثر من عرب ومن عجم.

0: بسم الله توكلت على الله إن الله خبير بالعباد. أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم في المتابعة والاستماع لحصة اليوم البرنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير. طريق اليوم الجمعة 21 من أوت للعام 2026 ميلادي الموافق للثامن من ربيع الأول للعام 1448 هجري. في تأمين الطريق تقنيا زميلنا حسام قدرية، تحية لي في إخراج الحصة تقنيا، هويدا بن ساسي في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، زميلنا فرج القايد في تأمين المكالمات الهاتفية، أميرة وياسمين في تأمين البث الرقمي للحصة على موقع الفيسبوك وموقع اليوتيوب. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع، في خدمتكم ميكروفونيا كصباح كل جمعة الأسعد العياري بمعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد شتوي. صباح الخير.
1: صباح الخير، السلام عليك وعلى كافة مستمعي إذاعة المنستير الكرام أينما كانوا.
0: طيب اليوم سنتحدث في موضوع بعد أيام قليلة العالم الإسلامي

0: سيحتفل بذكرى مولد النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. تخيرنا أن تكون حصة اليوم نوعا ما استثنائية، لأن الحديث عن المولد النبوي والحديث أيضا عن سيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم متاحة للجميع بجميع يعني مراحلها وخصوصياتها. لذلك اليوم تخيرنا أن نتحدث عن الطفولة، طفولة النور بمعنى البدايات المباركة والمعجزات التي صاحبت ولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا ولادة الأنبياء ونشأتهم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. بداية نقول مسألة عقدية ثابتة، أن النبوة اصطفاء لا اكتساب،
0: صحيح،
1: كما قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وكما قال أيضا: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ما معنى الاصطفاء إذن؟ الاصطفاء هو الاختيار والتمحيص. فالنبوة ليست اكتسابا، يعني النبوة ليست درجة من الدرجات العلمية
0: التي يصل إليها الإنسان،
1: التي يصل إلى الإنسان بعد الطلب، كأن يصير طبيبا أو أن يصير مهندسا أو أن يصير فيلسوفا وما إلى ذلك، إنما هي اصطفاء رباني
0: واختيار رباني. نعم.
1: وكل عملية اصطفاء تتطلب إعدادا، هو الاكتساب نفسه لكي يصبح الإنسان طبيب أو مهندس أو مختص.
0: نعم.
1: يقتضي إعدادا منه من قبل والديه ومن قبله. فما بالك إذا كانت النبوة بوصفها اصطفاء ربانيا، فالاصطفاء يعني الإعداد، لأن الله تعالى كما قال الله: وهو أعلم حيث يجعل رسالته. إذن هو يصطفي ويعد النبي ويصنعه ليكون كائنا رساليا محملا برسالة من الله سبحانه وتعالى. من هنا الاصطفاء يقتضي الإعداد، الاصطفاء يقتضي الإعداد ويقتضي الصناعة،
0: ما يسمى بالتأهيل،
1: تأهيل
0: يعني تأهيل ذلك الشخص لكي يكون نبيا فيما بعد.
1: وهذا وعبر عنه القرآن بالصناعة.
0: صحيح.
1: قال في موسى عليه السلام: ولتصنع على عيني. وقال له: واصطنعتك لنفسي، أي لتكون نبيي وتكون رسولي وتكون مبعوثي.
0: نعم.
1: وقال في حق الرسول صلى الله عليه وسلم: واصبر فإنك بأعيننا. نعم. فهذا الاصطفاء ينبغي كذلك أن نقول هو اصطفاء أو صناعة ذات بعدين.
0: نعم.
1: ألا له الخلق والأمر.
0: والأمر.
1: فهو يصطفي النبي بوصفه بشرا كائنا من لحم ودم.
0: نعم.
1: يكونه تكوينا ماديا، ثم يأتي التكوين الآخر وهو التكوين الروحي والإعداد الفكري والمعنوي.
0: نعم. طيب، في هذا السياق سنتحدث عن لحظات الميلاد المقدسة.
1: نعم. لحظات
0: تلك اللحظات في مولد الأنبياء، هناك العديد من المعجزات طبعاً السماوية، وهناك طبعاً العديد يعني من اللحظات التي برزت فيها الحماية الإلهية لذلك النبي.
1: نعم.
0: طيب، عن طفولة النور سنتحدث مستمعينا الكرام في حصة اليوم. نذكر أصدقائنا المستمعين أنه بإمكانهم التواصل والتفاعل معنا مباشرة على الرقم الهاتفي 73-460-800، أعيد الرقم 73-460-800، أو بإمكانهم تسجيل الأسئلة والاستفسارات على الصفحة الرسمية لإذاعة المنسير على موقع اليوتيوب. متابعة ممتعة ومفيدة للجميع، كونوا معنا.

0: نواصل مستمعينا الكرام طريق اليوم في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير، ونواصل حديثنا في لحظات الميلاد المقدسة في مولد الأنبياء، تلك المعجزات السماوية والحماية الإلهية التي رافقت النشأة والمولد. نبدأ أولا فضيلة الشيخ دكتور محمد الشتيوي، الأكيد أن طفولة الأنبياء ليست طفولة عادية، وإنما كانت مرحلة للاعتبار والاستبصار. هذه المرحلة مهدت لطريق الهداية الشامل للبشري. بداية نبدأ بالنبي إبراهيم عليه السلام. في طفولته اعتزل داخل غار ليحتمي من النمرود، نشأ أيضا متأملا في الملكوت، كان يبحث عن الخالق بنور الفطرة واليقين. النبي عيسى عليه السلام تجلت نور المعجزة في ولادته، أنه ولد من غير أب، تكلم في المهدي طفلا ليبرئ أمه الطاهرة ولكي يثبت أيضا نبوءته بشكل مبكر. النبي موسى عليه السلام ولد في عام كان فرعون يقتل فيه المواليد الذكور، أوحى الله لأمه بوضعه في التابوت وإلقائه في اليم. سيدنا موسى سيربى في بيت عدوه، في بيت فرعون، ولكنه سيكون تحت الرعاية والحماية الإلهية. هذه يمكن بعض اللحظات المقدسة أو الرعاية الإلهية للأنبياء في طفولتهم. طفولة النور للنبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت نشأة مولد النور. الطفولة كانت مليئة، طفولة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت مليئة بآيات بالغة، لو نحاول أن نستعرض أهمها والبعض منها.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ما ذكرته يفتح أبوابا مهمة للمقارنة.
0: نعم،
1: أن الرعاية الربانية للأنبياء منذ الميلاد وفي مرحلة الطفولة والصبا ثابتة، لكن طرقها
0: تتغير
1: وكيفياتها متغيرة بحسب الظروف والمناسبات. مثلا موسى عليه السلام كما ذكرت ولد في أسرة من بني إسرائيل بطبيعة الحال، في سنة سيطر فيها الخوف وفرعون يقتل الأبناء،
0: أبناء الذكور، مواليد الذكور. نعم. تحديدا. نعم.
1: فأوحى الله تعالى إلى أمي أن ارضعيه هكا ولا، فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. تدخلت هنا الرعاية الربانية.
0: نعم.
1: في أدق التفاصيل، حتى أنها حرمت عليه المراضع من قبل ثم أعادته إلى أمه. إذن كمقارنة بينه وبين ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم ولد في سنة فيها خطر، لكن هذا الخطر لم يكن يتهدد محمدا فقط، بل كان يتهدد مكة التي ستكون محضنا لمولده ثم لانبعاث رسالته عند هجوم أبرهة وأصحاب الفيل. ثم النقطة المحورية الأخرى التي تقع فيها المقارنة، أن كل واحد منهما وقعت تربيته في الصغر في غير أسرته. موسى ربي في قصر فرعون بالذات، وإن كانت قد أرضعته أمه، ولكن محمد صلى الله عليه وسلم نشأ في طفولته المبكرة في بادية بني سعد. حرم الله تعالى على موسى المراضع كي يعود إلى حضن أمه. محمد صلى الله عليه وسلم جعل ثدي أمه غير قادر على إرضاعه بكفاية، فوقع إرضاعه في
0: حليمة السعدية،
1: يعني في عند عن طريق حليمة السعدية. ثم ذكرت لنا بعد ذلك مولد سيدنا عيسى عليه السلام. مولد سيدنا عيسى عليه السلام كان مولدا خارقا، كان مولدا معجزا، بينما كانت ولادة محمد صلى الله عليه وسلم ولادة طبيعية. وقد ذكرت وذكرنا القرآن الكريم أنه ولد من غير أب.
0: تكلم أيضا في المهدي صبيا،
1: إلى آخره. لكن محمد صلى الله عليه وسلم ميلاده كان عاديا، وما يذكر في كتب السيرة من تصدع إيوان كسرى ومن
0: كإشارة لزوال الظلم،
1: نار المجوس. وجفاف بحيرة ساوى، هذه أخبار تذكرها كتب التاريخ وليست ثابتة يقينيا في من مقاييس علوم الحديث.
0: نعم.
1: لكن الأمر الثابت في رواية صحيحة الثابت مذكورين لكم
0: موجودين صحيح،
1: لكن كتب يعني فيها نقد من قبل علماء الحديث. لكن الثابت اللي هو رأوه في الصحيح، أمه
0: آمنة بنت وهب،
1: آمنة عندما أخبرت أنها عند مولده
0: رأت نورا،
1: شهدت نورا.
0: نعم. خرج من
1: هذا النور، مش ضروري نور نور محمد، نور الإسلام أضاء ما بين
0: نور الشام، يعني قصور الشام،
1: بصرى والشام،
0: قصور الشام
1: والشام.
0: نعم.
1: وهذه حادثة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الفرق بطبيعة الحال محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم أنه سيكون نبيا، لكن عيسى في المهدي تكلم على أساس أن الله تعالى جعله نبيا وسيجعله نبي. هذه بعض المقارنات، لكن نمتد المقارنات إلى مقارنات أخرى. يوسف عليه السلام، يوسف عليه السلام كذلك تربى في غير بيئته،
0: صحيح،
1: هو ليست في طفولته المبكرة، كان يتكلم وكان يرى رؤيا ويستطيع أن
0: يحاور والده
1: وقص رؤياه عليه
0: إني إلى آخره،
1: ثم وقعت تربيته في بيئة أخرى. لكن الفرق يعني موسى عليه السلام ألقي في اليم،
0: في اليم، في
1: لحفظه،
0: في الجب، في البئر.
1: موسى ألقي في اليم لحفظه، ويوسف ألقي في الجب وفي الجب، يعني في البئر، قصد التخلص
0: منه،
1: والله تعالى أنقذهما في الحالتين. يوسف عليه السلام ولد في بيت نبوة، موسى عليه السلام في بيت نبوة من بني إسرائيل، آل عمران الذين اصطفاهم الله، أي، ومحمد صلى الله عليه وسلم في بيت عريق ترتد أصلته إلى نبي الله تعالى
0: إبراهيم
1: ونبي الله تعالى إسماعيل. يبقى نبي آخر أشار الله تعالى لنا، قدم لنا القرآن بعض ملامح طفولته، وهو يحيى. يحيى عليه السلام هو ولد ولادة معجزة. شنو هي الولادة المعجزة؟ هو ولد من أبوين كبيرين بلغت من الكبر عتية. هنا عقيمان، يعني هناك مانعان من الإنجاب، مانع الشيخوخة ومانع العقل. ورغم ذلك ولد بإذن الله تعالى، هذه معجزة خارقة لم تكن موجودة في ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن فما معجزة أخرى في زكريا عليه السلام عندما جعله الله تعالى غير قادر على الكلام ثلاثة أيام بلياليهن. فرغم كونه كان سليما،
0: هنا تدخل في معجزة الصمت والكلام. تدخل في الجانب هذا. أذكر مثلا زكريا كانت له القدرة على الكلام ولكنه امتنع،
1: مش امتنع
0: يعني
1: مش امتنع، أعجازه الله عن الكلام،
0: يعني هو نذر، يعني
1: رغم قدرته. لا، هي نذرت ذيك مريم،
0: ذيك
1: مريم نذرت، هو قال رب اجعل لي آية، قال آيتك
0: ألا تكلم الناس ثلاث ليال،
1: مش نفي، مش نهي،
0: ألا تكلم الناس،
1: نفي، أي إنك سوف لن تستطيع أن تكلمهم ورغم كونك كنت قادرا على الكلام.
0: في حين أنه في مع مريم النبي عيسى عليه السلام يعني كان صغيرا غير قادر على الكلام،
1: العكس.
0: نعم.
1: نرجع لل أوجه التشابه بين يحيى ومحمد عليه الصلاة والسلام. يحيى عليه السلام قال بشره الله تعالى بنبي اسمه
0: يحيى، يعني النبي الذي سماه الله،
1: إذا سماه الله تعالى قبل مولده،
0: قبل مولده.
1: محمد صلى الله عليه وسلم كذلك سماه الله تعالى قبل مولده.
0: حتى في الكتب السماوية السابقة واسمه أحمد.
1: نعم. ولكن الخصوصية التي تفرد بها يحيى عليه السلام دون غيره من الأنبياء أن الله تعالى آتاه الحكمة صبية.
0: نعم.
1: يعني الحكمة أوتيها من الصغر.
0: نعم.
1: في الصبا. وهذا تميل لأن نبوته سوف تكون مبكرة.
0: نعم.
1: لأنه مات مات صغيرا. نعود إلى الآن إلى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وإلى إذا أردنا نلخص. إذا نحن أمام أنماط مختلفة من الصناعة الربانية. موسى عليه السلام صناعة يغلب عليها الحفظ والرعاية في قلب الخطر. يوسف عليه السلام صناعة ربانية يظهر فيها الابتلاء والتجربة والانتقال. عيسى عليه السلام صناعة يظهر فيها الفعل الخارق والإعجاز في أصل التكوين. كذلك يعني يحيى عليه السلام صناعة فيها الإعجاز وفيها الإعداد. أما محمد صلى الله عليه وسلم فسنجد أنفسنا أمام نموذج أكثر تركيبا، يعني تجتمع فيه الرعاية واليتم وتعدد البيئات والرضاعة في البادية والكفالة وشرح الصدر وسلسلة من التهيئات التدريجية.
0: المهم أنه هناك العديد من الإشارات الإلهية التي التصقت بطفولة الأنبياء باعتبارها إشارات كونية وباعتبارها إشارات وأيضا نورانيات، يعني في طفولة العديد من الأنبياء.
1: وكل شيء يفعله الله تعالى إنما هو على قدر.
0: صحيح.
1: إنما هو تخطيط وتقدير رباني دقيق. موسى عليه السلام ايش قال له رب؟ قال وجئت على قدر يا موسى. أنت وصلت إلى هذه اللحظة، لحظة هذا الإلقاء على قدر، يعني على تدبير
0: مسبق
1: رباني يعني. مسبق. محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك كل الأنبياء، كل حركة من حركات وجودهم، حالة وعيهم أو حالة لا وعيهم، إنما هي مقدرة من الله سبحانه وتعالى. كذلك ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتي على حين غفلة من التاريخ. لم يأتي على حين غفلة من التاريخ. ميلاده على قدر كما أن رسالته كانت على قدر. محمد صلى الله عليه وسلم كان التاريخ ينتظره، بداية من إبراهيم. مش قال أنا دعوة إبراهيم، وابعث فيهم موسى، يعني رسول منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم
0: ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال.
1: يعني نبوة، نبوة واستشراف متكامل، يعني مش حتى
0: كتب التفسير تقول أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم لأجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم،
1: هذه
0: لأجل يعني أن نصل
1: يعني النبي محمد. يعني شوية مبالغات في الكتب، وأن العالم كله خلق من أجل محمد وأن خلق
0: يعني وهو جدير بذلك.
1: أي لكن التهيئة ظاهرة ظاهرة. رب في في في, في ربي سبحانه وتعالى ذكره لنا في ايش قلنا احنا في ابراهيم عليه. اذا كان تحبوا نمشيوا للنقاط الاخرى، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نبيا وادم بين الماء والطين، يعني نبوته هذا في الحديث.
0: صحيح.
1: نمشيوا وسيدنا عيسى مباشر
0: السلام،
1: هيك
0: بشر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: ثم اكل الارهاصات، يعني الإعداد للنبوة، الإعداد للتهيئة. يعني سبحان الله، زمزم بعد أن حفرت طمست وبقيت سنوات، يعني أجيال لا وجود لزمزم. فعندما اقترب موعد الميلاد وموعد الرسالة وقع حفرها من جديد على يدي عبد المطلب. وماذا وقع لأبيه الذي كاد يذبح وكيف فدي بمئتين؟ ثم يعني فما نوع من الإرهاصات التي تبادر لميلاده صلى الله عليه وسلم. وكان اليهود يبشرون بذلك ويعرفون ذلك في كتبهم،
0: كتب التوراة وكتب الأنجيل، يعني بشرت بذلك. واليهود أيضا أخفوا بعض يمكن المكاتيب التي تبشر بالنبي.
1: والأمر كان مشهور عند العرب. حتى أن بعض العرب عندما انتشر من بينهم أن هناك بشارة بأن شخص سيولد ويكون نبي اسمه محمد، ذكر المؤرخون أن عددا من العرب سموا أبنائهم بأسماء محمد. فلم يأتي على حين غفلة من التاريخ.
0: صحيح.
1: التاريخ كان ينتظره، فجاء في القدر المعلوم
0: والمحتوم.
1: وحدثنا القرآن الكريم عن بعض القرآن أعطانا إشارات على بعض مراحل طفولة طفولتي، ولكن السيرة مليئة بالكلام على أخبار طفولته صلى الله عليه وسلم.
0: للحديث بقية، ولكن بعد هذا النغم نذكر أصدقائنا المستمعين أنه بإمكانهم التواصل والتفاعل معنا مباشرة على الرقم الهاتفي 73 460 800، أو تسجيل الأسئلة والاستفسارات على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع اليوتيوب. متابعة طيبة للجميع، لا تذهبوا بعيدا، سنعود بعد النغم.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

0: خليل الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
1: 104.7
2: انتو مزوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة مال البرنامج هذا لكم انتوما آدم وحواء.

0: اجوا بحذنا الإذاعات المنستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الرحلة.
1: آدم وحواء كل سبت من 10:30 النهار.
2: نعود مستمعينا الكرام ونواصل طريق اليوم في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير، ونواصل حديثنا عن طفولة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الطفولة التي لم تكن فضيلة الشيخ دكتور محمد الشتوي طفولة عادية، كانت طفولة فريدة، فلم يكن كأي طفل على هذه الأرض، كيف لا وهو خير البشر، اصطفاه الله من واصطفاه الله أيضا وهيأ له مجموعة من الأحداث للوصول به إلى الرسالة المحمدية. عندما تحدث عن الإرهاصات التي سبقت المولد النبوي الشريف ذكرت منذ قليل، ونعني بالإرهاصات دائما هي البئشارات والأمور الخارقة، الأحبار والكهان أيضا كانوا يعلمون بخبر قدوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنه سيكون خاتم الأنبياء بعد عيسى عليه السلام، انقطعت الرسالة فترة من الزمن، فزاد هذا في لهفتهم إلى لقاء ذلك النبي. عيسى عليه السلام أيضا بشر بني إسرائيل بقدوم محمد صلى الله عليه وسلم، يقول المولى سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. بنو إسرائيل كانوا يعتقدون أن هذا النبي المبعوث سيكون منهم، فكانوا يقولون: اللهم انصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان. عندما جاء الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهو ليس منهم كفروا به،
3: وكانوا يستفتحون من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به.
2: نعم. من بين الإرهاصات نذكر إرضاء حليمة السعدية للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، حادثة شق الصدر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم،
3: الطفولة.
2: نعم. وفاة أيضا أمه وهو في مرحلة الصبا.
3: إذن مرحلة الطفولة محمد صلى الله عليه وسلم في طفولته المبكرة انتقل إلى بادية بني سعد، بعيدا عن حضن أمه آمنة، في إطار إعادة لأهل مكة في استرضاع أطفالهم
2: في البادية.
3: يعني ننظر إلى المرحلة هذه باعتبارها مجرد فترة رضاعة، مش مجرد فترة رضاعة، هي جزء من التكوين المبكر لشخصية النبي صلى الله عليه وسلم. بيئة بدوية، أكوال لا، هواء مختلف، حياة بسيطة، قوة بدن، صفاء لسان، الاحتكاك بالطبيعة بعيدا عن صخب الحاضرة، وربما كانت هناك عوامل بيئية أيضا. لأنه كيف نقارنه، رغم المدن في ذلك الزمن كانت قرى بالنسبة إلى إلى إلى قرى هذا الزمن، لكن العرب كانوا يفرقون بين صفاء البادية وقلة صفاء هواء المدن. شوف أنت حتى عنا في روايات أن بعض الأعراب غالبا عندما يأتون إلى المدينة المنورة يستوخمون هواءها فيسكنون خارجها، وخاصة مكة.
2: صحيح.
3: فما خوف صحي حقيقي على صحة الأطفال في هذه الفترة بالذات التي ولد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه ولد في عام الفيل والطائر الأبابيل عندما رمتهم بالحجارة من سجيل. يعني آلاف من الجنود قتلوا ماتوا وتركت جثثهم. إذن تعفن هواء المدينة باكل جثث بآثار هك المرض هذاك.
2: نعم.
3: وهذا تذكره الروايات. ولذلك حتى باش نفهموا أن هك الرعاية الصحية.
2: نعم.
3: الرعاية البيئية، حتى أن حليمة السعدية رضي الله عنها عندما أرادت أن تستبقي محمدا عندها، حتى هي فات العامين مش ترد لأمه.
2: نعم.
3: هي ألاحت على أمه أن تعيده، ومن بين العوامل اللي ذكرتها يعني أكل المرض ومخافة على صحته من هواء
2: المدينة.
3: وما ننساوش أن بخلاف الطير الأبابيل راهي مكة يجوها الحجاج ويقع فيها سوق عكاظ وتكتظ بالناس، أي والناس فين شعملوا يذبحوا الإبل ويذبحوا الأغنام ويقدموا القرابين، فين والروث والوسخ فين يتحط. ما هو غادي بعد منات وبعد هكا عنده تأثير في الهواء
2: صحيح.
3: مش كيما في البادية ما فيهاش. فهذا عامل من عوامل النقاء
2: البيئي.
3: إذا ننجيو للظواهر اللي أشرت لها في قضية عندما لفت يعني تربى وقتلها خذته توا حليمة
2: أولا رفضت مرضعات كثر أن يرضعن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكنا يقولنا يتيم ما عسى أن تصنع أمه به. نعم.
3: هنا يعني هي جاءت في طلب طفل ترضيعه، وكان محمد صلى الله عليه وسلم يتيم، ما كانش عنده وكل الجاذبية المادية بالنسبة إلى المرضعات، بحيث
2: حليمة السعدية هي الوحيدة التي قبلت
3: هي خذيته على خاطر ما لقاتش شكون ترضع. فهمتني يعني سبحان الله، يعني تغيرت الأحوال،
2: حلت البركة على بيتها.
3: نعم. سبحان الله.
2: قد زاد الحليب الذي كانت تنتجه الماشية أيضا، شربت وارتوت هي وزوجها وأرضعت أطفالها ونوقها. الحادثة الموالية هي حديثة شق الصدر
3: بمتاحة.
2: نعم.
3: نشطت والناقة متاحة ولت تحلب.
2: نعم.
3: وتحسن حالهم بعد أن أخذوا الطفل. لاحظتك البركة.
2: صحيح. هكي. نعم. نذهب الحدث الموالي.
3: حدث الموالي وقتش وقع.
2: نعم.
3: في المرة الثانية
2: عندما أعيد إلى حليمة السعدية،
3: ما هي شافت البركة بتاعه، حاولت أمه باش ترجعه.
2: نعم.
3: لكن وقت اللي رجعته وقعت حادثة شق
2: الصدر
3: الصدر
2: للنبي محمد صلى الله عليه وسلم،
3: فقعت حادثة شق الصدر التي أشار إليها. نعم. القرآن. نعم. الكريم.
2: في التفاسير أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يلعب مع غلامين، وهو في كان في المرضعة حليمة السعدية، أتاه جبريل عليه السلام فيقال أنه صرعه وشق عن قلبه واستخرج علقة، ثم قال هذا حظ الشيطان منك.
3: نعم.
2: وغسل قلبه في وعاء من ذهب فيه ماء زمزم.
3: نعم.
2: فسميت بحادثة شق الصدر.
3: إذن هذه الحادثة هي تهيئة استثنائية.
2: نعم.
3: لحامل الرسالة صلى الله عليه وسلم عندها بعدان.
2: نعم.
3: بعد مادي خارق وبعد روحي. البعد المادي شق حقيقي للصدر بدون مخدر.
2: صحيح.
3: وبدون ألم. انتقع وجهه صحيح هكا ولا استخراج القلب،
2: استخرج قلبه
3: قلب
2: ثم شقه
3: غير مفتوح. صحيح. يعني عملية قلب غير مفتوح بدون ألم. وبدون مخدر وبدون
2: يعني.
3: مخدر يعني عملية خارقة،
2: عملية خارقة جدا،
3: عملية
2: يعني.
3: خارقة.
2: نعم.
3: ثم عاد القلب إلى
2: مكانه
3: نعم. دون وسائل طبية ودون غرفة إنعاش وغرفة عمليات. هذه خارقة. هذا بعدها المادي، لكن بعدها الروحي تطهير. نعم. نزع حظ الشيطان.
2: نعم.
3: تهيئة النفس، إعداد القلب لمهمة كبرى تتعلق بتلقي الوحي. يمكن وصفه بتصفية صفحة التلقي.
2: نعم.
3: لأن محمد صلى الله عليه وسلم سيتلقى الوحي في قلبه. نعم. وقلبه أين يوجد؟ يوجد في صدر،
2: في الصدر،
3: في صدري. وعليك عندما ألم نشرح لك صدرك،
2: أي
3: وسعنا لك صدرك
2: ووضعنا لك وزرك
3: ووضعنا عنك وزرك، وقع فيه غسل حظ الشيطان من من من كل إنسان.
2: نعم.
3: وتهيئة توسيع الصدر لكي يكون قابلا للتلقي الوحي. نعم. من المطلق. بينما مسألة شرح الصدر كانت بطلب من موسى عندما يعني كلفه الله تعالى بتبليغ الرسالة.
2: قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. لي صدري ويسر لي أمري.
3: إذن هنا.
2: نعم.
3: هذا الإنسان سيحمل وحيا، ولذلك فإن صناعة هذه الحامل هذا الحامل للوحي ليست صناعة عادية.
2: عادي. أيضا طفولة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مثل ما ذكرنا كانت طفولة فريدة، فلم تكن طفولة عادية ولم تكن خالية من المعاناة ومن العذابات. وفاة أمه وهو في مرحلة الصبا، ثم بعد ذلك عناية جده عبد المطلب بعد وفاة والديه.
3: هو ولد.
2: نعم.
3: يتيم الأبسع، يعني اليتم سبقه وهو في بطن أمه.
2: نعم.
3: في بطن أمه.
2: نعم.
3: ثم أمه توفيت بعد ذلك وعمره تقريب 6 سنوات،
2: هو مازال في مرحلة الصبا.
3: انتقل إلى
2: جده يا عبد المطلب،
3: ولم يدم ذلك أكثر من سنتين. ثم تيتم مرة أخرى.
2: صحيح. نعم.
3: فانتقل إلى أبي طالب.
2: أبي طالب. نعم.
3: هنا سبحان الله، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه النقاط أشار لها القرآن. القرآن وقت اللي قال يعني ألم يجدك يتيما
2: فآوى
3: وجدك ظالم فدميتك عائلا
2: فأغنى.
3: فأشار إلى يتمه وأشار إلى فقره. وفي آية أخرى يقتل النبي الأمي إشارة إلى أميته, يعني هو لم يدخل إلى الكتاب ولم يتعلم على يدي معلم. إذن فهو يتيم في صفة يتيم ويعني
2: فقير أمي
3: وأمي.
2: نعم.
3: وكان يرعى الغنم, تعلم رعي الغنم وهو في في في بادية بني سعد.
2: بني سعد. نعم.
3: بني سعد.
2: نعم.
3: فهمتني؟ فهذه تهيئة ربانية, تهيئة قلب لحمل ما لا يحتمله البشر العادي من أعباء الوحي. من هنا تتكامل الصورة: المولد وجود بشري عادي.
2: نعم.
3: الرضاعة في بني سعد إعداد بيئي وتكويني. البركات التي شوهدت إرهاص بالعناية الربانية. شق الصدر أن يتدخل خارق يجمع التكوين الجسدي والروحي. اليتم والكفالة ملا بناء نفس اجتماعي مش يتعود على الاستقلالية. اليتيم شخص يتعود على الاستقلالية
2: وتحمل المسؤولية على الذات,
3: على الذات. ثم بعد ذلك ازدادت مراحل, كلما تقدمت به السن صلى الله عليه وسلم كلما ازدادت عوامل التهيئة التي تحدثنا لها, حتى جاءت عوامل التهيئة الأخيرة.
2: نعم.
3: في الخلوة في غار
2: حراء. نعم.
3: إذن هنا لم تبدأ صناعة محمد صلى الله عليه وسلم منذ أن نزل عليه جبريل في غار حراء. لقد كانت العناية الربانية تصنعه للرسالة منذ قبل طفولته. منذ قبل طفولته كانت تهيئ له الظروف. وكان غار حراء, غار حراء عندما نزل عليه الوحي هو بمثابة وجئت على قدر يا موسى وجئت على قدر يا محمد, لحظة الانتقال من مرحلة الإعداد إلى مرحلة التكليف.
2: نعم.
3: والإمداد.
2: نعم. طيب الأكيد تخيرنا هذا الموضوع يعني في سياق استعداداتنا للاحتفال بأحياء ذكرى المولد النبوي الشريف.
3: نعم.
2: على المسلمين أن يفرحوا بولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم, لأنه بلغ رسالة الإسلام, ولأنه دعانا إلى دين الحق, ولأنه أيضا أرشدنا إلى طريق الهدى. فضروري جدا أن نحتفل بهذا اليوم وأن نجعل منه يوم فرح وسرور. وأعتقد أن أفضل يعني الاحتفالات هو الذكر وتذكر السيرة النبوية العطرة واستعادة الشمائل الكريمة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم, والحث على التمسك بهذه الرسالة وبهذا الدين.
3: باختصار هو ميلاد طفل.
2: نعم.
3: ثم ميلاد رسول, ثم ميلاد رسالي, وميلاد أمة. وميلاد حضارة.
2: طيب هذه الأمة كيف تتعامل مع هذه الذكرى المولدية؟
3: هذا هو التعامل مع الذكرى المولدية.
2: نعم.
3: هي محطة من المحطات.
2: نعم.
3: التي نذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثافة.
2: نعم.
3: ونتكلم على خصاله وعلى صفاته وعلى موقفنا, يعني ما يجب علينا في حقه, دون أن ندخل في المبالغات ومظاهر الاحتفال اللي هي غير شرعية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم وأن يجعلنا من المقتدين بخصال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله وسلم. الأكيد محبة النبي عليه الصلاة والسلام هي أصل من أصول الإيمان.
3: طبعا.
2: طيب لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. نعم. والناس أجمعين. طيب شكرا فضيلة الشيخ دكتور محمد الشتيوي. نعود بعد موجز الأخبار لمواصلة الطريق في جزئه الثاني مع الأسئلة والاستفسارات. كونوا معنا, إلى اللقاء.

0: المنستير.
1: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7.
0: إذاعة المنستير
2: 104.7.
3: في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسنا، وكل حد كيفاش يعدي.

0: الحادية عشر عبر موجات إذاعتنا. ومنها نقدم لكم مستمعينا الكرام موجز لأبرز الأخبار. أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان السميري اليوم أنه تم الاتفاق على عقد جلسة تفاوضية صباح اليوم على الساعة 10 للاستماع إلى مطالب سائقي شاحنات نقل المحروقات بعد تراجعهم على الإضراب، ومن المنتظر أن تحسم إما بالتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف أو بالتجهيز لإصدار برقية إضراب رسمية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها. في موضوع وطني آخر، أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري على ضرورة الرفع من درجة الاستعداد واليقظة لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية ومجاهبة تداعياتها خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين. أعلن البريد التونسي أنه بإمكان أولياء وتلاميذ المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية خلاص معاليم التسجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية القادمة 2026-2027 عبر منظومة الحياة المدرسية باستعمال المحافظ الرقمية والات دينار وبطاقات الدفع الإلكتروني والتطبيق الرقمية دي 17 والرمز نجمة 181 دياز. أكدت مؤسسة فداء نحياء اليوم الدولي لذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم الموافق لليوم 21 من أوت من كل سنة، يمثل مناسبة للتأكيد أن تضحيات ضحايا الاعتداءات الإرهابية من أجل أمن تونس واستقرارها ستظل حاضرة في الذاكرة الوطنية ولن يطالها النسيان. في أخبارنا الدولية، أعلنت الخزانة الأمريكية حزمة عقوبات جديدة ضد طهران واستهدفت أفراد على صلة بالحرس الثوري وحزب الله. ومن جهته قال وزير الخزانة الأمريكي إن العزلة الاقتصادية ضد إيران ستكون هي الأكبر في التاريخ، وتوعد بأن تؤدي العقوبات إلى انهيار النظام الإيراني. خاتمة الموجز وصلنا إليها مستمعينا الكرام، نلقاكم إن شاء الله في تمام منتصف النهار مع نشرة مفصلة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: زاد الطريق، زاد الطريق رحلة إيمانية في تدبر مفاهيم القرآن وتفسير أصول الشريعة ومقاصدها.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الطريق في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير. الجزء الثاني كالعادة سيكون مخصص للأسئلة والاستفسارات الفقهية والدينية. مرحبا أهلا وسهلا بكم على الرقم الهاتفي 73 460 800، أو تسجيل الأسئلة والاستفسارات على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع اليوتيوب. إذن فضيلة الشيخ دكتور محمد شتيوي، ننطلق في استقبال المكالمة الهاتفية.
1: بحول الله
0: ننطلق المكالمة الهاتفية الأولى. ألو، مرحبا أهلا وسهلا.
2: ألو، أهلا وسهلا والسلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يعني أنا حبيبة من تونس، وأريد أن أشكر وأحيي المسؤولين على الاتصالات الهاتفية، لأنهم اليوم وضعوني في البداية معناها.
0: مرحبا بك.
2: دائماً في آخر لحظة.
1: مرحبا.
0: مرحبا.
2: طبعاً كل عام وأنتم حيين بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف، وجعله الله يعني مناسبة خير ورحمة لجميع الأمة الإسلامية.
0: أمين.
2: أذكر فقط لو تسمحوا لي بقصيدة أحمد شوقي.
0: هذا ذكرني بالاسم الكريم الساعة.
1: حبيبة قالت.
0: حبيبة منين كان فين؟
2: قلت حبيبة من تونس.
0: من تونس، مرحبا بك. مع زميلي السوسة. يلا تفضل أختي.
2: قصيدة أحمد شوقي طبعا هي قصيدة كلها رائعة. فقط أريد ذكر بيتين يعني جميلين. يقول في البيت الأول وهو مطلع القصيدة: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وضياء. البيت الذي أعجبني الآخر: يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء.
1: ما شاء الله.
2: رائع، جميل جدا. أضيف أنا فقط كلمة يعني: فإن كان لوالديك عليك حق ولزوجتك ولأولادك وأقاربك وجيرانك، فإن الله ورسوله أولى بأن يكون لهما كل الحق عليك. شرف لنا طبعا، وكل الشرف بأن ننتسب إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الشرف أخذه العرب يعني منذ القديم. لغة العرب وقبائلهم وباديتهم كلها تتشرف بنسبة الرسول إليها صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
2: أمر إلى يعني الأسئلة والاستفسارات بين الطرفين. النقطة الأولى، أربع نقاط باختصار. النقطة الأولى يعني أتمنى لو تذكروا بأهمية مجالس الذكر، خاصة على الأقل في هذه المناسبات، يعني مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا عندنا في جامع الزيتون وفي القيروان وما شاء الله، لكن لو تكون عامة يعني في جميع المساجد مجالس الذكر، أهميتها في تقوية الانتماء إلى الإسلام، تعميق الإيمان، وخاصة أهميتها الكبرى والقصوى في زمن الفتن وزمن الابتلاءات. مثلا الآن مثلا الجو الحار، هذه الحرارة، وقالوا لنا باش ترجع موجة حر أخرى، وقالوا ربما سيتم قطع الكهرباء. يعني نسأل الله السلامة ونسأل الله الرحمة. مجالس الذكر تخفف، أظن تخفف من وطأة هذه المصائب. هل رأيي صحيح أم لا؟ خاصة إذا رجعنا إلى التاريخ، يعني تاريخ السلف الصالح، حتى في العصور المتأخرة شوية بين العصر العباسي، مدينة بغداد مثلا كانت مدينة مجلس لهو وغناء وكذا كذا، لكن كانت أيضا مدينة مساجدها مفعمة ومليئة وتعج بالعباد والزهاد والذاكرين الله والذاكرات الله كثيرا. يعني على الأقل تلك المجالس كانت في زمن المحن أو زمن الفتن تخفف فيها أدعية وكذا. لا أطيلة. النقطة الثانية يعني مدى فضل مجالس الذكر. النقطة الثانية فضل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. بين قوسين، يعني أنا رأيته في المنام أكثر من مرة، وفي طريق عودتي من الحج، وأمي الله يرحمها رأته.
0: الله يرحمه.
2: فهل نعتبر هذه بشارة إن شاء الله؟ مدى صحة الأحاديث يعني، أو صحة مدى يعني إمكانية تأكدنا من كلام الفقهاء والعلماء مثبت بفضل رؤية النبي، بفضل رؤية
0: في فضل رؤية النبي
2: صلى الله عليه وسلم في المنام.
0: قلك من رآني فقد رآني، لأن الشيطان لا يتمثل بشخصه. واضح أخت حبيب.
2: النقطتين مثلا فقط. النقطة الموالية النساء في المسجد، أرجوكم يعني في مسألة آداب الجلوس في المسجد في النساء، لو تقع بعض الحلقات أو بعض فقرات تذكير بذلك، خاصة أنا مريت ببرشة مواقف بصراحة، منها موقف الصف. كثير من النساء بين ظفرين مع احترامي لهن جاهلات لأداب الجلوس في المسجد. هو أصلا طبعا أنا ممن يقول أن المرأة تصلي في بيتها الأحسن الأفضل، والأحاديث على ذلك كثيرة. لكن إذا مشينا للمسجد الصف، بعض النساء تفتي يعني تلعب دور المفتي، فتقول مثلا ما وإحنا ساعات يحطونا فوق الطاق الثاني طبق ثاني ولا شنو، به تجي هي مثلا في الوسط، ما هو الإمام يجلس في الوسط على الكرسي يلقي خطبة الجمعة، فعندنا نقوم للصلاة أو يعني يدعو إلى إقامة الصلاة ونصطف، هي تعتبر أن الجلوس في الوسط مقابل الكرسي الإمام لازم. وأظن أن عرش أنا يظهر لي غلط، المفروض الصف يتملى من اليمين، يعني نبدأ نملو اليمين يبقى الفراغ في اليسار يعني، والثاني اليمين وهكذا، ما خلوش اليمين فارغ. فهمتني؟
0: واضح.
2: ما نعرفش أنت قول الشيخ يعني أو قول الفقهاء. النقطة الأخيرة نطق الهمزة في قراءة الآيات القرآنية. أنا بصراحة أستاذ لغة عربية وما نعرفش إذا كان يسمح روحي إذا فما أحزاب في اللغة العربية فأنا من حزب عدم نطق الهمزة، بمعنى تخفيف الهمزة، مثلا النبي. لماذا طبعا أنا ما نعرفش كما يعرف علماءنا يعني في القراءات، لكن لماذا في تونس بالذات يقع التركيز على نطق الهمزة النبي مثلا؟ هل العرب قديما، وانت تعرف ما انتم تعرفوا ما شاء الله ان القبائل العربيه نطقت يعني لغه تميم ولغه اسد ولغه كذا، بمعنى فما تخفيف الهمزه، فهل نحن نخالف الشريعه اذا خففنا الهمزه فقط؟ نشكركم وتحياتي لكم، وبين قوسين بالله تحياتي للبرنامج السابق أستاذ المذيع الشكري الثقلي والشيخ اللي معاه منور سمادح ما شاء الله. حلقة قلهم تحياتي، تبلغوهم تحياتي.
0: واضح، شكرا،
2: بارك الله فيكم.
0: إلى اللقاء أخت حبيبة، تحية لك. صيف، ملاحظات عديدة وأسئلة عديدة واستفهامات. أولا سؤالها بخصوص فضل مجالس الذكر.
1: أي نعم، طبعا مجالس الذكر هذه مهمة جدا. كما قالت نحن نوفقها، مجالس الذكر فيها إحياء القلوب، فيها يعني تقوية الإيمان، فيها والمقصود بالذكر هنا شنو يعني، إما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الله سبحانه وتعالى، وكذلك مجالس الذكر بالدروس، بدروس الوعظ. نعم.
0: طيب، ملاحظتها الثانية بخصوص رؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هل هي بشارة خير؟ وتسأل عن مدى صحة الأحاديث التي لا أقول تجيز، وإنما تتيح أن كل من رأى النبي فقد رآه حقيقة ليس مجازا.
1: نعم، هذه فيها واردة فيه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه، من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. وقال صلى الله عليه وسلم من رآني فقد رأى الحق، وفي رواية فإن الشيطان لا يتخيل بي. فضل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم هي رؤية صادقة متميزة. النبي أدم أخبر أن الشيطان لا يتمثل به، فما خصوصية فرؤيته صادقة، ثم هي من المبشرات. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. قالوا وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة، ورؤية النبي من أجل الرؤى الصالحة وأعظمها بشارة.
0: واضح. سؤالها بخصوص أداب المسجد النساء يعني.
1: آلي معضلة من المعضلات، قل وأن نجد إماما لا يشتكي من النساء في المسجد، وهذه مشكلة يعني ينبغي عليهن
0: الالتزام بالضوابط وبأداب المسجد.
1: سبحان الله. لكن أما نقطة هي أشرت لها وقتها، قالت الصف يلزم يبدأ على اليمين. هنا لا أختي الكريمة، الصف الرجال ولا النساء، كيف تجي أنت مأخر وتلقى الصف ما تبداش على اليمين، تبدا في الوسط ورا الامام، وبعد تالي يبدا يتملى على اليمين وعلى اليسار.
0: نعم.
1: هذه
0: نعم.
1: اللي نصينا عليها،
0: واضح
1: اللي نصينا عليها
0: بخصوص نطق الهمزه.
1: لا هنا
0: قلت انا هي تميل الى تخفيف النطق.
1: لا القضيه ليست بميلك او بميلي،
0: ليست مساله اختياريه،
1: هناك قراءات.
0: نعم
1: فهمتني، قراءات يا ايها النبي، وقراءه اخرى يا ايها النبي، وعن النبي عند ورش قالون اصلها النبي بالهمز، وعلاش حذفت الهمزه وعلاش كذا. احنا في القراءه والنبيين، وقراءه اخرى والنبيين. ففي تونس
0: نقول النبوءه والنبوه ايضا.
1: في تونس اقراوا عن الروايات المشهوره هي
0: نطق الهمز.
1: لا لا، عن قراءه روايه نافع وروايه ورش.
0: ورش اثنين
1: الروايتان هذو في تقول ان يا ايها النبي، قلوش يا ايها النبي، ولكن كيف تقول في الجمع، فهمتني، قولوا النبيين، بينما في روايه اخرى النبيين. فهنايا النبيين، هنايا المساله مش مساله انا احب او هي او غيره، انما فما قراءه.
0: نعم.
1: والقراءه عندها روايات مضبوطه، وكلها روايات ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقه متواتره.
0: واضح. طيب ناخذ المكالمة الهاتفية الموالية، ثم بعد ذلك أعود في بعض الملاحظات الواردة على الصفحة الرسمية على اليوتيوب. نعم المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا، أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا، صباح الخير، ناركم سعيد.
0: صباح النور، يوم سعيد
3: إن شاء الله، عيدكم مبروك،
0: مولد نبوي مبارك إن شاء الله علينا جميعا إن شاء الله. ذكرني بالاسم الكريم.
3: سمير لوحيش من جمال.
0: مرحبا بك سي سمير، ومرحبا بكل أهلينا مستمعينا بجمال. تفضل سي سمير.
3: بالله عندي سؤال طول علي بالك. عندي شويه فايض في البنك.
0: اي.
3: وعندي دار نسابي مهدوده. نحب نصلح دار نسابي، نصلح بشويه دار نسابي. مع العلم انا عندي المراه عندها فيها باي.
1: كيفاش؟
0: طيب عنده
3: يجوز هذا ولا لا؟
0: واضح واضح واضح يا سيدي. سي سمير قال لك عنده فائض.
1: هاي
0: طيب الفائض هذا قالك عندي دار نسابي. دار نسابي يعني هي بيت يستحق بعض الاصلاحات، مش يصلحوها مشي. طيب قالك النجم الفائض هذا نشارك به في اصلاح دار نسابي، مع العلم انه زوجته عندها نسبه في هذا البيت.
1: طبعا يجوز، لانه هذا سؤال من الاسئله التي تكررت علينا. يجوز ان تعين بها شخصا يستحق لذلك من باب التخلص من الربا.
0: قال لك دار نسابي،
1: نسابك ولا اخوك، والمهم مش ولدك ولا ابوك ولا امك، المهم واضح. نمشي للسؤال الثاني.
0: قبل السؤال الثاني، هو عاده الفائض مش نتخلصوا منه يعني دون الاستفادة، نبتعد قدر المستطاع
1: الأقارب.
0: دون الاستفادة
1: الأقارب أولى بالمعروف، فاش مش تستفيدي، ما حتى مشكلة.
0: هي مش ترجع له بعد زوجته، مش تاخذ نصيبها من البيت
1: يا ودي
0: في الميراث، تاخذ نصيبها من البيت
1: قريبته.
0: هاي ما تسماش استفادة هذه؟
1: منين الاستفادة؟ ما فهمتش.
0: زوجته مش تاخذ باي من البيت
1: يا ودي يصلح. يا ودي بنته
0: هاي
1: معرسة ورجلها تعب، من اللي يعطيها؟
0: يعطيها الربا.
1: يعطيها، شنو المشكلة؟ المهم أن الشخص الذي تعطيه لا تجب عليك نفقته، ما نتحدثوش على الاستفادة والاستفادة، خاطر حتى هو تنجم بنته تموت قبله ويورثها، زاد يولي ما عادش يعطيها إذا كان هي مشات. لا الماء الضابط أن الشخص الذي تعطيه لا تجب عليك نفقته.
3: تعطيه.
1: هاي
0: واضح سي سمير، تفضل. لا
3: سؤال ثاني.
0: هاي تفضل.
3: المولى النسيبي تو يسكن عندي الدار مهدوده، واني قاعد ما انا نصرف عليه، هو رجل كبير.
0: هاي
3: يجوز هذا ولا لا؟ لا ما انا عادي الحكايه.
0: شنو اللي يجوز؟ انك تصرف عليها؟
3: لا ينصرف يعني تو قاعد نصرف عليه ونوكل فيه، ما عنديش مزيه ولا الاجر لله.
0: هاي
3: فهمتني؟ ما أنا قال هو تو إذا كان سؤال وهو قال في نسب قال ما أنا إذا كان ينفق عليه ولا لا ممكن
0: ده هو قال لك ننفق عليه هذا قال لك نسيبه هذا هو اللي قاعد ينفق عليه
1: ثبت لي بالله بالضبط بالضبط كيفاش شنو معناها أنت عندك فائض ربوي وشنو عندك نسيبك شكون ولا كيف كيف هو
0: نسيب بو زوجتك خو المرأة خو زوجته
1: أي
3: خو زوجته
0: عنده في الدار وينفق عليه
1: أي
0: وعنده دار هذا نسيبه
1: أي
0: الدار هذا هو يحب يصلحها من مال من أموال الفائض
1: أنت نسيبك واجب عليك باش تنفق عليه ولا
3: واجب بالطبيعة
1: كيفاش بالطبيعة واجب باش تنفق على نسيبك هو ولدك
3: لكن ما عندوش حد أحد
1: ما تقولش واجب قول يندب يستحب ما واضح ولا
3: ما باش باش
1: هكا ولا معناها من باب القيم وباب الأخلاق هنا العلماء وإن أجازوا ذلك فقد كرهوه شخص كيف أنت مستنس تعاون فيه
3: هاي
1: أنت بطبيعتك تعاون فيه
3: أيوه
1: ما تعطيش من أموال الزكاة وهذه مش زكاة ما نطبقوش عليها أموال الزكاة
3: من الزكاة
1: هذه أي واش
0: هذه من الفائض
3: واضح لكن أنا أعطيته من أموال الزكاة باش يصرف قداش من المر
1: هاني قلت لك أن يجوز مع الكراهة عند الفقهاء واضح
3: يجوز
1: مع الكراهة مع الكراهة لأنك أنت بنصك تعاون فيه
3: أيوة بنفسي نعاون فيه بالضبط
1: فهمت
0: إيه مدام تعاون فيه أعتقد ما تنجمش تعطي زكاة
1: قلت لك العلماء يقولوا مع الكراهة ما قولوش حرام احنا نقولوا ماذا بيك اعطي لغيره واضح
3: واضح بارك
1: الله ان شاء الله
0: المكروه هو الذي يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه
1: مكروه ماذا بيك تحرر
0: واضح شكرا لك خليني نمشي لبعض الاخت سلوى الدريدي تقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد تحيه لها به نجي الاخت سعاد جمالي سعاد جمالي باختصار يعني هي وردت بالحروف اللاتينية ولكن اختزلتها كيفاش يكون تقسيم الإرث بالحياة لا هو لو مش إرث هو قالت لك زوجي كيفاش يقسم زوجي الورثة بالحياة بين الذكور والبنات هي مش ورثة طالما مازال على قيد الحياة
1: هي تو قالت
0: تسأل قالت كيفاش يحب يقسم
1: قالت يعني. الأخت كلمة ورثة يلزم تنحاها من سؤالها
0: نعم
1: لأنه في الحياة مفيش ورثة الورثة لا تكون إلا بعد
0: هذا
1: يتسمى يعني إعطاء الأولاد هبة الآباء لأبنائهم في حياتهم عندنا ثلاثة أقوال فما قول يقول لك أنت حر تعطي اللي تحبه وهذا ضعيف شوي والقول أنك أنت يلزمك تعمل العدالة تعدل بين أبنائك العدالة فوق هاي فسراء يقول لك تعطيهم كل قد بنات وإلا أولاد لأنه مش إرث وفما شكون يقول لك العدالة أنك تعطيهم كما أعطاهم ربي لو كانوا
0: يعني للذكر مثل حظ
1: لو كانوا إرث هكا ولا بقينا هذا الكل يغيب إذا كان فما توافق أنت قولك تأخذ هكا يكفيني إذا كان فما توافق
0: واضح
1: يكفي
0: عندهم حرية التصرف
1: ولا معناه هو هي عنده الأحسن اللي يعطيهم كيف كيف يزيد يحب يدقق يعطيهم قد منابهم في لو أنهم ورثوه وأحسن شيء يتوافقوا هكا مش ياخذ شوية زايد هكا الآخر مش ينقص خطرك الأرض كي ما تجيش قد الأخرى إلى آخره ذي أمور يعملها يعرفها الإخوة عند الناس عند التعامل في
0: الأموال نجي وتولي المتابع الكريم هو متابع العنوان ليس اسم وإنما عنوان بريد إلكتروني طيب سؤال يقول سؤال صريح باعتباركم متدينين ما فهمت شنو معناتها باعتباركم متدينين
1: كلنا متدينون
0: طيب قال لما كل هذه الأديان الأساسية وكتبها وأنبياءها انحصرت فقط في رقعة صغيرة وهي الشرق الأوسط لما لا تكون في الصين وسيبيريا واسكندنافيا اسكندنافيا وأمريكا هذا السؤال الأول قال علاش الأديان كلها جات في الشرق انحصرت فقط في رقعة صغيرة هي الشرق الأوسط علاش ما كانتش في الصين ولا سيبيريا ولا في دول أخرى
1: وانت ومن أطلعك أنها منحصرة في الشرق ها؟
0: هذا حد حسب السؤال. ثم بعد ذلك يعني أفحمنا بملاحظة عبرت عن وجهة نظره.
1: شنو؟
0: شخصيا ما نجمش نقراها. صناعة الخرافات ومن ينصت إليكم سيكون ساذج أو أمي أو جاهل. ردي لك هو أني أشكرك جزيل الشكر لكرمك ولطفك وحسن أخلاقك. المكالمة الهاتفية الموالي. ألو مرحبا أهلا وسهلا.
1: هو تقبل
0: المكالمة الهاتفية الموالي. ألو مرحبا أهلا وسهلا.
4: عسلامة.
0: مرحبا بك أختي.
4: بربي حبيت نسأل. أنا عندي معناها زكاة نتاع الميراث نتاع بابا الله يرحمه. معناها ما خرجتش منها صحيح ما خرجتش يندرا كي نخرج توا كي نخرج نخرج كان نتاع توا ولا القديم الكل معناها
1: شوية ساعة
0: لا بشوية ساعة
1: شوية شو زكاة نتاع بوك فسر لي
4: فلوس معناها بابا الله يرحمه
0: عنده فلوس في البنك الله يرحمه عنده فلوس في البنك
4: خلاهم مقسومين علينا احنا الكل معناها نحب نعرف ينخرج منهم اني لا ما عدم خرجتش
0: سامحني ما دام مقسومين وكل واحد خذا بايو ما يتسماش زكاه نتاع والدك تسمى زكاه عليك انت وقتها
4: اي انا عندي زكاه معناها ما خرجتهاش
0: هاي ما تقولش نتاع
1: والدك
0: ما
1: تقولش والدك
0: خاطر الوالد
4: اي انا نتاعي معناها ما خرجتش الكل وحبيت نعرف يندرا نبدا من تو ولا نخرج القديم والجديد
0: شويه وقتاش انت وصلت لساعة لل
1: وقتاش بلغت النصاب
0: بلغت النصاب
4: عندها برشا اني ما خرجتش بالكل
0: يعني يعني قداش برشا
4: اكثر من حوالين بصراحه
0: اكثر من يعني اكثر من سنتين يعني
1: اختي الكريمه يعني وقت اللي هو خليلك قداش هي فوق اكثر من 30 اكثر من 40 ولا 10 و20
0: ما وراء المقدار تغير بين السنه الفارطه وهذه السنه
4: لا حكيت
0: نعم
4: 13
0: لا 13 لا. ما لا لم يبلغ لا اسنا على السنه الفارطه
1: لا تجب فيها الزكاه
0: لا تجب لك فيه الزكاه هذه تجب لك فيه الصدقه فقط
1: الزكاه مربوطه
4: اي هو هو هو نورمالمون اللي ما يصدقش كي تبدا حاجه كبيره يندرى يخلص الاولاني اكهو ولا يلزم
1: يا اختي يا اختي الكريمه خلينا نمشيو في السؤال بالعلم الزكاه عندها نصاب السنه تقريبا 37 عامنا والاقل شوي
0: سنة 37
1: اي والله نسيت يعني 37 تقريبا معناها كبيره بلغت هي الثمن نتاعها اللي عندها ما خلطش من النساء
4: اي بوكي نحب نستف اني نحب انا نفهم بالقد مثلا في سوره ما يبدا برشا كيفاش
1: ومعناها كيف يبدا عندك النصاب وقعدت عامين ما عطيتش
4: اي
1: يلزمك تعطي الامين
4: والقديم مش مشكل معناها
1: القديم بالطبيعه
4: تخلص الكل معناها
1: اي انت القديم ما عندكش فيه النصاب
4: اي أيوة كيبدا مثلا واحد عنده قديم
1: عنده 10 سنين واحد عنده 10 سنين بلغ النصاب وهو عنده 10 سنين 100 مليون 100 مليون بعد اللي يتوب عليه ربي ل 10 سنين يخلص عليهم
4: يعني مش يقول مش مشكل نبدا من تو
1: لا لا لا لان كي حق المساكين يلزموا يطلعوا ملا
4: ملا
1: باقيين بالنسبه لي انت تصدق وكاو مش زكاة واضح
4: عاشك لك وردوة
1: باقي بلي يا أخويا نرجع لل هكا اللي قال لم يرسل الأنبياء إلا في الشرق وكذا احنا عنا
0: نعم
1: احنا عنا ما من أمة إلا خلا فيها نذير ما فماش أمة إلا وربي سبحانه وتعالى بعث لها نذير علمها من علمها وجهلها من جهلها وربي سبحانه وتعالى قال لنا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم يعني الله سبحانه وتعالى قصلنا على بعض الرسل وما قصلناش
0: على رسل آخر
1: على بعض الرسل
0: خليني بين قوسين ذكر بي منذ قليل ذكرنا يعني المبلغ لزكاة المال للعام الهجري 1448 ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية حدد المبلغ هذاك قلت لي 37 قد
1: تقريبا
0: 34 مليون و869 دينار و356 فرنك
1: اي ارتفعت
0: هي كانت قبل 27 وبعد ذلك زاد إذا نذكر ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية حدد نصاب الزكاة لهذا العام الهجري 1448 34 ألف دينار و 369 دينار و 356 ملي.
1: من توا الأخ اللي
0: حضرت الأساطير الأساطير وقال
1: الله قص علينا بعض القصص ولم يقصص علينا جميع قصص الأنبياء لم يقصص علينا جميع قصص الأنبياء. ثم منطقة الشرق الأدنى هي كانت بالفعل مركزا استثنائيا للحضارات القديمة والتواصل البشري. يعني بلاد الرافدين، الشام، مصر، الجزيرة العربية، وكانت مناطق متجاورة تتصل فيها طرق التجارة والهجرة والحروب والثقافات. وكان إيش كانت الرسالات التي نعرفها من إبراهيم وموسى وداود وسليمان وعيسى ومحمد تبدو لنا وكأنها متركزة في هذه المنطقة. لكن ينبغي ألا نحول هذه الملاحظة إلى قاعدة عقدية، الله لم يرسل أنبياء إلا في الشرق. هذا لا دليل عليه.
0: واضح
1: واضح.
0: ناخذ المكالمة الهاتفية الموالية. ألو، مرحبا، أهلا وسهلا.
5: مرحبا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
5: جمعة مباركة وعيد مولد النبوي الشريف إن شاء الله.
0: مبارك علينا جميعا.
5: مبارك إن شاء الله. بالله عندي ثلاث سؤال. هو
0: ذكرني باسم الكريم. باسم الكريم.
5: زينب بن سوسة.
0: مرحبا بك أخت زينب، ومرحبا بكل أهلينا مستمعينا بسوسة. سؤالك الأول.
5: الأول أنه هناك من يستنكر للاحتفال بالمولد النبوي الشريف ويجيز الاحتفال بأعياد الميلاد الأشخاص العاديين. وانا نحب نسأل حتى انا نحب نعرف هل هو معناها مجاز انه معناها يحتفل بالأعياد الميلاد الناس العاديين ام لا؟
0: واضح. سؤالك الثاني.
5: سؤال ثاني انه ساعات الإنسان يسافر، مثلا أنا نسافر نمشي لمسافة بعيدة بالحافلة بالسيارة، معناها من نجمش نقف ولا نلزم شكون الشوفير يعني باش يوقفني باش نصلي. نصلي في المقعد، أنا نصلي نبدأ، أما نكون أنا على وضوء، وإذا كان منيش على ودون يتيمم ونصلي، خطر ربما يقع نهار كامل وأنا نمشي وساعات نهار وليل.
1: أنت تسوق في كرامتك؟
5: مش لا مش أنا، أنا نمشي.
1: ولا أي شخص، فما فرق بين يسوق في كرهبة ولا بين يبدأ راكب في
5: لا أنا لا راكبة مثلا
1: في الترا ولا في من الوجه. أي
5: أما مسافة طويلة ساعات يبدأ فما هكا ناقف، ساعات تبدأ مسافة طويلة ما فماش يعني فين باش نصلي. أي ويبدأ متاع نهار كامل وربما كذا نصلي في على المقعد متاعي، هل هذا جائز أم لا؟ هذا السؤال الأول.
0: سوا
5: إحنا في وقت البحر واحد وقت البحر، معناها هل الوضوء بماء البحر والصلاة على الرمل مثلا وكذا، هل هذا جائز أم لا؟ حبيت نعرف الموضوع هذا.
0: واضح أختي الكريمة، شكرا.
5: بارك الله.
0: السؤال الأول بخصوص الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
1: أي
0: هل يجوز أن نحتفل، وخاصة أنه في ناس يعني لا تجيز الاحتفال بالمولد
1: كثرة بشكل عجيب هك المواقع اللي حرام وبدعة والنبي ما احتفلش وكذا، هذا ما احناش ندخل فيها في الموجة هذه متاع الردود. يعني وبعدين يحكم على الاحتفال بذكرى مولد النبي بالتحريم يا ودي، بدعة وضلالة وكذا إلى آخره. إذا كان قلنا هي عباء سيدي، نحن نعبر عن حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة. الطرق الأخرى متاعك الحشية غير معقولة، ما احناش معها. واضح
0: واضح.
1: بقينا بنقول مش يحتفل بعيد ميلاد شخص، هذه عادة فهمتني احنا والعاده ما فيش اشكال ما دامك انت ما حولتهاش الى عباده. وقتاش تولي خطوره؟ لو اننا نعتقد ان الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم عباده دعا اليها الاسلام، لا هذا يولي بدعه. اما هو عندي نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونعبر عنه بهذه الطريقه، نتكلم على خصاله ونتكلم على صفاته، وكلامنا على صفات النبي صلى الله عليه وسلم هذه عبادة.
0: واضح. سؤالها الثاني بخصوص الصلاة، قالت لك تصلي في على المقعد إذا كانت على سفر.
1: إحنا عندنا الصلاة على على المقعد وردت في في خصوص النافلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان على في النافلة أثناء السفر، يعني إن كان عاجزا عن القيام ولا يخشى الضرر يجوز باش يصلي جالس ويعمل في النافلة أثناء السفر.
0: واضح
1: واضح. لكن الفريضة في الطائرة ولا في القطار إذا كان ما نجمش يصلي قائم ولا النزول له أن يصلي على قدر استطاعته ولا يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها. ولكن هنا نبه الأخوة، راهو الفرض مش السنة، السنة نجم، لكن الفرض في قضية القاعدة أنت والظرف تو خاصة كيف يبدأ في النهار. إذا كان عن صلاة الجمع التقديم وجمع التأخير، يا إما قبل ما تركب تصلي الظهر والعصر إذا كان تخلي وقت الظهر، وإذا كان هي سافر تقبل نصف النهار تعمل جمع تأخير وقت لا توصل تصلي الظهر والعصر بعد لا توصل.
0: سؤال الموالي، الوضوء بماء البحر.
1: طبعا هو الطهور ماءه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماءه الحل ميتته.
0: طيب الصلاة قلت لك على في البحر أو على شاطئ الرمل،
1: صلي إذا كان بلاصة طاهرة كأي مكان، إذا كان صلاة صلي فوقها.
0: واضح.
1: إذا كانت احتاط تحب ترمي حاجة فوق الرمل تصلي ما تسألش.
0: طيب واضح. بالنسبة للأخت سندس بن صالح، ذكرنا أنه نصاب زكاة المال لهذه السنة العام الهجري 1448 هو 34,369,356 ملي، وبطبيعة الحال يعني الأحكام هو دوران الحول أنه المبلغ هذا أو أكثر فات عليه سنة، يعني حول فات عليه سنة، واضح وقت يجوب عليه إخراج الزكاة. طيب نأخذ بعض الأسئلة لبعض المتابعين. أخ ريان بعد السلام عليكم، أقول لكم فضلكم كيف تكون زيارة الأولياء والدعاء دون شرك، وهل في زيارتهم فائدة للزائر، وهل سمع أغاني الأغاني التي تمدح الأولياء فيها شرك؟ واضح.
1: إحنا توا كيفاش نمدحوا عالم العلماء شنو الشرك اللي فيه؟
0: واضح.
1: ما كنتش إذا كان مش تمدحوا بقدرات
0: خارقة ومعجزات
1: خارقة.
0: نعم.
1: لا هذه كلام مش تمدحوا. كما مش نمدح الإمام المازري عالم من العلماء الكبار ونزوره، وكما مش نزور أي هو أكبر عالم مش نقرأ له فاتحة مش نترحم عليه هكا ولا. أما مش نتحدث على أنه عنده خوارق ومش ينفعني هو ميت.
0: طيب خلينا نمشي للسؤال الموالي. سي بن حسن يقول لكم أعطيني مواطن الحرمة والكراهة لصلاة النافلة.
1: شنو
0: وقتاش تكون صلاة النافلة مكروهة وقتاش تحق؟
1: تو هذه معناها موضوع يطول عندك. يعني النافلة تكره
0: بين صلاة العصر والمغرب.
1: كيفاش؟
0: بين صلاة العصر والمغرب.
1: اي ما نبداو عاد من الصباح
0: مع شروق الشمس.
1: يعني عندك بعد صلاة الصبح الى طلوع الشمس. يعني اذا كان كنت صليت الصبح والشروق تكره عند طلوع الشمس تشتد الكراهة وتولي حرام عند المالكية. بعد صلاة العصر مكروهة لحد طول الغروب، بعد اللي عند اصفرار الشمس وقرب الغروب ولا عند غروبها بالضبط مكروهة كراهة كبيرة ياسر، وتصل إلى الحرمة عند المالكية عندما يكون الإمام يخطب. فهمتني؟ فما خلاف في خصوص تحية المسجد عند إقامة الصلاة المفروضة. أنت هو قام الصلاة المفروضة وأنت مش تصلي النافلة.
0: واضح.
1: إلى آخره.
0: واضح. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا، أهلا وسهلا.
6: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.
0: بسم الله.
6: تحية عطرة لك أخي الأسعد وللشيخ هنا العزيز محمد الشتيوي.
0: مرحبا اهلا وسهلا. مرحبا بك سيدي، ذكرني باسم الكريم.
1: الوردانيين
6: الحبيب، مبروك من الوردانيين يا فلاسف.
0: مرحبا يا سي الحبيب، ومرحبا بكل اهالينا مستمعينا بالوردانيين. تفضل سيدي.
6: هم يبادلوك نفس التحيه.
1: عايش
6: خويا رشعد واخي دكتورنا محمد الشتيوي.
1: نعم.
6: من كل مناسبه واحنا نحتفلوا باجمل هديه هديها لنا المولى سبحانه وتعالى اللي هو سيدنا رسول الله محمد وما ادراك، نجي نحتفلوا بها المناسبة كما هذه، نفتخروا بها أمام الأمم يجي يمررون عيشتنا. العصيدة بدعة.
0: واجبني سي الهادي بشير وجه ملاحظة، متابع كريم وجه له تحية، قال يحتفلوا برأس السنة الميلادية وتوا يسألوا على مولد سيدنا ويفتيوا فيه.
1: كل شيء حرام.
0: يلا سيدي يلا.
6: ما لا سيدي، قلت له إذا كان هي العصيدة بدعة ما للبزين من المحرمات.
1: لا لا
6: اللي طيب عصيدة ويعرفها بدعة هاتها لنا كلها.
1: مش فيني.
6: وخاصة المريشة.
0: طيب صح، مش فيني الجميع. يلا سي الحبيب.
6: المريشة تعرف يا أخوي لسعيد.
0: نعم سيدي.
6: المريشة إن شاء الله
1: غذاء صحي،
6: عز ما تاكل وقد ما تاكل منها ما تشبعش.
0: واضح واضح.
6: كل عيد يمرونا في عيشتنا ربي يهديه.
0: لا لا لا بس لا بس لا نستمع إليهم سي الحبيب. لا نستمع إليهم. يلا لا نستمع إليهم. نعم.
6: وفهمتي وذكروا يعني وتحلوا بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
6: فهمتي وصلوا عليه ونقتديوا بهدية. نقولوا
0: واضح
6: أسمى الهدية هداها لنا المولى هو محمد محمد نبينا صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
6: ليس للمؤمنين فقط ولا لكن للعالمين.
1: اي
0: واضح واضح واضح سيدي حبيب. في عندك سؤال ولا؟
6: عندي سؤال.
0: تفضل سيدي سؤالك.
6: عندي سؤال يعني فيما يخص تو انسان يتوضا يقصد ربي للمسجد. تعترض حاجه غير لافيه. هل هي تنقض الوضوء ام لا؟
0: ما تحدد ما معنى الحاجة.
1: أنت لا ينقض الوضوء إلا نواقض الوضوء المذكورة في كتب الفقه. واضح.
6: شكرا.
0: واضح سي الحبيب. شكرا لك. شكرا. تحياتنا لك. شكرا. سؤال سي شلبي روضة هكذا تقولك، أجريت عملية الليزر في كلتا الساقين وأمرني الطبيب بالجوارب الضاغطة طوال النهار ونزها إلا عند النوم. قلت لك اتوضا وبقيت النهار امسح عليها.
1: اي ما دامها مريضه.
0: واضح. يجوز لها ذلك.
1: جائز باتفاق المذاهب.
0: واضح. الملاحظه المواليه، فما ملاحظه وجدتها لي اخت امل، قالت لي ارجوك عدم مقاطعه الشيخ وقت الشرح، سؤال واحد ونستفيد منه افضل من 10 اسئله بلا توضيح كاف. هاي واضح. طيب
1: ما راني ساعات نسكت نخلي لك الحريه من الموضوع.
0: ناخذ لا لا انا امين راه كل شيء.
1: الموضوع واضح كما كان تسال يسال على ساعات انت تتدخل تسالني
0: لمزيد توسيع والتوضيح وما الى ذلك. واضح. لكن اوك ذكرنا الملاحظه يعني. المكالمه الهاتفيه المواليه. الو مرحبا اهلا وسهلا. بالنسبه لاخت سندس قالت النصاب هو المال الادنى. واضح. قلنا اختي الكريمه انه
1: الحد الادنى.
0: الحد الادنى يعني 34 مليون و369 و1356 هذه البدايه، فما فوق بطبيعه الحال، والحول هو يمر عليه عام.
1: واضح. عام هجري.
0: عام هجري. واضح. شكرا لفريق البرنامج. اخت سندس تحيه لك. يلا المكالمه الهاتفيه المواليه. الو مرحبا اهلا وسهلا.
7: عسلامة عسلامة الشك شنحوالك.
0: لسعد لسعد معك. مرحبا بك سيدي.
7: لسعد عسلامة.
0: أهلا وسهلا
7: محمد.
0: تحياتي الله يحفظك. مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا.
7: عسلامة. مرحبا.
0: ذكرني باسم الكريم.
7: معك سفيان من سعدين.
0: مرحبا سفيان. منين تكلم فينا سفيان؟
7: من سعدين.
0: من سعدين. مرحبا بك وكل المستمعين وأهلينا بالمسعدين. تفضل سيدي.
7: بربي حبيت نسأل سي محمد بما يخص الجمعة الأولى والثانية.
0: أي.
7: أن برا يجوز ثم جمعة ثانية ولا ما يجوزش؟
1: توا سؤال هذايا تسأل فيه.
0: اي
1: معناها توا لو كان هو ما يجوزش
7: محمد خاطر فما ناس قالك زيد باش انا ما عنديش حتى وقت باش نصلي جمعه، ما عنديش نصلي كان الجمعه الثانيه وقت حكي يقول لك لا ما غير ما لي يصلي ظهر ما فماش هذه جمعه ثانيه.
1: هذه جمعه ثانيه وجمعه ثانيه. توا لو كان انت لو كان هو ما يجوزش احنا كيفاش مخلينها جمعه اولى وجمعه ثانيه؟ في المجتمع متاعنا في علماء من قديم الزمان من عهد العثماني فما المالكية والحنفية
0: صحيح.
1: أي يعني المالكية يؤخرون صلاة الجمعة لكن القريب العصر شوية، والحنفية يصليوها الأولى. هو الوقت الجمعة يمتد من هكذا يعني دلوك الشمس لحد العصر، هذا كان وقت الجمعة. فمن يصليها من الأول فضيلة، واللي صليها يعني من بعد جائز، والأولى أفضل والثانية جائزة. وخاصة توا الناس يختلفوا في وذية حسنة من حسنات تونس عنا، يعني مش الناس الكل فرد وقت نختلفوا، هذا يخرج مخر، هذا يخرج كذا، مش الناس الكل ماضي ساعة، فما ماضي ساعة ربع، فما ماضي ساعة، فما ماضي ساعة ربع، ماضي ساعة ونصف، فهمتني؟ وهذا تيسير على الناس.
7: واضح المفروض سي محمد المفروض انت في دولة العلماء بتاعنا
1: شنو
7: المفروض احنا تو نوليهم برازيل، معناها نوليهم الناس الكل راحتنا بالجمعة، خاطر برشا ناس توصل الصلاة هذه هي اللي تضيعها على خاطر.
1: لا اغزر حبيبي، اغزر حبيبي، احنا راهو في الاصل ما عندناش راح نهار الجمعة كالمسيحيين ولا نهار الأحد، احنا نخدمه لأنه ربي قال فإذا قضيت الصلاة
0: فانتشروا في الأرض،
1: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضله، مش يخدم روحك. وقال يعني وقت تبدأ تخدم فذروا البيع، أنت تبيع هو يذر وأنت خلي البيع. العمل مش يوم الجمعة، العمل هو وقت الجمعة، وقت صلاة الجمعة، هكا يلزم الراعي في الخدمة
7: كل الوقت تعمل يا سي محمد.
1: نعم
7: وقت الجمعة تعمل، الناس الكل تعمل،
1: هاكي هي المشكلة. مش نهار الجمعة حبيت نقول لك، يعني يلزم الخد اللي خدم واللي عنده معمل واللي الإدارة يراعي وقت صلاة الجمعة، مش نهار الجمعة، فهمت؟
0: وصلت الفكرة. شكرا لك سوسفان. طيب المكالمة هاتفية، المكالمة هاتفية الأخيرة، ولكن قبل ذلك في يعني زميلي منير بعطي سهرة الاثنين الفارط، فما ولية مستمعة كريمة ومواطنة من إحدى معتمديات المنستير، يعني طلبت أنه عندها ابن يستحق إلى عنده إعاقة سمعي ويستحق إلى سماعات طبية لأنه يدرس هذه السنة في البكالوري. طيب هذا نداء، رقم الأخت الوالدة باش يكون موجود عندنا عند زميلتنا هويدة، اللي يحب يعاون الوالدة هذه أنه ولدها يتحصل على سماعات طبية لأنه في هذه السنة يدرس بكالوريا، وقال أنه شركات التأمين يعني ما أسعفتوش أنه يتحصل على ذلك. اللي يحاول يعاونها ينجم يتواصل معنا، أختنا هويدة ستنسق الأمر. طيب فما سؤال قبل ما ناخذ المكالمة الهاتفية، وردني سؤال سي محمد عند أخ كريم، قال لك الإمام في على المنبر يدعو مثلا إلى أهالينا في فلسطين وفي غزة، فلماذا يمتنع عن الدعاء لإيران مثلا في نصرة إيران على في حربها ضد أمريكا وإسرائيل وما إلى ذلك؟
1: نسأله هو الإمام،
0: نسأله الإمام علاش. طيب يلا
1: هو طيب يقول لك هاي بارمش
0: مكالمة الهاتفية الموالية الأخيرة. ألو مرحبا، أهلا وسهلا. ألو الو الو
7: السلام،
0: اهلا وسهلا، مرحبا بك، انت مباشره معنا على اثير موجات اذاعه المنستير. بسرعه اخي الكريم.
7: خويا ما عنديش الزر ديما يجي في اخر المطاف.
0: لا لا عندك
1: الزر، تفضل يلا
7: راكم فوانيس انت والشيخ.
1: مرحبا، الزر مو يقطر في الاخر.
0: بارك لك يا سيدي، شكرا لك.
7: يا سي لا تعد.
0: نعم.
7: ما معنى الصبر والسلوان؟ معناها
0: ما معنى
7: السلوان؟ السلوان الصبر والسلوان.
0: الصبر.
7: اي السلوان، السلوان شنو هو؟
0: الصبر والسلوان. شكرا لك.
7: السؤال الثاني، واحد كيف يمشي للجبان يزور امه ولا ابوه؟
0: اي
7: يعرفوه شكون اللي جا ويسمعوه، يعرفوه شكون اللي جا.
0: واضح يا سيدي، واضح.
7: وتحب نسمع باش يخرج الواحد زكاته، باش من مبلغ فلوس معناها.
0: كيفاش كيفاش؟
7: قيمه الزكاه معناها قداش لازم يخرج فلوس على امواله، معناها قداش معناها المقدار.
0: قيمه الزكاه. واضح يا سيدي، واضح واضح.
7: ونطلب من الشيخ يدعي لي دعوه بالشفاء.
0: النسبه المقرره النسبه المقرره هي 2.5% هكذا،
1: طيعه 2.5%،
0: 2.5%
1: على المليون 25 دينار.
0: 25 دينار اي واضح يا سيدي، شكرا لك. بخصوص هو قال السلوان ولا السلوان؟
1: السلوان
0: هي اتذكر
1: سلواني.
0: السلوان السلوان أقول ذكرني سلمونجي سلمونجي ذكرني شو اسمه مونجي كان في الإذاعة الوطنية ذكر مرة وقت أعطى ملاحظة بخصوص نحن نقول الصبر والسلوان هي السلوان ليس السلوان يقول جاي من كلمة السلواء واضح طيب يلا قالك شنو معناتها
1: لا لا الصبر. مش صحيح راهو الصحيح هو السلوان مش السلوان السلوان هو من السلو أي نسيان الحزن
0: وقالك جميل الصبر
1: لا لا السلوى هي طير المن والسلوى الصفيح هو السلوان من السلو والسلو هو النسيان يعني أنسى الهم وخفف واضح هذاك هو الصبر والسلوان
0: طيب. بخصوص زيارة المقابر قالك
1: ايه بإذن الله إن شاء الله إذا كان هي في خير وفي كذا تعرفوا ايه
0: يعرفوا يعرفوا شكون جاها
1: ان شاء الله والرسول صلى الله عليه وسلم قال
0: واضح شكرا
1: انت اسمعني هنا هذه امور غيبيه انت وحاله الميت
0: واضح وصلت
1: قبري عند ربي
0: وصلت الفكره شكرا لك فضيله الشيخ دكتور محمد الشتوي تحياتنا لفريق الطريق لهذا اليوم وحسام قدريه في الاخراج التقني للحصه زميلتنا هويده بن ساسي في التنسيق تنسيق البث الاذاعي افرج القايد في تامين المكالمات الهاتفيه اميره وياسمين في تامين البث الرقمي كان في خدمتكم ميكروفوني الاسعد العيري دمتم بخير في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة: جلسة استماع إلى مطالب سائقي شاحنات نقل المحروقات بعد تراجعهم عن الإضراب. تدشين مشروع محطة تحويل الكهرباء للجهد العالي بالمنطقة الصناعية ببوعرقوب. في سوسة يوم مفتوح يبحث مزيد حوكمة قطاع النظافة بلجيا، وفي القيروان حملة نظافة واسعة على طول 40 كيلومترا. إلى تفاصيل الأنباء، أشرفت ولية نابل هنا الشوشاني صباح اليوم بالمنطقة الصناعية حشد ببوعرقوب على تدشين مشروع إنجاز محطة تحويل الكهرباء للجهد العالي، ويشار إلى أن هذه المحطة أنجزت في إطار تعزيز شبكة نقل الكهرباء للجهد العالي وربطها بمحطات بوفيشة، غرومباليا وأجبال الرصاص بواسطة الخطوط الهوائية ذات الجهد العالي. وفي علاقة بالطاقة، أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان السميري أن جلسة تفاوضية تنعقد اليوم للاستماع إلى مطالب سائقي شاحنات نقل المحروقات بعد تراجعهم عن الإضراب، ومن المنتظر أن تحسم إما بالتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف أو بالتجهيز لإصدار برقية إضراب رسمية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها. وكان رئيس مدير عام الشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين أكد عودة نسق التزود العادي بالمحروقات مساء أمس بعد رفع إضراب فجئي نفذه سائق شاحنات نقل المحروقات. في إطار حوكمة قطاع النظافة والعناية بالبيئة، يتم العمل في ولاية سوسة مثل على موضوع تركيز منظومة نموذجية لرفع نفايات المحلات المفتوحة للعموم كالمقاهي والمطاعم والمحلات التجارية بهدف تخفيف الضغط على حاويات النفايات المنزلية بالشوارع الرئيسية وتحسين الوضع البيئي. وسيد سهيل بن عبد القادر الممثل الجهوي للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات للوسط الشرقي، وأكثر تفاصيل في ميكروفون ماهر جعيدان.
1: مشروع نموذجي يتمثل في التركيز على النفايات المحلات المفتوحة للعموم بصفة عامة، اللي النفايات متاحة حاليا أغلبها قاعدة تخرج وتتحط في الحاوية الجماعية اللي البلدية توفرها للمواطن اللي خارج البوبيل من داره، وكمية النفايات الصناعية والتجارية هذه تخلي اللي حاويات تتعبى فيسع وتتحول المكان متاحة إلى نقاط سوداء، في حين أنه القانون في تونس ينص على أنه كل محل مفتوح للعموم مطالب ب إبرام اتفاقية مع البلدية تلزمه بتوفير حاوية خاصة به تكون في وسط المحل متاعه، ويتم إخراجها في توقيت قول عليه البلدية وقت الباساج متاع الكميون المخصص للنفايات المحلات مفتوحة للعموم. الربح متاع البلدية شنو؟ الحاويات اللي موجودة للمواطن يستغلها المواطن ما عادش تولي تتحول إلى مناطق سوداء، والنفايات متاع المحلات واللي هي في أكثرها نفايات قابلة للرسكلة هي فاش تمثل نفايات لف كردونة بلاستيك. اتفاقية هذه تشجع صاحب المحل على القيام بالفرز باش الكلفة متاع الاتفاق تكون أقل، ثم الحاويات هذه كي باش تتم جمعها في سيركوي خاص من البلدية ماهيش بتخلط مع النفايات الأخرى، وباش تمشي آليا للتثمين وباش تخلق مواطن شغل. مطلوب من البلدية أنها تحدد منطقة أولية تبدأ بها حسب إمكانياتها المتوفرة حاليا، باش تكون هي بادرة تتوسع تدريجيا لين تشمل كامل المنطقة البلدية.
0: نبقى مع موضوع النظافة في القيروان. تواصل الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان حملة نظافة موسعة بالطريق الحزامية، شملت مسح نحو 40 كيلومترا من الحواشي ومجاري المياه وتنظيف قرابة 500 مجرى اسمنتي ورفع الأوساخ ومخلفات البناء والأشجار المتساقطة. مزيد من التفاصيل مع سيد عارف خفاخ المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بالقيروان.
2: تواصل الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالقيام بعديد الحملات النظافة الموسعة وخاصة بطريق الحزامية، تتمثل خصوصا في مسح حوالي 40 كيلومتر حواشي ومجاري مياه جانبية، جهر وتنظيف قرابة 5 مجاري مياه اسمنتية، إزالة ورفع عديد من الكميات الكبيرة من الأوساخ وفضلات وفضلات البناء وبقايا الأشجار المتساقطة جراء الرياح، وتنظيف المفترقات من الأتربة مع دهن الحواشي والأرصفة المفترقات، وأيضا في طور الاستعداد للتقلبات المناخية قامت الإدارة الجهوية بعديد التدخلات في وذلك بشهر وتنظيف عديد المجاري المياه والمنشآت المائية، وأيضا تنظيف بعض البلوعات المتواجدة بمدينة القيروان، وأيضا قامت الإدارة الجهوية بتشوير ممرات المترجمين وتركيز عديد من العلامات المرورية التي تم إتلافها، وخاصة في محيط المدارس على الطرقات المرقمة.
0: إلى زغوان الآن، حيث يعد إنتاج زقوقو من بين أهم الثروات الطبيعية التي تزخر بها جبال معتمدية الفحص، التي توفر إنتاجا هاما من مادة الصنوبر الحلبي والذي يمثل مورد رزق هام لمتساكني المناطق الجبلية. الزميلة حنان العباسي تابعت الموضوع في النقل التالي.
3: في ولاية زغوان تعتبر غابات جبال أم لبواب بمعتمدية الفحص من أهم الأماكن التي تنتج هذه الثمرة، والتي تم استغلالها خلال هذه السنة من طرف الشركة الأهلية سيرستي. سلاح العرفاوي رئيس الشركة يضيف:
4: بدينا في استغلال زقوقو بعقد كراء بالمراكنة من وكالة استغلال الغابات على مساحة تقدر ب 300 هكتار. قيمة المنتوج 10 طن من مخاريط زقوقو، حولناها ل 500 كيلوغرام يعني من حبات الزقوق. الكمية باعت

0: فسداش تيب انت تقعد تيب تنحى في وقتها، نجيب ونحطه في الفرن، نحطه غاديك ونشعل الفرن. نبني بيت صغيره على الارض لوطه، نعمله بيت صغيره بيت النار غاديك، ونعمله السيمان، نفرشته السيمان باش الكعبه بعد كي تيب زقوق ويطلع نظيف غاديك، معناتها يجي كعبته نظيفه ماجيش ممسخ ما عادش كي قبل تراب. نحط زقوق كيف في الفرن، وقت اللي يبرد غاديك نطلع الزقوق اللي يطلع غدوه نجيه الفرن هذاك مو يبرد كمل يوم شعل غاديك نجيه نوازيه نحي الفرقع وحده وزقوق واحد تنحي الفرقع زعروه، ننفضوا كي بيديا نخدموا نحي زقوق اللي يطلع ريش هو عب فيه الريش نتاعه، نحطه في القصها عندي المنافض الساقات والمنفضه قد بالمنفضه وبعد بالساقات بعد ننظفه مليح مليح.
1: حنان العباسي، الفحص، إذاعة المنستير.
2: نبقى في زغوان مع حنان العباسي، حيث شهدت معتمدية صواف نفوق 10 خرفان للاشتباه في إصابتها بمرض طاعون المشرات الصغرى. حنان العباسي والتفاصيل.
3: على إثر نفوق 10 خرفان بعمادة الدغافلة بمعتمدية صواف، تحول فريق من دائرة الإنتاج الحيواني بزغوان إلى المنطقة، وتم تلقيح القطيع المتواجد لدى باقي الفلاحين وعزل عدد من رؤوس الأغنام التي كانت على ملك صاحب الخرفان النافقة، كما تم رفع عينات وإرسالها إلى المخبر بمعهد البحوث البيطرية للتحليل والتأكد من إصابتها بمرض طاعون المشترات الصغرى أم لا، وذلك وفق ما أفادنا به مصدر مت. حنان العباسي، زغوان، إذاعة المنستير.
2: في بقية أنبائنا، شهدت الساحة التعليمية مؤخرا حالة من الجدل الواسع حول حرمان ورفض توجيه عدد من الطلبة المتفوقين في مناظرة الدخول إلى المدارس الهندسية، فقد تفاجأ عدد من الطلبة المتفوقين بينهم طالب أصيل منطقة حفوز متحصل على المرتبة السادسة بشطب أسمائهم من منظومة التوجيه الآلي وتعويضهم بطلبة آخرين في قوائم الانتظار. كاتب عام المكتب الفيدرالي للاتحاد العام لطلبة تونس ريان بن علي أكد غياب التفاعل مع الطلبة المعنيين، داعي وزارة الأشراف إلى الإسراع بتوضيح المسألة.
4: برشا طلب تعرضوا للمظلمة هذه، لكن الأهم أنه بصفتي ممثل طلبة مع التحضير للدراسات الهندسية، أنا طالب تميز السنة في المناظرة متاع دخول مدارس التكوين المهندسين، حصل على رونسيس على المستوى الوطني، طار الشعب اللي يحل التفاصيل أنه هو يكون رونسيس ويوصل مثلا بوليتكنيك، لكن ما رعنا إلا أنه بعد يلقى روحه رفوزي رغم تأكده الكامل مثل أنه عمل كونفيرماسيون للشواء متاعه، يلقى روحه رفوزي والبيبان مسكر حتى حد معنا ما يحب يعطيه شنو يعمل بالضبط، اللي مش يقدم المطلب أنا الجهة اللي بيش يكلمها ما فماش تفاعل معاه كبير. اللي حير أكثر أنه ما هوش هو فقط، زي جدال صاير في أنه برشا من الناس تأخذ الكونكور وتتأكد من تعمير أساسها، لكن من بعد تلقى روحها ما هيش ماخذة شواء متاعها ورفيزي. علاش وكيفاش صار الشيء ذي؟ علاش كونفيرماسيون ما تعددش؟ ما نعرفوا حتى شيء يا اخوي. حتى اذا كان صارت غلطه سواء من الطالب والا من السيستم، اعطونا شكون راجعوا، شكون نكلموا، شكون نحكوا معاه، وين نوصل المطلب نتاعنا باش صوت الطالب هذا يوصل. ما تحرمش على خاطر راهو هو هذا وجه البلاد، راهو السيد برونسيس في الكونكور، معناها النخبه نتاعك اليوم لازم مكتوب فيها باش ما تضيعهاش.
2: أكدت مؤسسة فداء ناحية اليوم الدولي لذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم الموافق للحادي والعشرين من أوت من كل سنة، يمثل مناسبة لتأكيد أن تضحيات ضحايا الاعتداءات الإرهابية من أجل أمن تونس واستقرارها ستظل حاضرة في الذاكرة الوطنية ولن يطالها النسيان. وجددت المؤسسة بهذه المناسبة عهدها بمواصلة أداء رسالتها تجاه ضحايا الاعتداءات الإرهابية وبذل كل الجهود من أجل أن تكون الإحاطة بهم وبعائلاتهم تجسيدا فعليا لاعتراف الدولة بتضحياتهم وحرصي على صون كرامتهم، وذلك وفق بلاغ نشرته مؤسسة فداء على موقعها الرسمي على منصة فيسبوك. بهذا نصل إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. جلسة استماع إلى مطالب سائقي شاحنات نقل المحروقات بعد تراجعهم عن الإضراب. تدشين مشروع محطة تحويل الكهرباء للجهد العالي بالمنطقة الصناعية ببواركوب. نهاية النشرة، بعد قليل الزميل ذاكر زراف يأتيكم بآخر أخبار الرياضة.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
6: المنستير. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس. تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها.

كل الجهات، كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

تحية رياضية مستمعينا، أهلا وسهلا بكم. هذه مصافحة جديدة على موجة إذاعة المنسير، نبدأها بألعاب البحر الأبيض المتوسط، نسخة جديدة، النسخة 20 تنطلق اليوم. مشاركة تونسية مهمة جدا في النسخة هذه، مشاركة تونسية بعدد قياسي خارج تونس، لأنه العدد القياسي في المشاركة كانت في تونس 2001 وقت شاركنا ب 309 رياضي. المرة هذه المشاركة ب 176 رياضي، 67 إناث و 109 ذكور، باش توزعوا على 28 اختصاص، منهم الرياضات الجماعية، نحكيو على كرة القدم ما قل من 21 سنة، نحكيو كرة السلة 3 ضد 3 إناث وذكور، نحكيو الكرة الطائرة، والبداية كانت جيدة للمنتخب الوطني التونسي الكرة الطائرة بعد فوزه على المنتخب الجزائري البارح، وأيضا كرة اليد رجال وسيدات البارح وقت اليوم الافتتاح، لكن انطلقت المسابقة البارح من خلال مقابلات التمهيدية ومن خلال عدد من الرياضات. العدد من الرياضات منهم في الكانوي كاياك، لأنه اليوم فاروق الدالي وقصي العلاقي في التصفية الثانية من سباق الكاياك الزوجي كانوا ترشحوا للدور النصف النهائي اللي بيشتلعب غدوة. أيضا بعد نهاية التصفية الثانية بطلتنا الشابة صبيحة بن عثمان حجزت مقعد في الدور النصف النهائي في الكاياك الفردي 500 متر كأفضل توقيت، وغدوة بيشكون الموعد مع الدور النصف النهائي، ثم بقية المسابقات وأكيد إن شاء الله تبعا من خلال صفحتنا على الفيسبوك راديو مونستير سبورتس، وأيضا من خلال مراسلات اليومية من زميلنا شهير كافي مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية، تلقاو كل المعطيات لتم المشاركة التونسية في الألعاب المتوسطية. ذكركم اللي ايضا التلفزه التونسيه كان اقتنت حقوق البث بالنسبه للعب المتوسطيه، فما القناه الرياضيه اللي تبث على قمر عربسات تقريبا 10 ساعات يوميا تبث بث مباشر من خلال بعثه كبيره للتلفزه التونسيه، وايضا القناه الوطنيه الاولى والثانيه بتكون فما متابعات لمشاركه الرياضيين نتاعنا. غدوة باش ينطلق الموسم الجديد في كرة القدم موسم 2026-2027 من خلال الجولة الأولى اللي باش تلعبها على دفعتين، دفعة السبت والأحد. نهار السبت الملعب التونسي نادي سفاقسي في ملعب النيفر في بارد، وتحكيم باديس بن صالح، حكم الفار أسلوفيني أسمير ساركوفيتش، الأمر الرياضي بحمصوصة في ملعب بعل الحوار بحمصوصة باش يواجه الاتحاد الرياضي المنسير، الحكم حسين بن ساسي وحكم الفار ألكسندر ماتكوفيتش من سلوفينيا. مع الإشارة أنه بالنسبة للاتحاد الرياضي المنسيري باش يلعب منقوص من لاعبين المنتخب كبير، مازال ما تمش تأهيلهم بصفة نهائية. وأيضا بالنسبة للأزياء الرياضية متاع الاتحاد المنسير، الأزياء حضرت اليوم وبهما توا فترة أو قاعدين عملية الشوتينج تصير والصور اللي باش يقدموا بها الأزياء الجديدة، وإن شاء الله من هنا لآخر العشية تقوها على موقع إذاعة المنسير والصفحة الرسمية، وأيضا على الصفحة الرسمية للاتحاد الرياضي المنسيري بالإشهار وبغيره، معناها المؤسسات المستشارة وغيره بالنسبة للزي الجديد متاع الاتحاد المنسير. أكيد أنه زي ممتاز اللي رينيه أنه زي من طراز عالي جدا، يحمل العلامة التجارية الجديدة للاتحاد الرياضي المنسيري. ايضا غدوه بتكون موعد مع لقاء تقدم سقيط الدائر شبه رديب العمران، تحكيم حسن النيلي وحكم الفار حمزه جعيد. نهار السبت في السعد في 4 ونصف الاتحاد الرياضي بن قردين نادي الرياضي بحملم، حكم سيف الورتاني وحكم الفار خالد جويتر. نهار لحد 23 أوت في 4 ونص مبدئيا، لأنه الترجي التونسي كان تقدم طلب تأخير مباراة وستة متاع العشية، الرابطة ما زالت ما جاوبتش على الطلب نتاعه باش يواجه النجم الساحلي. تحكيم الفار تحكم المباراة هيثم الترابلسي، وحكم الفار أسمير ساركوفيتش الإسلوفيني، والنادي الرياضي بن زرتي مستقبل رياضي مرسى، الحكم منصر بالعربي، حكم الفار أمير العيادي، نجم تلوي الناس فاقسي، حكم أمير روسيف، وحكم الفار ألكسندر ماتكوفيتش من سلوفينيا، والترجي الجرجيسي الأولمبي الباجي، الحكم أمين الفقير، الحكم الفار هيثم جيرات. المباراة هذه باش تلعب في ملعب جربة ميدون في انتظار تأهيل ملعب جرجيس اللي بيحتضن أيضا مقابلة الأدوار التمهيدية للكاف. يوم الاثنين 24 أود بيكون موعد مع ندوة صحفية للمدير الفني الوطني الجديد رضا الجدي لتقديم برنامج عمل الإدارة الفنية الوطنية ومخططها للفترة القادمة. رضا الجدي واحد من الكفاءات التونسية وأكيد عنده رؤية مستقبلية للرياضة التونسية وكرة قدم التونسية بالأساس. نصيف البيوي هو المدرب الجديد للأولمبي الباجي خلفا لمدرب السابق للأولمبي الباجي مدرب لسعد معمر اللي أنهى تعاقده مع الأولمبي الباجي قبل 3 أيام من انطلاق البطولة. نصيف البيوي باش ياخذ تراو مارش وباش يبدا مع الأولمبي الباجي اللي سبق له باش دربه في موسم 2024-2025. الأولمبي الباجي كما قلنا باش يواجه الترجي الجيسي في جربة ميدون. الأخبار هذه وبقية الأخبار تلقوا صفحة إذاعة مونستير راديو مونستير سبورتس، وأيضا تلقوا آخر الأخبار والمتابعات. شكرا جزيلا، إلى اللقاء.

0: قواعد تلاوة القرآن الكريم وأحكام الترتيل.
1: ورتل القرآن ترتيلا.
0: قواعد التلاوة مع الأستاذ عماد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدي وحبيبي وقرة عين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مجددا في حصة جديدة من برنامج قواعد التلاوة وأحكام التجويد. وما زلنا أيها الأحبة مع مبحث الوقف والابتداء، وبعد أن قدمنا في الحلقة القادمة توطئة أو تمهيدا عاما لهذا المبحث، نتوقف اليوم لبيان بعض التعريفات. فنبدأ بتعريف هذا العلم وبيان الفائدة منه وذكر أنواعه بصفة إجمالية. ما هو علم الوقف والابتداء؟ نقول هو علم بقواعد يعرف بها محال الوقف ومحال الابتداء، يعني هو علم يقدم لنا القواعد التي نحن في حاجة إليها لنعرف محال الوقف، يعني المواضع والمواطن والأماكن التي نقف عندها أثناء تلاوتنا لكتاب الله تعالى، ومعرفة المواطن والأماكن التي نبتدئ منها إذا أردنا أن نواصل القراءة. وهذه المحال منها ما يصح ويسمى الوقف الجائز، يعني محال مواطن يصح لنا أن نتوقف عندها. مثال ذلك الوقوف على رأس الآية، وهذا ما كان يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان يقرأ القرآن ويقف على رأس الآية، كما في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، نتوقف على رأس الآية، فصل لربك وانحر، نتوقف على رأس الآية، إن شانئك هو الأبتر، نتوقف على رأس الآية. ومنها هذه الوقوف ما لا يصح، يعني لا يصح أن نتوقف عنده، وسماه العلماء الوقف القبيح. ومثال ذلك إذا قرأنا قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، لا يصح أن نتوقف عند إله، لا يصح مثلا أن نقول وإلهكم إله واحد لا إله، وإلهكم إله واحد لا إله، لا يصح الوقوف على هذه الكلمة. وسنبين المسألة في الحصص القادمة إن شاء الله تعالى بشيء من التفصيل. ما هي الفائدة من هذا العلم؟ ما الفائدة التي تحصل لنا من علم الوقف والابتداء؟ إن الفائدة من هذا العلم تتمثل في صون النص القرآني، يعني حماية وصيانة ورعاية النص القرآني من أن تنسب فيه كلمة إلى غير جملتها، فيفسد بذلك المبنى ويتغير المعنى، وكذلك صيانته عن تقطيع المعاني المترابطة. نعلم أن النص القرآني هو معان مترابطة فيما بينها، فإذا توقف الإنسان في مواضع لا يجوز الوقوف فيها، في هذا سيحصل تقطيع لهذه المعاني المترابطة. فإذا وقف القارئ ثم واصل دون العودة إلى الكلمة السابقة، فكأنه كما يقول بعضهم يقص الكلام بمقص فيختل المعنى. ما المقصود بالوقف؟ قال أهل العلم في تعريفهم للوقف، قالوا الوقف هو قطع الصوت على كلمة قرآنية بزمن يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، يعني هو قطع الصوت، هو التوقف عن التلاوة على كلمة من كلمات القرآن الكريم لزمن قصير يتنفس فيه عادة، يعني أن الذي يتوقف لم يقصد بذلك أنه قد أنهى التلاوة، وإنما يتوقف زمنا قصيرا للتنفس ثم ينوي استئناف القراءة. قالوا أن يقف القارئ على كلمة حتى يتنفس ثم يواصل القراءة. أنواع الوقف أيها الأحبة سنذكرها الآن بإيجاز، على أن نعود إليها في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى بالتفصيل. الوقف أيها الأحبة ثلاثة أنواع: وقف اختياري، وهو وقف يقف عليه القارئ باختياره، هو الذي اختار الوقوف. ووقف اضطراري، أي أن القارئ يضطر إلى أن يقف على هذه الكلمة بسبب ضيق التنفس، أو بسبب السعال، أو بسبب العطاس، أو بسبب النسيان. مثلا إمام يقرأ بالناس فنسي الآية الموالية يتوقف، هذا نسميه وقف اضطراري. والنوع الثالث هو وقف اختباري من باب الاختبار، وهو وقف يطلبه الأستاذ أو المختبر أو المعلم من القارئ، فيقول له مثلا قف على كذا، أو كيف تقف على كذا، يعني مسألة امتحان واختبار، سماه العلماء الوقف الاختباري. إلى هذا الحد أيها الإخوة الكرام ينتهي لقاؤنا، على أمل أن نلتقي بكم مجددا لنواصل أو لنتعرض بشيء من التفصيل إلى الأقسام وأنواع وأصناف الوقف والابتداء. فأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قواعد تلاوة القرآن الكريم وأحكام الترتيل.
2: ورتل القرآن ترتيلا.
1: قواعد التلاوة مع الأستاذ عماد حسين.

0: من وصايا الرسول، من وصايا الرسول، من وصايا الرسول مع سالم جراد.
1: يا أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بحضرتكم لنواصل المشوار مع الوصايا القيمة التي زود بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه أمير المؤمنين عليا بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه وأرضاه. حيث كنا في الحصة السابقة قد تعرضنا لبنود الوصية الأولى من جملة الوصايا العشر التي توجه له بها، واليوم مع بقية بنود هذه الوصية التي تحمل في طياتها العديد من الدروس التربوية. يا علي، ثلاث منجيات تكف لسانك وتبكي على خطيئتك ويسعك بيتك. إن من أخذ بهذه الوصية فقد نجا من شر الناس وسلم من موبقاتهم وآثامهم. وهذا بند آخر من وصية النبي صلى الله عليه وسلم للإمام علي كرم الله وجهه. يا علي، سيد الأعمال ثلاث خصال: إنصافك الناس من نفسك، ومساواة الأخ في الله، وذكر الله على كل حال. إن هذه الخصال الرفيعة من أفضل الصفات التي يسمو بها الإنسان ويتميز على غيره. وهذه قطعة أخرى من الوصية الأولى: يا علي، ثلاثة من حلل الله: رجل زار أخاه المؤمن في الله فهو زور الله، وحق على الله أن يكرم زوره ويعطيه ما سأل. ورجل صلى ثم عقب إلى الصلاة الأخرى فهو ضيف الله، وحق على الله أن يكرم ضيفه. والحاج والمعتمر فهما وفد الله، وحق على الله أن يكرم وفده. إن هذه الخصال الثلاث من أبرز ألوان العبادة التي توصل الإنسان إلى الله تعالى وتقربه إليه، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها لأنها من صفات الأبرار والمتقين. ولنستمع إلى قطعة أخرى من الوصية الأولى التي نحن بصدد تقديم بنودها لكم. يا علي، ثلاث ثوابهن في الدنيا والآخرة: الحج ينفي الفقر، والصدقة تدفع البلية، وصلة الرحم تزيد في العمر. إن هذه الخصال الثلاث من اتصف بها فقد ظفر بخير الدنيا والآخرة. نفعنا الله وإياكم بهذه الوصايا، راجين من الله سبحانه وتعالى أن ييسرها لنا جميعا. ولنكتفي اليوم بهذا القدر، على أمل اللقاء بكم في حصتنا المقبلة لنواصل المشوار مع هذه الدروس القيمة من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإلى اللقاء، مع تحيات زميلي خالد الشرفي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: من وصايا الرسول، من وصايا الرسول، من وصايا الرسول مع سالم جراد.

0: تسهرون الليلة.
1: أحباء المهرجانات أهلا بكم، تسهرون الليلة مع الفنان نور شيبة ضمن مهرجان نابل الدولي.

0: متابعة ممتعة للجميع مع تحيات سليم الحيزم.
1: تسهرون الليلة.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: أريدو طور عالمك.
5: نيوتيك تك مع ريم الهاني.
6: عسلامة ومرحبا بكم. أثارت ميزة مشاركة المحادثات في كلود مخاوف جديدة بشأن الخصوصية بعد ما اكتشف مستخدمين ظهور محادثات منشورة عبر روابط المشاركة العامة في نتائج محركات بحث كيما جوجل، مما أتاح الوصول إلى محتوى خاص وشمل في بعض الحالات بيانات شديدة الحساسية. وتعود المشكلة إلى ميزة المشاركة المدمجة في كلود اللي تتيح إنشاء نسخة ثابتة من المحادثة عبر خيار أنشئ رابط أي Create Public Link، وعند تفعيل الخيار ينشئ كلود رابطاً عاماً فريداً يمكن لأي شخص فتحه، وقد يؤدي نشره في شبكات التواصل الاجتماعي أو منتديات المتطورين العامة إلى تسهيل اكتشاف وأرشفته بواسطة محركات البحث. وبحسب ملاحظات تداولها مستخدمين على منصة ريديت، فقد افتقرت بعض صفحات المحادثات المشتركة إلى توجيهات نوندي المناسبة في أكواد الـ HTML، وهي آلية تستخدم لإبلاغ محركات البحث بعدم إدراج الصفحة ضمن النتائج متاحة. واعتمدت أنتروبيك بدرجة كبيرة على ملف الغوبو تكست لمنع برنامج الزحف من الوصول إلى صفحات المشاركة، لكن هذه الآلية لا توفر ضمانا كافيا لمنع ظهور الروابط في نتائج البحث، خاصة إذا أشارت إليها مواقع خارجية. وكشفت عمليات البحث عن محتوى حساس ضمن بعض المحادثات العامة شمل ملاحظات مرتبطة باستراتيجيات قانونية وعبارات استرداد لمحافظة عملاء مشفرة وأكواد برمجية تحتوي على بيانات اعتماد لقواعد بيانية، بالإضافة إلى مناقشات شخصية ومعلومات مالية للشركات وخطط داخلية لتطوير المنتجات. وتكون روابط المحادثات اللي ينشئها مستخدمو خطط فري وبرو وماكس في كلود عامة بالكامل، مما يعني أنه أي شخص يملك الرابط يستطيع الوصول إلى المحتوى متاحة. وفي المقابل تخضع الروابط اللي ينشأها مستخدمو خطط تيم والأنتربريز للمصادقة داخل المؤسسة لتقتصر إمكانية الوصول إليها على المستخدمين المسجلين والمصرح لهم بالدخول للجهة نفسها. وبديت جوجل بالفعل في إزالة روابط محادثات كلود المشتركة من نتائج البحث، لكن بعض هذه الصفحات ظل ظاهرا عبر محرك بحث بينج، وتعيد تلك الواقعة إلى الأذهان حادثة مشابهة واجهتها الأوبن أي أي في أوت 2025 وقت اللي بدأ جوجل بفهرسة آلاف المحادثات اللي شاركها مستخدمو تشات جي بي تي عبر روابط عامة. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
2: إشهار مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: أريدو طور عالمك.
5: نيوتيك مع ريم الهاني.

تمام الواحدة عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. تم اليوم بالمنطقة الصناعية حشاد ببوعرقوب تدشين مشروع إنجاز محطة تحويل الكهرباء للجهد العالي 225 على 33 كيلوات فولت، ويشار إلى أن هذه المحطة أنجزت في إطار تعزيز شبكة نقل الكهرباء للجهد العالي وربطها بمحطات بوفيشة وغرنباليا وجبل الرصاص بواسطة الخطوط الهوائية ذات الجهد العالي. أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان السميري أن جلسة تفاوضية تنعقد اليوم للاستماع إلى مطالب سائقي شاحنات نقل المحروقات بعد تراجعهم عن الإضراب، ومن المنتظر أن تحسم إما بالتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف أو بالتجهيز لإصدار برقية إضراب رسمية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها. في موضوع آخر، وفي إطار حوكمة قطاع النظافة والعناية بالبيئة، يتم العمل في ولاية سوسة على موضوع تركيز منظومة نموذجية لرفع نفايات المحلات المفتوحة للعموم كالمقاهي والمطاعم والمحلات التجارية بهدف تخفيف الضغط على حاويات النفايات المنزلية بالشوارع الرئيسية وتحسين الوضع البيئي محور، وكان ذلك محور يوم مفتوح حول مزيد حوكمة قطاع النظافة بولاية سوسة. في أخبار العالم، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن جولة جديدة من الضغط الاقتصادي الأمريكي لن تساعد على حل الصراع في الشرق الأوسط، وقد رفضت الصين مرارا وتكرارا العقوبات الأمريكية أحادية الجانب، واعتبرت أن التدابير غير المصرح بها من قبل مجلس الأمن تفتقر إلى أساس في القانون الدولي.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنهار

0: ننقل إلى حضراتكم الآن مستمعينا الكرام شعائر صلاة الجمعة من جمع جاموسي بصفاقس بإمامة الشيخ أسامة الشلي.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: الحمد لله الذي جعلنا من أمة خير الأنام، وجعله لنا قدوة وإماما، فنعم القدوة ونعم الإمام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تغفر لنا بها الذنوب والآثام، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، أحب أمته وحرص على سلامتها، فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فأوصيكم ونفسي المذنبة المقصرة بتقوى الله تعالى، فإنها خير الزاد. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. جسد تمكن حب أحمد فيه، وسرى فأعيا السر أن يحويه، فحوى سرورا في الحياة وإن يمت، تالله إن الأرض لا تبليه، أم كيف يبليه التراب وعشق المصطفى في قلبه ومديحه في فيه. أكثر عليه من الصلاة، فإنها مفتاح كل مؤمل تبغيه. أفلح ولازم وردها، فإنها هي نور قبرك عندما تؤويه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله الذين آمنوا، إن نعم الله علينا لا تحصى ولا تعد، ولعل أهمها وأبرزها أن من علينا جل وعلا بأن جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فجعلنا حظه من الأمم، وجعله حظنا من الرسل، بل وأتم الله سبحانه وتعالى النعمة علينا بأن جبل قلب نبيه صلى الله عليه وسلم على حبنا، وعلى الحرص علينا، وعلى السعي والمجاهدة فيما يخرجنا من الظلمات إلى النور. فقال جل من قائل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وفي رواية وفي قراءة من أنفسكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفيس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غالي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جميل، بل إن الجمال اقتبس جماله من جمال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن النفيس اقتبس نفاسته من نفاسة النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يخلق الله أجمل ولا أكمل ولا أزهر ولا أنور ولا أبهى ولا أتقى ولا أنقى من سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب أمته محبة كبيرة، ويحرص على سلامتها، ويحرص على نجاتها، ويحرص على ما ينفعها في أمور دينها ودنياها. ونحن في هذه الخطبة إن شاء الله نعرض بعض صور محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأمته. الصورة الأولى هي عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، خرج من مكة إلى الطائف يدعو سادتها ثقيفا إلى الإسلام، فردوه شر ردة وقاتلوه وضربوه وسلطوا عليه صبيانهم وسفهاءهم ومجانينهم يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم حتى أدمت قدماه الشريفتان من شدة ما لاقى من النكاية ومن الأذى، فاستند إلى بستان وأخذ يناجي ربه في حرقة وألم. ولكن هل تعتقدون أن ألم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أوذي في نفسه؟ زعم سيد النبي صلى الله عليه وسلم عزت عليه نفسه، قال كيفاش أنا سيد المرسلين وسيد ولدي آدم ويؤذونني؟ حاشا وكلا أن ينتصر النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه أو يطلب حقه، ولكنه إنما تألم شفقة ورحمة بذلك الذي يؤذيه، لو أنه يعرف عظم ذلك الذنب الذي يرتكبه. إذن استند النبي صلى الله عليه وسلم إلى بستان وأخذ يناجي ربه ويدعوه دعاءه الشهير: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا رب العالمين، وحاشاك أن تكون هينا يا رسول الله. هذه المناجات التي اهتز لها الملأ الأعلى، مناجات وشكوى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن ملك الجبال نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله ائذن لي في أن أطبق عليهم الأخشبين. والأخشبان هما جبلان يحيطان بالطائف. قال له يا سيد النبي صلى الله عليه وسلم: إني أستأذنك في أني انطربق عليهم زوج جبال لفعلهم بك وأنت سيد ولد آدم. قال له سيد النبي صلى الله عليه وسلم: قال له لا، لم يشأ أن يأخذ حقه أو ينتقم أو ينتصر لنفسه، ولكن انظروا عين الرحمة المحمدية التي خصنا بها رب البرية، فقال له: وإني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ويوحده. فرحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته ومحبته شملت من هم في الأصلاب الذين لم يولدوا بعد، وشملتهم هذه الرحمة المحمدية. سورة أخرى رواها ابن حبان في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها وجدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم منطلق الأسارير، تقول: وجدت فيه طيب نفس. سيد النبي صلى الله عليه وسلم كما نقول احنا فرحان، فحبت تغتنم اللحظات هذه، فقالت له: يا رسول الله ادعو لي. فقال: بأبي وأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. قال: فضحكت السيدة عائشة حتى سقط رأسها في حجرها من شدة فرحها بدعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال لها: يا عائشة، أيسرك دعائي؟ فرحت بالدعاء متاعي؟ قالت له: وما لي لا يسرني دعاؤك يا رسول الله، تدعيت لي بالمغفرة، ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت، شو نحب أكثر من هكا؟ شنية غايتي أكثر من هكا؟ أن ألقى الله بذنب مغفور. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده يا عائشة، إنها دعوتي لأمتي في كل صلاة. انظروا إلى عظم محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فكيف لا نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكيف لا نهيم عشقا وغراما وهياما بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فكيف لا نفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم وبميلاده وبهجرته وبإسرائه ومعراجه وبكل شيء يحقق ويقوي ويمتن صلتنا به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو الذي يدعو لنا في كل صلاة بالمغفرة، بل إن لنا بكل نفس نتنفسه ونحن أنصار النبي صلى الله عليه وسلم لنا به عيد، كل نفس نتنفسه ونحن تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم هو عيد، لذلك نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم ونحب من يحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل إننا ليس لنا شيء أرجى لنا عند الله من محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لنا شيء نرجو به رضوان الله سبحانه وتعالى من محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كيف لا ومحب النبي صلى الله عليه وسلم رفيقه في الجنة؟ فقد قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. فاللهم اجعلنا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نشهدك أننا نحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فاحشرنا معه في زمرته تحت لوائه مع صحابته في أعلى فراديس الجنان. يا حنان يا منان يا متفضلا بالجود والكرم والإحسان. سيد النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الشيخان البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لكل نبي دعوة مستجابة في الدنيا، أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد أخر دعوته، دعوة متاعو ليلو هو الخاصة به، قد أجلها ليوم القيامة شفاعة لأمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل أكثر من هكا، حينما نزل قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ربي سبحانه وتعالى يسترضي النبي صلى الله عليه وسلم ويعيده بالرضوان، ولسوف يعطيك ربك فترضى، سيرضيك ربك سبحانه وتعالى. قال له سيد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا ربي لا أرضى، لا أرضى وواحد من أمتي في النار. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام تلا قوله تعالى: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ثم تلا قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فسأله سيدنا جبريل، قال له: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: أمتي أمتي. فقال المولى سبحانه وتعالى لسيدنا جبريل: أخبر حبيبي محمداً أننا سنرضيه في أمته ولا نسوءه. فالحمد لله، الحمد لله الذي جعلنا من هذه الأمة، والحمد لله الذي خصنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله نسأل أن يميتنا على الإسلام، وأن يميتنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن يميتنا في حب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله الذين آمنوا، اعلموا أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وسرها ومددها سار فينا حتى بعد انتقاله إلى الحياة البرزخية. فقد روى الإمام البزار ورجاله رجال الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. حياته خير لنا وعرفنا ليش، فلماذا ممات النبي صلى الله عليه وسلم خير لنا؟ قال: تعرض علي أعمالكم. سطروا لي تحت لي تعرض علي أعمالكم، فنرجع لها. قال: تعرض علي أعمالكم فما وجدت فيها من خير حمدت الله تعالى، وما وجدت فيها من شر استغفرت لكم. فانظروا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مدده وسره وخيره ورحمته ومحبته وعطفه وحنانه وتحننه سار فينا حتى في حياته البرزخية، وهو الذي تعرض عليه أعمالنا فيحمد الله على ما كان منها طيبة ويستغفر الله تعالى لما كان منها سيئة. فالحمد لله على نعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قل سطر لي على تعرض علي أعماله، أعمالنا تعرض على الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن كنت محبا للحبيب صلى الله عليه وسلم وأنت تعلم أن ما فيه خير لنا يسعده، وأن معاصينا تحزنه صلى الله عليه وسلم، وأنت يعز عليك أن تحزن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فتذكر قبل أن تقدم على معصية، قبل أن تقدم على أمر لا يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يرضي نبيه صلى الله عليه وسلم، قل أعمالي معروضة على حبيبي صلى الله عليه وسلم، وأنا لا أرضى أن يحزن حبيبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فتجعل بذلك مقياس أعمالك فرحا وحزن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنك أنت تحب سيدنا صلى الله عليه وسلم، أكيد راك تحب تفرحه، أكيد راك ما تحبش تغشي سيد النبي صلى الله عليه وسلم، أكيد ما تحبش تحزن سيد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو أرحم بنا من أمهاتنا اللائي ولدننا. قال المولى سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو أولى بنا من أنفسنا ومن أمهاتنا ومن آبائنا ومن الناس أجمعين. فاللهم حقق صلتنا واتصالنا بسيد الوجود صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واجعلنا محبين له المحبوبين عنده الذين رفعت لهم الدرجات وغفرت لهم السيئات وأدخلتهم فسيح الجنات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم يا فالق الحب والنوى، يا عالما بالسر والنجوى، أعط لكل واحد من الحاضرين في خاطره من الخير ما نوى، وزودنا جميعا الصلاح والتقوى. اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مديانا إلا أديت عنه دينه وقضيته. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. واللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما فيه صلاح الدنيا والدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم بارك في هذا الجمع وفي كل من حل فيه، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: السلام عليكم.
1: نقلنا إلى حضراتكم مستمعينا الكرام شعائر صلاة الجمعة من جامع الجاموسي بصفاقس بإمامة الشيخ أسامة الشلي. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: الثاني عبر موجات إذاعتنا. ومنها نقدم لكم مستمعينا الكرام موجز لأبرز الأخبار. تم اليوم بالمنطقة الصناعية حشاد ببوعر قوب تدشين مشروع إنجاز محطة تحويل الكهرباء للجهد العالي، ويشار إلى أن هذه المحطة أنجزت في إطار تعزيز شبكة نقل الكهرباء للجهد العالي وربطها بمحطات بوفيشة وجبل الرصاص وغرومباريا بواسطة الخطوط الهوائية ذات الجهد العالي أيضا. أكد المجلس الوطني لعمادة الأطباء اليوم أن الطب التجميلي يظل نشاطا طبيا قائما بذاته، وشدد على وجوب أن تجرى العمليات والحقن وغيرها من الأعمال الطبية ذات الغايات التجميلية من قبل مهنيين مؤهلين وذوي كفاءة. وقد نبهت عمادة الأطباء في بلاغ توضيحي لها إلى أنه عندما تجرى عمليات الحقن أو غيرها من الأعمال الطبية من قبل أشخاص غير مؤهلين أو غير مخول لهم القيام بها، فإن الأمر لا يعود مجرد نشاط تجميلي، بل يعد ممارسة غير قانونية للطب بما قد تنطوي عليه من مخاطر على الصحة العامة وكذلك التتبعات القانونية. ومن أحوال الطقس ضمن وقفتنا الموجزة، يتميز الوضع الجوي في تونس بعد ظهر اليوم بتواصل التقلبات الجوية مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية على أن تشمل تدريجيا الجهات الشرقية للشمال والوسط، وتكون الأمطار أحيانا غزيرة خاصة بولايات القصرين سيدي بوزيد القيروان السليانة وزغوان، وتتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمتر مع إمكانية تسجيل تساقط محلي للبرد. أخبار العالم، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن جولة جديدة من الضغط الاقتصادي الأمريكي لن تساعد في حل الصراع في الشرق الأوسط. ختاما، قال المنسق الرئيسي للأمم المتحدة المعني بفيروس إيبولا اليوم، قال إن تفشي الفيروس في جمهورية الكونغ الديمقراطية أودى بحياة أكثر من 2500 شخص ويواصل الانتشار بوتيرة متسارعة. هذا الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الثالثة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير،
2: خبر ورخبر،
3: الموجة والموجة،
2: جديد كل نهار،
3: الموجة والموجة،
2: كل ساعة وكل

تفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.

0: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: إذا عدنا في الصيف هي النغمة، هي البسمة، هي الغنوة، وهي الضحكة. إلى معها لحظة بلحظة، لحظة بلحظة عايش صيف.

0: الخيار درشا بين الفهري الميدا على الموجة 90.5
1: 90.5
2: ملس خانة صاح حلا أجل سيبيريا حتى في العشرين وشي برخ نحطها في 17.
3: شنية الفيدة من الكليماتيزور؟ كيف الشبابك والبيبان محلولة، البرود داخل منا خارج منا، هكا تولي 26 درجة تبرد الدار الكل وتقتصد في الفاتورة. ربي يهديك يا عزيز يا وليدي.
4: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتناقص من دخول أشعة الشمس، وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
5: إذا عدنا في الصيف هي النغمة، هي البسمة، هي الغنوة، وهي الضحكة. أنا معها لحظة بلحظة. لحظة بلحظة عايش صيفك على كيف كيفك.
4: بالسياقة المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
5: أجواء الصيف على موجتنا في إذاعة المنسير، وعلى طبع الموجة.
6: أوه الدار سخونة، خي سكرتوا الكليماتيزور؟
2: كليماتيزور باير.
3: لا يخدم لباس عليه، أما سي الشباب كان مخدمه حالة للشبابك.
7: الكليماتيزور اخترت على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو، أما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة.
4: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكات انرجيتيك، وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها، وعدد الشبابك اللي فيها، وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها.
8: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
5: إذا عدنا في الصيف هي النغمة، هي البسمة، هي الغنوة، وهي الضحكة. أنا معها لحظة بلحظة. لحظة بلحظة عايش صيفك على كيف كيفك.
2: ملس خانة صاح حلا أجل سيبيريا حتى في العشرين وشي برخ نحطها في 17.
3: شنية الفيدة من الكليماتيزور؟ كيف الشبابك والبيبان محلولة، البرود داخل منا خارج منا، هكا تولي 26 درجة تبرد الدار الكل وتقتصد في الفاتورة. ربي يهديك يا عزيز يا وليدي.
4: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتناقص من دخول أشعة الشمس، وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك.
8: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
9: إذاعة المنستير في الصيف تجمعنا وجديد تسمعنا.
4: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتناقص من دخول أشعة الشمس، وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك.
8: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.

0: من إذاعة منستير، تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إذاعة منستير، صوت الذي يحب كبير. إلى موجز الساعة الثالثة للأخبار. أكد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية والأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سنوان سميري أن الاتصالات مستمرة للتنسيق بين كافة الأطراف المعنية لحل الإشكال المتعلق بقطاع نقل المحروقات، موضحا أن الاتحاد ينسق بشكل مباشر مع الجامعة العامة للنقل ونقابات نقل المحروقات، في حين تجري وزارة الإشراف اجتماعات مع أصحاب شركات النقل بهدف التوصل إلى أرضية اتفاق نهائية تنهي الإشكال القائم بشكل كامل. وأضاف سميري أنه على الرغم من مساعي التهدئة فإن الأمور تتجه نحو إصدار برقية تنبيه بالإضراب بتاريخ محدد. أكد رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني أن دور المجلس الأعلى للتربية والتعليم يجب أن يرتكز بالأساس على رسم السياسات الكبرى والخيارات الاستراتيجية للمنظومة التعليمية دون التورط في التفاصيل الإجرائية أو التداخل مع صلاحيات الوزارات المعنية، وشدد على الدور الاستشاري والاستراتيجي للمجلس الأعلى للتربية، والذي قال أنه مطالب بالتعبير عن رأيه في التوجهات العامة والخطط الكبرى للتربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين والتشغيل وفق ما ينص عليه الفصل 135 من الدستور ليضمن التناغم التام بين هذه القطاعات المتداخلة وفق قوله. كشفت وحدة رصد الاعتداءات على الصحفيين بمركز السلامة المهنية التابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في تقريرها صادر اليوم عن تسجيل 22 اعتداء خلال شهر جويلية 2026، وذلك من أصل 25 إشعارا بحالة تلقتها الوحدة عبر الاتصالات الهاتفية ومتابعة منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والتواصل المباشر مع الصحفيين والصحفيات. يتميز الوضع الجوي بعد ظهر اليوم بظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية للشمال والوسط وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، وتكون الأمطار أحيانا غزيرة بولاية القاسرين، سيدي بوزيد، القيروان، سليانة وزغوان، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 مليمترا مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية تصل إلى حدود 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. كما ينتظر أن يتواصل الوضع الجوي بعد ظهر يوم الغد السبت ملائما لظهور سحب رعدية محليا ممطرة بالشمال والوسط. أشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

عسلامة. اليوم باش نحكيو على ظاهرة منتشرة برشا خاصة عند الشباب اللي هي سيجاريت إلكترونيك ولا السيجارو الإلكتروني ولا ما يسمى بالفاب. من بين أكثر الأسئلة المتداولة هي هل إنه السيجاريت إلكترونيك ما فيهاش مضار مقارنة بالسيجارو العادي؟ الإجابة هي لا. دراسات لليوم أثبتت إنه السيجاريت إلكترونيك فيها أقل مضار من السيجارو العادي من حيث عدد وتركيز المواد الكيميائية اللي فيها، لكن لازم نعرفوا إنه هي مازال ظاهرة جديدة ما نجموش نحكم عليها، والمضار متاعها قاعدة تظهر نهار بعد نهار. تقارير المنظمة العالمية للصحة أثبتت المضار متاعها على الرئة والقلب والشرايين والدماغ وغيرها. من بين الأسئلة المتداولة زادة هل هي تعتبر وسيلة للإقلاع على التدخين وإلا لا؟ الإجابة هي لا. هي تصنعت من الأول باش تعاون على الإقلاع على التدخين، لكن تحولت من بعد باش تولي نوع جديد من الإدمان. احنا في عيادات المساعدة على الإقلاع على التدخين نستعملوا ما يسمى بي لي سوبستيتو نيكوتينيك ولا معوضات النيكوتين اللي في تونس موجودة سو فورم دو باتش ولا لصقات، واللي هي تعتبر أكثر وسيلة آمنة وناجعة للإقلاع على التدخين. مع تحيات الدكتورة سيرين بنصر الله. دقيقة صح.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع ثريا علاج. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: كل التحية للزميلة ثريا علاج، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا العدد الجديد من برنامج موجة ورا موجة. اليوم الجمعة 21 أوت 2026، يتواصل الموعد من الثالثة إلى الخامسة. إن شاء الله نعدي مع بعضنا أمتع الأوقات. بعد شوية باش تكون الفقرة الأولى مع الأستاذ جلال بن سعد حل البيبان. اليوم باش يكون الموعد مع باب جويلة بالمهدية. ثم ككل جمعة يأتينا الفنان المسرحي رمزي الإمام في فقرة حدث ولا حرج.

0: اليوم باش يكون الأستاذ عبد القادر النجار مدير أيام قرب المسرحية باش يحكي حول دورة هذه السنة اللي تتواصل من 22 إلى 31 من أوت الجارية. يرافقني في هذا الموعد زملاء أنس الشابي، أيمن الشابي، عليا المنصوري ونجلة عطية بن محمد. أكون أنا معكم محمد وليد جاموسي في تعويض لزميلتي ثريا علاك.
1: حل البيبان
2: يا مزري، حل البيبان، حل البيبان،
1: حل البيبان، حل البيبان مع جلال بن سعد.
3: مستمعينا الكرام، تحية المودة والمحبة. هات اليوم نتطرق إلى باب يعد مفخرة، باب زويلة بالمهدية. وعولنا على مداخلة للدكتور محمد حواس وهو محافظ بمعهد التراث. يقول السقيفة الكحلة أو باب زويلة بالمهدية هو معلم تاريخي، باب محصن في مدينة المهدية في تونس. وهذا الباب أهم شاهد على ضخامة الأسوار الفاطمية، شيده الفاطميون في القرن العاشر ميلادي بين 919 و 921 في عهد الخليفة عبيد الله المهدي، وهو أعلى برج مراقبة لمدينة المهدية، وسمي بباب زويلة لأنه المكان الذي يدخل منه الناس ليقتنوا الزويلة. باب زويلة هو مدخل رئيسي لمدينة المهدية. ومنذ 2015 قامت وكالة التراث ومعهد التراث مشكورين بمجهود جبار لترميمه خارجيا وداخليا. يبلغ ارتفاع باب زويلة بالمهدية أو السقيفة الكحلة، يبلغ ارتفاع هذا البرج الموجود فيه 18.5 مترا، وبه ممر في شكل سقيفة مقببة طولها 45 متر وعرضها 5 أمتار، وسطحه يطل على ساحة سيدي مطير، وبها جامع كبير بطبيعة الحال من أكبر جوامع المهدية، جامع سيدي مطير وزاوية سيدي الغمام، وبه كذلك متحف المدينة. إذن هذا المعلم من أروع ما يوجد عراقة وأصالة في المهدية، وهو كذلك برج مراقبة ويحتوي على خزان مائي. وهذه طريقة اعتمدها عبد الله المهدي، وهي بناء الخزانات المائية، بناء تقريبا 365 خزان مائي. ويمكن التعمق في هذا الباب بالعودة إلى العديد من الدراسات، وخاصة دراسة الدكتور محمد حواس محافظ التراث بمعهد التراث، مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
1: حل البيبان
2: يا مزري، حل البيبان، حل البيبان،
1: حل البيبان، حل البيبان مع جلال بن سعد.

0: 3:18 دقيقة مواصلين مع موجتنا والموجة اليوم بجتازنا حاليا إلى حدث ولا حرج مع صديق رمزي الإمام.
1: حدث ولا حرج.
0: مرحبا بك سي رمزي.
2: أهلا وسهلا سي وليد، مرحبا بك وكافة مستمعي ومستمعات إذاعتنا إذاعة المنستير.
0: يقولوا الوقت كسيف إن لم تقطعه قطعك. والكلمة ليك يا رمزي.
2: إن شاء الله ما يقطعناش الوقت. بسم الله. مسكين الوقت عنا في تونس يعاني في معاناة زرقاء ولا هي تقريب برتقانية، ما عندوش زهر معانا، ما عندوش زهر لا من عطيه قدره، اللي فوتو ترا يسيب غشه في الوقت يبدأ يسب فيه ويلعن، اللي تفوتوا الكار يسب الوقت، المرأة والراجل كيف يتعاركوا يدوروا على الوقت، الراجل يلعن الوقت اللي عرفني بيك، والمرأة يا خامش يا قهر يلعن الوقت اللي شابك ليا. يشبعوا الوقت تقشتيل وبعد يتصالحوا. ملا حياة، ملا وقت، ملا وقت جينا فيه، هك النهار نلقى واحد داخل في الوقت مستوكف مستوكف، هذه تنفع هذه ضر، اش بيك يا ولدي اش بيك، سلياني بيه، قال شنو فاتتو حرقة. سي الوقت وقتها اخذ موقف، اخذ موقف باش يهزم البلاد، قال لي ما عادش قاعد فيها البلاد هذية، ها كل يوم سبان كل يوم تطيح قدر، انا الوقت وما ادراك يصير فيها هذا الكل، غدوة نمشي بحث اخويا لالمانيا، يا وقت لو حالينا الان الشيطان يا وقت، شي قال لي هاجج هاجج خويا بحث الألمان عايش أمير يأكل في الليبانيز والكافيار وانا ناكل في السب، هوني عنده حق، عنده حق الوقت عنده حق يا رسول الله، ما فماش حتى ربع جمعية ولا نقابة تدافع عليه كما مثلا جمعية الرفق بعصفور السطح ولا جمعية المحافظة على الهندي المقشر، شنو المشكل جمعية المحافظة على الوقت في ألمانيا، في ألمانيا الصغير يهبط من كرشمه يلبسوه منقلة ايه باش يعرف قيمة الوقت، عنا احنا يلبسوه حرز باش ما ياخذوش بالعين. في ألمانيا كل حومة، كل حومة فيها منقلة كبيرة وتحتها حكمة، الوقت من ذهب ان تركته ذهب مش عارحو، عنا احنا كل حومة فيها بوتو مايل وتحته دعوة لعنة الله على كل من يضع الزبلة هنا. في الصين يطبقوا في مثل نم باكرا انهض باكرا، ارقد بكري قوم بكري، احنا نطبقوا في مثل يام سهرني نعد في النجوم في البيرو نكمل النوم. سؤال في الحساب، بدأ سامي العمل على الساعة 8 صباحا وأنهى العمل على الساعة 4 بعد الزوال، السؤال عدد ساعات العمل؟ سيدي تفضل سيدي، ساعتين خدمة، كيفاه ساعتين يا ولدي، من 8 نتاع الصباح ل 4 نتاع العشية ساعتين، سيدي ما هو يدخل 8 تحب له 3 سوايع باش يحل عينيه من النوم، ال 11 يبدأ الخدمة، نصف النهار يفطر ساعة فطور وساعة باش يهضم الفطور، يرجع الساعتين سيدي يعمل ساعة خدمة والساعة الأخيرة يجهز نفسه إلى المغادرة، معناها سيدي ساعة خدمة الصباح وساعة خدمة العشية. مالانشتاين قاري حساب الريح. عمي الفرجاني من السانس يقوم نصف النهار، ناب عليه ربي مشى يخدم في الصين الصباح راقد، شنوا يحسبوه مات. شنو الحل؟ جابوا له مرته بحذاه من اول نهار تنابزوا، كتب لها ورقه قومني الخمسه متاع الصباح، قام كالعاده مخر نصف النهار لقى ورقه مكتوب عليها قوم توا الخمسه متاع الصباح. النوم عدو الوقت، اي نعم عدو الوقت، بطال يموت على النوم، ديما راقد، دبروا له خدمه في معمل الجراري، الجراية اللي تحضر يجربها يرقد عليها، فيهاش حاجة ما فيها شيء، خدم نهارين قال لهم حب نخرج كونجي، سألوه يا ودي ايش بيك شنو أمنيتك بربي في الحياة أنت؟ قال لهم أمنيتي نقوم الصباح نلقى روحي راقد بالليل. النوم، النوم أجمل طرق تضيع الوقت. نعم أجمل طرق تضيع الوقت. ولد عمتي من الصغرى مغروم يضيع كل شيء، الحاجة اللي عنده يضيعها، صباته يضيعه، تركوه فوق منه لابسه يضيعه، كبرت الموهبة متاعه كيف كبر ولا جوير متاع كرة. والخطة الوحيدة اللي نجح فيها هي تضيع الوقت بلانكارات الملاعب التونسية الكل تعرفوا. احنا في الملاعب متاعنا في عوض يلعبوا بالكرة؟ لا يا سيدي، يلعبوا بالوقت. مالا صاحبي، عندي صاحبي أستاذ مات يحسب مليح، يحسب برشا، ما يحبش كون يعدي عليه. مرة قص تذكرة ب30 دينار باش يتفرج على ماتش كرة. الماتش بدا وهو شد الكرونومتر ويحسب بالدقيقة، كمل الماتش بشال المسؤولين قال لهم يا غشاشة رجعوا لي 25 دينار بتاع 70 دقيقة لما فيهاش كرة ولا نشكي بيكم. والآن نمر إلى التقييم الزمني الجديد حسب تقدير سلمى الكوع اللي سلف فلوس واستنى في الرجوع. لحظة استنى حتى نفضة، دقيقة استنى حتى تطفى الحريقة، درج استنى يرجع اللي هج. الساعة استنى حتى توفى الإشاعة، النهار إذا قال لك حد غدوة استنى حتى تتعدى العدوى. الأسبوع أنسى الموضوع. مع تحيات سلمى الكوع. من غير ما نحكي عاد على مواعيد المرضى اللي مضروبة بالسفود، يعطيوك موعد من 10 شهور لخمسين عام. نعرف واحد كلوي طايبة يسكك الحجرة عملت فيه، عطوها عام ونص. الحجرة سمت بالموعد حشمت هبطت وحدها. ملا كل شيء عديته وهضمته إلا هاك الكلمة الشهيرة نقتل في الوقت. نقتل في الوقت، اش تعمل؟ نقتل في الوقت، نقتل في الوقت، نقتل في الوقت. ولد حومتي شدوا الحاكم الأربع متاع الصباح يطايح وفي يده موس بوسعادة، فاش تعمل؟ نقتل، نقتل في الوقت. عدوا هالو سكر في التاريخ العام والتخطيط للقتل. وين تحط نفسك تصيبها.
0: يعطيك الصحة يا رمزي، ممتاز جدا، النص مفعم بالمعاني، يعطيك الف صحة. كما أقول لك الوقت أثمن من المال.
3: لا أثمن،
0: لأن المال يمكن تعويضه والوقت فلا يمكن تعويضه. ما ننساوش جدا رونديفو أرابي يا رمزي.
3: رونديفو أرابي، والله سي وليد حبيت أن نحطه في الوقت. أما قلت الناس كل تقولها رونديفو أراب، حاجة ما عندها فهمت،
0: قلت يتجاوزها الزمن،
3: تجاوزها الزمن دارج. أنت أما رونديفو أراب، والله شو باش نقول لك، المواعيد المضروبة هذه معناتها يضرب موعد ثم يتخلف، أو يضرب موعد ثم يتأخر، هذه مشكلة، يعني مشكلة ثقافة عن
0: بالضبط. هو أسمع كي نحكيه على رونديفو أراب والتنسيب، فهمت يعني، وكأنه فما وصم يعني للشعوب العربية كونها ما تحترمش الوقت.
3: يعطيك الصحة،
0: وهذا يعني الحاجة الخايبة على الآخر والخطيرة جدا، وربما هذاك العامل الأساسي من بين العوامل اللي خليت الحضارات الأخرى تتطور وتزدهر وتفوتنا.
3: تفوتنا بالضبط. الوقت يعني هو فيه برشا برشا أمثلة. الوقت كالسيف اللي لم تقطعه قطعك، الوقت من ذهب إن تركته ذهب. شوف الأمثلة متاع الوقت، ولكننا لا نبالي بهذا الأمر. وأنت غريب وعجيب، تعطي الواحد موعد حتى في مثلا نقولوا احنا نشوفوا احنا في الخلاصات متاع الفاتورات مثلا، فاتورة قلة وقليلة شكون يخلص في الوقت، لأنه عنده ما يعمل صحيح وينسى، وبالتالي فما خطايا، فما الخطايا، ولا المواطن غير مبالي بالخطايا ولا تعادة معناتها.
0: واحنا المواطن في العموم عندنا متلازمة اللي هي ما زال بكري ويا من عاش،
3: يا من عاش ما زال بكري ويا من عاش.
0: خلي في الأقل
3: في الأقل في الأقل خلي يا من عاش وجرالو شيء ما يصير شيء حتى وبعتوا نمشيوا فين هربوا وبعتوا نمشيوا. عنا الكلمات هذوك بصراحة سي وليد فما كلمات دارجة أو حاجات دارجة معناتها اللي تعودنا بهم سلبية نوعا ما. حتى صغارنا مثلا سنسناهم بكلمات معناها خلي هيك خلي طبع دي طبع. وقت اللي هي الحكمة تقول لك لا تؤجل العمل اليوم إلى الغد.
0: ياتك صح.
3: ويعني الحكم متاع أني دخلت على جوجل الحكم متاع الوقت ومتاع احترام الوقت معناتها شيء مهول. الناس بصراحة فاتونا برشا. يعني المشروع يجي مش يخدموه يقول لك طوي يحضر مثلا بعد عامين ثلاثة سنين فهم لعب لا
0: بالضبط. أنت كتشوف أنت تو حتى المواعيد مثلا بتاع المترو محطات النقل خاصة يعني في اليابان وكل شيء راهي الحاجة تتحدد يعني بالثواني. في أحد يعني مجالس الحكومة اليابانية وقت نتذكر وزيرة من الوزيرات يعني في الحكومة اليابانية تأخرت شوية لمرة تجري ما نحكي لكش. بالنسبة ليهم حاجة مقدسة ما فيش كلام
3: مقدسة
0: ما فيش كلام. وهذاك راهو ربما يرجع حتى الجانب التربوي يعني هذيك ثقافة فما جيل ورا جيل ناس يعني قاعدة تعلمتها ما هيش يعني هكاك بالصدفة.
3: به سي وليد مش نحكيه إحنا على حاجة هاو نعرفوها الناس كل ملعب الأولمبي بسوسة قداش تصير فيه من مراجعة هاو حذر هاو حذر هاو قريب يعطيه معطوش 50 موعد لجاهزية الملعب إلى يوم الناس هذا الملعب محذرش
0: كيف وكيف محطة تحلية المياه بسوسة زادك
3: بالضبط كيف يعني أزر ماني مانيش فاهم ماني أخي شنو هذا الكل سوء تقدير من المشرفين على
0: كيف زاد المهرجان بتاع سوسة اللي في بوحسينة
3: أي
0: يعني افتتح ثم ما فهمناش كيفاش يعني توقف العمل فيه وتو بزنا نستناو بعد يعني ضخ استثمارات كبيرة برشا
3: مش فاهم والله غريبة
0: هم مش فاهمين اللي كونه راهو أيضا زاد الوقت فلوس
3: وقت فلوس
0: وكل تأخير راهو فما تداعيات وفما تداعيات مالية يعني بالأساس
3: بالطبيعة. أنت معاملاتنا الكل مع أوروبا الأكثرية مع أوروبا كتوخر عليهم حتى ما نعرفش قداش يعني نصف نهار ولا فما ما خطايا معناتها
0: بالضبط
3: ما هموش للأسف الشديد علاش ما نتعظوش من حاجة تعظوش.
0: واسمعوا يا رمزي ومن المفارقات العجيبة والغريبة في مجتمعاتنا احنا تلقانا ربما ما احناش منضبطين جدا يعني في تعاملنا مع الوقت لكن كيف نكونوا احنا يعني حد يعني يتأخر علينا وكذا تلقانا نتغشوا
3: هاي صحيح.
0: وهذيك يعني المفارقة الغريبة يعني احنا نقبلوا على انفسنا انه احنا نكونوا يعني متأخرين لكن ما نقبلوش على الاخر باش يتاخر.
3: صحيح والله العظيم غريبه. هذه ولات كل برستيج فما تاخر ولا عنا يعني اغزر كنت ولينا المفهوم تاعنا ولا المفهوم تاعنا كي نوخر هاك الثلاثه دقائق درجين برستيج تاخر نتاع برستيج انا خايف لي يوليو يسميوه هذاك البرستيج
0: برستيج
3: وندخلوا فك الموند وهذاك وما نجموش نخرجوا منه معناتها توت باش تمشي مخر ولا هاوجي يا ما هاوجي محلاه هاوجي
0: بالضبط
3: معناتها والاخر تقاه السنه اللي عنده الموعد بالضبط تقاها ما شاء الله يسن.
0: فما مثال فرنسي يعجبني برشا يقول لك افون لور سي با لور ابري لور سي با لور لور سي لور
3: لور سي لور وي
0: الوقت سي الوقت
3: الوقت الوقت الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك ما يرحمش
0: ما فماش
3: ما تنجمش الوقت تجي تقول له يا سي الوقت بجاه ربي اصبر شوي ماشي الوقت يدور.
0: وعجبتني برشا التصويرة اللي عملتها رمزي أنك شخصنت الوقت وأنا معك أني أضم صوتي إلى صوتك علاش لا ما نعملوش نقابة الدافع على الوقت,
3: على الوقت. حماية الوقت
0: حماية الوقت
3: هو بالحق قاعد الوقت قاعد
0: نعملوا لجان حماية الوقت
3: لا ينقرض
0: حماية الثورة. يعطيك الصحة يا رمزي بارك الله فيك شكرا نتلقوا بك إن شاء الله الأسبوع المقبل مواصلين في موجة ورا موجة
3: إن شاء الله. إذاعة المنستير المكنين سارة هلال على الموجة 95.7 إذاعة المنستير 95.7
4: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
5: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
4: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
5: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: مواصلين في الموجة وراء موجة، والموجة الآن تأخذنا إلى أجواء المهرجانات مع أسامة بالحاج محمد، وتحديدا إلى بحجر، إلى مهرجان بن سعيد الحجري.
1: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
2: عسلامتكم، أحديثنا اليوم على مهرجان ابن سعيد الحجري ببحجر المنستير، اللي تأسس في صيف عام 1992 بمبادرة من أبناء المنطقة والناشطين في المشهد الثقافي المحلي، اللي اجتمعوا صلب جمعية الإبداع الثقافي قبل ما يتطور الهيكل التنظيمي اللي تديره جمعية مهرجان ابن سعيد الحجري ببحجر. وجات تسمية المهرجان بهذا الاسم وتكريما وتخليدا للشيخ والمؤلف التاريخي التونسي محمد بن سعيد الحجري، وهو أصيل المنطقة وصاحب كتاب لوامع التدقيق الشهير في الفقه والتحقيق التاريخي، وينحب المؤسسين ربط النشاط الفني الصيفي الترفيهي بالهوية الفكرية العميقة للبلدة وتثبيت جذورها التاريخية عند الأجيال الناشئة، وتستمدها التظاهرة العريقة خصوصيتها من أبعاد تاريخية واجتماعية ترتبط بهوية بلدة بحجر الساحلية التابعة لولاية المنستير، ونواصل هذا الموعد الثقافي صموده وامتداده على مدار العقود الماضية دون انقطاع، مراهن على تنوع الأنماط الفنية ومتبدل من دورات تسعينيات القرن الماضي اللي اعتمدت على الإمكانيات الذاتية المحدودة إلى تظاهرة كبرى مدعومة رسميا من وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للثقافة بالمنستير وبلدية بحجر. ويعتبر المسرح الصيفي ببحجر الكائن بشارع الحبيب بورقيبة بقلب المدينة، النواة الصلبة والقلب النابض لهالحياة الثقافية الصيفية، وهو فضاء مفتوح من طراز مسارح الهواء الطلق يتيح للجمهور مواكبة العروض تحت أضواء النجوم وفي الهواء الصيف العليل بطاقة استيعاب متوسطة ومريحة. وتكمن أبرز طرائف المهرجان وأسرار كواليسه في معادلة التنظيم والتضامن الأهلي، وإن تعد ميزانيته ضئيلة جدا مقارنة بالمهرجانات الدولية الكبرى بالبلاد، وما تتجاوزش كلفتها الإجمالية حوالي 40,000 دينار تونسي. ولكن الطريف والمبهر هو خلية النحل التطوعية اللي تنشأ كل صيف، وين يتكاتف أهالي المدينة بحجر وتتجند مختلف الجمعيات المحلية والمنظمات مثل فوج الكشافة ببحجر ونادي الشطرنج والمصائف والجولات وجمعية صيانة المدينة لتهيئة المسرح الصيفي بأيديهم وتأمين دخول الجماهير وتنظيم الكواليس دون تقاضي أي أجر. أما بخصوص المحطة الأحدث في مسيرة المهرجان، فقد بلغ المهرجان في صيف العام الحالي 2026 دورته 34 تحت إشراف الهيئة الإدارية اللي يترأسها الأستاذ محمد الصياح بالتعاون مع رئيس الجمعية السيد عبد القادر السويبي، وهي دورة ميزت ببرنامج متوازن ومسترسل تم التخطيط ليه ليمتد من 13 إلى 24 أوت 2026، ولدعم المقدرة الشرائية للعائلات التونسية اعتمدت إدارة هالدورة الحالية سياسة أسعار تفاضلية ورمزية تتراوح بين 5 و10 آلاف لأغلب السهرات باستثناء عرض الفنان زياد غرسة اللي حدد سعره ب20 دينار، مع إتاحة اشتراك كامل لكل العروض في الدورة بقيمة 60 دينار لتسهيل مواكبة الجمهور لجميع الأنشطة.
1: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

ما زلنا مواصلين مع الموجة وراء الموجة. بعد قليل تأتيكم موجز الساعة الرابعة، ثم سبور انفو، ثم يكون اللقاء في ديما القدام مع زميلنا ماهر جعيدان، باش يكون حوار مع البروفيسور أحمد الجمني الحائز على جائزة رئيس الجمهورية لأفضل باحث مقيم في تونس، ثم يكون اللقاء مع صادق عمار في موش صحيح، ولقاءنا الأخير باش يكون على الخط وضيفنا باش يكون الأستاذ عبد القادر نجار مدير أيام قربة المسرحية للحديث حول دورة هذه السنة اللي باش تواصل من 22 إلى 31 أوت الجاري. هذا النغم ثم نعود.

0: من إذاعة المنستير مجددا تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الرابعة للأخبار. قال مدير الحماية بالإدارة العامة للغابات الصحبي بالضياف إن إعادة تأهيل المساحات الغابية المحترقة يتطلب منح التربة فرصة للتجدد الطبيعي لمدة عام كامل على الأقل قبل المرور إلى مرحلة إعادة زراعة الأشجار والنباتات. وأوضح المسؤول في تصريح لوكالة تونس إفريق الأنباء اليوم أن الإدارة العامة للغابات تحرص على التقييم الحيني للأضرار الناجمة عن الحرائق وإعداد برامج للتدخل تشمل ضبط المساحات المتضررة والأشغال المستوجبة وتحديد الميزانية اللازمة لإنجازها. كشف أحدث بيانات المرصد الوطني للفلاحة عن تطور ملحوظ في أداء قطاع زيت الزيتون التونسي خلال التسعة أشهر الأولى من الموسم الحالي، وسجلت الكميات المصدرة ارتفاعا قياسيا بلغ 368 ألف طن مقابل 236.9 ألف طن خلال الفترة ذاتها من الموسم المنقضي، أي بزيادة نسبتها 55.3%. وقد انعكست هذه الحركية التصديرية وفق تقرير أورده المرصد الوطني للفلاحة اليوم على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إيجابيا على الإيرادات المالية للبلاد، حيث بلغت قيمة الصادرات 4605.3 مليون دينار مسجلة نموا بنسبة 44.4% مقارنة بالموسم السابق. أكد المجلس الوطني لعمادة الأطباء اليوم أن الطب التجميلي يظل نشاطا طبيا قائما بذاته، ومشددا على وجوب أن تجرى عمليات الحقن وغيرها من الأعمال الطبية ذات الغايات التجميلية من قبل مهنيين مؤهلين وذوي كفاءة وفي ظروف تضمن سلامة المرضى. واعتبرت عمادة الأطباء في بلاغ توضيحي لها أن التطبيع مع مثل هذه الممارسات، خصوصا عندما يتم الترويج لها أو الحديث عنها بشكل علني في وسائل الإعلام وعلى مختلف المنصات، يستوجب تدخل السلطات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة. في أبرز أخبار العالم، أصيب عدد من الأشخاص في هجوم بسيف وقع اليوم في مدرسة ثانوية بوسط السويد وفق ما أفادت السلطات، فيما ذكرت وسائل الإعلام أن الشرطة أطلقت النار على منفذ الهجوم ولم تحدد البلدية عدد الجرحى، لكنها ذكرت أن الشرطة تفتش المدرسة لافتة كذلك إلى إغلاق مدارس أخرى في المنطقة. لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا
1: لا
0: إله إلا الله.
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

مرحبا بكم مستمعينا في ثالث موعدنا الإخبارية رياضية سبورانفو. البداية ببرنامج مقابلات الرابطة المحترفة الأولى في جولتها الافتتاحية اللي باش تكون السبت هذا. نعطيكم برنامج مقابلة نهار السبت مع الحكام ملعب التونسي نادي الصفاقسي. مقابلة تتلعب في 4:30، وبالمناسبة كل المقابلات يتلعبوا في 4:30. مباراة تزفرها باديس بن صالح في الفار أسمير ساغروفيتش من سلوفينيا. أما الحمام سوسي واجه الاتحاد المونستيري. مباراة تزفرها حسين بن سيسي في الفار ألكسندر ماتكوفيتش من سلوفينيا. تقدم ساقيت الدير شبيبة العمران. مباراة تزفرها حسن النيل لحكم الفار حمزة جعيد. اتحاد بن قرداني يواجه نادي حمام الأنف في التحكيم سيف الورتاني، وفي الفار خالد قويدر. ويوم الأحد تكون دفعة ثانية كيف بداية.

إدارة النجم بضرورة تأخير موعد انطلاق مباراة الفريق ضد الترجي الرياضي التونسي والمبرمجة نهار الأحد. طلبت أنها يتم تأخيرها من 4:30 للستة بسبب الظروف المناخية وارتفاع درجات الحرارة. إدارة شبيبة العمران أتمت إجراءات التعاقد مع المهاجم الشاب أسر أشرف المطوسي. المطوسي كان ينشد في النادي المجيزي المنتمي لربيطة الهواة مستوى أول، وهذا الانتداب الثامن في الميركاتو الصيفي لشبيبة العمران. مستقبل مرسى أعلن عن تمديد عقد لاعبه فراس عيفية حتى لغاية 2028. عيفية عمره 29 عام، يشغل خطة مهاجم، انضم إلى الجنوية في جانفي الماضي. وبالنسبة لفريق مستقبل مرسى، نذكر أنه مش حل ضيف على نادي البنزرتي يوم الأحد في الجولة الافتتاحية. الجامعة التونسية لكرة القدم في بلاغ لها تعلم أنه المدير الفني الوطني سيد رضا الجدي بشاق ندوة صحفية لتقديم برنامج عمل الإدارة الفنية الوطنية ومخططاتها للفترة القادمة. الندوة الصحفية باش تكون يوم الاثنين القادم انطلاقا من الساعة 11 صباحا. اليوم افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي باش تتواصل حتى 3 سبتمبر. نذكر تونس تشارك في هذا الحدث المتوسطي ب 176 رياضية ورياضي بين 67 إناث و 109 ذكور، يتوزعوا على 28 اختصاص رياضي. كرة خارج تونس، نحكي على اللعب الدولي إليس الصخيري اللي ينضم بصفة رسمية إلى فريق كولن حتى 2028. في الحقيقة هي عودة لناديه السابق، دونك هذه بالنسبة لجديد إليس الصخيري. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

كل موجة عندها حكاية وحكايتنا ما تفاش. كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل والمواقف الطريفة على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع ثريا علاج. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: واصلين في الموجة وراء الموجة. الفقرة الموالية ديما القدام بشي صاحبني الزميل ماهر جعيدان مباشرة بعد الشرع.
1: ديما القدام
2: ديما القدام ديما القدام ديما القدام
1: ديما القدام.
0: مرحبا يا سي ماهر.
3: مرحبا بك.
0: ليك وحشة يا رجل.
3: اي غيبة صيف هذه.
0: مرحبا بك. مرحبا بك.
3: يعيشك ربي فضلك.
0: كالعادة ما تجيش وحدك.
3: اي عندنا ضيف جلي اللي هو سي عبد الجليل عبد المجيد الجمني. نتشرف بك سي عبد المجيد.
4: وبيك اكثر.
3: الخبر يقول انه الاستاذ عبد المجيد الجمني هو استاذ بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير ومدير مدرسة الدكتوراه في العلوم وتقنيات الهندسة. تحصل إذن على الجائزة الوطنية لأفضل باحث أو مخترع تونسي مقيم بتونس لسنة 2026، وذلك بمناسبة يوم العلم الذي أقيم بقصر قرطاج. نتشرف بك سي عبد المجيد.
0: مرحبا بك، نورتنا.
4: عايشك بارك الله فيك.
0: شكرا للاستضافة. كنا فرحانين برشا احنا يعني باستضافة القامات العلمية والأكاديمية كما هكا، وحاجة تشرفنا برشا وتنورنا أستاذنا.
4: شكرا
3: سي عبد المجيد. مرحبا بك مرة أخرى. والتتويج هذايا هو تتويج لمسيرتك المهنية.
4: صحيح.
3: اللي هي بالحق بدأت منذ 89 حسب السيرة الذاتية. بدأت المسيرة الأكاديمية هذه والمهنية في مجال الهندسة الطاقية، والاختصاص هذا اللي كان في الوقت هذاك معناها اختصاص فيه من الجدة ومن البحث العلمي آفاق كبيرة. صحيح. اليوم ولا هو مفتاح الحياة.
4: مفتاح.
3: لو كان تقدم لنا هالمسيرة هذه
4: في البداية. نشكركم على الدعوة هذه، وكان لي الشرف قبل كل شيء معناتها باش يتوجني يكرمني سيادة الرئيس بالجائزة هذه، جائزة أحسن باحث تونسي أو مخترع مقيم بتونس لسنة 2025. خلاص 2026 مازال نحن فاهم ازاي دونك هذه خاطرش تعمل ثم هو تقدمنا الدوسي يتقدم على 2025. هو التكريم هذا راهو تكريم يفوتني يعني كشخص. سنة تكريم فريق بحث كامل طلب الدكتوراه. نشكرهم جلهم توا زملاء معايا في المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير ولا في أحد مؤسسات أخرى في التعليم العالي بعد ما تم انتدابهم في سلك التدريس والبحث. كونسرنو عبد المجيد الجمني، عبد المجيد الجمني وقبل كل شيء مهندس في هندسة الطاقة من خريجي كلية العلوم والتقنيات اليبوك بالمنستير. عطاش طوى ولات كلية العلوم برك طوى ولات كلية العلوم والتقنيات بالمنستير. متحصل على دكتوراه في التنقل الحراري في الانسا دو ليون، المعهد الوطني للعلوم التطبيقية بليون بفرنسا، ودكتوراه دولة من كلية العلوم بتونس اختصاص فيزياء.
3: ثم أكيد عدة محطات في حياتك المهنية.
4: أي.
3: لو كان نقعد ساعات ربما ما نستوفيوش الحقها، لكن ثم فترات أو محطات مفصلية تعتبرها في حياتك المهنية، لو كنت تذكر لي أهمهم
4: هو بديت ساعة بالمدير قسم هندسة الطاقة في الاختصاص متاعي، وما تالي معناتها أدرت لإدارة المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير مدة 6 سنوات، وقمت على إشراف على مخبر دراسة النظم الحرارية والطاقية لمدة 12 سنة 4 دورات. ومن خلالها تم حرزنا على شهادة أحسن مخبر، جايز أحسن جايز رئيس الدولة الجمهورية
3: هذا سنة 2020.
4: هو معدي الفودير ك أنا بالنسبة لياني قدمت المطلب ذاك تكريما لروح زميلنا الله يرحمه الساسي بن نصر الله هو المؤسس المخبر هذا والمنشورات اللي قدمنا به المطلب ذاك أكثر من 70% منها منشوراته هو والقيمة متاعهم هو بيدو تحصل على الجائزة هذه عام 2003 الله يرحمه
3: الله يرحمه نعم. أكيد في المسيرة المهنية وبخاصة تو في المخبر ولا في لونيم في المعهد ثم هي عشت مرحلة كاملة في تطوير المهندس التونسي حتى يكون أكثر ارتباطا بحاجيات المؤسسات وسوق الشغل هو تحدي كبير في المجال متاعكم كيفاش شفت تحقيق هذه الهدف في المجال متاعك
4: بالنسبة للطلب التلامذة المهندسين
3: نعم
4: بالنسبة للطلب المهندسين ديما نقريهم مش نقريهمش كان التيوري معناتها الدروس النظرية نحاولوا نوصلوا لهم المعلومة معناتها الدروس النظرية نوصلوها لهم واش ليش تصلح نعم. وكي تصلح معناتها ليش معناتها خاطر يقع التطبيق لها ينجم يوظفها ويطورها أما كان ما يقاش يقرأ نظري عندي ما ينجم في الأخر ما يستوعب حتى شيء ويقرأ روحه قدام مشكل في مصنع ولا حاجة كيك ما يقاش كيفاش
3: يحلو اي نعم بالفعل هي الامر التطبيق يمشي مع النظري احنا تعرف تو في التوجيه الجامعي واختيارات ويلزم مزيد التوضيح لهذه الاختصاصات اللي مصطلحاتها تقنية تماما وربما تبعد على ذهن التلميذ او الطالب الجديد فما تحدي في المجال هذا لكن طالعنا في عدتكم عدة ابحاث في الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وتخزين الطاقة أبرز الإنجازات البحثية في المجال هذا خاصة وأنا نعرفه أنكم عملتوا لبريفي في عدة مجالات في هذا في واستكشافات جديدة في هذا المجال صحيح. كنت تذكر لي أهمها
4: هو البحوث اللي نقوم بها بحوث جلها تطبيقية وعندها علاقة بالاستراتيجية معناتها الاستراتيجية الوطنية هي تطوير الطاقات المتجددة خدمنا نخدموا على الطاقات المتجددة بالخصوص معناتها اللي خدمت عليها أنا والفريق متاعي خداش عنا احنا فوتوفولتايك
3: نعم
4: الناس كل تشوف الفوتوفولتايك معناتها مع السخانة الروندومون متاعو ينجم يطيح قلنا علاش ما نستغلوش السخانة هذيك نبردو هو باش يتحسن التمبيراتور متاعو تنقص التمبيراتور متاعو وتحسن المردودية متاعو خدمنا على حاجات من نوع هذا دونك نستغلو السخانة هذيك ونحسنو المردودية متاع الفوتوفولتايك وفما خدمنا على حاجة أخرى زادة معناتها تطبيق معناتها عندنا دي يقولوا لهم اللي يقولوا فوتوفولتايك فلوتون يتحط معناتها على معناتها دي زيتون دو مثلا كيما باراج ولا حاجة كيما هكاك في اعتقادي كي نعملوه ما ظني وعملنا معناتها دراسة على الحكاية هذه حسنوا المردودية قداش تمبيراتور معناتها الحراره نتاع الكابتور نتاع الفوتوفولتيك باش يطيح باش يولي قريب الحراره تمبيراتور ميد نسميها حراره نعم نعرفهاش بالعربيه تمبيراتور ميد مش مشكل اما دونك التمبيراتور نتاعو تطيح يحسن المردوديه ونمنعوا تبخر الماء اللي هو معناتها كميات كبيره قاعده تتبخر من وسطك لبراج هذيك دونك عندنا امكانيه استغلال اكل زيتون هذوكم باش نستحفظوا على الماء نشيره ونحسنوا ون برودوي د الكتريسيتي بمردوديه طيبه
3: نعم التساؤل العادي في المجال هذا وقت اللي نسمعوك والمستمعين يستمعوا يقول لك مدى استغلال هذه البحوث العلميه في مجال التطبيق حاليا يصبح سياسه وطنيه سياسه الدوله في هذا التطبيق شنو المفارقه واحنا نعيش ازمه طاقيه كما صحيح. تعرف معنا فما مفارقه كبيره ما بين نجاحه البحث العلمي وإمكانية التطبيق
4: هو على البحث العلمي الدراسات موجودة بتطبيق ستتطلب إمكانيات وتمويلات. مع التمويلات هذيك يلزم اللوجو على هاك التمويلات هذيك وقتها باش نطبقوها ونولي واحد.
0: لا ما هو سامحني السؤال، هل يعني المخرجات بتاع الدراسات هذه وكل شيء هل يعني تلقى صداها لدى سلطة الأشراف وإلا لا؟
4: يعني الانامو تبع في الحكاية لان عنا لجان الانامو لاجانس ناسيونال دو ميتريز لينيرجي قاعدة تبع في الحكاية هذيك وقاعدة تخدم في خدمة كبيرة دونك تبع مع تالي يقعد الانجاز هذيك التمويلات وتمويلات
0: تمويلات تطلب زادة ربما إرادة سياسية الحقيقة
3: يعني بالله موضوع زادة كيف طلعنا عليه من خلال السيفي عندك اللي هو عندك براءة اختراع إحداهم تتعلق بتثمين أوراق البوزيدونيا
4: صحيح
3: هذا موضوع كبير هو
4: أي هو البوزيدونيا هي الذريعة
3: الذريعة
4: أنا بدينا حبينا أنا نخدمه على شو يقولوا لها كاركتريزاسيون معناتها ان كاركتريز لي ماتيريو باش نطلعوا لهم الخصائص الحراريه نتاعهم قلنا بدينا حبينا نخلطنا معناتها هكاك برشا الياف مش كل الالياف الذريعه هذه معناتها خلطنا معناتها برشا الياف الذريع وخلطنا حتى السمار زاد حاولنا معناتها نستعملوا الياف الا ما عندهاش علاقة بالاليمونتاسيون ما تخاطرش باش ولي ما باش تمشي حاجة ما ناكلو فيها ما يجيش دونك خدينا نخدموا على هذيك هو براءة الاختراع راهو نتيجة الملاحظة الاوبسرفاسيون احنا خدمنا من عملنا خذينا الذريعة ما غير ما نعملوا له تريتمون وخدمنا به وعطاه معناتها صنعنا العازل الحراري عطاه نتائج طيبة من خصوص العزل الحراري وبالتالي عملنا تريتمون لك الذريعة قبل معناتها واحد وعملنا لي ميزور القياسات معناتها نتاع الحرارية معناتها طلع عازل حراري طيب زاد كيف من فما خاصية أخرى اللي قسناهم هما الريزيستانس معناتها
0: المقاومه
4: المقاومه للضغط
0: الضغط
4: اكتشفنا لاحظنا الا الذريعه ماهوش تريتي ماهوش معالج الضغط معناتها ما يقاومش الضغط كما الذريعه المعالج ومعالجنا برشا طرق عملنا برشا طرق منهم طريقه من العلاج وقت الواحد لقيناها شدت صحيح معناتها ولات صحيحه معناتها قلنا علاش
3: اي وهذا لو كان يتم تطبيقه يكون عنده ديزامباكت كبير على البيئه
4: هو البريفي موجود وان شاء الله نلوجوا على شكون باش يستعملوا كيفاش قينا هي الحكايه وقت اللي عملنا ديزاناليز بالميكروسكوب الكترونيك فوالا يجي لك قينا واحد معناتها الموشيتريتي السميح والاخر ولات لو كسبيرال لولبيه هيك
3: لولبي
4: نعم دونك يبدا مخلط مع الواحد داك اللولبي يولي ريزيستون اكثر دونك ولينا اكل براءة هذيك قلنا الفاسون دو تريتي هذه قلنا نمشيو نعملوا لها براءة اختراع وصبيناها وعنا الشهاده نتاعها
3: اذا تبارك الله عندك تقريب اشراف على 23 اطروح الدكتوراه فما درس اكيد تعلمتوه من الجيل الجديد اللي شرفتوا عليه كيما هم تعلموا منكم هذا الجانب الاول ممكن من التساؤل كذلك فما المسؤوليات الأكاديمية والإدارية هذه اللي معناها تقلتها تراش أن الإدارة الجامعية والبحث العلمي يمكن يصير جنب إلى جنب مع المتطلبات مختلفة خارج الجامعة خارج فضاءات الجامعة لأنه لاحظوا في عدة أبحاث أنه قاعدة حبيسة الأسوار الجامعة التونسية وما استنفعتش بها المجموعة العامة
4: صحيح فما برشا أبحاث موجودة في الواحد احنا نحاولوا ديما نتقربوا من المكون الصناعي نحاولوا معناتها نعملوا ابحاث معناتها مشاريع بحث ونعيطوا لهم معانا حتى كأوبسرفاتور على اساس يدخلوا معانا في البحث العلمي ويعطونا، خاطرش عندهم أفكار طيبة رهم الصناعيين، عندهم أفكار،
0: وربما هما زاد ينبهوكم للنقائص.
4: ينبونا لا ينبهونا، فما بعض
0: يعني انتم تستغلوا يعني بناء على ربما توصياتهم وملاحظاتهم.
4: عندنا دي بي ار اف معناتها يحضروا معنا في الاجتماعات ويتبعوا معنا ويقدمونا في نصائح. دي بي ار اف هما مشاريع بحث تلم عدد معين من مخابر بحث وصناعيين.
3: فما سؤال أنا طرحته على رئيس جامعة من الجامعات وربما يتعلق زاد بكم أنتم تماما وخبرتك في هذا المجال تنجم تنصحنا، فما التصنيف الجامعي، تصنيف الجامعات فيه مسائل كبيرة، ولت فما تصنيفات يقول لك مدفوعة الأجر، وفما تصنيفات الجامعات والمؤسسات الجامعية عندها قدرة باش تكون متموقعة في الكليات في الاختصاص متاعها. كيفاش ترى هالمفارقات هذه؟ ربما كانت من نتيجة بوليميك في المدة الأخيرة،
0: خاصة نحن لقينا روحنا يعني الجامعات التونسية على ما فيها من باحثين ومن بحث، لقينا روحنا خارج تصنيف يعني في الألف في جامعة الأولاني في العالم.
4: اي بون، هذيك الكل برشا مقاييس، من بين المقاييس هما لي لا برودكسيون سيانتيفيك، لي
0: الانتاج العلمي.
4: الانتاج العلمي صحيح في بعض جامعات ما غير ما نسميه واحد كل شيء، معناتها يخلصوا الفلوس باش يخرج له الارتيكل موجود، احنا ما عندناش.
3: نعم، انت تبارك الله لهنا نقرا نقول انه تم ادراجكم ضمن افضل 2% من الباحثين الاكثر استشهادا في العالم وفق تقرير جامعه ستانفورد اس في سنه 25. اكيد يعني لك برشا التصنيف هذا،
4: هو سنونر، شرف
0: شرف
4: شرف، معناتها خداش ولي عندك اشعاع دولي ولو، معناتها علاش هما التصنيف هذاك؟ التصنيف هذاك من عدد من المنشورات اللي خرجوهم
0: استشهادات
4: يستشهدوا بهم، معناتها بك الاستشهاد هذاك يولي، معناتها يولي معناتها
0: يقيموا
4: نوعية البحوث التي تعمل فيها.
3: جددوا لك التهاني، وكلمة نحب للطلبة وللباحثين، الكلمة الأخيرة.
4: هو الكلمة الأخيرة أهلا، التتويج هذايا، التكريم هذايا راهو تكريم للطلبة متاعنا الكل، للدكتوران طلبة الدكتوراه، تكريم للمؤسسة الجامعية جامعة المنسير ككل، والتكريم هذايا باش يكون لنا حافز، يكون لنا حافز لنحنا وللطلبة اللي جايين باش يسجلوا في الدكتوراه، يكون حافز باش يقدموا أكثر مزيد من المجهود أكثر، باش يبروديس دافونتاج، معناتها دي بوبليكاسيون، معناتها واحد كيك بوبليكاسيون دو كاليتي فو بيان انسيستي
0: في مجلات محكمة،
4: في مجلات محكمة، وهذا من شأنه يرفع الإشعاع نتاع المخبر، مخبر دراسة النظم الحرارية والطاقية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنسير في درجة أولى، المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنسير درجة ثانية، الجامعة، وبصفة عامة البحوث العلمية في على الصعيد الوطني.
3: شكرا، ونجدد لك التهني مرة أخرى، وإن شاء الله في مصافحات قادمة
4: إن شاء الله.
0: بروفيسور عبد المجيد الجملي، بارك الله فيك، شرفنا في إذاعة المنسير، إن شاء الله بمزيد النجاحات.
4: بارك الله فيكم.
0: سي ماهر، شكرا لك، ان شاء الله في قريب العاجل باذن الله،
3: ان شاء الله
0: مواصلين في موجه ورا موجه.

0: المنستير.
1: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7.
0: إذاعة المنستير
2: 104.7.
3: في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسنا، وكل حد كيفاش يعد

0: الموج على إذاعة المنستير واستمتع بنسمتنا خير. موش صحيح موش صحيح موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.
1: ايه يا نوفل يا ولد. ايجا.
2: نعم بابا.
1: ايجا ايجا عايش ولدي مدلي ياكل باك ودواء.
2: وين بابا؟
1: تي هاوكا عالكم يدينو في جنب السرير بالأمارة لونها قهوية، وانت صغير كسرت لها القفل وخربجتها بستيلو أزرق. قدك شكنت جن.
2: أنا هو منهم بابا، هاي معبية بالدويات.
1: هي معبية معبية برا وليدي لاي مرضك. ايش نعمل، هاني عايش بالدواوات، لو كان يتقص علي الدواء نتسقط.
2: باهي أنا هو منهم البكو.
1: ايه هذاك اللي يبدا بحرف السي.
2: تقصد سي، هذا كورت درشوة.
1: ايه هذاك هو هون 10 ملي.
2: اي ما هذا هو فرغ.
1: شنو فرغ؟ ارجو لله برا عايش ولدي، هز الباكو نقز للفارماسي هاي في جنبنا، جيب لي باكو اخر برا يصلح حالك. استنى هز الفلوس.
2: بقديش هو؟
1: بقديش ما تعرفش تقرا؟ بحال ب6000. هز 6 بياسات من الكوميدين وامشي امشي عايش ولدي في ساعه.
2: لا هذا ب6400.
1: اي مليح زيد هز 500 او كم يسالش البقيه رجعهم. برا نحس في بدني ما عادش يجاوب، الهرمونات كأنهم طاحوا. برا يصلح حالك.
2: هاني مشيت. هو الدواء هذا متاع عايش؟
1: اي موسي الطبيب قالك يعوض النقص متاع الهرمونات اللي ما عادش ينتجها البدن.
2: الله الله. يا هاني خارج لحظة ونرجع لك.
1: هاي برا ولدي برا يصلح حالك. ملا هرمونات هذه وملا بدن، مانيش فاهم اش بيخلاه بطل يصنع. المصنع سكر. يا ساسيح اشبه المراه فين غطسه سقيفه طوالت. لازم ما عبلتش دوا الوذنين حتى هو الواحد تعب تهد من الدواوات وكت مانيش عارف اخرتها شنية. الدار ولات كينها فارماسي متنقلة، الدواوات ملوحة في كل شيرة، الواحد نهار كل كنت فيهم كوارت وبيسات. ياسر حتى تفتفت الشخشوخة اللي هي بكلها شنية تيب اللازمة ماشية في الدواء. ربي خفف منزل، ربي خفف هالعمر ويرحم من زار وخفف. الواحد يكرم لحيته بيد بعد اللي الرجل نسمع فيه يقول ولاو يعيشوا برشا. هذاك علاش الصندوق تعب. متقلق السيد تي زايد مانيش عارف وين باش نشب. او عدك بها فاتورة الضو شرفت. برا عادك المتكيف يسك ليل ونهار ومزهاش الصالة، زادت ركبت لي متكيف في بيت ولدها، جاب ربي الضوء عداها الصيف الكل يلعب معانا في الغميضة. يقص وينقص من الاستهلاك. مش يقولوا مصائب قوم عند قوم فوات. يا ساسيه جيت انت، هات عيش ولدي، هات وجيب لي كاس ماء خليني نشرب الدواء.
2: اي بابا جيت اما ما جبت شيء.
1: نعم ليش ما تقوليش مقطوع كيف المقاطيع الكل؟ ماني نعرفك، نبعثك للبحر تلقاه نشح.
2: لا يا بابا اما غلاء سمو زاد.
1: ها زاد. زيد عليها زيد. لا جيت نهار قلت لي حاجة نقصد ديما زادت زادت توليش تحب تدبر راسك. قايد عالدواء باش تفدفني، تحب تفضل باش تخرج تتقاوج. عيب عليك يا ولد، راني بوك. ايجا بالصحيح.
2: والله يا بابا لا، قالوا لي حسرة ما عادش بالسوم هكا ولا بعشرين دينار.
1: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله.
2: يا بابا يا بابا شبيك؟
1: ما بينيش مثبت أطفل ميك الشارب حاجة متكيف حاجة هكا تمقص في بوك ياسر عاد ياسر. شنو تحب تكون على حساب صحتي على حساب عمري على حساب وجيعتي؟ يا ساسيه يا ساسيه، ايش يجسمع ولدك ايش يعمل معايا؟
2: والله يا بابا لاني نكذب، قال لي بعشرين دينار عدلوا في اسوام الدواء.
1: عدلوا جاب ربي، ملا لو كان طلعوا المعدل شويه. لازم عليا الهرمونات انا، لا تهرمنت يا طفل. برا يمشي يسلي على الدوايات الاخرين متاع السكر والدم والغدة، عملوش قفزة حتى هما. ولا تعرف كيفاش لوح لوح الكل في السطل وغليلي شوية حريقة وكريعة ومرتقوش وحرمل وطرف ام البويا محسوب. مستنسين بيه احنا الدواء، مش من سبرنا كيف ما قال الرجل. برا برا غلي عاد، برا يا ولد برا.
0: موش صحيح موش صحيح موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل، الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: 54 دقيقة مباشرة إلى فقرة على الخط.
1: الخط.
0: في ضيافتنا اليوم الأستاذ عبد القادر النجار، مدير أيام قربة المسرحية. باش نحكيه حول دورة هذه السنة اللي تتواصل من 22 إلى 31 من أوت الجاري. مرحبا بك أستاذ عبد القادر.
2: مرحبا بك جميع المستمعين، مرحبا بأهالي المسير.
0: شكرا لقبول دعوتنا. أكيد أستاذ عبد القادر، قربة مرتبطة بالمسرح التونسي ارتباط كبير، هذا تاريخ نعتز به. الدورة الثالثة لأيام قربة المسرحية، حبيت نعرف شنو جديد في الدورة هذه. أكيد حاولتوا أنكم تحافظوا على روح أيام قربة المسرحية، من ناحية أخرى تقترحوا الجديد.
2: نعم، أيام قربة المسرحية هي جاءت وليدة فراغ مسرحي في مدينة قربة، مدينة المسرح، بحكم أن مهرجان قربة المسرحية فما تقريبا 7 دورات ما تعملش. إن شاء الله يتعافى هذا الفرح العظيم وهذا التاريخ العظيم لمسرح قربة ويرجع لسيرة نشاطه. في الأثناء وقع اقتراح أيام قربة المسرحية، وهي مصالحة بين الجمهور والمسرحيين، لأن الجيل متاعنا هذا قعد 7 سنين بلاش مسرح، دونك إلي طون باش نردوهم للتياترو باش يعرفوا اش معناها مسرح، لأنه بالمجد احنا نقدم نعرفوا التياترو عشان في احنا صغار في مهرجان قربة. دونك هذه فرصة باش نردوا روح المسرح في قربة، باش ما ينقطعش المسرح على بليت المسرح.
0: نعم، هي كما أشرت أنت مهرجان قربة الوطني لمسرح الهواة يعني منذ عام 76، يعني هو من أعرق المهرجانات وعلامة فارقة يعني في تاريخ المسرح التونسي. فيعني بالنسبة لكم أنتم، يعني هل هو يعني امتداد يعني للتقاليد المسرحية اللي ترسخت في قربة؟ شنو بالضبط يعني حاولتوا من خلال يعني هذا المهرجان أستاذنا؟
2: أنا قلت لك بحكم الفراغ، لأنه فماش دورات على مهرجان مسرح الهواة،
0: يعني ما كانش فما حتى امكانيه انه يتواصل هكا.
2: والله ان شاء الله احنا نقول ان شاء الله، راهو هذه مهرجان ادارته عندها جمعيه خاصه به قاعده تسعى باش تحل المشكله التنظيميه. ثم مهرجان هو اثر مسح واثر نتاعنا اي للسقوط شيق على ترميم وتحبت له 3-4 سنين. يعني باقي الفراغ باش يتواصل. هو مهرجان قرب الوطني هو اختصاص مسرح الهواة، يتطلبوا معايير معينه في الركح والاقامه وما الى ذلك. ثم مشاكل حالة دون إقامة المهرجان لمدة سنوات. بالنسبة لأي قربة مسرحية علاش نجموا نخدموه؟ لأني فيها المدارس الكل، ما نطلبوش مقاييس ومعايير صعيبة باش نعمل مهرجان. ثاني ذاك إيش عملنا أيام قربة مسرحية؟ في دورة أولى، في تجربة أولى نجحت، تجربة ثانية لاقت إقبال كبير ورجعت مسارها مع الجمهور، وتجربة ثالثة هذه هي خاصة وأكبر الحمد لله والثانية وتنحصل على البرنامج أكيد.
0: هو يعني انتم باش تكون يعني البرنامج في 10 ايام كامله، وهذا حاجه يعني تحسب لكم. يعني حبيت نعرف يعني كانت تعطينا يعني باختصار يعني اهم المواعيد يعني والسهرات والعروض يعني باش تقدموها.
2: هو المهرجان في 4 فقرات نحكي لكم بريف. الفقره الاولانيه هي معرض صور نفتحوا به ديما المهرجان، لانه مسرح بالفنون، صور تكون تشكيليه لمكتب القربة، معرض صور للافتتاح نزورهم، الناس قاعده تصور على المسرح على المدينه العتيقه، تفرجوا في التابلو. المرحلة الثانية هي تكريم سقيدي المسرح من قربة جوهر حمدون ومن باجة عمد كشباطي، اللي أعطاوا المسرح قربة من وقتهم وتوفيوا الله يرحمهم إن شاء الله ذكرى لهم. والجزء الثالث هو عرض المسرحية والرابع تربصات. بالنسبة للعروض المسرحية نفتتح المهرجان بعرض إنتاج مدينة قربة ومركز شبابي قربة رقم مجهول، هذا إن شاء الله يوم هو غد إن شاء الله من 10 ليلا. يليه كل العرض روى يلي عرض مور اكسبريس، ثم أذمة للكهول، ثم نمشي للأطفال الصبية الحائمة محترف الأطفال، ثم مسرحية العقل والحكمة هاوي للأطفال، وعرض خيال جميل للأطفال والعائلة، ثم عرض جيل جديد للأطفال أيضا. بعد نرجع للكهول نعطيهم حقهم، عرض فارانويا هواة كهول، عرض المدام هواة احتراف كهول، وعرض ومنشو بسي بروبر وليزين، ونختتموا المهرجان بعرض مونودرام ضايع بين عوالم لقربة. حابين نلموا المدارس كل انواع الكل نتاع الفرجه باش اللي متفرج المدارس الكل ويعي ويقيم ويعرف فرق بين عروض الاطفال، عروض تنشيطيه، العروض الفرجويه ومنشو وما الى ذلك. حابين نوعوا نوعيه العروض تكون محترفه، وهذه اطفال وكهول ومونودرام ومنشو. هذا بالنسبه للعروض المسرحية.
0: والعروض كلها من تونس هكا وليها أستاذ عبد القادر؟
2: آه العروض كلها محلية، كلها وطنية من الجمهورية.
0: يعني المصرحية. اختيار منكم وإلا افترار بحكم يعني ربما
2: صحيح. أنا بشنو هو إشكال التوجيب عرض من برا في برشا وثائق وحق المؤلف معنا فيه شروط فهمتش.
0: ايوه
2: واحنا كدوره ثالثة ما نش معناها ما نجموش تو نفي بالشروط هذه، ان شاء الله في دوره رابعه او خامسه نكونوا معنا اكثر بلجيه من هكا. احنا الميزانيه شويه تم العموم بشويه سبونسورات معنا توسع خشينا يعني مستقبل ان برشا ضيوف اجانب واقامتهم وخلاص عروضهم بطبيعه مش تكون ولا ارخاص. هنا هكا عروض مدعومه من دار الشؤون الثقافيه من دار الثقافه دار ثقافه قربه التجهيزات الشراكة مع مركز المركز القلب وتمويل من بلدية قربة الإنارة مركز المدرمية الروحية بنابل معناها تقريبا قاعدين تشاركوا باش نجم نعملوا المهرجان هذايا اللي فيه العروض الفرجوية. عنا فقط عارضين بركة بمقابل اللي هما خيال جميل ونسي فرجو باش نعاون بهم شوية الميزانية تاع المهرجان باش نجموا نكملوا العشر أيام مش شوية عشر أيام. وتو بالنسبة للميزانية مادام فما الدينا تتكلف برشا لأن احنا عندنا المرحلة الرابعة والمهمة جدا هي التربصات. التربصات كلها مجانية، احنا حلينا باب الاستمارة مشاركة من الجمهورية كل شاركوا 170 واحد في المهم 25 ومن قربة 13 هذو ماشي يتقسموا على خمسة ورشات تكوينية لمدة ستة أيام في المهرجان يباتوا في المهرجان في الإقامة علينا احنا وهم يجيوا يتكونوا وينتجوا في آخر التربص نتاعهم بيرفورمانس خمس دقائق أربع دقائق باش يكونوا هم على الأقل تكونوا في المهرجان هذايا باش خليوا عنا استمرارية لمهرجان المسرح بالقرب. وهذا كان شيء قعدنا من بعد
0: التكوين. وحاجه زاد مهمه جدا سي عبد القادر هو كيف نحاولوا نقربوا الطفل للمسرح منذ الصغر، اكيد نساهموا بذلك في تكوين جمهور صاحب ذوق رفيع وراقي في المستقبل ونغرسوا فيه يعني حب الثقافه والفن والخيال. هذا مهم جدا استاذنا.
2: اكيد سيدتي. واحنا ذاك في العروض اللي اخترناهم انتقينا جدا وبتدقيق العروض الموجهه للطفل واخترناهم معناها وتفرجنا فيهم ديجا باش اطفالنا على الاقل نعطيهم تقريبا نفس المهرجان للاطفال اللي هو عاده نعملوه الكهول احنا نفس المهرجان للاطفال. يعني كنقولوا طفل هو حتى احنا اطفال راهو تجي مع امه وبوخ وصغير وكبير حتى عارف ما عادش نقولوا اطفال حتى لانه تقريبا في العروض نحضروا بكلنا احنا فقط للكهول نقولوا ما تجيوش يعني بالنسبه لنا احنا ان شاء الله في دورات مستقبليه ان شاء الله في المدرسه الاشرافيه التربصات نحاولوا نعمل زي التربص أو دين للأطفال للناشئة باش يبدأوا من فميك ياخذوا هما التكوين ثم الإنتاج وممارسة الفن المسرحي.
0: في كلمة أستاذ عبد القادر يعني بعد زوز دورات هل بالإمكان القول إنه المهرجان بلغ اليوم مرحلة النضج؟
2: والله ما نجمش نشكر روحي أنا يقيمني الجمهور والبروف على قلتوا أنت أنه العام الأولاني عنا تقريبا 300 مفرج فقط اللي قاعدين يحضروا عملناه تقريبا تعبى المسرح ولنا اثنين ربي يستر مش عنا اكسي احنا يعني نخافوا من الاكسي ما نعرف اجراءات الحمايه المدنيه واجراءات على التدافع والامنيه راه قربه شوف قربه
0: تتنفس مسرحا مش هكا
2: يعطيك الصحه. هذه الدوره السابقه عندنا تتنفس مسرحا هذه الدوره بعنوان حين تضاء الخشبه تبدا الحكايه. كل دوره عندها سلوغون تاعها في قربه راهو كيف تقول مسرح الناس كل جي بالفتره معناتها احنا ما عندناش اشكاليه في الجمهور يكون واثق للجمهور باش يجي من اول سيف يسالوا على مهرجان المسرح من اول سيف يسالوا لا يسالون على حفلات فنيه ولا على عروض كبيره ولا على فنون استعراضيه فقط ناس تسال على المسرح في قربه ناس تعشق مسرح تعيش مسرح. هذاك علاش احنا بعدنا على المهرجان الصيفي وحطينا تقريبا الميزانيه الكل وجهود جمعيه الكل على مهرجان المسرح مهرجان اختصاص على قد نمو الذوق العام.
0: أستاذ عبد القادر نجار مدير أيام قربة المسرحية كنت معنا مشكورا تحدثتنا عن هذه الدورة التي ستتواصل من 22 إلى 31 من أوت الجاري. شكرا لك ونلتقيك إن شاء الله في فرص مقبلة. ونحن هكذا نكون قد وصلنا إلى خاتمة هذا العدد. أريد أن أتوجه بالتحية إلى زملاء الذين رافقوني في هذا الموعد، الزملاء أيمن الشابي، علي المنصوري، نجلة عطية بن محمد، مني أنا محمد وليد جاموسي. أرجو لكم متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة المنستير. إلى اللقاء.
1: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7 إذاعة المنستير
3: 95.7.
4: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
5: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
4: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
5: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
6: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجة الساعة الخامسة للأنباء. أكد الأمين العام المساعد باتحاد الشغل سلوان السميري أن جلسة تفاوضية تنعقد اليوم للاستماع إلى مطالب سائقي شاحنات نقل المحروقات بعد تراجعهم عن الإضراب، ومن المنتظر أن تحسم إما بالتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف أو بالتجهيز لإصدار برقية إضراب رسمية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها. أفاد معهد الصحافة وعلوم الإخبار بأنه قرر التمديد في أجال الترشح لبرامج الماجستير المهني وماجستير البحث للسنة الجامعية القادمة 2026-2027 وذلك إلى غاية يوم 26 أوت. وأضاف وفق ما نشره على صفحته الرسمية أنه يتعين على الراغبين في الترشح إيداع ملف الترشح كاملا ومباشرة لدى إدارة المعهد، وذلك في أجل أقصاه يوم 26 أوت بعد 5 أيام من الآن، ويكون إيداع ملف الترشح في مقر المعهد في المركب الجامعي بمنوبة بتونس العاصمة. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم سوسة المدينة عن قطع التيار الكهربائي بسبب أشغال طارئة على الشبكة الكهربائية، وذلك يوم الأحد 23 أوت أي بعد غد من الساعة 7 صباحا إلى منتصف النهار، وذلك في الأماكن التالية: في مدينة سوسة في حي رياض الثالث ونهج البحتري والشوارع المحادية وجزء من شارع التوفيق، وأيضا في شارع أبو حامد الغزالي بالقرب من مغازة عزيزة ومقهى البرازيل والأنهج المجاورة. وأوضحت الشركة أنه سيقع أرجع التيار الكهربائي دون سابق إنذار وحسب انتهاء الأشغال بالمناطق المذكورة. في أخبار العالم، الوضع في الخليج العربي يراوح مكانه، حيث أعلنت الخزانة الأمريكية حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت أفرادا على صلة بالحرس الثوري وحزب الله اللبناني. وقال وزير الخزانة الأمريكي أن العزلة الاقتصادية ضد إيران ستكون هي الأكبر في التاريخ، وقال أن هذه العقوبات ستؤدي لانهيار النظام الإيراني. هذا وقد وصفت الخارجية الإيرانية العقوبات الأمريكية بأنها إرهاب اقتصادي، معتبرة أنها تعكس عجز الولايات المتحدة الأمريكية عن تحقيق أهدافها بالقوة العسكرية، وكانت أمريكا قد تعاودت إيران بعواقب اقتصادية وخيمة. وقال وزير خارجية إيران أن تصريحات ترامب فيما يسمى بالحصار الاقتصادي هو محاولة فاشلة لصرف الأنظار عن أزمة أمريكا الداخلية، لكن يبدو أن الحرب أيضا ما زالت قائمة، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية وصول حاملة طائرات أمريكية جديدة إلى منطقة الخليج العربي. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء في الساعة 6 مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
8: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7.
9: إذاعة المنستير 104.7.
10: في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسنا، وكل حد كيفاش يعدي

0: العزيزة بلادي أرضي وأرض أجدادي.
1: العزيزة بلادي برملها وجبلها وبراجها وقصورها وصحرتها وبواحاتها وشجرها ونخلها وشطوطها تمتاز بسياحتها. كلمة عزيزة الكل تستاهلها ومن كل وجهة تسحرك وجهتها.
2: يا

0: رمز بالحق مش بالكلام. نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني. تونس بالحق مش بالكلام، زينة البلدان. نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني اقوى مني. العزيزة بلادي مع نجوى المهري. نجوى المهري.
1: مساء الخير، مساء الخير، مساء النور، مساء الفل والياسمين، مساء العزيزة بلادي. عسلامتكم ومرحبا بكم في أمسية جديدة على موجات إذاعة المنستير في برمجة صيفية. هذه العزيزة بلادي معكم في استوديو متنقل، في استوديو خارجي. اكتشف مدينة المنستير، هذا شعار المعرض المتنقل. تسوق من روائع الصناعات التقليدية، وإحنا نعرف منتوج الصناعات التقليدية اليوم اللي سوق إلى الوجهة التونسية لبلادنا، منتوج جديد صناعات التقليدية اللي الحقيقة عندها بصمة كبيرة برشا في الترويج وأيضا في الحركة الاقتصادية. نرجع طبعا باش نحكيه على هذا المعرض المتنقل اللي ينطلق من 18 ويتواصل إلى غاية يوم 27 أوت بساحة الفنون بالمدينة العتيقة بالمنستير مع الحرفيين. بعد شوية باش يكون لقائنا اليوم مختلف المنتوجات للصناعات التقليدية، الحافلة في بلادنا، الحافلة في ساحة الفنون، الحافلة بأجواء جميلة جدا، أجواء تونسية 100%. مرحبا بكم الناس الكل، أهلا وسهلا بكم. اكتشف مدينتكم، مدينة المنستير اللي ترحب زوارها، ترحب بكل المصطفين اللي بزيلوا معناها احنا نقولوا يعقبوا فازة الصيف بالطبيعة في النجم نقولوا الأيامات الأخيرة لفصل الصيف أو الأسابيع الأخيرة من شهر أوت. على كل، مرحبا بكم الناس الكل. المعرض من الساعة الثالثة إلى منتصف الليل باش يكون معاكم طبعا بإمضاء الديوان الوطني للصناعات التقليدية، ولاية المنستير وكل الشركاء اللي نظموا هذا المعرض المتنقل اللي باش نحكيو عليه بعد شوية، وباش نحكيو مع زاد كيف الحرفيين حمدي النقبي، شوقي الحميدي، نجوى المهري الصخيري، أيمن الشابي، عليا المنصوري. يتمنوا لكم أحلى الأماسي في العزيزة بلادي.

0: أمينة فاخت بدينا بها لقاءنا في العزيزة بلادي. مرحبا بكم الناس الكل وينما كنتوا تسمعوا فينا وتشاهدوا فينا على موجات إذاعة المنستير وعلى صفحتنا في الفيسبوك. نرحبوا بكم وينما كنتوا. اكتشف مدينة المنستير شعار دورة جديدة من هذا المعرض الوطني للصناعات التقليدية، المعرض المتنقل تسوق من روائع الصناعات التقليدية. محلها بلادي علاقة كبيرة طبعا ما بين الصناعات التقليدية وخاصة القطاع السياحي، وأصبحنا نتحدث عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية. اليوم ساحة الفنون ضم هذا المعرض في المدينة العتيقة بالمنستير. طبعا سي كاظم المصمودي المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بالمنستير، رحبوا بك، أهلا وسهلا، مساء النور والسرور.
1: مرحبا بك أختي نجوى، مرحبا بكل مستمعي إذاعة منستير، مرحبا بصديقنا شوقي، صديقنا حمدي اللي هو جوليد الخفاف من وراء المصدح. مرحبا بكل المستمعين ومرحبا بكم في المعرض الوطني المتنقل للصناعة التقليدية.
0: عندنا جمهور كبير وقدامنا احنا
1: بالطبع.
0: ما شاء الله
1: إذاعة المنستير إذاعة محبوبة وديما هي اكتشاف العمل نتاع إذاعة المنستير على الميدان وخارج الاستوديوهات.
0: أيوة اكتشف إذاعة المنستير، اكتشف المدينة ما فيها باس. مرحبا بكم وين تسمعوا فينا على موجات إذاعة المنستير. احنا لهنا توا معناها الساعة 5:25 معناها بدأت الحركية في المعرض المتنقل هذي. لو كنت قدمه لنا ساعة هذه تولت سنة حميدة سي كاظم.
1: بالفعل المعرض الوطني المتنقل للصناعة التقليدية هو في مدينة منستير في دورته الثانية. انطلق في سنة 2025 في السنة الفارتة. السنة هذه ارتأينا أن نواصل التجربة هذه في إطار تنشيط المدينة، تنشيط قطاع الصناعة التقليدية، تنشيط الحركة التجارية، الحركة السياحية والحركة الثقافية داخل مدينة منستير. نعرف أن مدينة منستير في الصيف تستقبل آلاف الزوار، تستقبل السياح الأجانب،
0: خاصة صيف السنة كان صراحة حافل.
1: بالفعل توانسة مع تيرقاو في مدينة منستير كل ما يبحث عليه جمال المدينة، جمال الشطوط، الراحة، الهدوء، ثم كذلك لما لا التسوق. التسوق في مجال منتوج اللي هو يعز علينا برشا، كما تعز علينا بلادنا يعز علينا منتوج بلادنا، منتوج الصناعة التقليدية. وذلك علاش ارتأينا أنه نستغل الحركية هذه ووجود الزوار إلى مدينة المنستير لترويج منتوجات الصناعة التقليدية. هذا يدخل في إطار استراتيجية متكاملة لوزارة السياحة والديوان الوطني للصناعة التقليدية. نعم. استغلال كل الفضاءات وكل المسالك السياحية الممكنة وكل المناطق اللي نجموا نروجوا فيها المنتوج التونسي والمنتوج الصناعات التقليدية، ومن خلاله نشجعوا الحرفيين ونشجعوا الناس اللي قاعدة تخدم طيلة السنة. نعم. لأنه نعتبر أنه فترة الصيفية هي فترة أو ذروة ترويج منتوجات الصناعات التقليدية. نعرفوا أنه المنتوج معتها وفي السنوات خاصة السنوات الثمانين والتسعينات تقريبا 70-80% منتوج الصناعات التقليدية كان يروج للسياح.
0: للسياح فقط.
1: أي احنا تو بدينا السوق التونسية بدأت تلقى معتها
0: رواج كبير
1: بالنسبة للصناعة التقليدية، ثم السوق التصديرية، لكن كانت السوق السياحية وتبقى هي من أهم الأسواق، ولحتى الآن هي أهم الأسواق للصناعة التقليدية. وكذلك علاش احنا ارتأينا أنه التجربة هذه باعتبار أنه الفضاءات المفتوحة كما المعرض المتنقل هذه تجلب الزائرين ونخليه
0: تعطي فرصة أكثر زيادة للحرفيين
1: بالطبيعة خاصة باعتبار أنه الحرفيين عندنا معارض وطنية تم تنظيمها في شهر مارس في الكرم، عندنا معارض أخرى في سوسة في المنستير
0: ودولية زيادة
1: معارض دولية معارض في الخارج، لكن هذه رغبة الحرفيين وأصحاب المهنة أنه يحبوا يروجوا منتوجات الصناعة التقليدية نتاعهم. احنا عندنا المحلات التجارية ومشكورين وتو زاد نحكيو عليهم، معناتها السوق الصناعة التقليدية في حومة الشرقة في مدينة منستير اللي هما زاد كيف قاعدين يروجوا في منتوجات الصناعة التقليدية. وقلنا لما لا، خاطر المحلات معناتها ساعات بعد 8 و9 نتاع الليل تغلق أبوابها. حبينا أن المعرض يتواصل إلى منتصف الليل، معرض مفتوح من الثالثة بعد زوايا منتصف الليل، ويقدم منتوجات في بعض الأحيان يمكن ما نلقاهاش في المحلات التجارية كما اللباس التقليدي.
0: تنوع كبير حيث المنتوج.
1: بالطبيعة حبينا المنتوجات خاصة المنتوجات الهدايا التذكارية تكون موجودة في المعرض هذا، وهي منتوجات من المنتجين المستهلك.
0: حتى المواطنين بالخارج الناس الزوار نتاعنا زيد اللي يحبوا ياخذوا حاجات ديزارتيكل معناها من تونس يلقاو موجود في هذا المعرض. وانا الحقيقه فما تجربه اكتسبتها توا من خلال حتى الزوار ونجموا نقولوا احنا ضيوفنا الكرام اللي كانوا بحضنا في المهرجان الدولي للمسرح الجامعي عملوا طله وحبوا يشريوا حتى معناها الفخار التونسي والفخار التونسي وما ادراك ما الفخار التونسي عنده صيت وإشعاع كبير برشا خارج حدود الوطن سي كاذب.
1: بطبيعة يعني. الفخار احنا كيما الزربية الفخار خشب الزيتون منتوجات النحاس توا زاد كيف الالياف النباتية كالسعف والسمار والحلفة هذه من المنتوجات اللي خاطر صار فيها ابتكار الحرفي ولا يبدع ويبتكر منتوجات جديدة اللي هي تتماشى ورغبات السائح ورغبات التونسي اللي في تونس ورغبات التونسي اللي عايش في المهجر اللي كيحب يرجع لمدينة الإقامة متاعه بلد الإقامة ياخذ منتوج إذا يكون مقيم في أوروبا ثم منتوجات تتماشى مع البلدان الأوروبية زادة في الخليج احنا نعرف برشا تونس اللي يخدموا توا في الخليج وعايشين في الخليج يحبوا كل لباس التقليدي نجموا يلبسوه زاد في بلدان الخليج منتوجات
0: في الخليج فقط معناها في كل البلدان خاصة العربية يهزوا ديما اللبسة التونسية راهو تقليدية اللي يحبوا يظهروا بها في المحافل حتى كان في المحافل ولا في التظاهرات ولا المهرجانات اللي تتقام خارج حدود الوطن فهما يكونوا حضور تونسي 100% معناها
1: بالطبيعة خاطر كيف
0: قلبا وقالبا
1: بالطبيعة هو باش يرتدي اللباس التقليدي باش يزوق داره والديكور يكون لأنه المنتوجات التقليدية تذكر بتونس وديما تخليه مرتبط ببلاده وبعض المنتوجات حتى مرتبط بالمدينه ولا القريه نتاعها معناتها يتذكرها وثم زاد كيف كي احنا معناتها صناعه تقليديه كقطاع صناعه تقليديه هو يساهم في اعطاء صوره معناتها مميزه للبلاد من خلال المنتوج هذا
0: اصبح يسوق معناها الصوره واصبح المنتوج هذايا منتوج سياحي جديد اللي قاعد نروجوا به معناها لبلادنا في كل تفصيله يعني في كل الموروث الحقيقه نراو ابداعات كبيره برشا للحرفيين. حبيت نسال فقط لهنا سي كاظم يعني الحرفيين اللي شاركوا في هذا المعرض ديما يتبدلوا والا معناها باختياركم والا فما ناس معينين معناها
1: لا احنا يقع اعلان عن المشاركه للجميع الحرفيين في كامل ولايات الجمهوريه معناتها الباب مفتوح بالطبيعه هناك شروط انه يكون حرفي عنده الملف القانوني متكامل عنده المعرف جبائي عنده سجل تجاري يكون منتوج نتاعو ذو جوده لانه معناتها زاد نحبوا الصوره جيده للمنتوج الصناعه التقليديه نطلبوا بعض الاحيان المشاركه من الجهات الاخرى تكون عندها خصوصيه الجهه هذه احنا اليوم نلقاو مثلا الحلفة اللي هي من معروفة بها القصرين يلقاو منتوجات الحلفة لأنه التونسي والسائح الأجنبي في بعض الأحيان ما يلقاش المنتوج هذا في المحلات عندنا القفة والمظلة اللي جاتنا من جابس ومن حامة ومن شط السلام معناتها زادة كيف
0: وحتى القفة زادة أصبحت فيها القفة التقليدية الكلاسيكية وفما ابتكار جديد زادة على مستوى
1: ابتكار القفة معناتها تعرف أنه ما عادش كان شراء المقتضيات ونحطوا فيها معناتها الحاجات نتاعنا ولات معناتها حتى مصدر نتاع زينه نتاع معناتها نحملوها القفه كي تبدا مبتكره وفيها تزويق.
0: المراه التونسيه تبارك الله ابدعت حتى في اللبسه التقليديه اصبحت القفه نتاعها المساند الرسمي توا خاصه اي نعم.
1: دونك باش تلقاو القفه معناتها من جابس من السنة الفارطة كتلنا القفة من منزل حر من ولاية نابل باش نلقاو الفخار نابل زاد كيف معناها جا مش معرض من المعارض ما يكونش موجود
0: الفخار
1: لأنه هو من أكثر المنتوجات المطلوبة الحولي كيف اللي هي
0: كتشوفوا محليها شربة الماء في الفخار
1: صحيح باش نلقاو الحولي العنبر العطورات التقليدية خشب الزيتون وما أدراك من منتوجات خشب الزيتون اللي هي تو موجودة بكثرة في سيدي بوزيد في صفاقس في سوسة في ولاية المنستير في ولاية المهدية كل المنطقة اللي معروفة بإنتاج الزيتون تلقى فيها إمكانية تطوير المنتوج هذا هو من أكثر المنتوجات المطلوبة
0: خاصة في المطبخ التونسي
1: صحيح لأنه خشب الزيتون التونسي عنده خصوصية وعنده جمالية اللي ما تلقاهاش حتى على مستوى
0: في يعني شوف الإبداع محلي
1: صحيح هذا معناتها من خشب الزيتون
0: وجانا
1: من مؤسسة من منزل كامل وكذا معناتها وقاعد يتصدر وقاعد يتباع وثم إقبال الحمد لله عندنا المنتوجات اللباس التقليدي خاصه اللباس التقليدي النسائي، عندنا مشاركه من ولايه المهدي، عندنا مشاركه من ولايه المنستير.
0: نعم.
1: ونلقاو المنتوجات هذه اللباس يقبلوا عليها، كي حكينا مع العارضين معناتها انه لقينا حتى الاخوه الجزائريين يقبلوا على اللباس التقليدي التونسي.
0: التونسي صحيح،
1: باعتبار يمكن عندنا عادات وتقاليد تتشابه حتى في اللباس، وهذا معناتها مرحبا بهم الخوين الجزائريين معناتها اللي باش يلقاو اللباس هذا. عندنا الفخار اللي جانا من قلاله، من جربه،
0: من قلاله
1: اي هذا كيف كيف
0: هذا مش اللي مقبلنا اللي من قلاله،
1: هذا من نابل، ولكن فخار من قلاله هي نابل. نعم. وقلاله ومكنيل هم مشهورين بالفخار، وكل منطقه
0: عندها خصوصيتها،
1: عندها الخصوصيه نتاعها باعتبار نوعيه الطين، نوعيه الاشكال. والحاجه اللي تفلت الصدر انه المعرض هذايا ثم اقبال من الشباب صغير في العمر
0: اللي صحيح اللي قاعدين نشوفوا فيه احنا توا،
1: معناتها شباب اللي هو اندمج وانغمس في القطاع هذا وتشجع ولا يشارك، وهذاك علاش احنا كل سنه نحاولوا. ثم حرفيين اللي كانت التجربه السنه الفارطه ناجحه، تقريبا 50% من المشاركين كانوا شاركوا السنه الفارطه وكانت تجربه ناجحه، وعندنا ناس اخرين جدد حابين نعطيوهم
0: الفرصه
1: باش يشاركوا باش يطوروا من نشاطهم. وهذا هو الهدف، معناتها انه نغرموا الحرفيين باش يشاركوا في المعارض ويلقاو سوق جديده. عندنا الترويج ما يكونش كان في التصدير او في المعارض والسوق الوطنيه، لكن نجم يكون في اطار معارض متنقله.
0: نعم.
1: وان شاء الله هذه معناتها
0: المعرض هذا قداش عمل من جوله ساعه على مستوى وطني؟
1: هو كانت بداية
0: في 2025
1: كانت في مدينة المرسى، مدينة المهدية ومدينة المنستير. في 2026 كانت حضور في مدينة جربة، جزيرة جربة، ثم المهدية، ثم المنستير. إن شاء الله على كل هو الهدف أنه أكثر ما يمكن من المناطق السياحية تحتضن المعرض هذا.
0: نابل، الحمامات،
1: عنا الحمامات، عنا نابل، عنا تبرقة، جربة، سوسة، هذوما كل مناطق سياحية خاصة في الفصل الصيف. ثم في فصل الشتاء لما لا يكون في المناطق الداخلية. نعرف احنا عنا معرض معناتها كبير في دوز في تزامن مع مهرجان دوز في ولاية قبلي، عنا تزامن مع مهرجان الواحات في توزر هذا كيف كيف معرض الصناعات التقليدية. ثم هناك معارض معناتها وطنية تتعمل في بعض المناطق الداخلية، وإن شاء الله لأنه معناتها كان استثمار كبير في المعرض هذا، خيمات اللي هي حتى الزائر باش يلقى خيمات اللي هما عدة خصيصا للمعرض، عدة خصيصا للمعرض
0: كسوة محمية زيادة معناها في كل الفصول، يعني
1: كل الفصول
0: سخانة وحتى في الأمطار، يعني أمورها منظمة يعني حتى اللي يجي محمي معناها العرض، يعني المنتوجات نتاعو محمية وحتى زيادة الزائر يلقى راحته.
1: صحيح. المعرض هذا تلقنا به حتى المدينة ليتشي الإيطالية. كانت في سنة 2015 كانت لنا مشاركة في ليتشي بمنتوجات الصناعة التقليدية الحرفيين التونسيين.
0: أكثر منتوج كان عليه الإقبال سي كاظم في خارج حدود الوطن يعني؟
1: والله المنتوجات احنا حسب ما شفنا ومعتها وحسب ما حكينا مع الحرفيين أغلب المنتوجات قاعدة تتباع. تباع عنا الفخار معتها مطلوب بكثرة، عنا الفوطة معناتها عنا كانت مشاركة من قصيبة مديون يقصر هلال في الفوطة، وكان معناتها إقبال على الفوطة التونسية. المنتوجات الغذائية والأكلة التقليدية كما البسيسة
0: والحلويات
1: يقبلوا عليها حتى الإيطاليين.
0: العسل التونسي زيت
1: العسل كيف كيف، هذوما منتوجات، وخشب الزيتون هذوما أكثر منتوجات، وحتى ثم بوادر إن شاء الله طيبة زيادة حتى في الألياف السعف والحلفة، باعتبار أنه كما قلت لك الحرفي ولا السوق التونسية يخدم لها منتوج اللي تتماشى مع السوق التونسية بالنسبة للسوق الأجنبية وفي الخارج زيادة كيف كيف يطور من المنتوجات متاعه. ذلك اللي خلى الإقبال على المعرض، وكان تجربة ناجحة في ليتشي باعتبارها مدينة سياحية.
0: فماشي تفاعل مع المنتوجات، ما نعرفش فماشي اقتراحات، فماشي مثلا افكار جديده ساعات تجيك من عند الكليون يعني من عند المتلقي والشاري، يقول لك ساعات علاش ما تعملناش كل حاجه الفلانيه. نرى برشا اقتراحات الحقيقه خاصه في الفخار، في اللبسه التونسيه، في بعض المنتوج معناها ساعات الفكره تجي من عند الشاري.
1: بطبيعه الشاري ساعات يعطي افكار واقتراحات في الالوان.
0: أي الألوان
1: اللي تمشي في بلدان أوروبية مش نفس الألوان في البلدان العربية، مش نفسها في الولايات المتحدة الأمريكية.
0: أي.
1: الأحجام احنا مع الصناعة التقليدية بعض لو كيما خشب الزيتون بنتجمش تصدر أحجام كبيرة للأمريكا الشمالية وبلدان البعيدة، مدينة تكون أحجام معتها متوسطة وصغيرة حتى يسهل نقلها. وعنا كانت تجربة مؤخرا في اليابان في خشب الزيتون وفي التحف وفي منتجات العطورات، وهذا معتها زادة مفاجأة سارة أنه العطورات التقليدية التونسية ومنتجات التجميل والزيوت
0: قدمنا فيها زيادة وأصبحت فما مارك يعني بصمة.
1: عنا عدة علامات تونسية ما شاء الله، أصبح المنتوج مطلوب. تعرفوا السوق الخليجية والسوق اليابانية أسواق صعبة وأسواق معتها مش سهل الاقتحام، لكن المنتوج التونسي اقتحم الأسواق هذه. يمكن زي كيف اللي احنا عندنا بعض النباتات العطرية اللي مش موجودة
0: مثلا
1: كما الياسمين والفل، وعندنا الزيت الهندي ومعتها زيت الكليل وزيت هذوما معتها موجودين في تونس، وأصبحت معتها الحرفية في تونس وخاصة أصحاب المؤسسات هذوما قاعدين يبدعوا في الجانب هذا، كسوا على مجال معناتها الإنتاج والجودة وحتى مجال التغليف. وحاليا ثم معناتها بوادر التصدير بالدول العربية بالدول الأوروبية اليابان بالدول الأفريقية.
0: سترت عمان أن فما طلب كبير على المنتوجات التونسية بكل معناها الاختصاصات نتاعها وخاصة زيت الزيتون وغيره معناها، فحتى اللبسة التونسية حتى الأكلة التونسية الحلويات التونسية. فأنا ريتو هذية معناها في فوار كبير معرض كبير الحقيقة كانت تونس مشاركة.
1: هو البلدان الخليجية كما أنت قلت عمان يمكن تغط عليهم المنتوجات الصينية والمنتوجات الهندية. القاو في كيف بشاء المنتوج التونسي القاو معناتها في الحقيقة مفاجأة سارة. أنت تحكيت على زيت الزيتون والديريفي نتاع الزيت، لكن حتى منتوجات لكن احنا التجربة كانت مع سلطنة عمان خاصة في خشب الزيتون وفي اللباس التقليدي في الجلد زادة كيف معناتها ثم اقبال على المنتوجات هذه. حتى في النسيج احنا السنة الفارطة مثلا في المملكة العربية السعودية لقينا اقبال على الكليم ولاد مساعد متاع قفصة، على المرقوم متاع الجم، لقينا اقبال على المطروزات متاع الرفراف متاع راس جبل. هذه منتوجات اللي يمكن بأكثر ابتكار وأكثر معناتها تجديد، والحرفي يعمل دراسة للسوق هذه ويحاول باش معناتها ياخذ أكثر معطيات باش يقتحم السوق هذه. معناتها نتصور أنه لأن الإنتاج نتاعنا احنا تونس ماهوش إنتاج وفير بالدرجة اللي باش يخوفنا، بالعكس احنا ديما نطلبوا من الحرفيين باش يكثروا الإنتاج نتاعهم، لأنه يعني نسبة السوق اللي قاعدين ناخذينها على المستوى الدولي مش نسبة كبيرة. سوق الصناعة التقليدية سوق كبيرة، دونك الإنتاج هو اللي ناقص والشيء اللي
0: نطلبوه. شوف معناها هذا الطفل معناها بالناي ناي التونسي هذيا بالشراء معناها فما تعلق كبير حتى الصغيرات توا وشبابنا والكل حتى بالصناعة التقليدية، فما حميمية فما محبة كبيرة معناها للمنتوج التونسي.
1: صحيح انت توا عرشت على موضوع مهم احنا في المعرض المتنقل هذايا، إضافة الى الاقبال نتاع الشباب والصغارات لانه ساحة الفنون في المونستير تعرف هي اصبحت ساعة.
0: لو كان شوقي يحطنا شوية الكاميرا معناها لل جيت نشوفوا الفخار التونسي لهنا.
1: إذن نضيف نقول اللي ساحة الفنون فيها العديد من الأنشطة، معناتها تلقى أنشطة ترفيهية ومعناتها الناس تتجول ويجيوا لساحة الفنون باش معناتها يعطيوا شوية وقت ويروحوا على النفس وبالأطفال نتاعهم وعائلات. عندنا برنامج السنة اللي هو برنامج تمييز أو طالب بصنعة، اللي هو برنامج تشفع عليه وزارة الداخلية. هناك توصيات من السيد وزير الداخلية أن نخصوا جزء من العطلة الصيفية لتكوين الشباب التلمذي أو الطالبي على تعلم بعض الصناعات، سواء تجد تكون صناعة تقليدية حرف فنية تشكيلية حتى بعض أبنائنا تلاميذ أو طلبة عن كل ما هو أشكال معناتها إضاعة الوقت فيما يعني في المقاهي في قدام الشاشة
0: على الأقل يتعلم صنعة يتعلم حرفة.
1: هو اسمه تلميذ أو طالب بصنعة. والتقينا في المعرض هذا مكننا بعض الشباب التلاميذ والطلبة اللي هم موهوبين في بعض الاختصاصات. توعنا مثلا زوز من زوز شبان من المكنين في اختصاص التزويق. كانت لنا مشاركة في الأيام الفارطة طالبات من طبلبة في مجال زي كيف الرسم والتزويق وصناعة الحلي. عنا طلبة اللي هما زي قاعدين ينشطوا في مجال التزويق على الفخار نعم. هذوما تلامذة وطلبة بعدها كانت لهم فرصة في المعرض هذا ومكانهم نعم. المشاركة مجانا
0: نعم.
1: باش يتغرموا هما بالقطاع هذا ولما لا تكون فرصة باش يعملوا مشاريع بعد التخرج
0: إيجا برك تغرم
1: إيجا برك تغرم وهذه معناتها الصناعة نعم. التقليدية تنجم تكون مورد رزق
0: نعم.
1: مش كان الحرفيين العاديين لكن تنجم تكون مورد رزق لأصحاب الشيء
0: نعم.
1: وإحنا توا عنا أصحاب المعرض هذا
0: في التقليد مش قاعدين مش قرينا وسي حصلنا شهادة فقط لا لما لا ما ندخلوش في غمار معناها التجربة هذه الصناعات التقليدية الحرفة نتعلموا لنا حرفة كما قال نسيروا فيها إلى حد إنه يجينا حتى كما جيت الزيادة نطوروا بشهادتنا
1: الصناعة التقليدية ما تطلبش تمويل واستثمار كبير
0: صحيح.
1: تمويلات موجودة لكن الصناعة التقليدية تعتمد على الابتكار على اليد العامل دونك احنا الشباب هذي
0: نعم.
1: باش نغرموه بالصنعة نقول له ما تتكلفش تمويلات كبيرة
0: نعم.
1: انت باش تتعلم حرفة باش تقعد لك مدى الحياة حتى غدوة باش تلقى وظيفة ولا باش تمشي تنغمس في قطاع آخر
0: باش
1: تخسرها وثالث حاجة أنه تجربة مع التجربة تعمل التجربة
0: نعم.
1: إذا ما نشحتش ما خسرت شيء ما خسرتش استثمار كبير إذا نشحت تنجم توصل
0: هو منا رابح منا رابح
1: منا رابح وعليش احنا توا نعم. علاش قلنا اللي يزور توا المعرض في شرقة تقريبا نصف المشاركين من خريجي التعليم العالي
0: نعم.
1: احنا عنا توا نتذكر عنا تقريبا ثلاثة ولا أربعة من خريجي معهد الفنون والحرف
0: نقطة مهمة هي. جدا هذه يا سي كاظم
1: هذا معناتها وهما الشباب هذوما هو اللي باش يعطي نفس جديد هو باش يحافظ على الصناعة باش ما تندثرش هو اللي ينجم يروج منتوجه بالوسائل الرقمية الحديثة
0: الرقمية بالإي آي صناعة مال الذكاء الاصطناعي
1: ويعمل عمليات ترويج معناتها نموذجية وفي المعارض هذه زاد يعطي صبغة جمالية تشوفوا معناتها حتى نعم. طريقة العرض والديكور نتاع الأجل حقادة تطور من سنة إلى أخرى وهذا معناتها اللي نطلبه احنا لأنه زاد كيف احنا
0: عندنا النفس الجديد
1: عندنا زوار عندنا صورة مميزة لتونس مش كان في الصناعة التقليدية في كل شيء
0: نعم.
1: وإن شاء الله التونسي معناتها يكون واعي بالشيء هذايا ويحاول نعم. باش في كل جوانب حياتنا نتاعنا نقدموا حاجة صورة ناس على أنه تونس معناتها عزيز علينا الكل معناتها ماذا بينا نعطيه
0: هذه العزيزة بلادي
1: هذه العزيزة بلادي معناتها يزمنا نعطيه صورة ناس في إنتاجنا في علاقاتنا في تصرفاتنا ولكن اللي يخلي
0: أنا راني قاعدة نسوق معناها للمروحة هذه الأوروبية بعد شوية باش تكون
1: عندنا مروحة كيبسية مروحة كيبسية موجودة
0: كيبسية والمروحة زادة بديت تتطور زادة حتى في شكلها فمش شكلها التقليدي الكلاسيكي فما أشكال أخرى بعد شوية باش نوريها لكم ان شاء الله خليكم
1: معنا احنا صدر المروحه لليابان
0: احنا صدر والحمد لله
1: موجوده لا المروحه
0: واخيرا صدروا لليابان حاجه
1: لا قاعدين نصدروا لكن علاش خاطر اليابان والاوروبي يشوفوا المروحه حاجه يدويه حاجه لا. تقليديه حاجه طبيعيه بيئيه لانها مصنوعه من الصعف وحاجة طبيعية حتى كيف ما عادش نجم نستعملوها ماهيش باش تضر البيئة وذاك علاش ثم إقبال عليها.
0: نعم شوقي اللي يعزف في الناي شوش عليا جيبوه هذا اللي يعزف في الناي جيبوه لي هذا يشوش من بكري احنا نحبوا نعرفوا عنده غرام كبير برشا بالعزف على الناي منين شريها هذيك القصبة احنا نقولوا
1: شريها من المعرض
0: ايجا نقول لك ايجا خلينا نفرحوا بيك الساعة عبر موجات إذاعة المنستير مرحبا ايجا بحذايا ايجا لهني ايجا بحذايا
1: تعرف القصبة اللي تتصنع في توزر تصنع في قبلي
0: تصنع في قابس شنو هذه الساعة خليه يشد الساعة الميكرو شنو هذه اللي من بكري وانت تشوش عليا هذه شو اسمها هذه فلوت اسمها
2: بالعربي.
0: فلوت بالعربي شنو نقولوا لها ما نعرفوش بالعربي شنو نقولوا لها سي كاظم بالعربي
1: هي القصبة الناي
0: هذا الناي بالعربية والقصبة باللهجة التونسية والفلوت بالفرنسية هكا ولي هاي ترى آسفنا شوية يلا عاد نسكت تتفرج عليك توا يلا فيسا تحشمنيش يلا الله الله شكون شريها لك هذه شكون شريها لك ماما شرتها لك
3: ايه
0: وانت تحب الفلوت تحب تعزف عليه الفلوت تحب تكون عازف كبير انت نهار اخر عجبك المعرض شنو ريت فيه حاجه باهية الى جانب الفلوت شنو اخر
3: ازياء وازياء
0: اي شنو اخر برشا حاجات باهينه فما حلويات زيدا شكرا ليك شكرا ليك يعطيك الصحة سي كاظم. هذوما صغيرات تبارك الله يعني من الأجيال الحقيقة اللي نفرحوا بهم برشا، وكما قلت حتى يعطيهم الصحة الأولياء نتاعهم اللي يستحبوهم واللي هكا شوية غرام شوية غرام منتوجاتنا.
1: هذاك علاش احنا توا الحرفيين كي يقدموا المنتوجات نطلبوهم باش الإنتاج نتاعهم يكون متنوع لكل الفئات، فئات شبابية، فئات الكهول، الشيوخ، وحتى الأطفال. معناتها الحرفية راهو منتوجات الصناعة التقليدية مش كان منتوج فولكلوري أو تذكاري فقط، راهو نجم يلبي حاجيات نفعية كما شفنا توا الناي. معناتها بون ثم احنا عندنا عديد الآلات الموسيقية كما الطبل والدربوكة والبندير، هذوما الكل معناتها موجودين المنتوجات. الحرفي قاعد عندنا الحرفيين اللي يصنعوا معناتها منتوجات الآلات الموسيقية، لكن الحرفي قاعد يحاول باش يجتهد باش يوفر منتوجات للأطفال ومنتوجات للكهول والشباب والشيوخ وكل الأذواق وكل الأعمار
0: لكل الفئات. على كل موصينا معاكم لقاء بعد شوية باش نكونوا مع الحرفيين باش نحكيوا أكثر على منتوجاتهم، على تطور المنتوج متاعهم، على الأفكار الجديدة في الصناعة التقليدية. اليوم كل حرفة عندها أصولها، عندها والويدات متاعها. على كل خليكم معانا نغم ثم نعود في العزيزة بلادي من هنا من المعرض التقليدي الوطني المتنقل بساحة الفنون بالمنستير. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتشاهدوا فينا على موجات إذاعة المنستير.

0: العزيزة بلادي أرضي وأرض أجدادي.
1: العزيزة بلادي برملها وجبلها وبراجها وقصورها وصحرتها وبواحاتها وشجرها ونخلها وشطوطها تمتاز بسياحتها. كلمة عزيزة الكل تستاهلها ومن كل وجهة تسحرك وجهتها.

0: تونس بالحق مش بالكلام، نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني. تونس بالحق مش بالكلام، زينة البلدان، نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني اقوى مني. العزيزة بلادي مع نجوى المهري. نجوى المهري.
1: نرجع معكم لمواصلة لقائنا في العزيزة بلادي إلى غاية السابعة مساء من هنا من ساحة الفنون ومن المعرض، معرض الوطني للصناعة التقليدية. هذا المعرض المتنقل الحقيقة اللي خلينا فرصة باش نكتشفوا الزوار متاعنا، نكتشفوا زادة الحرفيين اللي مشاركين في هذا المعرض. نرحبوا بك، مرحبا، أهلا وسهلا. تعرفوا عليك ساعة، مرحبا
2: سيما، مرحبا بكم حبيبة درويش.
1: مرحبا بك حبيبة، أهلا وسهلا.
2: الصناعة التقليدية،
1: مرحبا. عندك برشا ولا شوية ساعة؟
2: ولاية المنستيران.
1: قداش عندك؟ 20 سنة. هاي عندك اختصاص جميل جدا لهنا، انك تخدم
2: الحلي بالحجارة الطبيعية.
1: الطبيعية هذية،
2: أيوة، حجارة طبيعية.
1: نعم.
2: المعروف انها يعني عندها فوائد كبيرة برشا.
1: فوائد اول حاجة نتصور الفايدة معناها النفسية الروحانية،
2: هي عندها تأثير كبير، ياسر
1: كبير
2: على
1: الحجارة هذه. أيوة.
2: ومن سبحان الله يعني من الخصائص بتاع الحجارة، فما حجارة يعني يعني تساعد على تهدئة النفس، فما حجارة تعطي النشاط، فما حجارة يعني كل حجرة وشنو المعنى،
1: تمشي مع الروحانيات هذه،
2: تمشي ياسر مع الطاقة،
1: مع الطاقة،
2: مع الطاقة، طاقة الحياة،
1: طاقة الحياة. قاعدين نشوفوا لهنا في تحفة حلوة برشا، هي كالشجرة
2: هذه. الحجرة اسمها الروز كوارتز.
1: أي
2: ونجمو نصنعوا منها تحف كما نجمو نصنعوا منها حلي.
1: نعم.
2: نلبسوه، نزينوا بيه،
1: نزينوا بيه. أي الحلي حلو برشا، وتو إذا فما إقبال عليه كبير برشا من الشباب ومن الجيل.
2: فما إقبال من الشباب، فما إقبال من السياح.
1: نعم.
2: والحمد لله كانت عندي تجربة يعني مدة 5 سنوات.
1: نعم.
2: يعني في البرنامج ترويج الصناعة التقليدية في النزل.
1: نعم.
2: والحقيقة لقى إقبال، سيرتو كي نعطيوه اللمسة التونسية متاعنا يعني.
1: وتجيك اقتراحات تجيك اقتراحات. أنا نحبك.
2: أي ونحب حسب الرغبة متاع الحريف وحسب الميولات متاعه الكل.
1: تو كيفاش منين نجيبوهم الأحجار هذوما؟ تو
2: الأحجار هذوما يعني متنوع، فما أحجار نلقاوهم كما نقولوا لهنا في في الوسط متاعنا، فما أحجار نجيبوهم الجنوب. يعني
1: هذوما متاعنا،
2: فما متاعنا وفما حاجات مش متاعنا.
1: أي.
2: يعني خاطر هو علم الطاقة علم كبير وما نجموش احنا نختصوا فيه يعني كان في بلاصة واحدة، باش يكون يعني الانتاج يعني متنوع.
1: نعم.
2: وحسب الرغبات الكل.
1: دونك
2: يعني يقع اقتناء الأحجار. يعني نظفوهم، نهذبوهم بطريقة معينة.
1: أيه.
2: طريقة معينة باش يصلحوا يعني باش نعملوا اسوارة ولا باش نعملوا حولي يعني بلمسة كما قلت لك تونسية.
1: نعم. والحجارة هذه قلنا اسمها
2: روز كوارتز.
1: وهذا وين نلقاو هذه تو متاعنا ولا لا؟ معناها
2: الحجارة كما قلت لك هي يعني كانت عندي زيارة للجنوب ولقيت اني غادي يعني وفرة كبيرة في توزر،
1: في
2: الجبال متاع توزر، فما شيء كبير في الألوان الكل وفي هكا من غادي بدأت الحكاية انك انت بتتفع
1: عملية البحث معناها فك الجبال.
2: البحث
1: وتقدم طولة بالك
2: مش كان اني نبحث، اما فما عبيد برشا يبحثوا وكذا. نعم. ونقتنيوا يعني، وهذا هو التعاون يعني بين الحرفيين الكل، فما انسان يعني يمشي للبلاصة ويجيبها.
1: نعم.
2: واحنا ناخذوها يعني ونهذبوها ونزينوها ونبيعوها يعني بطريقة معينة.
1: وتخدموها زيادة قبل ما تبيعوها.
2: بالطبيعة
1: خاطر هذايا لازم يتخدم ومش ولازم أفكار زيادة.
2: بالطبيعة.
1: والأفكار هذه تجيك كيفاش تعمل ريشيرش معناها في
2: الحمد لله
1: يعني ديزاين يعني تخدمه.
2: يعني في بالنسبه لصناعه المسوغ يعني يقع اللمسه الفنيه يعني انك تتخيل القطعه كيفاش باش تعملها.
1: نعم.
2: والا يعني في اقتناء الاحجار يعني يلزمك تكون عندك درايه باسم الحجر وشنو الفوائد نتاعو.
1: تو الاحجار هذوما اللي عندي تو في ايدي هذه المرونط هذوما شنو اسمهم؟
2: نبداو عندي هذه الاميتيست.
1: اي
2: الاميتيست هذه معروفه انها يعني تعاون على الريلاكساسيون، يعني الانسان اللي يبدا متوتر.
1: نعم.
2: تعاون انها تهدئ من من نفس متاعه اللي نعم. متوترة عنا التركواز هذا اللي هو يعني
1: كده جلب الحظ يقولوا
2: والعين
1: والعين
2: والعين
1: أي
2: والعين
1: أي.
2: هذا العقيق
1: نعم.
2: عقيق يعني العقيق ما أدرك ما العقيق فيه ألوان متنوعة
1: نعم.
2: جدا
1: العقيق جميل
2: أي.
1: هو
2: أي. وراه صحي صحي معناها يلبسوه بالباهي فما هذا زاد العقيق لون آخر أما هذا يستعملوه يسر لك لك الآلام وكل وعنا المرجان زاد غير ما جبتش يعني في الستون عنا المرجان اللي ناخذوه من تبرقة وما أدرك ما المرجان يعني مذكور في القرآن
1: نعم.
2: مذكور في القرآن يعني الفوائد
1: نعم.
2: نتاعو سبحان الله يعني كبيرة
1: إلى جانب المسوغ عندك زاد العطورات
2: عنا العطورات
1: أي.
2: ما حكينا على علم الطاقة
1: أي.
2: والعطورات
1: تابعة معناها في علم الطاقة
2: تابعة
1: العطورات
2: تابعة تابعة ما جابوش لهنا جوست في الستون
1: نعم.
2: أما فما كيف كيف يعني فما عطورات هي طبيعية
1: مستخرجة من الياسمين
2: من الياسمين والفل
1: نعم.
2: نوعية معينة من الزهور
1: نعم.
2: من المسك من الصندل من برشة أنواع
1: نعم.
2: وكيف كيف يعني فما زيوت عطرية يعني تعاون على تهدئة النفس فما فما زيوت عطرية تعطي عن نشاط
1: نعم.
2: دونك متنوع
1: نعم وبيقع الطلبات ساعات فما نوعية من نوعية
2: فما نوعية
1: فذا قبل معناها من نوعية الأخرى
2: وأكثر
1: نوعية معناها
2: حبوا ياسر الياسمين سيرتو الأجانب
1: حبوا
2: ياسر الياسمين خاطرها بصمة
1: شكرا هذا المرجان متاعنا التونسي هذا مرجان تبرقة
2: مرجان تبرقة
1: ونروه معناها بالحق يعني الناس تقتنيه خاصة أنا راه في الصيف برشا تلبسوا الناس في الصيف في الصيف خاصة مع التوانسة حتى مش توينسة زيدة من البرة يسرح له هذي المرجين كما قلنا مرجين تبرقة به وإلى جانب العطورات
2: العطورات
1: ما زال في عالم الطاقة ساعة
2: عالم الطاقة ما بين العطورات وما بين الأحجار
1: هي لفات أنك تغزر لها رأي ترتحك نفسانياً التحفة
2: هذه شجرة الحب
1: شجرة الحب
2: أي خطر هذه الحجرة هذه يستعملوها ياسر يقول لك يعني تجمع بين القلوب ومن المحبة يعني
1: شكرا لك على كل احنا توا قسم الأخبار وقفة إخبارية ثم نواصل لقاءنا في العزيزة بليدي من هنا من المعرض الوطني للصناعات التقليدية المعرض المتنقل بساحة الفنون ومرحبا بالجميع
3: إذاعة المنستير. المنستير في نابل على الموجة 104.7
4: إذاعة المنستير
5: 104.7
3: في الصيف بكلنا نلوج على تنفيسة وكل حد كيفاش يعدي وقته
6: الصيف حلو لو لو وانا عامل جو
3: سفرة ولا تحويسة سهرية ولا تفرهيدة معنا مهما كانت المدة قصيرة ولا طويلة
7: أنا بالي طويل والجو جميل
3: مع برامجنا نهارك يتعدى

0: السادسة مساء في إذاعة المنستير، أعزائي المستمعين مرحبا بكم في نشرة الأنباء. في أبرز عناوين هذه النشرة، الجامعة العامة للنفط تؤكد تواصل مساعي التفاوض للنظر في المطالب المهنية لسواق نقل المحروقات. تسجيل تطور في أداء قطاع زيت الزيتون التونسي أثر ارتفاع صادراته بنسبة تجاوزت 55% وعائداته بنحو 44%. دعوة تجار منتوجات الصناعات التقليدية بالمنستير إلى تحسين خدماتهم من أجل تنشيط الحركية التجارية وفرص ترويج هذه المنتوجات. مرحبا بكم. البداية بموضوع المحروقات، حيث أكد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية والأمين العام مساعد باتحاد شغل سلوان سميري، أكد أن الاتصالات مستمرة للتنسيق بين كافة الأطراف المعنية لحل الإشكال المتعلق بقطاع نقل المحروقات، موضحا أن الاتحاد ينسق بشكل مباشر مع الجامعة العامة للنقل ونقابات نقل المحروقات، في حين تجري وزارة الإشراف اجتماعات مع أصحاب شركات النقل بهدف التوصل لأرضية اتفاق نهائية تنهي الإشكال القائم بشكل كامل. وأوضح سميري في تصريح للإذاعة التونسية أنه على الرغم من مساعي التهدئة فإن الأمور تتجه نحو إصدار برقية تنبيه بالإضراب بتاريخ محدد، مشددا في الوقت ذاته على أن الفرصة ما تزال قائمة للوصول إلى حلول تجنب البلاد التوتر.
1: اليوم فما تقريبا مش جلسة واحدة، فما جلسة برمجة مع أصحاب شركات هذه سلطة الإشراف المعطيات الجديدة اللي عنا في علاقة بالمحاضر الاتفاق اللي ماهيش مطبقة للعمال متاعنا. جلسة باش تجمع الأطراف الكل لحد اللحظة هذه ما عناش يعني تأكيد. في كل الحالات كما أكدنا نحن البارح حبينا القطاع هذا يبعد على أي احتجاجات تنجم تمس مصالح المواطنين، لكن في نفس الإطار ماناش مسلمين في مطالب العمال هذوما اللي من مدة قاعدين ينتظروا في بعض التحسينات حنقول للقطاع، أو بالأحرى تطبيق الحد الأدنى من القانون اللي يمس العمال هذا. خلينا على الأقل نطمنوا الناس، خرجنا من الحالة نتاع البارح لكن ما فماش حاجة مؤكدة تو تقول كونه الأطراف هذه باش تتلم.
0: قال مدير الحماية بالإدارة العامة للغابات الصحبي بن ضياف، قال إن إعادة تأهيل المساحات الغابية المحترقة يتطلب منح التربة فرصة للتجدد الطبيعي لمدة عام كامل على الأقل قبل المرور إلى مرحلة إعادة زراعة الأشجار والنباتات. وأوضح المسؤول في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أوضح أن الإدارة العامة للغابات تحرص على التقييم الحيني للأضرار الناجمة عن الحرائق وإعداد برامج للتدخل تشمل ضبط المساحات المتضررة والأشغال المستوجبة وتحديد الميزانيات اللازمة لإنجازها. كشفت أحدث بيانات المرصد الوطني للفلاحة عن تطور ملحوظ في أداء قطاع زيت الزيتون التونسي خلال 9 أشهر الأولى من الموسم الحالي، وسجلت الكميات المصدرة ارتفاعا قياسيا بلغ 368 ألف طن مقابل 236 ألف طن خلال نفس الفترة من الموسم الماضي، أي بزيادة نسبتها 55%. وانعكست هذه الحركية التصديرية وفق تقرير أصدره المرصد الوطني للفلاحة اليوم، انعكست إيجابيا على الإيرادات المالية للبلاد، حيث بلغت قيمة الصادرات 4605 مليارات، وسجلت نموا بنسبة 44% مقارنة بالعام الماضي. ويأتي هذا الارتفاع مدفوعا بالطلب العالمي المتزايد خصوصا على زيت الزيتون البكر الممتاز الذي استحوذ لوحده على 83% من إجمالي الحجم المصدر. أكد المجلس الوطني لعمادة الأطباء اليوم أن الطب التجميلي يظل نشاطا طبيا قائما بذاته، مشددا على وجوب أن تجرى عمليات الحقن وغيرها من الأعمال الطبية ذات الغايات التجميلية من قبل مهنيين مؤهلين وذوي كفاءة في ظروف تضمن سلامة المرضى. واعتبرت عمادة الأطباء أن التطبيع مع مثل هذه الممارسات، أي أن تتم هذه العمليات خارج العيادات، يستوجب تدخل السلطات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة. الدكتورة مها بن معلم أمينة مال مساعدة بالعمادة الوطنية للأطباء بتونس،
2: شنية الممارسات الطبية والتجميلية اللي تعتبر عمليات طبية ويزمنا نعملها كان عند أطباء وأطباء مؤهلين للقيام بالطب التجميلي؟ أولا عمليات الحقن المواد الطبية كلها راهي تعتبر عمليات طبية وتخضع لقانون ممارسة الطب، من حقن الفيلر، حقن البلازما، أي حاجة تخترق الجلدة متاع الإنسان راهي تعتبر عمل طبي ويقوم بها كان كان عند الطبيب المؤهل لذلك. فما بعض الأجهزة الطبية التجميلية المتطورة واللي تستعمل درجة عالية من الحرارة اللي تنجم تؤدي إلى بعض المضاعفات كيف راهو هذيا نجم نستعملها كان عند أطباء التجميل واللي هو مكونين باش يعرفوا الاناتومي الفيزاج اي لي كومبليكاسيون اللي قدر تصير مضاعفات. الطبيب ينجم يتدخل وينجم يعرف باش ما تصيرش المضاعفات هذيا كيف توسكي تقشير كيميائي او ما يعرف بالبيلينغ ايتترا اللي يستعمل برشا مواد والا لانجكسيون دو برودوي كيما لا ميزوثيرابي ولا اي ماده باش نزرقوها دونك وتتعدى الجلد نتاعنا راهي يلزمها تكون في نطاق الطب التجميلي عند اطباء مؤهلين. كيف فما برشا اجهزه اخرى اللي تعتمد على تقنيات متطوره جدا ما ينجم يستعملها كان اطباء التجميل. وفي الاطار هذه اكدت الماده انه ماذا بين المواطن التونسي يحاول الممارسات هذه يتاكد بانه يكون طبيب مؤهل وعنده الكفاءه في طب التجميل باش يقوم بالامور هذه باش ما تصيرش مضاعفات بالنسبه للصحه نتاعو.
0: في إطار حوكمة قطاع النظافة والعناية بالبيئة يتم العمل في ولاية سوسة في موضوع تركيز منظومة نموذجية لرفع نفايات المحلات المفتوحة للعمومة مثل المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية بهدف تخفيف الضغط على حاويات النفايات المنزلية بالشوارع الرئيسية وتحسين الوضع البيئي. وكان هذا محور يوم مفتوح حول مزيد حوكمة قطاع النظافة بسوسة. سهيل بن عبد القادر الممثل الجهوي للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات للوسط الشرقي وأكثر تفاصيل من سوسة مع ماهر جعيدان.
3: مشروع نموذجي يتمثل في التركيز على النفايات المحلات المفتوحة للعموم بصفة عامة اللي النفايات متاحة حاليا أغلبها قاعدة تخرج وتتحط في الحاوية الجماعية اللي البلدية توفرها للمواطن اللي خرج البوبيل من داره، وكمية النفايات الصناعية والتجارية هذه تخلي اللي حاويات تتعبى فيسع وتتحول المكان متاحة إلى نقاط سوداء، في حين أن القانون في تونس ينص على أنه كل محل مفتوح للعموم مطالب إبرام اتفاقية مع البلدية تلزمه بتوفير حاوية خاصة به تكون في وسط المحل متاعه ويتم إخراجها في توقيت قول عليه البلدية وقت الباساج متاع الكاميون المخصص للنفايات المحلات مفتوحة للعموم. الربح متاع البلدية شنو؟ الحاويات اللي موجودة للمواطن يستغلها المواطن ما عادش تولي تتحول إلى منطقة سوداء، والنفايات متاع المحلات واللي هي في أكثرها نفايات قابلة للرسكلة هي فاش تمثل نفايات لف كاردونا بلاستيك. اتفاقية هذه تشجع صاحب المحل على القيام بالفرز باش الكلفة متاع الاتفاقية تكون أقل، ثم الحاويات هذه كي باش تتم جمعها في سيركوي خاص من البلدية ماهيش بتخلط مع النفايات الأخرى وباش تمشي آليا للتثمين وباش تخلق مواطن شغل. مطلوب من البلدية أنها تحدد منطقة أولية تبدأ بها حسب إمكانياتها المتوفرة حاليا باش تكون هي بادرة تتوسع تدريجيا لين تشمل كامل المنطقة البلدية.
0: دعت كل من المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية بالمنستير مع المندوبية الجهوية للسياحة دعا التجار وأصحاب مغازات بيع منتجات الصناعات التقليدية إلى تحسين الخدمات المقدمة للحرفاء وطالب بضرورة العمل على تشجيع تسويق المنتوج الوطني والامتناع عن ترويج المنتجات المقلدة والموردة والمساهمة بذلك في نشر صورة مميزة للصناعات التقليدية التونسية من أجل تنشيط الحركية التجارية في المدينة العتيقة في المنستيرة ومضاعفة فرص ترويج منتجات الصناعات التقليدية التونسية وتشجيع الزوار الأجانب على استهلاك المنتوج الوطني التونسي. كاظم المصري مودي المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بالمنستير.
4: حملة تحسيسية مع التجار حتى يقدموا منتوج ذو جودة، منتوج يكون تغليف سهلة، تقديم بعض التشجيعات من خلال دعم بعض التخفيضات على بعض المنتوجات، لما لا تركيز ورشات حرفية حية. نعرف أن السائح خاصة الأجنبي يحب عند دخول المغازل للصناعة التقليدية أن يشوف المنتوج يخدم قدامه ويشوف المنتوج هدايا كيفية طريقة الصنع ويحكي مع الحرفي وينجم يقوم مع الطلبيات حسب رغباته. ثم كذلك إشهار الأسعار زيدي دعم ترويج منتوجات الصناعة التقليدية ومختلف المنتوجات. ثم كذلك أخوة التجار مع تمدبينا تكون عملية استقبال السياح وكون مجهود كبير، تكون عملية استقبال السياح بالبشاشة بالابتسامة حتى كيف يطلب فاتورة نقدمون الفاتورة. هي عملية ترويجية وتحسيسية حبيناها أنه تزامنا مع فترة ذروة الموسم السياحي ذروة الأقبال على مدينة المنستير أنه تشجع السائح لدخول المدينة العتيقة خاصة حومة الشراقة فيها العديد من التجار. للأسف بعض منهم محلات مغلقة تحبوا المحلات هذه ترجع تخدم، حبوا التجار الكل يخدموا الحرفيين زادة كيف الموجودين. نعرف أنه مشتريات السائح هي تمثل نسبة هامة من ترويج منتوجات الصناعه التقليديه. ان شاء الله الحمله هذه بدات في الاسبوع هذا في شهر اوت تتواصل حتى موافى اخر سبتمبر باعتبار انه الموسم السياحي والصيفي يتواصل معناتها لفتره طويله، وان شاء الله معناتها تعطي صوره طيبه على منتوج الصناعه التقليديه ونرفع من المشتريات.

0: مسامرات وأختام قرآنية ومسامرات وندوات، وإضافة إلى الندوة المولدية هذه اللي نشهدوها، وكذلك مشاركتنا مع الوزارات التي تحتفي بمناسبة المولد كوزارة الثقافة ووزارة السياحة ليكون عمل مشترك، لأن القيروان وهي رابعة الثلاث كما يحلو للجميع قولها ولها مكانتها، وأكثر دليل أنها أكثر من قرن وهي تحتفل بالمولد النبوي الشريف.
1: الأنشطة قديش عددها اللي باش يتم تنظيمها؟
0: احنا في القيروان أثناء فما 364 نشاط، ونحب نعطيكم ونضيفلكم أن وزارة الشؤون الدينية أعدت بهذه المناسبة قرابة 10500 نشاط ديني، هذا في كامل التراب الجمهورية، يجمع بين الدروس والملاءات والمسابقات والمحاضرات. يعني هناك برامج الإعلام الديني، كذلك مؤسسة الإذاعة والتلفزة، هناك مشاركة وزارة الشؤون الدينية في البرامج، هناك كذلك معرض الكتاتيب، مواكبة يعني الجوامع المركزية بحضور المواطنين والاحتفالات الجهوية، هناك العديد والعديد من الأنشطة التي قامت بها وزارة الشؤون الدينية، وهي تتكامل مع هذه المناسبة الطيبة الكريمة وهي مولد خير البرية صلى الله عليه وسلم.
2: أذكركم بأبرز العناوين. الجامعة العامة للنفط تؤكد تواصل مساعي التفاوض للنظر في المطالب المهنية لسواق نقل المحروقات. تسجيل تطور في أداء قطاع زيت الزيتون التونسي إثر ارتفاع صادراته بنسبة تجاوزت 55% وعائداته هي الأموال بنسبة 44%. وفي المنستير دعوة تجار الصناعات التقليدية لتحسين خدماتهم من أجل تنشيط الحركية التجارية والزيادة في فرص ترويج هذه المنتوجات. شكرا لكم على حسن المتابعة. عودة إلى الزميلة نجوى المهري في برنامج العزيزة بلادي.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
4: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: العزيزة بلادي أرضي وأرض أجدادي.
1: العزيزة بلادي برملها وجبلها وبراجها وقصورها وصحرتها وبواحاتها وشجرها ونخلها وشطوطها تمتاز بسياحتها. كلمة عزيزة الكل تستاهلها ومن كل وجهة تسحرك وجهتها.
2: يا تونس الخضراء
0: العزيزة بلادي.
3: العزيزة بلادي.
0: تونس بالحق مش بالكلام، نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني. تونس بالحق مش بالكلام، زينة البلدان، نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني اقوى مني. العزيزة بلادي مع نجوى المهري.
3: نجوى المهري.

0: اليوم وصلت لقاءنا في العزيزة بلدي من هنا من المعرض الوطني للصناعة التقليدية بساحة الفنون. هذا المعرض المتنقل اللي يشمل العديد من الحرف الحقيقة من خيرة الحرف متاعنا والصناعات التقليدية متاعنا. نقول أهلا وسهلا صديقنا الرحالي محمد الرحالي صديقنا الخطاط الفنان على الزعف. هذه توا الزعف نتاعنا العادي نتاع السنه والعاده نتاع النخله نتاع السنه والعاده وهذه زاد المروحه الكلاسيكيه العاديه به. هذه المروحه الكلاسيكيه ريفيزيتي
1: دورناها شويه
0: وتوا على الطاير. على الطاير انت توا باش تقعد انا نشد لك الميكرو ما تسالش على الطاير.
1: توا نعمل التطريز اسم بالخط العربي
0: معناها هي طلبت الاسم بالخط العربي والخط العربي توا اصبح على كل المحامل تقريبا على اللباس على القماش على كل شيء.
1: لكن الصف انا اول واحد في تونس عملت الاختصاص هذا والحمد لله نجحت فيه
0: اول واحد. يلا تراها احنا بالصوره شوقي زميلي
1: شفتكم امثله بالمسلسل
0: هذه بالذات معناها توا الاسم طلبت منك معناها اسمها
1: اي نعم حتى اسمي نتاع روضات مؤسسات شركات حتى
0: الشركات المؤسسات الكل معناها تكتبوا لهم بالخط العربي ويقع معناها هكا الزينه محلاها والالوان زايده
1: كل حد حسب الطلب حسب السيجل اللي تكون سيجل نتاع شركه ولا حد نعمل له
0: والالوان انت تختاروا
1: هما يختاروا بيرسوناليزي كل شيء تدخل الجناح بتاعي تاخذ ساك ولا قفه تختار انت اليدين حتى اليد وكل شيء كيما تحب انت كل شيء يحضر سير بلاس. انا عمل ورشه متنقله
0: هذه هي الحمد لله. وتوا تعلم هكا فما شكون مغرومين ويحبوا معناها يتعلموا وتاثرهم
1: عندي بنتي يقراوا في نفس الوقت يخدموا الارتزان
0: تو هذا فما شغف كبير معناها بالحرفه هذه وخاصه كي تقود في ان واحد معناها فنان وهذا راهو تحب له برشا فن هكا ولا ليه.
1: انا في البدايه انا خطاط نعمل خط عربي
0: خط عربي
1: في المحابش المحامي في الاول عملت تبع السيراميك فخار قريب 15 سنه
0: اي
1: بعد اتجهت للسعف نتاعنا اللي نتاع جيبسي بحكم
0: انت جيبسي قلت على شليه ما نحطش على المحامل. نعم
1: الحمد لله ما مش جربت ضد كان جربت ما خدمت ونجحت
0: الحمد لله. وفما طلب عليه تو ذا يتسوق لبرا يهزوها هذه المروحه هذه المروحه التقليديه هذيك المروحه كما قلنا النوعيه الجديده الناس اللي تحبها معناها وهنا معنا في إطار التغيير
1: عندي مثلا محلات توانسة عاملين في فرنسا وفي ألمانيا ياخذوا حاجة فيها مانا بيرسوناليزي تاع تونس وكذا. مثلا تونس هنا عندي هذا أوتيل في
0: هذه المظلة التونسية
1: قليبيا مثلا
0: قليبيا
1: أنا عملت تطريزة الناس يعملوها موتيف ولا سخوة أنا عملت تطريزة
0: هذه تطريزة معناها شغل الروح للروح نقوله معناها هذه حرفية بأتم معنى الكلمة معناها بربي اعطيني الساعه
1: هذه تطريز هذا التطريز
0: هذا التطريز هذا الكروشيه يظهر لي هذا الكروشيه وهذه شو نسميوها احنا ذكرنا معنا الخيشه نتاع السنه والعاده وهيك الخيشه اللي كنا نعملوا فيها زربيه قبل وكنا بوان دو كوا معناها هكا ولا لا يا حسره
1: التطريز
0: هذايا زاد هذا مطرزه اي بهابي مرحبا بكم اهلا وسهلا وهذه تفهم اقبل كبير عليها راهو تو
1: نعرف في المروحه وفي الساك وفي المظله حتى المظله
0: اي المظله فيها تطريز زاد ترى بربعتينا شويه المظله
1: عندي امثله
0: اي هذه مظلتنا هذه مظله السنه والعاده معناها كما يقولوا تو نشري الوالد معناها مظله هذه المظله بالحق فماش شكون معناها ما يحبش المظله المسد الرسمي للصيف
1: الحمد لله رجعت مره في السنوات الاخيره رجعوا لنا المظله
0: رجعت
1: بعد شوي رجعت الناس كلها تنسى تلبس المظله التونسيه بعدنا على نتاع الصين وبعد الحمد لله
0: توا وليت معناها نجم نقولوا احنا فرحانين برشا معناها بالمنتوجات نتاعنا بالصناعات نتاعنا التقليديه وليت معناها التونسيه توا وليوا ما عادش
1: يبعدوا
0: استفاقه الحمد لله
1: الكلاسيك وبعد رجعت الحمد لله
0: وهذه صحية راهو كل شيء صحي
1: وكل شيء صحي وبركة أي حاجة من نخلة بركة
0: شم محليها شوف الريحة معزها شوف الريحة محليها ريحة بلادي هذيك راهو هكا ولا لا مرحبا بيك حاجة أهلا وسهلا احنا توا هذية شو نسميوها هذية الزعف وهذا
2: هذه الحلفة
0: هذا الزعف وهذه الحلفة
2: هذه الحلفة
0: اي
2: ما تسالش احنا الحديث والمغزل نقوله ما تسالش هذه الحلفه
3: هذه حلفه
2: الحلفه تو تقدمت الحلفه ولينا برشا حاجات كل شيء ولينا نستعملوا فيه في الحلفه
3: كل شيء نعم
2: مثلا شنو اخر
3: مثلا اول ما تعلمت الحصير على جدتي وعلى امه وكل
2: الحصير يا حسره الحصيره
3: اللي يفرشوها ولت
2: وما زالت توا ولا اندثرت الحصير
3: والله ماذا بينا ما تندثرش
2: مطلوبة
3: فما طلب نخدمهم سير كوموند نخدمهم هكا نمشوا المعارض ماذا بينا زاد نأطروا في جيل آخر باش ما تنقطعش الحصيرة بصفة عامة
2: صحيح
3: وبعد طورناها ولينا نعملوا سيفلام تاع سخون نعملوها تاع ديكور نعملوها اللي هي بانية ذي تنجم تجي فيك
2: كل شيء
3: تتهز في موسم
2: تتهز
3: في كل شيء حاجة مزيانة
2: شو محليه نرجع معناها نرجع
3: هو البانية هذا زاد نجم حط فيها دقلة خبز غلة كل شيء عندنا موجود أي موديل
2: كل شيء وفما طلبات زادة من عند الحريم
3: فما هاي وهذه كباني زادة
2: حطوا فيها, حطوا فيها كل شيء
3: نجم نحطوا فيها فطور كامل شقالب الفطور
2: فطور كامل
3: وبالقطاع وتتهز وانتي
2: ما تحط فيها تتخزون. الخبز ما تصيرش تحط فيها الخبز
3: تحط فيها الخبز تحط فيها زريرة تحط فيها
2: كل شيء
3: حاجة روعة دقلة حلو كل شيء وبتبيع في أن واحد عملناها كيكة باش تبقى مهوية
2: مهوية نعم اي
3: وحمد لله يا ربي إن شاء
2: وفما الله. إقبال عليهم توا هذوما
3: والله حمد لله
2: فما إقبال
3: حمد لله يا ربي
2: والألوان هذوما كيفاش نجم أنت تنسق ما بين الألوان
3: هذه ناتيريل هذه فما الكركم نصبغوه صبغة بالكركم هذاك الأصفر
2: هذا بالكركم
3: هذاك بالكركم
2: إي
3: هذيك صبغة كيميائية والنسق كولاريت بتجي قطعة مزيانة معناها
2: وتجلب
3: تجلب الأنظار
2: اي تجلب الشاري
3: اي تجلب الكليون تجلب الحريف
2: نعم.
3: الحمد لله يا ربي حاجة تفرحنا برشا وحاجة مغرومة فيها برشا
2: المعرض هذي شنو تضيف لكم إلى جانب إنكم تقربكم من معناها تحبوا خاطر توا الديوان الوطني للصناعه التقليديه قاعد يكثف في المعارض هذه على مستوى وطني واكيد تقدم لك برشا حاجات معناها هذه
3: برشا حاجات تقدم لنا
2: خليك معناها تعرض المنتوجات نتاعك
3: نعرفوا بالمنتوج نتاعنا ونعرفوا برشا زياده في المعارض جينا برشا ناس نعرفوا كليونيت فاملين عدو كمانديت نعدو
2: ويخبر كارت فيزيت متاعكم
3: يتواصلوا
2: معاكم
3: بالطلب بالطلب زيادة وكل واحد شنو يحب نخدمه
2: نعم شوف محليهم منتوجات بلادنا
3: ايه كيف صنعة اليد بربي صنعة يدوية
2: صنعة اليدين
3: حاجة هي لبرشا الحمد لله يا ربي ماذا بينا يتعلموها الأجيال اللي بعدنا وما
2: أنت توا أحفادك والناس اللي فماش شكون معناه يقول لك علمني
3: عندي عندي شكون نأثر فيهم
2: نعم
3: عندي وكال وعندي كل شيء نأثر في كل مجموعة
2: قداش عندك توا في الحرفة هذية
3: قداه من سنة
2: أي
3: إيه عندي برشا برشا
2: برشا برشا برشا وخرجت مشاركة وليت عندك بطاقة حرفية
3: عندي بطاقة حرفية وعندي من 2018 نخرج المعارض ونشارك ما قبل نخدم
2: هذه على مستوى وطني في تونس كهو خرجت البرة ولا
3: لا لا
2: ما خرجتش البرة
3: ان شاء الله تجي فرصة
2: ان شاء الله تجي فرصة علاش ليه سي كاظم احنا ديما عاملين على سي كاظم
3: ما شاء الله عليه ربي فضله وربي يحفظه سي كاظم الحمد لله مدام سامح مدام ايمان لدارة كاملة بصراحة نعمل ناس نعمل ناس
2: قاعدة معناها حاسة بالحرفي وتشجع وتقدم له العون وتحاول قدر الإمكان إنه باش يعرف بالمنتوجات متاعه إن شاء الله بالنجاح والتوفيق وإن شاء الله يا ربي بالقسم كما نقوله أحنا وهذه محليها كما قال صنعة بلادي وحرفة بلادي ومحليها بلادي هكا ولي شكرا يعيشك سي محمد سي محمد السلام أعطيك الميكرو هذي يا سي محمد اليوم الحلفة تطورت واليوم الحلفة ولت مطلوبة معناش مشكلة راهو في الماتية معناش مشكلة معها
1: الحلفة
2: موجودة
1: فما نقص شوي فما
2: نقص شوي لكن موجودة الحلفة
1: الألياف الطبيعية موجودة كل حلفة
2: الألياف الطبيعية موجودة والسمار موجود والابتكار
1: موجود ان شاء الله نحاولوا نقدموا كل من عام من الحسن لحسن عام كل عام حاجه جديده وبيصحب
2: والحمد لله. شكرا لك سي محمد. احنا وصلنا ساعه الاسم كملناه مازلنا باش نكملوه معاك بالطبيعه. انا باش نتسلف معاك هذه ساعه يعيشك. شكرا لك ربي يفضلك وان شاء الله يا ربي زينة وان شاء الله من حسن الى احسن وان شاء الله
1: كما قلنا سي كاظم
2: اي
1: والاداره كامله ما شاء الله عليها تبارك الله. نعم. سميح يرحم والديه استدعوني يرحم والديه مكو.
2: انت تو عرض خارج حدود الوطن ولا على مستوى الوطن؟
1: اول عرض في افريقيا مش
2: في افريقيا ذي عاد في افريقيا
1: لك في معرض اللي حز في نفسي انا في معرض تجاري مش معرض صناعه تقليديه. انا تجاري. عندي اكثر من 25 سنه حرف في صناعه تقليديه خدمت في السيراميك وفخار وتو بالسعف 10 سنين برسم ولا مره شاركت في معرض في صناعة تقليدية إلا هذا مع سيكاظم السنة اللي فاتت.
2: أنت تحب تشارك في المعارض الخاصة بالصناعات التقليدية كحرفي؟
1: معرض الكرم مثلا
2: كفنان كحرفي من حقك من حقك إن شاء الله يا ربي.
1: حقي يخدموا عندي سلعة وشاركوا في المعرض وتقبلوا وأنا لا.
2: لا هذا يا أخوي أنا وسلعتي يلزمني نكون موجود أنا وفني أنا وخدمتي أنا ومنتوجي هكا ولا. شكرا لك شكرا لك سي محمد إن شاء الله يا ربي كما تلقاو بيك ونحكيو معك أكثر. تحياتي لك. نغم ثم نعود مع الحرفيين بالطبيعة في المعرض الوطني للصناعة التقليدية بهذا المعرض المتنقل في ساحة الفنون. أهلا بالجميع.

0: أهلا وسهلا، مساء النور، مساء الفنون، ومساء الحرف، ومساء المعرض الوطني للصناعة التقليدية اللي موجودة في ساحة الفنون. مازلنا نستناو فيكم كل اللي زوارنا، أحبابنا، أصحابنا، أقربائنا، زيدا أهل البلاد المسيطرية. احنا نقولوا مرحبا بكم الناس الكل في هذا المعرض اليوم اللي فيه يعني حاجات حلوة برشا الحقيقة، ابتكارات في الصناعات التقليدية. نتعرف عليك، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: عسلامة،
0: مرحبا، أهلا وسهلا.
1: عايشك. ياسمين قردبو، صاحبة مشروع كنيس شوب.
0: كنيس
1: كنيس
0: كنيس شوب. هاي
1: نخدم كما تشوفوا توسكي حاجات ديكوراتيف بالفيل دو تريسي، فيل دو كوتون، نخدموا بالجو.
0: انت عامله ساعه مهندس ديكور، خريجه
1: مدرسه الفنون بسوسه.
0: بسوسه نعم. اي
1: وكنت نخدم في دومين اخر، وجدتني الفكره وقلت
0: علاش. شكون حول لك الوجهه الساعه؟ ولا حبيت تجرب تدخل؟
1: والله الحقيقة نعم برشا دو غوشيرش، يعجبوني برشا حاجات. وأكثر حاجة يعجبني ديما ستيل بويم، وأكثر توا ستيل خارج اللي هي بالزعف، ويخدموا دي ميغوار ديكوراتيف،
0: يخدموا دي تابي. احنا فما زوز حاجات نتعرف عليك الساعة. استنى الاسم.
2: عسلامة، صبرية.
0: صبرية، مرحبا بيك.
2: من بقالته.
0: نعم، مرحبا بيك يا صبرية. أنت حرفية زيدة.
2: إيه.
0: توا احنا نشوفوا زوز حاجات. هذه اش قلنا؟
1: هذه فيل تريسي.
0: اي
1: معناها
0: الفيل،
1: فيل تريسي هو فيل تريسي تدخل فيه الجوت وفيل دو كوتون.
0: اي
1: مع بعضهم معناها يتسمى
0: خيط القيطن. هذاك القيطن بي، وهذه الزعفه نتاعنا.
2: هذه فيبر فيجيتال، هذا مصنوع من النخلة.
0: هذه مصنوع من النخلة اللي كنا نحكيوا عليه، معناها في المظلة، في الساك، في المكب هذاك، في حاجات أخرى. هذه توا أنا نراها ديكوراسيون نتاع السنة والعادة، منتوج السنة والعادة التقليدي.
2: أي وحاولنا أنه ندخلوا الألوان اللي هي الألوان الطبيعية.
0: الألوان الطبيعية، ألوان الحياة، ألوان البهجة، هيك ولا؟
2: بي
0: خلينا أبشر نرجع لك ساعة. الفيل دو كوتون هذايا معناها الافكار هذه كيفاش عملت عليهم ريشيرش، خدمت عليهم؟
1: والله احنا بدينا باللي سوبلا اول
0: أي
1: حاجه.
0: اي اي
1: ومن بعد بدينا نطوروا بشويه بشويه، بدينا نخدموا في لي كوربي كيما اللي في ديك هكاكا.
0: اي
1: هذا من نتاع اميناجمون، نجموا يجوا في لي ساك دو بان، نجموا يجوا في لي كويزين، نجموا يجوا في لي شامبر. حاسين يعاونوا برشا في الاميناجمون. اكثر حاجه
0: مش تلم فيهم اي حاجه، تلم فيهم كل شيء، حتى معناه يجيو حتى المسوغ نتاعك زاده هكا باش تحط قربوا جيتك زاده تحطهم لهنا، ما فيها باس. ايه
1: بعد بدينا نطوروا الحقيقه. كل مره دو غوشيرش، كل مره تظهر حاجه في السوق، اون بليس يزمك تدخل دي برودوي، فما لي كونكورونس برشا. بعد حبينا نتخصصوا شويه في لي شامبر انفون.
0: اي شامبر انفون شخطرناهم احنا توا هذوما
1: احلاهم. لي زونفون نجم تهداها معناها كادو نتاع انفاس، نجم انت تشريها لولدك.
0: نعم.
1: اون بليس حاجه اخرى اللي هو البرودوي نسيت ما حكيتش عليه، اللي هو صديق للبيئه. دونك البرودوي راهو لافابل، تنجم تغسلو في الماشين. هذه الاولى ما جالو حتى شيء. ثاني حاجه البرودوي راهو ما يعمل لا حساسيه لا شيء، خاطر على باز دو فيل دو كوتون، دو فيل دو كوتون سامحني، وبجوت. دونك صديق للبيئه وما يعمل حتى شيء لصغيرك، دونك تنجم تستعمله بكل امان.
0: امان واريحيه، واحنا نحبوا كل شيء صديق للبيئه راهو.
1: اي وفما حاجات اخرى معناها، فما الاولاد، فما البنات، فما يونيسكس معناها اللي يحب ياخذ بنيه وليد او ميم طون.
0: لا هو ذا يمشي للكل يظهر لي. هذايا اي هذا هو بي واللي
1: هذاك لانج نستعملوه في
0: الديكور.
1: في الديكور اول حاجه. ونستعملوه في نتاع الحوايج، يحطوا فيهم حوايجهم كل واحد شنو يحب وين يحب يحطها.
0: توا حتى معناها في اللي سكن ولينا فما زاده كيف نعملوا هب معناها باليد، معناها بالفيل، وفيها عندها اقبال وعندها رونق زيادة. عندها رونق
1: سلتو في الفصل الصيف الحقيقة، الاكثر الطلبيات على في الليساك.
0: في الليساك
1: حاولنا نطوروا انه ما تقعدش محصورة انك ساك دي ما تستعملها على بلاس وليس. علاش ما توليش ساك سواري؟ علاش توليش ساك تخرج بها كل
0: تخرج
1: يوم.
0: بها كل يوم صحيح.
1: وكحاول ان شاء الله نحاول ديما من حسن الى احسن، ان شاء الله البرودوي التونسي الكل يا ربي يتروج في تونس وخارج تونس ولو خارج تونس.
0: لو انت من كلامك معناها انا حامله شهاده جامعية ما نجمش نقعد قاعدة ويدي هكاك معناها مكتفة.
1: أنا أصلا كنت
0: هكا ولالي نحرك
1: أيوة. وبعد بلت لي فكرة وليلي هي بنتي اسمها كنيزة
0: كنيزة أي
1: قلت علاش ليه ما يبليش كنيز شو تكبر بنتي ويكبر معاها البروجي ديما كل مرة بنتي تكبر كل مرة البروجي يكبر مع بعضهم
0: والحلمة تكبر زيدا
1: إن شاء الله يا ربي
0: والحلمة تكبر نرجع معك هذي سيدي المكب متاعنا متاع سنة والعادة هذي مكب نقولوا احنا المثرد نقولوا معناها اي حاجة اي حاجة نجم نغطيه به كل شيء وهذي يتعلق زيدا هذي يتعلق حتى كديكور في الدار وكان في بيت لخزين بالأمارة في بيت لخزين هذا في بيت لخزين ما تخلاش دار من المكب هذا اي توا رجع ديكور
2: ديكور حبينا نعملوا حاجه جديده
0: نعم.
2: في
0: لا
2: معناتها حتى في الغرزه معناتها
0: في الغرزه تبدلت الغرزه هو ما كانش هكا الحقيقه بالحق كان يظهر لي زوز الوان ولا ثلاثه سبتات فقط
2: كانوا نقولوا احنا الالوان الزمنيه
0: الزمنيه اللي هي اللي هي
2: هي الروز والازرق والاخضر
0: والاخضر
2: حاولنا انه نطوروا اكثر ونعملوا الوان طبيعيه
0: الاصفر وتريكواز والاورنجي
2: خرجناهم من التاي الاخضر
0: نعم.
2: والكركم
0: والكركم
2: والملوخيه هذوما الكل نستخرجوا منهم الالوان الطبيعيه
0: الألوان الطبيعية معناها كلهم متاع العادات والتقاليد متاعنا وكل شيء وحتى ما همش صبغة هذوما هكا ولا ليه مش صبغة
2: لا هذه صبغة طبيعية
0: صبغة طبيعية صديق للبيئة هذا توازن
2: صديق للبيئة
0: هذه مش شروط متاع الحرفة والصناعة هذه إنها تكون صديقة للبيئة
2: لازمها تكون صديقة للبيئة
0: نعم
2: خاطر المكب هذايا قبل كل شيء احنا نغطيو به التبسيط
0: وباش يكون حاجة سخونة وحاجة معناها تجبد شوية نخافوا الألوان هذه يقع
2: هكا علاش احنا الألوان هيك طبيعيه
0: نعم.
2: ما نخافوش جمله
0: ما نخافوش معنا عليكم امان الله تشري
2: يعني امان الله تشري ومرحبا بكم
0: وصحه عليكم وبالشفاء ومحليه راهو كي يتعلق يجي ديكور ديكور حلو برشا راهو ذيره وذكرني بايام زمان والله محليها هك العيشه وهك المماتي وهك اللمه وتقول لك حط المكب غطي الكسكسي بالمكب نتاعو معناها فمحليه كي نرجعوا معناها لتقاليدنا وعاداتنا به عنا زادة كيف هذه شو نقولوا لها
2: هذه بانيا لانش
0: اي تختلف راهو شوف تختلف كل وحده كل بلاد ورطالها وكل صنعه وخصوصيتها اي الالوان زاده محلاها الزاهيه
2: الالوان طبيعيه هذا كله مصنوع من الديس
0: نعم.
2: والزعف
0: والزعف
2: من النخله
0: نعم بدو الميكرو ساعه ليه نسمعوك بالكدا خليه نسيتش ليه والالوان كيف
2: الالوان كلها الوان طبيعيه
0: الالوان طبيعيه
2: كلها الوان طبيعيه
0: به الى جانب انه نجموا نحطوا فيه معناها دبشنا نجموا نحطوا فيه كل شيء حتى الوحده نتاع الصغار باش تحطوا
2: فيه كل شيء الحوايج الجوي برشا حاجات معناها نجموا نستعملوه
0: هذا نجموا نستعملوه زاده
2: هذا نستعملوه هذا ينجم يمشي للغله
0: اي للغله
2: فيه الغله نجموا نحطوا فيه
0: اي والله الغله بالحق
2: اي
0: الخبز زيدا كيف خبز. كيف
2: فوالا
0: اي والله حتى كي يجي اكبر شويه به راهو للخبز راهو
2: اي عندنا الاحجام الكل
0: الاحجام الكل معناها
2: الالوان الكل موجودين
0: اي حلو برشا ومزيان حتى كادو راهو مزيان
2: ارتيك الكادو زاد يجي
0: ارتيك الكادو يجي مزيان بالحلو ياسر يعطيك الصحه شكرا ليك فما اقباله
2: اي
0: والشر وال اكيد معناها بالطبيعه في المعارض الوطنيه
2: اكيد احنا نشارك
0: المعارض الدوليه
2: الارتيزانتي ديما نشاركوا في المعارض
0: في المعارض
2: في الكرم
0: فما اقبال برشا
2: فما اقبال وفما عوده كبيره زاد للمنتوجات
0: المنتوجات التقليديه اصبحت توندونس والناس الكل رجعت معني للموروث نتاعنا ونثمنوا موروثنا وانتم زيدا تشجعونا وانتم تشهيونا راهو بالافكار نتاعكم يعطيكم الصحه
2: عايشك.
0: شكرا لك ان شاء الله يا ربي بالنجاح والتوفيق ان شاء الله القسم زيدا كيف محليها بلادي هذه هي ريحه بلادي راهو هذه هي ريحه بلادي نحبوا نشوفوها خارج حدود الوطن زيدا محليكم كي تاخذوا حاجه تونسيه كيف من هكا وحتى كي تمشيو تهديوا حاجه تونسيه
2: أكيد.
0: شكرا لك نغم ثم نعود ومازلنا معكم في العزيزه بلادي ومع الحرفيين

0: ما زلنا مواصلين معكم اللقاء في العزيزه بلادي في الجزء الاخير. الحقيقه مرحبا بك سي فخري السميدي. طبعا
1: فخري تميمي.
0: تميمي اي تميمي. نتفكر سي فخري اخر مره تقابلنا في مارينا المونستير في مهرجان ربيع المارينا. مرحبا بك. الى ذلك الحين من وقتها حتى التوا يظل يعمل جوله هكا ولا جوله وين مشينا بالحرفه نتاعنا الساعه
1: آخر مرة
0: لانه مشروع متميز. هذا المشروع
1: مشينا للمعرض في طوكيو اخر مره.
0: هذا المعرض في طوكيو وشنو هزينا كل معرض في طوكيو نجم راهو نجلبوا لهم راهو انتباههم مش بالساهل راهو هكا ولا سي فخري.
1: عندنا هذه ريت هذه هذه بمناسبه السبعينيات العلاقات التونسيه اليابانيه.
0: حطيت ايدك معناها اصبع لهنا على العلاقات اللي احنا
1: هذه معناها حدث مهم.
0: حدث مهم كبير برشا ومعبر زاده.
1: معبر هذاك الشعار نتاع السبعينيات الاحتفالات.
0: الاحتفالات يظهر لي واضح محلية وجبتها معني
1: عملنا حاجة على طوكيو.
0: على طوكيو اي وفما اقبال توها كيفاش
1: والله كيفاش اقبال في بالنسبة لليابان عندنا ثم اقبال على الصناعة التقليدية التونسية
0: كلها هما يقلدوا فيها ساعة فما تقليد ساعة
1: والله ثم
0: الريحانة نتاعنا الخمسة كل شيء معناها قلدوا لكن فما حاجات ما نجموهمش راهو ولا لا ولا ما نجمو كل شيء
1: والله ثم حاجات صحيح ثم حاجات معناها في نعم ثم حاجات في الصناعة التقليدية نتاعنا كيما الحلفة نتاعنا كيما الأسمار ثم حاجات ما نجموهاش ونحن دخلنا نحن بحاجات تذكارية معناها كيما نقولوا هدايا تذكارية مشينا دخلنا بالطبيعة عرفنا عملنا حاجات على تونس باش نعرفوا بالسياحة التونسية بتونسنا فهمتي كيما نقولوا
0: بالموروث نتاعنا
1: مشينا هزينا معناها برشا حاجات هزينا لوح زيتون فهمتي السيراميك التونسي
0: السيراميك
1: وهزينا الحوايج هذوما كيما نقولوا على الرخام هذايا رخام تونسي معناها حتى الحاجات اللي خدمناها خدمنا على رخام تونسي ما خدمناش على رخام كيما نقولوا ايطاليا ولا حاجة
0: كل شيء كل شي تونسي كل شيء تونسي
1: كل شيء تونسي
0: حتى الوحدية
1: كل شيء تونسي
0: كل شيء تونسي والزينة طبعا واحنا نخدموا شوية على الرقمنة ساعة ونخدموا مطبوعة معناها حلوة حلوة هذه تنجم تتحط على البيرو على
1: البيرو تنجم تحط في التليفون هذه زي كيف كيف استعملها في التليفون هذه
0: وانت قاعد في جنبك معناها الى حد الان توا سي فخري معناها فما اقبال توا على منتوجنا
1: بالنسبه لهذوما الحوايج هذوما كهدايا تذكاريه تجي يجينا التونسي معناها اللي يعيش في الخارج ويجينا السائح فهمتي يلقى حاجه على تونس مش يلقى حاجه على مثلا جا المسير مش يلقى الرباط التصوير فيها قصر الرباط ينجم كينا نعملوا حتى ثم على الجمهوريه كامله لما تصور على سيدي بوسعيد قروان
0: معاكم تفاعل يسالوا شنو هذا
1: بالطبيعه مش يسال
0: شنو الماتيريال اللي قاعد
1: بالضبط يسال بالطبيعه يسال يسال السائح شنو المنتوج هذا
0: خاصه وانت في جابون نحكيو على جابون
1: برشا سؤال برشا ثم اقبال تبارك الله ما شاء الله توا معناها هذه نقول المعرض الثاني شاركت فيه وثم اقبال معناها
0: نعم
1: معناها جيد معناها اقبال جيد على المنتوج التونسي معناها فهمتي
0: معناها توك يقولوا لك فما معرض في الصين نمشي نرجع مره اخرى
1: نمشي ان شاء الله ان شاء الله نرجع اليابان
0: سي كاظم ان شاء الله عاملين عليك سي كاظم الحقيقه ومعاملين بالطبيعه على انا نحس عمل كبير برشا ومجهود كبير برشا قاعد يتقدم خاصه معناها في مجال الصناعه التقليديه والديوان قاعد يخدم بالكدا قاعد يشجع زاده في الحرفيين نتاعو زاده
1: في الداخل وفي الخارج معناها حتى من كثره المعارض ما كانش هذا المعرض المتنقل ما كانش عندنا
0: شو الشروطات باش يكون معناها البرودوي هذايا صديق للبيئة باش يكون معناها موافق للشروط معناها يعني فما شروط معينة هكا ولا
1: بالطبع طبعا اي فما حاجات معناها كيما هي حاجة معناها طبيعية تو الخشب طبيعي معناها ما عندناش حاجة
0: والرخام طبيعي
1: الرخام طبيعي
0: والفكرة زادة تونسية
1: الفكرة تونسية فهمتي وان شاء الله مازلنا نطور وان شاء الله نجيبوا حاجة تقرينا ان شاء الله باذن الله
0: الوقت يمر بسرعة على محلة باش نخدموا باللباس التقليدي وما ادراك باللباس التقليدي لبستنا محليها عزتنا محلك الاجواء هذه اللبسة التقليدية المهدوية
2: المهدوية
0: التماق التونسي
2: هذه قمجتنا الاصيلة نتاع المهدية هذه نعم. زادة كيف كيف
0: الفرملة
2: نتاعنا هذا الفرق زادة نتاعنا احنا اجتهدنا الصغار حاولنا نعملوا بحكم كما تحكي على البيئة وكل شيء نوليو كديشي نستغلوه نعملوا به لساكامان تبع الفرملة ولا
0: الدماغ الديشي نتاع
2: اللي يطلعنا احنا من الفيلور ومن القماش اللي نستعملوه ولينا نعملوا به كولكسيون جديدة تمشي زادة معاصرة وفي نفس الوقت
0: التقليدي اصبح مطلوب جدا
2: جدا جدا
0: في كل يعني مش كيف في المناسبات مش مربوط بالمناسبات
2: حتى في المناسبات اللي احنا تبدا مش مناسبه تقليديه نحبوا نلبسوا حاجه بالتوش التراديسيونيل نتاعنا انا احنا الصغار اللي اجتهدوا باش نعملوا ديما نحافظوا معنا على التراث نتاعنا وعلى الصنعه كيف ما هي باليد مش بالماكينه
0: انا ما تعرفتش عليك الساعه
2: مروه بالحج
0: مرحبا بك مروه مروه اسيلت
2: أنا من قصر سيف أصيل قصر سيف ولاية المهدية نسكن في المهدية دارنيير مو حالت بوتيك بحذا معمل جوليان هذي كيف الزهرة
0: هناك باش تعمل لنا إشهار توا المهم أنت توا اليوم أنت حالة ستون هنا في في المعرض هذايا وتشارك كحرفية عندك بطاقة حرفية
2: في التطريز في جميع أنواع التطريز
0: نعم
2: وفي الأوت كوتور زاد في الخياطة
0: في الخياطة
2: أما أنا متخصصة أو أكثريته في التطريز
0: طيب هذا صنع يديك أو تشري
2: معانا إحنا بحكم صنعتنا عبارة حلقة اجتماعية نلموا فيها نسي الكل بحكم إحنا صنعتنا تاخذ برشا وقت
0: اللي يخدم في الحرير واللي يطرز واللي
2: نقسموا لتشبيناتنا اللي ناخذوا ما عند النساج الحواشي والكل وعندنا شكون مختصة في التطريز معناها متاع النقمج متاعنا والأخرى زادة تاخذ طاش متاع الخياطة باش كل حد ياخذ طاش يكون معناه متقن للطاش هذيك وتطلع لنا معناه القطعة كيما نحبوا إحنا بالفيسيون مزيانة
0: توا هذه تباق الولاد حتى العشويات يلبسوه في الحمين يلبسوه الفرق زيدة ولا زينة ساعات تلبس لبس عادية سنتور عليها نجم تزين بيه ونجم تحضر بيه حتى في إيفنمون في تظاهرة تتمثل بلادك زيدة البرة تلبس لبسة تونسية
2: نجم حتى معناها في دبشك اليومي في لبستنا اليومية نولي ونعملو توش مزيانة تبدأ صغيرة وخفيفة في نفس الوقت ما تتكلفش للحريف اللي باش يشري وفي نفس الوقت يبدأ ماشي حامل التوش متاع التونسية التقليدية
0: إقبال فما إقبال كبير برشا
2: فما إن شاء الله نشكر
0: أنت شاركت على مستوى وطني ومستوى دولي وإلا وطني فقط
2: لا وطني فقط
0: وطني فقط إن شاء الله يا رب
2: إن شاء الله بالتوفيق للناس الكل
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله كما قلنا احنا في الختام يظهر لي المعرض هذا مازال متواصل يوم 27 اوت وفرصه لكل زائريه باش يجيو مرحبا بهم
2: مرحبا بهم الناس الكل
0: وديما تبدل كل يوم عندك جديده يظهر لي كل يوم تجيب
2: تجيب جديد خاطر زاد لهنا فما مختلف الحريف لهنا فما مختلف
0: فما ديري فما
2: ديري برشا ما شاء الله
0: شكرا ليك شكرا ليكم شكرا شكرا شكرا كما قلنا المعرض الى غايه يوم 27 المعرض المتنقل موجود في ساحه الفنون بالمنستير شوقي الحمادي حمدي النقدي أيمن الشيبي نجوى المهري السخيري طبعا وكل الزملاء نقول لهم شكرا لكم شكرا شكرا شكرا نجم الدين القريشي مرحبا بك نجم الدين قل لكم إلى اللقاء دمتم أوفياء لهذه الموجات
3: انفيذة بوفيشة سيدي بوالي على الموجة 104.7 اللي يقول سيف يقول لمة عائلة فرحة الحبيب نجاحات أفراح ومسرات ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من مدى ساعة
0: الماضي 3. رقم التليفون على ذمتكم 73-468-800 وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسوش تبعوا الموجة. تبعوا الموجة.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجة الساعة 7 للأنباء. تم اليوم تدشين مشروع إنجاز محطة تحويل الكهرباء للجهد العالي 33 على 225 كيلو فولت بالمنطقة الصناعية بحشاد ببو عرقوب في ولاية نابل، وذلك بكلفة مالية تناهز 47 مليار. وأنجزت المحطة في إطار تدعيم شبكة نقل الكهرباء للجهد العالي وتعزيز قدرتها على تلبية الطلب من خلال ربطها بمحطات بوفيشة وقرنبالي وجبل الرصاص بواسطة خطوط هوائية ذات جهد عالي. ومن المنتظر أن يساهم هذا المشروع في تحسين موثوقية الشبكة الكهربائية ودعم قدرتها على نقل الطاقة وتوزيعها لفائدة مختلف المناطق المتصلة بها. أفاد معهد الصحافة وعلوم الإخبار بأنه قرر التمديد في أجال الترشح لبرامج الماجستير المهني وماجستير البحث للسنة الجامعية القادمة 2026-2027 إلى غاية يوم 26 أوت الحالية، وأنه يتعين على الراغبين في الترشح إيداع الملف الترشح كاملا ومباشرة لدى إدارة المعهد قبل 26 أوت بمقر معهد الصحافة وعلوم الإخبار في المركب الجامعي منوبة في تونس العاصمة. قال متعاونون أوروبيون أن ديوان الحبوب التونسي اشترى نحو 25 ألف طن من العلف الذرة عبر مناقصة دولية اليوم. وأفادت التقارير بأن سعر الذرة قد بلغ 276 دولار للطن شاملا كتكاليف الشحن، وسيتم شحن الذرة في الفترة ما بين 15 سبتمبر و 25 أكتوبر اعتمادا على منشأ المورد. انتهى الموجز، موعدنا القادم في الساعة 8 مع الأنباء، إلى اللقاء.
3: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

مرحبا بكم مستمعينا مع أخبار الرياضة. الرابطة الوطنية لكرة القدم ترفض تأخير موعد مباراة الكلاسيكو بين النجم الساحلي والترجي الرياضي التونسي إلى الساعة 6. ترفض لأسباب أمنية. زوج فرق كان طلبوا أن المقابلة تتوخر بدايه من 4:30 نهار لحد الموعد نتاعها الرسمي، والرابطة ترفض ذلك كما قلنا للأسباب الأمنية، وبالتالي تم تثبيت المباراة يوم الأحد في موعدها بملعب حماد عكربي بيرادس 4:30. ونذكر الإطار هو الجولة الافتتاحية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. أخبار الميركاتو، ضياء الدين الجويني يمضي للترجي الرياضي الجرجيسي لمدة موسمين. شبيبة العمران تتعاقد مع البوركينيا علي كوناتي صاحب 19 عام، مدة العقد 5 مواسم. ماهر بالصغير لاعب النجم الرياضي الساحلي اليوم يصير التعاقد مع فريق نادي التعاون الليبي. بالنسبة لبرنامج بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي باش تكون على دفعتين، غدوة مع 4:30 الملعب التونسي واجه نادي صفاقسي مباراة في زفارة باديس بن صالح في الفار أزمير ساكروكوفيتش من سلوفينيا، أما الحمام سوسة اتحاد المونستيري مباراة في زفارة حسين بن سيسي وفي الفار أيضا من سلوفينيا ألكسندر ماتكوفيتش. تقدم سقيط الدهلي واجه شبيبة العمران مباراة في زفارة حسن النيلي وحكم الفار حمزة جعيد. اتحاد بن قردين واجه نادي حلب المباراة حكمها سيف الورتيني في الفار خالد قويدر. يوم الأحد الدفعة الثانية ترجي رياضي تونسي نجم الساحلي مباراة السفارة هيثم الترابلسي في الفار من سلوفينيا أيضا أزمير زاجروكوفيتش. نادي البنزرتي واجه مستقبل المرسى الحكم منتصر بالعربي وفي الفار أمير العيادي. نجم المتوي نادي الفريق الحكم أمير لوصيف في الفار ألكسندر ماتكوفيتش من سلوفينيا. ترجي جرجيسي واجه الأولمبي البيجي مباراة حكم أمين الفقير وفي الفار هيثم جيرات. نحكيوا على ملعبيتنا الدوليين. بالنسبة للاعبنا الدولي التونسي إليس الأسخيري يرجع من جديد رسميا إلى نادي كولن المالي بعقد يمتد حتى 2028. نختم معكم كرة السلة. فريق أكبر كرة السلة بالاتحاد الرياضي المونستيري يرجع اليوم للتمارين استعدادا للموسم الرياضي القادم. التمارين اليوم مبرمجة تقريبا عندها ساعة ملي انطلقت في قاعة مزالي بالمونستير. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: موسيقى وألحان، موسيقى بكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لحنا نغمة
0: موسيقى.

0: شكرا.
1: مع إذاعة المنستير تبع الموجة واسمع تونسي.
2: اسمع واستمتع.
3: ما فقتش كي تغير حالي. متطوعة دخلت الغابة. كبرت الدنيا على خيالي وليت كيفك يا بابا. ما فقتش كي تغير حالي. صغير على كتافك نطير وحتى حكاية ما تحيرني. لقيت روحي في طريق نسير واقع الدنيا يأمرني. يأمر ينهي كما يحب. هو اللي يحكم في أحلامي. لا ناقف لا نحس تعب. مسؤول أولادي قدامي. أول شي بضحكت عليها من غدوة كثرت شيباتي. نجري وفي لحظة نغطيها في بالي نطول في حياتي. يركض بيا فرص صيامي وأحلامي تصبح أوهام. نكتب غناية وكلامي تتأكد منه العوام. نفنى ويكبر ولدي الغالي يحفظ الغناية وموالي ويجيني ويغنيها لي. ما فقتش كي تغير حالي. ما فقتش كي تغير حالي. متطوعة دخلت الغابة. ما فقتش كي تغير حالي. متطوعة دخلت الغابة. ما فقتش كي تغير حالي.

اتعب مسؤول اولادي قدامي يؤمر ينهي كي ما يحب.

0: اسمع تونسي
1: اسمع تونسي.
2: John,

عيشة الملوك وإذا ليلة البنات وضحكتها كعبة الويس يا ميمتي الحنينة غزرت لي وتعدات.

اسمك ديما على لساني خليني صغير نفرح واش ما جاي فرحنا هاك العشويات حتى ريحة البريك وحتى توشويش لك.

حالي كلي ويلبس شركة ياسمين لطف تسكت شمسك وتميل ويشعل ورد الخدي مذا بيا مذا بيا نخبي صغري بين ايديا انا صغري كل عصافر عالغفلة يفرفط ويطير مذا بيا مذا بيا نشوفك نغمض عيني.

0: مساء الخير، أهلا بكم في موجز الثامنة من إذاعة المونستير. أكد المجلس الوطني لعمادة الأطباء اليوم أن الطب التجميلي يظل نشاطا طبيا قائما بذاته، مشددا على وجوب أن تجرى عملية الحقن وغيرها من الأعمال الطبية ذات الغاية التجميلية من قبل مهنيين مؤهلين وذوي كفاءة وفي ظروف تضمن سلامة المرضى. ونبهت عمادة الأطباء في بلاغ لها إلى أنه عندما تجرى عملية الحقن أو غيرها من الأعمال الطبية من قبل أشخاص غير مؤهلين، فإن الأمر لا يعود مجرد نشاط تجميلي، بل يعد ممارسة غير قانونية للطب، بما قد تنطوي عليه من مخاطر على الصحة العامة، ما يستوجب تدخل السلطات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة. مكنت آلية العودة الطوعية وإعادة الإدماج المنفذة في تونس بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وممثليتها بتونس من العودة الطوعية ل 4829 مهاجرا غير نظامي منذ غرد جانفي الماضي، ليرتفع بذلك العدد الجملي للمستفيدين من هذه الآلية إلى 25103 مهاجرين غير نظاميين منذ إحداثها، فضلا عن عدد العائدين عبر الرحلات الجوية التجارية المنتظمة وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية. أفاد التلفزيون الحكومي الجزائري اليوم بأن الشرطة ضبطت أكثر من 10 ملايين كبسولة من مادة بريغابالين التي تؤثر على العقل، وأكثر من 33 كيلوغراما من الكوكايين، واعتقلت 25 مشتبها بهم على صلة بشبكة دولية منظمة. رفض بيان مشترك صدر اليوم عن كل من تركيا ومصر وإندونيسيا والأردن والباكستان وقطر والسعودية والإمارات سياسات الاحتلال الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأدان بشكل قاطع خطة الاستيطان A1 الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، محذرا من أن هذا المخطط يشكل تصعيدا خطيرا من شأنه المساهمة في التوسع والضم وتهديد قابلية تجسيد دولة فلسطينية مستقلة. ودعا البيان إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف المخطط وإلغاء جميع التدابير المتخذة. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي فشل السياسات والعقوبات الأمريكية المتعاقبة ضد بلاده، مؤكدا أن ما يسمى اليوم بأشد عملية اقتصادية سحقا على الإطلاق محكومة هي الأخرى بالفشل. من جانبه أكد قائد بحرية الجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني أن القوات المسلحة تتصدى بكل قواتها للأعداء، مشددا على أنها لن تسمح لهم بالاقتراب قيد أنملة من حدود البلاد، وأوضح أنها ستواصل الدفاع عن المصالح الإيرانية وأمن البلاد. شكرا على الاهتمام.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المونستير على الفيسبوك راديو مونستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المونستير.
2: سهرات إذاعة المونستير

0: وموسيقى ومهرجاناتنا من كل مكان في الموعد باش نعيشوكم الأجواء من وين مكان. في الصيف سهرات إذاعة المنستير متعة الاستماع فقط تبع الموجة. ماضي الإذاعة ناس أبدعت
1: درر من الأرشيف.
2: أعداد وتقديم عبد الله زند
3: محمد البندال
4: محمود بوعلي
5: تقديم علال الشريف
6: محمد هادي الصغير
7: أحمد وسطفة
8: محمد زرقات
9: النادي بخري
10: عبد القادر عجيب.
0: برامج تميزت
11: صفحات من تاريخ الحركة الوطنية
12: قصة لحم
13: مع بورقيبة الإنسان
14: بين دور الشعب والثقافة
15: بكل صراحة
16: بين دور الشعب
17: طريق السلامة
0: في أرشيف الإذاعة ذاكرة لسنين وسنين مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من أرشيف

0: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
1: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى.
0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
0: فنان في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال،
1: فنان في البال. رؤية صيفية لفكرة فنية
0: من اقتراح
1: فتحية جلاد وخالد الشرفي.

مرحبا، اهلا وسهلا بكل المستمعين بكل المستمعات، ونحن نحييهم الان مباشره من عاصمه الجنوب صفاقس، وتحديدا في اذاعه صفاقس الاخت الكبرى لاذاعه المنستير. تحولنا خصيصا الى هنا الى اذاعه صفاقس لنقدم حصه خاصه بفنان فعلا هو في البال. هذا الفنان هو صاحب هذه الموسيقى، وأكيد هذه الموسيقى كبر عليها العديد والعديد من الأجيال، لذلك فنحن هنا

ومن جديد نعود مستمعينا الكرام إلى استوديو 2 في إذاعة الثقف. لابد من تحية خاصة وخاصة جدا لضيفنا الكريم، والتحية تقول هكذا: بين اللحن واللحن تكمن الأغنية، وفي الأغنية فواصل تحكي حكاية الرحلة، والرحلة تكون في الغالب طويلة شاقة ليرسم المسافر كلمته وبصمته، هذا في الغالب وعندما يكون المسافر عاديا. لكن عندما يصبح المرء فنانا يقتصر المسافات، عندها تكون الرحلة ذكية ساحرة راسخة في البال، رحلة تغنت بالأم وبالدعوات لها بطول العمر، بقيت دوما في البال. يأخذ صاحبها مكانة متميزة تبقى دوما في الخزينة. يكفي أن تقول مبروك التريكي لنتذكر جميعا أغنية كبرى معها العديد والعديد من الأجيال.

0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان.
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
0: فنان في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال،
1: فنان في البال. رؤية صيفية لفكرة فنية
0: من اقتراح
1: فتحية جلاد وخالد الشرفي.
2: اللعب الآن بشي يولي سخون، وخاصة نحن نعيش فصل الصيف، وخاصة بعد هذه الموسيقى. كونوا خالد بدلنا من الأغنية الأولى اللي خذت شهرة كبيرة كبيرة، مبروك التريكي، غنيها وقتها عمره 15 سنة فقط. مبروك التريكي الآن هو خرج على التقاعد، مرحبا بك وأهلا وسهلا. كيف يرى نفسه من خلال هذه السنوات ومن خلال مرآة هذه الحياة؟
3: والله أنا نحب قبل كل شيء نشكر إذاعة مسير، نشكر أختي يعني فتحية جلاد والمسؤولين على هالضيافة، واللي المفروض نجيكم الغدية ما غلب ظروف، أنا يعني تعب شوية في مريض وعايشك، ونحب نشكركم وبارك الله فيكم. وهذه تاريخ يعني
2: هكا علاش احنا موجودين، لنا على خطر تاريخ سي مبروك، وخطر تبارك الله عملت زوز غاني قعدوا في البال، وهيك علاش احنا تحولنا لك باش نحكيوا على الاغاني هذه، وعلاش الانسان ساعات يعمل ريبرتوار كامل،
3: يعمل 3000 اغنيه وما
2: ينجحش. مبروك التريكي بالاغاني، بزوز اغاني هذوم بقى في البال.
3: انا عملت تقريبا 7 أو 8 اغاني، لكن هذوما الاغاني هذوما يعني حبوهم الناس. الرياضه شكون ما يحبش كوره؟ لعب الكوره، لعب الكوره رياضه في العالم مشهوره. شوت، اقفز، اجري، بركه، اضربها، تقطع شبكه، تخلي جمعيتك منصوره. فهمني، كل حد عنده جمعيته يحط قدامه يحط الغنية نتاع مبروك. يطول عمرك شكون ما يغنيش على والديه؟ التو الناس كل تغني طول عمرك، وطول عمرك من الاغاني الصادقه، يعني كلمات ولحن يعني بسيطه، الكلام العادي نتاعنا. يطول عمرك يا ميمه، حتى في دارك تو تجي لامك تقول يطول عمرك يا ميمه، يطول عمرك عايشك تم خرجه هكا ولا يعني طول عمرك يا ميمه، حنينة تعيش يا بابا وتنور عينا، تعيشوا الاثنين سنين وسنين، بيكم الدنيا تزود تحلى في عينينا. على خاطر الانسان اللي يغني على والديه القفة يا زوز من الناس، وجابوك زوز من الناس، هاكم هما والدي انا، امي وبابا.
2: اللي اكتشفته فيك ايضا سي مبروك كونك تبارك الله سلس وطليق اللسان، تتكلم
3: نتكلم ياسر انا كاري منشط في الاذاعه مش مغني.
2: علاش ما خدتش هذا المضمار، مضمار التنشيط هكا؟ وغلب ثوريا وعبد الكريم
3: لبس، لا الكل لبس هيلين، واحنا تعلمنا وما تعلموا علينا واحنا تعلمنا عليهم. لا اسمع، التنشيط تحب له ماليه، التنشيط زاد شنو هي موهبه راهو تنشيط،
2: اي موهبه
3: وقراية زوج. نعم الفن كيف كيف، واذا كانوا فنان ومش بيتكلم شنو باكوش تحبوه
2: بين لا ما قلتش هذا،
3: لا ما لازم يتكلم فنان صحيح، يتكلم باش يوصل.
2: نعم سي مبروك، نرجع للاغنيه هذه، غنيتها وقدمتها وقت عمرك 15 سنه. نتعرفوا على صاحب الكلمات وصاحب الالحان،
3: كلمات واللحن المرحوم محمد جاموسي
2: بارك الله. ما تقوليش به منش حد،
3: لا تنجح، لا تنجح، تعرفش علاش؟ الاغنيه بسيطه راهو وصادقه، فهمني، ولتو نجحت
2: السهل الممتنع،
3: السهل الممتنع. انا لتو نخدم بها، انا لتو نخدم في العواده عريس، الناس يطلبوا عليا طول عمرك، وانا في العمر هذا 63 سنه يطلبوا عليا طول عمرك
2: بارك الله
3: يعيشك، يطلبوا عليا طول عمرك. علاش بها؟
2: احنا السؤال المطروح، علاش بقات الاغاني هذه في البال؟ يعني فما برشا اغاني قديمه ومزيانه، لكن ما بقاتش الى حد الان فريسكه.
3: مو الموضوع، موضوع
2: المواضيع
3: تو، حتى بعد ما نمشينا باذن الله بعد العمر طويل، بعد ما نمشينا تو عمرك تقعد. فجاموسي تو الله يرحمه توفى وعمل الغنيه هذا، والناس كل ترحم عليه، انا يوميا نرحم عليه، كل اللي نخدم نرحم عليه.
2: لعب الكوره
3: نصور بها في الفلوس،
2: ما بيش نقول لك، شنو نقول لك، تصور بها
3: تصور بها في الفلوس، كل اللي نصور فيها بالخبز بنسمي طول عمرك. وهي اللي كونتني انا صغير، وهي اللي ركزتني واللي عملت لي الشهريه فيها الاذاعه، وعملت دار وعملت صغار وعملت والحمد لله بفضل الله. والله الحمد لله.
2: لعب الكرة كلمات،
3: لعب الكرة كلمات احمد سالم بغيص الله يرحمه، تلحين سي احمد حمزه.
2: اي
3: لعب الكرة وخذات صدى طيب، كانت حتى بإذاعة فاقس عاملينها سبوت
2: لحن مميز.
3: سي احمد لحن مميز هو السي احمد العش الله يطول في عمره
2: ان شاء الله رياضي
3: رياضي ساكس وخليت يعني اسم كبير يا
1: في ارشيف الاذاعه ذاكرة لسنين وسنين مستمعين عاشوا صغرهم مع اجمل ما تقدم على الاثير واليوم نرجعهم لنفائس الاعمال الاذاعيه
0: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها
1: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى
0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات
0: فنان في البال
1: فنان في البال
0: فنان في البال
1: فنان في البال رؤية صيفية لفكرة فنية
0: من اقتراح
1: فتحية جلاد وخالد الشرفي

0: نعود من جديد ومرحبا بأصدقائنا المستمعين، نذكرهم اللي احنا مباشرة في إذاعة الساقس، حيث نقدم من استوديو 2 مباشرة برنامج خاص بالفنان مبروك التركي اللي نسمعوا فيه الآن يعمل شوية تشويش باللورج متاعه إلى جانب الفرقة اللي باش نقدموها. سي مبروك،
1: أي بنتي
0: مرحبا بك،
1: عايشك
0: من جديد. طيب باش تقدم لنا الإخوة اللي معانا الآن في الاستوديو. عازف الكمانجة
1: سي جمال عبد الهادي، أستاذ موسيقى ويخدم في إذاعة الساقس.
0: مرحبا سي جمال،
2: عاشكو بيك. عاشك،
0: تعمل لنا تحية بالكمانجة بالجريمة. شكرا شكرا سي جمال. نمشيو لسي حاتم عبد الكافي.
1: حاتم عبد الكافي سنة ثانية
0: موسيقى،
1: موسيقى تعليم عالي، عازف طبلة صغير يعني.
0: مرحبا، أهلا وسهلا بيك حاتم.
1: محمد علي تريكي.
0: شكون هو هذا؟
1: محمد علي تريكي بالقانون.
0: تعرفوش شكونه؟
1: ولدي.
0: يعني ولد تريكي. ولد الوز.
1: ان شاء الله ان شاء الله هو مازال يعني مازال على الاول. قانون عنده عام بالقانون كو. وعازف اكورديون ويغني شويه سعيدي واحد
0: فهمني. سنه ثانيه موسيقى.
1: سنه ثانيه موسيقى تعليم.
0: وما ننساوش الفنان المتألق
1: الكبير المتألق جمال شابي.
0: جمال شابي
1: اللي هو يسمى في مقام ولدي زاد كيف كيف، ولحنت له برشا اغاني وربي يعاونه.
0: ربي يعاونه. طيب باش نحكيو على الاغاني اللي لحنتهم. وقبل ما تسمعنا الاغنيه اللي هي تشهرت برشا والكل.
1: طول عمرك.
0: طول عمرك. علاش قصيت
1: الغناء؟
0: الغناء جزء اغاني وبعدها قصيت.
1: الغناء تعرف علاش؟ خاطر انا صغير غنيت صغير فهمني، غنيت صغير الناس تنسد صوتي صغير وليت ظريف، وقت اللي مهما وانسان يعني يكبر صوته يتبدل. يعني
0: نعم.
1: يخشان يولي خشين هكا واحد. وما لقيتش شكون يرعاني زاد بعد.
0: ما لقيتش شكون يرعاك.
1: احمد حمزه طلع لتونس وجاسي علي شلغم الله يرحمه وفهمني كذا، يحب يعمل جينيراسيون اخرى ويحب يعمل واحد ويحب يعمل كذا، ربي يعاونه فهمني ما فيها حد شيء. وانا عازف من اصلي من دريبكي انا. نغني ما نغنيش كيف كيف، انا دريبكي.
0: قعدت ندربك لتو.
1: قعدت ندربك حتى لتو.
0: دربوكا ولا بالبندير؟
1: ندربك بالدربوكا، بالدربوكا ونضرب شوية قانون شوية أورج شوية أكورديون فهمني، والحمد لله.
0: باهي، احنا سمعنا لصوتك في منذ قليل. وقت عمرك 15 سنة.
1: لا تحب تسمعني توا؟
0: مش نسمع. مش نسمعك توا، عمرك 63 سنة. باش نشوفوا مبروك التريكي.
1: نعطيك حاجة فتحية أختي، الغناية ديما أنا مولاه ولا؟ البرونسيسيون هذيك وكان النطق ديما هو بيدل، وكان يولي عمري 100 سنه.
0: لكن
1: الجوده نتاع الصوت برا يعني الصوت جويه
0: باش نكتشفوا من جديد صوت مبروك التريكي عمره 63 سنه. اي في

0: يعطيك الصحة سي مبروك يا
1: عايشة.
0: معرفش المستمعين شنو باش يقولوا بعد
1: يقولوا اللي يقولوا اخوي مرحبا بهم اللي يحبوا يقولوا.
0: احنا لابد باش نذكروا اللي عندنا من ضيوفنا سي الفنان محمد العيش، ايضا شرف. من ضيوفنا تون نستقبلوهم بعد قليل، وفما ايضا اصوات اللي هما نجم نقولوا متخرجين من اذاعه المنستير وتحديدا من البرنامج يلا نغني، وصلوا للنصف النهائي شي نكتشفوهم في هذه الحصه من خلال اغاني سي مبروك التريكي. قلنا احنا من ضيوفنا ايضا سي جمال الشابي اللي نرحبوا به، تقرب لنا سي جمال، تقرب مرحبا بك.
1: عايشك مرحبا بك، راهو جايتك حلوه برشا
0: مرحبا
1: وكفى خيرك على الطعب هذايا.
0: مرحبا بك
1: ومرحبا بذات المستير الحبيبه اللي

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: كم الجمهورية تشعل فنانين داخل الجمهورية، وهذه فرصة سعيدة.
3: مرحبا بك سي جمال. سي جمال، سي مبروك، يعني بعد ما تخلى نوعا ما عن الغناء، هو في حد ذاته يلحن، ولحنك العديد من الأغاني.
2: لحن العديد من الأغاني، خاصة أغاني دينية، وعنده أغنية من يعني تحكي على عادة من عادات الفاقس، هي نقز على الحوت يا عروسة، ذكر عام 1988. عرض عليه مبروك، يحبني صديقي ونشاوره لأنه فنان صادق وما عندهش مجاملات في الأمور الفنية، وقريب مني حتى في أحاسيسه وفي ذوقه. فعرض علي نقز
3: الأغنية
2: الحوت، فاستغربت لأني أنا نغني طقطقة ونغني شرقيات ونغني الوحدة الشرقية ونغني المشرح فاستغربت، قلت مبروك هذا مش نوعي أنا نقز الحوت. قال لي اسمع كلامي، قال لي نجم نعطيها القاسم ونعطيها الفلان وفلان وفلتانة، وتجم راهي تاخذ صدق، راهي هذه عادة من عادتنا، يعني قرعني حبا فيا وكل شيء.
3: كيفاش العادة هذه؟
2: هي العروسة بركة، يعني بتجيب البركة من دار أبوها، جاية لدار أبو العروس. من عادة من عادة الساقس قبل نهار العرس القدس الصباح يمشيوا لدار العروس ويجيبوا كعب مناني ولا البوري الحوت الساقس
3: معروف في البوري
2: وي وتدور العروسة على بلاتو بتاع حوت، يتباركوا بجيانها هذه المرأة الجديدة اللي في العائلة الجديدة بالخير والبركة والرزق، والحوت هو عنوان للبركة والرزق في جهتنا.
3: يعني حتى اللي يشوف الأحلام ساعات الحوت يقول هو رزق باش يجيني، ولا بريم زايدة ولا زيادة في الشهرية.
2: فكان مبروك فكي وركز على الموضوع هذا، كتب كلمات ولحن في طابع تونسي في مقام حي العراق، وإيقاع يعني جميل جدا وفزاني تونسي، وعرض علي فكرة. مبروك باش يحكي بالضبط كيفاش جات الفكرة منين من قبل.
3: سي مبروك،
4: هي نقز على الحوت، هي عادة قديمة ومن أصل الدنيا، يغنيها سي محمد دريد الله يرحمه، قال نجي في ذات فقس يغنيها، شو يقول؟ يقول نقز على الحوت واللي ما يحبكش يموت يا روسة.
3: أي
4: خذيتها من عنده أنا، وطلبت منه راني قلت له سي محمد الغنية اللي عجبتني ناخذ المذهب هذا ما سالش، قال لي خذ، بدلت انا عملت نقز على الحوت يا عروسه، نقز على الحوت، نقز على الحوت مع الحنه حرقوس كتوت يا عروسه، ما هو يعملوا الحرقوس والحنه العروسه، فهمني؟
3: يولي اكحل.
4: اي الله حد على الخطوه وعلى الزين والقد، ما كيفك حد على البوري تنقز وتعد العروسه.
3: وعملت يعني دخلت التقاليد الصقسيه.
4: نعم، التقاليد الصقسيه بتاعنا. نعم. من اصل الدنيا غنيهم.
3: نعم. سي جمال شابي، باش نسمعوا بهالي الاغنيه هذه مباشره من الان بعد ما سمعنا لسي مبروك التريكي، طول عمرك يا ميمه، نقز على الحوت، الحان وكلمات سي مبروك التريكي.

سنين. مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من

0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان.
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
0: فنان في البال.
2: مكالمات هاتفية نستقبلوها. ألو ألو، مرحبا.
3: عسلامة.
2: أهلا وسهلا.
3: لاباس.
2: كلش معنا سي محمد العش.
3: مرحبا.
2: أهلا وسهلا بفناننا.
3: عايشك.
2: شو الأحوال؟ الصحة سي محمد؟
3: الحمد لله. عايشك.
2: احنا في الساقف والله حبيناك تجي معنا في إذاعة الساقف.
3: ما يسألش مرة أخرى. أهلا. ممكن بعيد شوية.
2: مرحبا. على كل نذكروا اللي معنا الفنان مبروك التريكي ومحمد العش معنا الآن مباشرة كتحية لأخونا وفناننا مبروك التريكي وأيضا لأخونا جمال الشابي. مرحبا.
4: عايشك. صباح الخير سي محمد.
3: صباح الخير يا
4: أخوي. شحالك وشحال الأولاد؟
3: صحيك الخير.
4: مدام لاباس. عايشك.
3: أحوالكم أنتم؟ لاباس
4: يا ربي نحمدك. عايشك.
3: عايشك.
2: العلاقة الفنية بين الفنانين أكيد سي محمد هي تكون متواصلة، والأغنية ربما الصدفة أو الأغنية الحظ بالنسبة لمبروك التريكي كانت يطول عمرك يميمة، وأكيد بالنسبة لمحمد العيش هنالك العديد من الأغاني الحظ كما مبروكة كما برشا أغاني سعدية.
4: برشا الله.
2: ما وقعش ما بيناتكم تعامل فني سي محمد؟
3: أنا مشكور. أنا مبروكة.
2: أي
3: والله ما وقعش، ولكن هذه الأمور تصير بالصدفة. رأي
2: بالصدفة.
3: بالصدفة ما وتتش.
2: تحكي لنا كيفاش البدايات تتذكرها؟ تتذكر بدايات سي محمد سي مبروك التريكي؟
3: مبروك قبلي في الإذاعة، دخل من عام 61.
2: نعم.
3: لكن أنا دخلت من بعد. فهمت.
2: لكن اكيد هنالك تعامل ما بيناتكم في نطاق المجموعه. نطاق المجموعه.
3: المجموعه بالطبيعه وقعت عاد وقتها
4: نسجلوا. انا كنت دخلت مدرك
3: كنا مع بعضنا ونعرف وليت زميلي
4: واغلب الاغاني نتاعو سجلت انا بالدربوكة معاه.
3: مبروك. مبروك. هو الدرامكي وقت ما حب عاطي حب يغني. فهمت.
2: نعم.
3: ما اللي ضربت له غنايه ضربت له طول عمرك ولا مبروك معناها كل حد يقول له طول عمرك. ولا كيف الا معاتي حب يغني ولا حب الدربوكه
4: في الدربوكه. الحمد لله.
2: خليك يكفي يا سي محمد، عندي زوز اغاني نخدم بهم.
3: اي لا لا مش على الخدمه، نحكي لك على المسيره الفنيه.
4: انا كامله يعني. المسيره كامله.
3: احكي لك المسيره بصفه عامه. ومبروك من لو مغروم بالدربوكه. دربكي ممتاز. فهمت
2: سي محمد.
3: واغلب الاغاني مسجله موي.
2: نعم. سي محمد لو كان نسمع مع بعضنا الزوز يعني الاثنين. أيوة. سي محمد العش وسي مبروك التريكي في طول عمرك يمينه هكا ولو انه
3: والله
2: مذهب صغير.
3: والله انا لايف ما نجمش نغني. تو ما تعرف الراي غني راي بتسرق ما تنجمش تطلع على مولاها. راهو مبروك يغني فيها كبير هو ولا
2: أيوة.
3: وقت اللي يغني فيها كبير مشكل اللي يغني فيها صغير.
2: أكيد.
3: هو الاول يعرف هذا. هو موضوع الاغنيه حلو كذا، لكن هي وقت اللي كان صغير يغني فيها وخرج من فمه خاطر الصغير ديما اللي يخرج يعني محلو. فهمت.
2: اللي يتكلم حلو ومقبول.
3: اي تو يغنيها واحد اخر لا ما تمشي الا اغنيه مولاه مولاه
4: هكا مولاه.
2: بالك في سي محمد اكيد الصوت يتبدل وهكا علاش الفنان يبعد شويه.
3: لا مبروك وقت اللي دخل صغير هو واحنا كل صغار، لكن هو وقتها صغير. فهمت.
4: سيرش الصوت نتاعو هكا.
3: الصوت نتاعو ظاهره جديده جات في تونس. صوته ظاهرة جديدة معناها وليد صغير يغني. فهمت ولا لا؟ يعني وقتها حاجة كبيرة ياسر وقتها. زيد الموضوع نتاع الأغنية حلو. طول عمرك يا ميم الحنينة وحلو الموضوع محبوب. نجح بها الأغنية هذه.
2: هيك علاش تقول أنت نجحت الأغنية نظرا للموضوع نظرا للطفل الصغير وهذا حدث يعتبر في تونس؟
4: وقتها ما ثماش أولاد صغار يغنوا.
3: ما ثماش.
4: تو ولا يغنوا.
3: هو يغني ما ثماش هيك قلت لك شي ظاهرة جديدة. هي خرج هو يغني كان يغني باهي صوته حلوة كذا. خرج ظاهرة جديدة في تونس وليه صغير يغني الغناية زاد موضوع حسمح يطول عمرك يا مي من الحنينة. خذت شيك سي هو زاد كيف كيف ونجحت.
2: على كل شكرا لك فنان محمد العيش على هذا التدخل ونعتبروه تكريم لضيفنا الكريم سي مبروك التريكي. واحنا ماذا بينا تكون ضيف معنا ايضا في فنان على البال في الحصص القادمه وهذا اللي وعدتنا به.
3: جمال الشابي معكم؟
4: نعم
2: جمال هو معنا.
3: سلم لي عليه بالله.
4: مرحبا يا سي محمد.
3: جمال عزيز.
4: عايشك سي محمد.
3: هذاك اخويا راهي بزاف نحبه وجمال راه فنان اصيل زاد.
5: بارك الله فيك سي محمد، شكرا.
3: سلم لي عزماء، مبروك. سلم لي عزماء،
5: شكرا.
2: شكرا لك سي محمد، جماعة الكل يسلموا عليك.

0: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
1: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى.
2: يطول عمرك يا

0: الاثنين سنين وسنين تعيشوا الاثنين سنين وسنين بيكم الدنيا تزهى وتحلى في عينين بيكم الدنيا تزهى وتحلى في عينين. تعجبني الغنية.
1: علاش تعجبك؟ شنو المعاني اللي تحملها الغنية؟
0: خاطر فيها معاني على الأم وعلى الأب، الحنان على الأم والأب. تعجبني خاطر فيها برشة معاني، هي غنيها الماما في عيد ميلادها وعيد الأمهات.
2: فيها حنان البنت لامها، فيها كما تحس فما نشوة بين البنت والأم. العبد وقت الصغير ومعناها يغني له من هيك يفرح.
1: مبروك التريكي صاحب الأغنية هذه، شو تحب تقول له؟
2: يعطيه الصحة في الكلمات والمعاني اللي خرجهم. أهداف نبيلة مدام كما نقولوا فيها تلاحم بين الأم وبنتها وبين الأب وصغير، ومعناها هي كما نقولوا ما فماش أجمل من هيك. بارك الله فيه على إنتاجه وعلى إن شاء الله نراه معناها حاجات كي من هيك. ربي يطفي لنا على الحنان وعلى اللحمة، الأسرة أسرة الأسرة تكون متلاحمة مع بعضها، والبنت تحب أمها تحبها، وما أكل تشتت العائلة ما فماش.
3: فنان تونسي معروف، فنان قدير، فنان بكل شيء باهي، والله نتمنى ماذا بينا حب نشوفوه في التلفزيون. معناها كان نزيدوا نتعرفوا عليه أكثر، وكان عنده غنيات جدد نحبوا نتعرفوا عليهم أكثر.
1: شنو تعرف له غنيات؟
3: والله أنا واحدة من الناس ذي الغنية هاي طول عمرك يا ميمة يا حنينة، ذيك أحلى غنية ذيك في الكل، معناها في رخصة تونسية وعلى الأم وكل، ذيك أحلى غناية عنده.
4: يطول عمرك يا ميمة يا حنينة، وتعيش يا بابا وتطول وتنور علينا، تعيشوا الاثنين اثنين اثنين سنين وسنين، تعيشوا الاثنين سنين وسنين.
3: اللي احنا صغار نعرفوها هذيك، تربينا عليها ومعروفة معناها هذيك، حتى كي يغنيها الإنسان يحس معناها، حتى بدنه يحس هكا يحس بها. والله نتمنى له النجاح، نتمنى له التوفيق طول العمر إن شاء الله، ومسالش كي يورينا زادا نحب نشوفوها، احنا نشوفوه في التلفزيون زادا، لو مش في الإذاعة بركة حتى في التلفزيون نحبوا نشوفوه نتعرفوا عليه، معناها نروه.
5: أغنية تريكي هذيك يطول عمرك يا ميمة، كي غنيها لي سورتو ولدي نحس معناتها بإحساسك اللي ما نجمش نصفهولك، فهمتها إحساس فريمون روعة. هي ديجا أغاني الأم كلها تخلي الإنسان هكا يرجع ساعات لك الدور الأم قبل وكل، فهمت ما يرجع للحنين وكل، حتى يكون معناتها سورتوك اللي عنده مشاكل مع أمهم ولا حاجة ولا مع والديهم، يسوفي باش يسمعك الأغنية هذيك ساعات ترجع له برشا حاجات، مع يعمل لك سكون أبل بالفرنسي لوتو كريتيك، أي نقطة ذاتي يروح ويرجع يقول ويندم هكا شوية، ما تويتي تصلح تويتي يرجع كما كان معناتها.
1: تقول شنو رأيك فيها؟ شنو المعاني اللي تحملها أغنية يطول عمرك يا ميمة يا حنين؟
5: هي الغنية بكلها معناتها الأم جينيرالمون كي تسمع الأم معناتها الوطن بصفة عامة، خاطر الأم والوطن زوز كيف فهمت معناتها. نعرف حتى الأدباء قبل ما يفرقوش معناتها ما بين الأم والوطن، محبة الأم هي في محبة الوطن وفيس فيرسا معناتها، والعكس صحيح زيادة. أما المعاني نتاعها سامية على الآخر، خاطر فماش معناتها أحسن وأسمى من علاقة الولد بأمه، معناتها ما نصورش فما علاقة أسمى من هكاك، فمن بعد ربي بيان سور بعد علاقة الإنسان بالخلق نتاعو، فما الأم.
6: أغنية يطول عمرك يا ميمة يا حنينة نتاع مبروك التريكي هي أغنية ممتازة برشا، تربوية بالأساس، عرفناها كونوا يغنوا فيها يعني ديما قديما، أطفال أردوا فيها قديم قبل، يعني الصغار في العود يعني يتعودوا على ترديد الأغنية هذه، يعني سواء كان في يعني في المدارس أو في يعني في الروضات، لأنهم يعني يشوفوا كل الصغار هذوما يعني حفظوا يعني أغاني جديدة، لأغاني أول حاجة لا تتناسب بالعادة وأعمارهم، وثاني حاجة يعني أغاني يعني ما تأديش الرسالة متاعها. مبروك التريكي، يعني توجه له بالتحية درجة أولى، وبدرجة ثانية نتمنى أو نطلب منه إن شاء الله يكثم الأغاني الموجهة للطفل بالأساس، لأن ترجعنا لذلك الزمن الجميل، الزمن متاع اللي كان فيه الطفل يردد في الأغاني هذه الهادفة عندها معاني سامية، معاني باية، معاني يعني حب الأب وحب يعني الأم، الأم اللي هي يعني بالأساس حب الأم، لأنه الطفل في صغر سنه يكون متعلق أكثر بأمه، وكل ما يكون متعلق أكثر كل ما ماذا بين يردد أغاني مثل الأم بالأساس.

0: إذا نعود من جديد لاستديو 2 في إذاعة الصفاقس مباشرة مع العديد من الزملاء في إذاعة الصفاقس ومع الفنان مبروك التريكي والضيوف اللي معنا في الاستوديو. سي مبروك، برشا مستمعين تسائلوا إلى ندراف ماش جديد، إلى ندراف ماش أغاني أخرى ما عدا يطول عمرك يا ميمة وما عدا لعب الكرة.
1: عندي لعب الكرة وطول عمرك وصغيرة ما نعرفش الحب قبل هذو من صغيرة، أما خير من توا وما دمت صغير نقرا ونفكر وندبر ولا وين تصير تصير هذه على القرايه. نحس في الصغار على القرايه، انا صغير ونحس في مع القرايه ونغني وغنيت على العود، درن درن العود يرني وخياني محل الفن فهمني.
0: الحانك والا
1: لا لا خاتني غناء برك، انا الحاني لحنت لجمال الشبي، لحنت لمحمد بن عمر، لحنت لابتسام رباعي، انور السميري الله يرحمه فهمني، والاكثر الاغاني اغاني دينيه، الاكثر الاغاني كل مغاني على الحج وعلى الحنين الحج وفهمني، وعندي أغاني خفيفة كيما نقز على الحوت وسميه اسم الله وخياني هلو العرسان، أغنية تغنى يعني بالعريس
0: هذه سمعناها نقز على الحوت. وعنده أما الأغاني الخاصة
1: بي أنا كيما صغير نعرفش الحب درن درن، تعالوا نسمعك شوية من درن درن.

0: هذه باهية. وذكرنا بالفنان محمد الجنوب.
1: هذه كلمات احمد سالم بالغيث والحان احمد حمزه. هذه زاد فهمني جاموسي لحن يطول عمرك، كلماته لحن، وبقيت الكل احمد حمزه.
0: احمد حمزه لحن لك درين درين،
1: ولعب الكوره وما خير وصغير ما نعرفش الحب، ولحن لي نشيد ونشيد على فلسطين وعلى تونس وعلى الكل.
0: سمعنا درن درن ونحبوا نزيدوا نكتشفوا الاغاني، لان الحقيقه في خزينه الاغاني في اذاعه المنستير عندنا البعض فقط من اغاني.
1: لا تو نبعثهم لكم الكل،
0: تبعثهم
1: لنا على السي دي. لا تو مش كلام سي رمضان ان شاء الله، تو يبعثهم لكم سي دي ونبعثهم لكم.
0: على خاطر هذه اغاني مزيانه.
1: كيف كيف اذاعه مستير اذاعه تفرق، شنو الفرق؟
0: وخياط.
1: كيف كيف خياط؟
0: سي مبروك
2: صغير ما تعرفش الحب،
0: صغير ما تعرفش الحب، كلمات شكون؟
1: كلمات احمد سلام بالغيث
0: والحن أحمد حمزة.
1: أي هذه هذا نصغير غنيتها وقتها. صغير ما نعرفش الحب، نصحوني نبعد عليه. صغير ما نعرفش الحب، نصحوني نبعد عليه. قالولي يحرق في القلب، قالولي يحرق في القلب، خاتيني ما ندورش بيه، أنا صغير. هذه وقتها برسمي صغير، انا وقتها
0: راهو وقتها صغير
1: 15 سنه صغير تغني.
0: غنيت وقتها 15 سنه اغنيه
1: هذه غنيتها اول ما غنيتها، اول ما غنيت
0: قبل لعب الكوره وقبل
1: الكل. هذه عملناها كتبناها في الكار احنا مروحين، يعني كنا في الوسلاتيه وقتها فهمني،
0: يعني في الطريق لحقنا
1: من الوسلاتيه روحنا. وقتها زعيم الحبيب بورقيبه هو اللي خدمت قدامه العرس نتاعو فهمني الله يرحمه، وهو اللي في 62 اخر 61 فهمني في الوسلاتيه. غنيت هذه في الوسلاتيه قدام الزعيم الحبيب بورقيبه فهمني الله يرحمهم الكل فهمني، غنيتها قدامه. قال لي ماذا الولي تلاو به، وغنيت قدامه وقتها بتجين. قال لي كيفاش قدام رئيس دولة تغني بتجين؟ قلت له ما عنديش، عندي كان تجين. أعطاني فلوس وقال لي ماذا تلاو به، وعملوا لي في الكار لحنوا لي الغناية هذه وكتبوا لي.
0: صغير ما تعرفش
1: الحب. نعم صغير ما نعرفش الحب.
3: في أرشيف الإذاعة ذاكرة لسنين وسنين، مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من أرشيف

0: بسير
1: بوحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
2: 97.3. أسعد الله مساءكم بكل خير، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. قرر وزير التربية نور الدين النوري إسناد الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بالمدارس الابتدائية والمدارس الأعدادية والمعاهد الثانوية للسنة الدراسية 2025-2026 إلى 6 مؤسسات تربوية شاركت في مسابقة الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي، وأسندت الجائزة الأولى الخاصة بالمدارس الابتدائية إلى المدرسة الابتدائية بوزيان صفاقس 2، فيما آلت الجائزة الثانية إلى مدرسة الحرية سليانة. حث مدير عام وكالة التكوين في المهن السياحة أحمد أجمل للشباب على الأقبال على تلقي تكوين مهني في مجال المطاعم والسياحة، لما لهذا القطاع من قدرة تشغيلية هامة، خاصة مع إقرار عديد الحوافز والتشجيعات في إطار عديد الاتفاقيات على غرار الاتفاقية المبرمة مع البنك التونسي للتضامن، والتي تخول لخريجي المؤسسات التكوينية بعث مشاريع والانتصاب للحساب الخاص، حيث تصل القروض إلى 150 ألف دينار للشخص. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عددها الصادر اليوم قرار مشترك مؤرخ في 17 من أوت الجاري يتعلق بتنفيذ البرنامج الوطني لتجهيز 12 مسبحا عموميا مغطى بمحطات شمسية جمعية لتسخين المياه، وذلك بكلفة تقديرية تبلغ 8.2 مليون دينار محمول على صندوق الانتقال الطاقي. دان وزراء خارجية 12 دولة عربية وإسلامية بشدة الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو ظهور العسكري في إدلب، مؤكدين أنها تشكل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها. طلبت وزارة العدل التركية اليوم من وزارة الداخلية إصدار نشرة حمراء بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لملاحقته دوليا في إطار دعوى قضائية تتهمه بارتكاب بدا جماعية. وأوضح وزير العدل أكين غورلاك أن المسار القضائي المتعلق بالهجوم على ناشط أسطول الصمود لا يزال مستمرا. في المقابل أكد مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستواصل العمل بقوة ضد ما وصفها بمحاولات تركيا لزعزعة الاستقرار في المنطقة وضد أي تهديد لأمن إسرائيل. نلتقي على رأس الساعة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هذا الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: الإذاعة ناس أبدعت
1: درر من الأرشيف.
2: إعداد وتقديم عبد الله زناد،
3: محمد البنبالي،
4: محمود بوعلي.
5: تقديم علالة الشريف،
6: محمد هادي الصغير،
7: أحمد بوسكة،
8: محمد زرقات،
1: الهادي بخير،
9: عبد القادر عجيب.
0: برامج تميزت
10: صفحات من تاريخ الحركة الوطنية.
11: قصة لحم
12: مع برجيبة. الإنسان
13: بين دور الشعب والثقافة
14: بكل صراحة.
15: بين دور الشعب
16: تاريخ السلامة.
0: في أرشيف الإذاعة ذاكرة لسنين وسنين، مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من

0: في البالي لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
0: فنان في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال،
1: فنان في البال. رؤية صيفية لفكرة فنية
0: من اقتراح
1: فتحية جلاد وخالد الشرفي.
2: إذا نعود من جديد لاستديو 2 في إذاعة الصفاقس مباشرة مع العديد من الزملاء في إذاعة الصفاقس ومع الفنان مبروك التريكي والضيوف اللي معنا في الاستوديو. أنا حابب نعرف رأي ولدك اللي هو قلت لي محمد علي التريكي. محمد علي التريكي، تنجم الميكروفون تجو دي بحذايا مسيرش، احنا في المباشر وكل شيء يباح مع الحاجات اللي خارج على الأذن يعني اللي نعم.
3: السلام عليكم.
2: مرحبا.
3: عسلام.
2: سلام. سوى عامل جو مع والدك
3: بينسير ملا.
2: انت في الفرقة مع والدك تخلق.
3: اي فرد فرقة.
2: بين سي محمد علي، خذيت من والدك الفن.
3: غنيت.
2: شنو تغني مثلا؟
3: لا الكثير انت اغاني ملحن مانا ولا حاجه، معناتها ما غنيش حاجه لبويا خاطر ما نحفظش برشا. فهمني
2: اغاني لحنت مانتي.
3: اي
2: علاش ما قلت الناس هذا سي مبروك؟ سي مبروك على ما قلت الناس ولدك يلحن.
4: هي تو بدا يلحن وقتي شويه في وقت.
3: عندي بعض محاولات من.
4: بعض محاولات تاع الحين تو بدا يعني ما قلتش. هو عنده اول يعني السنه الاولى في
3: تعليم عالي موسيقى. تعليم عالي موسيقى عام جيد. حاولت معناتها العام الجيد
2: زمان. شنو الاغاني اللي لحنتهم سي محمد علي؟
3: فما اغنيه عملتها في
4: على الام
3: مهرجان طالبي على الام. فهمني
2: كيف الراب ولا حاجه؟
3: لا لا على الام. معناتها
4: على الام، على الام
3: كلماتي، معناتها كلمات حد عبد الكافي
4: وتلحين محمد علي
3: وتلحيني انا معناتها وغناء انا ولا وقتها.
2: هذا الوالد الاب الابن والاب يتفاهموا.

0: ولما كزنان آن.
1: كفاحة شكرا شكرا لك محمد علي. يا اخي بشرطه باش يكون ابن الفنان فنان.
2: هو بالطبيعة راهو الأكثرية يجوا فنانين حتى كان ما يتعطوش الفن.
1: فنانين في
2: ولدي الكبير فنان في بوزر. بوزر
1: فنون الجميلة.
2: فنون الجميلة يعني عمل 4 سنين وخذا الميتريز نتاعو في البوزار. زرابي فن يعني تيساج. زرابي
1: نعم
2: فن.
1: كل عمل يدوي هو فن.
2: فن. مرأة زادة فنانة في كوجينة طيب منيح بالحق. يعني فنانة طيب وطيب حاجة سمحة وصلاتة سمحة والديكوراسيون سمح.
1: طيب لك البوري سمح.
2: كل شيء طيب ولا بالحق يعني فنانة.
1: على كل حال احنا ما زلنا معاكم فوكي وديما نذكروا اللي فما اصوات شابه باش تغني ان شاء الله لسي مبروك التريكي مع ايضا حبينا باش يكون هنالك العديد من المفاجات من ضيوفنا ان شاء الله نتحصلوا عليهم تباعا. دائما اللقاء يتواصل معاكم. خالد ما نعرفش نسمعوا الى اغنيه من الاستوديو بعدها نرجعوا اذا كان مش حاضر خالد نواصلوا الدردشه. معنا سي جمال. سي جمال الشابي اللي غنى العديد من الاغاني لسي مبروك التريكي.
3: عديد الاغاني خاصه الاغاني الدينيه في هكا في الفدلكه. قال لي مبروك قال لي نهار اخر بعد الصراط هز دروسي تحت هكا تحت يدك قول له يا ربي سبحانه مبروك التريكي لحن لي برشا اغاني دينيه يعني مشان يكرم ربي فعله باذن الله. اما هو باش يفدلك مبروك فدلك جي برشا وضامر وقاعده بحذاها حلوه. قال لي عندك اغاني دينيه ان شاء الله ينجيوك يعديوك من الصراط
1: ينجيوك
3: شويه من الصراط. تحبوا سمعوا الاغنيه اللي هي هو ابتهال ديني يعني قصير جدا لكن يعني
1: نستمعوا اليه في الصباح.
3: كلمات عميقه جدا وحلوه. سي عبد الحاج قاسم كلمات.

0: شكرا.
1: شكرا وهذه مكالمة هاتفية موالية. ألو.
2: ألو.
1: مرحبا.
2: أهلا وسهلا.
1: شو الأحوال؟
2: يا سيدي مرحبا بكم، مرحبا بإذاعة مسير، ومرحبا بضيفانكم العزاز علينا اللي عندهم تاريخ.
1: عرفت الصوت ولا سي مبروك التريك؟
3: أنا عرفته. أنا عرفته.
1: سي جمال عرف الصوت.
3: بلغيت صيادي.
2: أهلا.
3: مرحبا بيك أبو أنيبة.
2: مرحبا بيك.
3: يعيش.
1: مرحبا بيك سي بلغيت.
2: بارك الله فيك.
3: شحال ولدي أنيس.
2: هي كي كلمة شحال محلاها ولدي أنيس. وكما كان مبروك صغير كان أنيس صغير.
3: ولدي هذاك ماشي.
2: أي نعم أي نعم أي نعم.
1: هذا هو سؤالنا. الإنسان كي يقدم أغنية أخ بلغيت مثلا بلغيت صيادي يقدم أغنية بقات في البال وبقات في الذاكرة.
3: من غير شك قدم
1: اللي هي
2: اسم الله عليك اسم الله عليك اسم الله على نظرة عينيك يا مولاة العين الزرقاء الله لا يغيرنا فيك يا مولاة العين الزرقاء الله لا يغيرنا فيك اسم الله اسم الله اسم الله عليك
3: اسم الله عليك تيرارارا تيرارا تيرارا تيرارا يا لا لا لا لا لا اسمع حاجة ما تتنساش راهو تبدا حاجة ضربة
1: يعني أغاني تبقى في البال تبارك الله تضرب
3: هاي الموسيقى نتاعها أنا حافظها
1: نعم سي بلغيت هو سي مبروك يعني غنى معاك لكن أنت يعني أغنيته اللي تبارك الله إلى حد الآن نرددوها ونذيعوها في الأغاني وفي البرامج الإذاعية يطول عمرك يا ميمة
2: طبعا
1: اللي تذكرنا أيضا بصغر أنيس صيادي وأغنيته أيضا أغنية
2: يا بابا الله يخليك لما تسوق السيارة فكر فينا بحرارة هدي وتبع الإشارة وخلينا ما بين عينيك
1: احنا نحب نستمع أخ بلغيت إلى أغنية مبروك التريكي ثنائي بين مبروك التريكي وبلغيت الصيادي
2: أي
1: تفضل بلغيت
3: يطول عمرك يا ميمة يا حنينة وتعيش يا بابا وتنور علينا تعيشوا الاثنين ترارارا اثنين واثنين ترارارا تعيشوا الاثنين اثنين واثنين بيكو بالدنيا تزهب تحلى في عيدينا
1: عايشك يا سيدي بديت تغني وكبير شوية انت في العمر تقريبا 20 سنة بديت مش 15 عام ولا 14 ولا 12 كما أنيس
2: لا اي بديت عام 19 20
1: يعني وقتها الصوت اكتمل هكا ولا
2: طبعا يعني هذا امور علميه يقول لك اللي عمره 15 و14 يبدا مازال الصوت ما مركزش يعني من بعد تولي 19 و20 واللي صاي يقول لك بلغ
3: الله ينعم
1: يكونش اللي يبدا صغير مثلا ما ناخذوش كما جورج وسوف بدا صغير لكن واصل الى حد الان وهو عمره تقريبا 50 تبارك الله ولا فنان كبير صوته يعني حلو من الكبير ولا احلى
2: اسمعني جورج وسوف وقت اللي بدا صوته صغير
1: لكن
2: وحجمه في حد ذاته صغير هذه اثنين وقت اللي كبر جورج مع احترامي لجورج يعني مطرب عالمي عربي هذا ما شكوش فيه لكن الصوت نتاعه ما عادش ولا صوت ولا حكايه عرف وذكاء في النطق
3: وأداء ممتاز
2: احساس طيب كبير عن جورج
1: طبعا هو فما احساس وفما برشا حاجات اللي تجلب للصوت لكن سؤالنا سي بلغيت علاش مثلا أنيس الصيادي بدات تبارك الله اعطانا اغنيه الحظ أغنية الهدف في هذه الحياة وايضا مبروك التريكي لكن ما راعنا كيف يكبر يتخلى تماما على الغناء يلندرا على خاطر صوته ولا خايب مش كما قلت ولا يلندرا فما اسباب اخرى
2: لا بالنسبه قبل نقولوا قبل عهد نجم

0: بعده يعني في الاطفال انيس وبعده جزيره غرس يعتبروا هذوما معناتها الشموع نتاع تونس اي وسونيا مبارك صحيح يعني هذوما يمكن عندنا اربعه ولا خمسه صغيرات كلها بداوا الاتجاه الفني لكن من بعد حتى ولو الصوت يتبدل راهو الاحساس مخلوق فيه وكل فنان يبدا من الصغرى فهمت مش حكايه الصوت تبدل حكايه اللي هو حس بحاجه اسمها ثم موضوع يقول فيه ويهدفك الموضوع والدليل اللي هو دائما تو الموضوع لكن يدخل في حقل جديد كما احنا تو يدخل في حقل حاجه اسمها تجاره وحق اللي حتى تلقاه يغني اغاني مش مقتنع بهم تولي انا ما يدوموش ما يقعدوش
1: نعم
0: لكن الاحساس هذاك ما نجم نقوله تفقد تو ولينا ما عادش نخدمه للاغنيه اللي مش تقعد في الخزينه وتقعد باش نتذكرها تو ولينا نخدمه اعطيني اليوم وقتني غدوه زعما
1: نحكيه برشا على اغنيه الحظ وديما نتهمه في الفنانين الجدد كونوا الفنان الفلانيه والفنان الفلتاني والعلاني عنده اغنيه فقط وهذيك اغنيه الحظ في حين يعني اغنيه الحظ كانت موجوده منذ الستينات والسبعينات يعني كي غنى بلغيت الصيادي اغنيه كانت له اغنيه الحظ كي غنى مبروك التريكي اغنيه كانت له مبروك
0: فما سر سامحني فما سر في العمليه هذه
1: نعم.
0: اللي قبل ويعرف اخويا مبروك ويعني حتى السادة المستمعين يعني القدم اللي يعرفوا كيفية التسجيل قبل كانت كيف يدخل مبروك ولا أنيس وقت الاستديو كانت الفرقة قدامه
2: لايف
0: وهو لايف يعني لايف
2: كان يغلط يعود من الأول
0: صحيح يعني الإحساس يوصلوا للمتلقي الإحساس متاعه كإحساس مبدئيا وبعد مضمون الكلمة اللي تمس وبعد أكل لحن وخفت ولا يدخل يعني تتكامل العملية
2: وتوليت الغنية تتلحن في لبنان والمطربة من تونس
0: معاش الاحساس تفقدته باللي فيه كما جات يصبوا اليوم ودربوك تصب بعد غدوه والفنان يجي بعد شهر وكل
1: لكن فما اغاني تبقى في البال في بلغيث كما اغنيه مبروك تليك كما ثريا عبيد كما سناء
0: الحسايل
1: يعني حتى كل فنانه تقريب اعطت اغنيه فقط لخزينه الاغاني التونسيه والعربيه بصفه عامه ولكن هي بقت في البال
0: طبعا طبعا هذا كمان يعني حظ كما قلت انت اغنيه الحظ واغنيه الحظ صعيب باش الانسان يبدا يحاول وقاعد يجتهد باش يعمل مخير منها وديما تحبوا مخير تلقانا حتى الانتاج يقل لكن خايفين اللي نطيحوا فيما اقل من اللي قلناه حتى الجمهور ينساكروا
2: من غير شك
1: باغي السيدي شنو الاحوال الان وشنو الجديد الفني الخاص بك
0: والله عندي برشا قطاع انا عندي برشا قطاع مسجلين وما تعداوش وما روش النور برشا كيما وانا نحب الكلمه الهادفه مثلا عندك النهار مده مش النهار عندي يمكن عامين غنيت مع وديع الصافي
1: اي
0: كل عندي اغنيه تقول اجمل تحيه واحلى التماسي لحبيبي والاهلي والناسي يهل المحبه وعشرتكم خلوا السلام شرطي اساسي
1: كنت اعطي هنا بالغناء الكلام هالمزيان هذا
0: اجمل تحيه واحلى التماسي اجمل تحيه واحلى التماسي لحبيبي والاهلي والناس يا اهل المحبه وعشرتكم خلوا السلام شرط اساسي
1: مرحبا بك من جديد مرحبا بالغيث الصيادي دوم دائما متالق بهذا الصوت النابولي
0: والنفس يا خويا خويا مبروك بعد
2: يعيشك
0: يعيشك يا خويا ربي يفضلك يا مبروك طول عمرك
1: يعيشك ننتظروا في زياره ليك راهو الى المكسيك
0: يا

مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية.

0: نعود من جديد، نعود إلى استوديو ثمين كما العادة، ونذكروا اللي احنا مباشرة في إذاعة الصفاقس نقدم حصة خاصة بالفنان مبروك التريكي. مبروك التريكي من جديد، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا سلامة.
0: نستقبل مع بعضنا المكالمة الهاتفية. ألو ألو ألو ألو
2: ألو، السلامة، صباح الخير.
0: مرحبا، أهلا وسهلا.
2: فتحي جمعون من قروان.
0: مرحبا بك، ذكرنا اسمك.
2: فتحي جمعون من قروان.
0: فتحي جمعون من القروان.
2: نعم.
0: مرحبا بك.
2: صباح الخير وتحية ليك وكل فريق العمل معك. صباح الخير سي مبروك.
3: مرحبا بك.
2: مرحبا بالضيوف.
3: يعيشك.
2: والله مشكور على المسير ولا الساق وغيره. اللي فكرتنا رجعتنا 40 سنة التالي. فكرنا نسمع أغاني سي مبروك.
3: إيش 40 سنة؟ نعم، اثنين وستين يطول عمر.
2: أنا عندي 40 سنة من سمعتها الأغاني هذه.
3: نعم نعم.
2: فكرني فترة الطفولة نتاعي والشباب، فهمتني؟
3: شنو الشباب؟ أنا تو عندي أربع أيام كنت في قروان.
2: أيوة.
3: كنت نداوي في قروان، فهمني؟
2: مرحبا.
3: أول ما دخلت القروان.
2: نعم.
3: اللي مازال اللي نذكره لقيت هاك القمرق اللي قبل المحكمة هذاك اللي على اليسار.
2: اللي قبل المحكمة هذاك اللي
3: هذاك نعرفه من عام 62 أنا.
2: أي نعم أي نعم.
3: هذاك مشيت له طول.
2: يعطيك الصحة.
3: مشيت طول، تفكر هذاك. هذا كان رمز من رموز القروان عندي انا.
2: يعطيك الصحة.
3: بدي
2: سي مبروك، علاش ما وصلتش براز دعاتك انت على خاطر بزوز تبع اغاني عملت بهم شهرة في تونس؟ خلي هذا لو كان تعمل معناها وصلتك عملت شهرة عربية كبيرة وطبعا
3: والله الحمد لله. والله حتى في تونس من فضل الله، وتونس سمحة، وتونس بلادنا. شنو اذا انسان ما يخرج تونس؟ اسمع اللي يقول لي، اذا كان انسان ما ينجحش في بلاده راهو ما ينجحش البراء. هذاك واحنا ظروفنا وقتها وتوا مش كيف كيف، مش كيف. توا كيما توا كيما قبل، حتى الظروف، حتى البلاصه نتاع الخدمه، اذاعه الاذاعه كنا نسجدوا في المسرح قبل. توا تبارك الله استديو وكليماتيزور، فهمني؟ وخيرات ربي كل شيء الحمد لله من فضل الله.
2: على كل حال ان شاء الله اللي ما عملتوش يعملوه الاولاد ان شاء الله.
3: ان شاء الله اولادنا، ان شاء الله
0: محمد علي، ان شاء الله محمد علي،
3: ان شاء الله اولادنا الكل، اولادنا الكل ان شاء الله.
2: عندي معلومه من اذاعه المسير، كان في عيد ميلاد اذاعه التونسيه 70، بهذا الصيادي اول غنيه غناها عام 74 هي اعطف ورقه حن في الاذاعه التونسيه، في الاذاعه معناها بالضبط.
0: اي
2: هي مش بتوش عليها، كان اول اغنيه اللي غناها في الاذاعه عام 74 اعطف ورقه حن.
3: اعطف والله وحن برضه حاجه كلها كمان نعرفها
2: على ايامك ان شاء الله.
3: ايوه عايشك.
0: على كل حال سي جمعون، احنا حكينا على اغنيه الحظ، واغنيه الحظ قدمها بلغيف الصيادي منذ قليل بالنسبه لبلغيف الصيادي، وبالنسبه ايضا لمبروك التريكي. تحياتنا ليك وتحياتنا لكل مستمعينا في القيروان. الى اللقاء.
2: الى اللقاء. السلام.
0: شكرا.
3: عايشك.
0: كيف تصافح المستمعين، تصافح الجمهور، شنو تحس في مبروك؟
3: شنو تحس الجمهور ذاك هو الكل. شنو اذا كان اذا كان اذا كان حبك الناس،
0: اذا كان حبوك ارتاحوا،
3: اذا حبوك ارتاح، اذا حبوك الناس الله حبك سبحانه.
0: سبحان الله.
3: والله يعني اذا كان امي يذكرها بالخير ويفرج عليها تقول لي كي نجي خارج الصباح نمشي لها نطلع عليها تقول لي برا ربي يحبب فيك خلقه. شو يحب يقول؟ يحبب فيك الناس. وإذا كان فنان ما يحبوهش الناس، شنو منين فنان؟
0: تنجم بالكلمة هذه ربي يحبب فيك خلقه، تنجم تعملها عنوان بتاع أغنية سي مبروك.
3: علاش لا؟ تصير.
0: كما يطول تصير. عمرك يا مين.
3: أي تصير، علاش لا؟ وجمال بحذانة تو يكمل يكتب له علي المرزوق ولا.
0: نعم.
4: الأمانة نحب أقول كلمة خير في خويا مبروك التريكي. صدقني يا أختي فتحية، أول شيء ما ثماش فنان ما يحبش مبروك، كلهم يحبوه.
0: الحمد لله.
4: مبروك لو يعني في كل مكان ندخله في فرحه عام او خاص الا ويبقى شعبيه كبيره كبيره كبيره برشا من من من الناس القدم والصغيرات نعرفوا ونقولوا اخويا الصغيرات اللي ما يعرفوش مبروك التريكي طول عمرك. هذا هو يقعدوا بهتيلك الصغيرات
0: لان
3: الكوره مدورة مبيه
4: يغني ساعات ساعات يكون هكا فرحه وشنو يبكي كان
3: يبكي.
0: هو في خلال الحصه لاحظت لي العديد من المرات سي مبروك باش يبكي، ذكر صغره وذكر الاغاني
3: وتاثر الاغنيه، تاثر الانسان، تفكر والديه وتفكر شبيك يعني
4: ويتفكر نجاحاته. مبروك التريكي نذكر صدقني في ستينات يحكي لي احمد حمزه الله يطول في عمره قال لي مبروك التريكي مايكل جاكسون كان تقلوا من في مدن داخل الجمهوريه قال والله يستناوه في مدخل المدينه كيران وناس
0: يستناوه في مبروك التريكي
3: يصوروا معاه كثير في الجم
0: الان في الحفلات اكيد ثم اجيال عديده اللي ما تعرفكش واجيال عديده تعرفك.
3: نعم غير شك.
0: ولكن لاحظنا احنا الان في الاستوديو كونك عامل برشا جو مع الفرقه اللي يعتبروا اولادك
3: واولادي الكل كلهم خدمت معهم كلهم اولادي هذو.
0: نعم لنا حبيت باش نقدم لك سؤال سي مبروك، علاش ما تعملش يعني كتيب خاص بيك، خاص بسيرتك الذاتيه باغانيك بمسيرتك الفنيه، علاش ما تعملش يعني سيت في الانترنت؟ علاش فما برشا فنانين، فما برشا مواطنين وبرشا مستمعين يحبوا يعرفوا الفن التونسي
3: من غير شك في الخارج ومن غير شك
1: من خلال الانترنت يتعرفوا عليك اجيال جديده.
3: ان شاء الله اولادي، ان شاء الله سنه محمد علي يعمل، ان شاء الله
0: محمد علي يعمل موقع ليه وموقع خاص،
3: لكن بوه قبل
0: البوه قبل قال لك يعني وافق محمد علي
3: من غير شك.
0: على كل حال احنا حبينا من خلال الحصه هذه باش تكون حصه تكريميه، وحبيناك باش تجي معنا لاذاعه المونستير، لكن نظرا لظروفك الصحيه مشكوره جدا اذاعه المونستير خلتنا باش نتحولوا الى اذاعه صفاقس ونقدموا هذه الحصه اللي فيها العديد من المصافحات، كما صافحنا بالغيث الصيادي وحكينا على مسيرتك الفنيه. اكيد اللقاء هذا مازال باش يتواصل، وحبينا كما قلت منذ قليل شبابنا اللي يغني لغاني القديمة متاع مبروك التريكي، وخاصة شفناه من خلال التسجيل الخارجي اللي
3: في الروضات
0: وكل غني كريمة. على ذكر الروضات وعلى ذكر الكورال، أكيد هنالك كورال جد جيد كان تابع لإذاعة
3: في جميع الطفل والأكثر.
0: مش نحكيه على الكورال بعد قليل، نمشيه مع المكالمة الهاتفية. ألو
5: ألو صباح الخير.
0: صباح النور.
5: عسلامة.
0: أهلا وسهلا، تكون معنا بدرية ولا أحلام؟
5: لا لا بدرية السيد معك.
0: أهلا وسهلا بدرية السيد، باش نعرفك. أهلا، باش نعرف بدرية السيد للإخوة، العديد من المستمعين في إذاعة المونستير يعرفوا بدرية السيد، لكن بالنسبة لسي مبروك وسي جمال والإخوة اللي يسمعوا فينا الآن، بدرية السيد هي من برنامج يلا نغني مع زميلة نجوى، حبينا باش ناخذوها باش يكون هنالك تواصل بين الأجيال. وبدرية السيد عندها صوت جميل جدا، وهك علاش خليناها معنا في برنامج اللي نقدموه الآن خصيصا لسي مبروك التريكي، باش يكون هنالك لقاء، هنالك تواصل للأجيال. بدرية السيد صاحبة الصوت الرقيق باش تحدثنا يعني عبر الغناء مع الأغنية اللي الأغنية الحدث، الأغنية اللي كونت نجم
3: أجيال
0: نجم نجم في ذلك الحين يعني في السبعينات
3: ستينات
0: في الستينات
3: 62.
0: بدرية السيد شنو تعرف على مبروك التريكي؟
5: والله فنان كبير برشا وقدير برشا، وانا واحده من الناس نحبهم الفنانين المتثبتين باصالتنا واللي نرى فيهم تونس بالحق، نرى فيهم تونس والاصاله نتاعنا.
0: احنا كي تكلمناك البارح ما رفضتش وقلت مرحبا ونغني وعلاش لا، وتو ندخلوا الانترنت نشوف شنو الاغاني اللي سي مبروك التريكي ونحفظ اللي نقدر عليه. شنو باش تسمعنا الان؟ دائما في نطاق التواصل بين الاجيال،
5: باش نسمعكم مقطع من يطول عمرك.
0: اي هيا بدريه هذه فرصه.
5: يطول عمرك يا ميمه يا حنينه، وتعيش يا بابا وتنور علينا. يطول عمرك يا ميمه يا حنينه، وتعيش يا بابا وتنور.

0: يعطيك الصحة بدرية. احنا باش نسأل سي مبروك وسي جمال على صوت بدرية.
1: صوتها سمح.
0: سمح برشا.
1: صوت وراكز، صوتها راكز وسمح ياسر، وربي ينشحك ان شاء الله بنتي.
2: عندها زخرفة الجروبات في نهاية الجملة، تبارك الله عليها.
0: عندها
2: يعطيك الصحة يا سمح بدرية. بسم الله ما شاء الله على بنتي.
0: على كل سي مبروك تنجم تلحنها أغاني بدرية.
1: لحنها علاش لا؟ إذا كانت تحب تغني اللحن لا
0: بدرية
1: نعطيك الكلمة من
3: تو. نعم
0: أكسي مبروك شي لحلك
1: علاش
3: شرف كبير ليا. كله إن شاء الله ربي يطول لنا في عمرك ويخليك
1: يعيشك يعيشك
3: يخليك فقرنا كلها
1: يعيش بنتي يعيشك يعيشك.
0: شكرا لك بدرية مزيد من التألق. أنت الآن فين وصلت؟ الدور النصف النهائي، الدور النهائي فين وصلت بالضبط في برنامج
3: الدور النصف النهائي؟
0: النصف النهائي. ووقتاش باش تواصلوا المسيرة الفنية هذه؟
3: ان شاء الله انا نقرا المعهد العالي للموسيقى وان شاء الله بابا ان شاء الله خطوات ثابته.
2: شكرا لك يا بدريه. هكا وعد عندي مبروك لك جميل شامبي يكلم
1: لك
2: الى حلك ان شاء الله تاخذ اختي فتحيه تاخذ رقم الهاتف الجوال نتاعو وتصل بمسي مبروك ويلحن لك
3: من غير حتى. اوكي شكرا.
0: الاخرى بدريه نخرج بحاجه. شكرا لك. شكرا لك. ربي ينجحك الى اللقاء. يعطيك الصحه للتدخل هذايا. هذه الاصوات الشابه اللي اذاعه المناسير يعني كانت سبب
1: في بالي فيها يعديوا فيهم في قناه 21 نشوفهم راهو هذه برشا اصوات. فرقه زاده طيبه ممتازه، فرقه سمعه،
0: فرقه سي المنصف الفريني وسي صدق
1: تحيه ليهم ويعطيهم الصحه.
0: في نطاق التواصل وفي نطاق التحابب بين الاجيال ما فماش قطيعه، اكيد هنالك الفنان والحياه هي سلسله، واكيد في ميدان الفن ما يلزمش تكون هيك القطيعه واحنا من الجيل معين واحنا من الجيل معين. سي مبروك تريكي لو كان الفنانين الصغار في العمر يعني يتصلوا بيك ويغنيوا لك الاغاني بتاعك
1: حتى مش طريقه
0: فيرسيون جديده
1: مسالش يحب يغني يغني اراه. احنا ما غنية تنقز على الحوت اللي هي متاع نحنا ويغني فيها زياد غرسة وقال تراث مش تراث هذيك تلحين وكلمات مبروك تريك وغناء جمال شبي ويقول تراث هي عليها هكاك. احنا عندنا حاجة باهية وعندنا حاجة مشوة الفنانين يغني لك غنيتك وما يذكركش علاش
0: يعني هذه الحاجة المشبهة
1: عند الفنان. حس في النفس شنو زياد غرسة تعب انا ولدي هكا ماشي ولا تسمع جمال شبي. جمال شبي تاريخ
0: زياد غرس صحيح هو صغير في العمر لكن كبير في الفن.
1: فن كبير لكن وقت اللي تاخو متاع الناس اذكر الناس قول راي هذه من عند تاع فلان.
0: الملكية الفكرية والفنية يلزم احترامها
1: مش ماديا ما حشناش بالمادة. اذكرنا العباد اللي عملوها وكو
0: لعب الكورة لعب الكورة
1: رياضة في العالم مشهورة شوت اقفز اجري بركة اضربها تقطع الشبكة تخلي جمعيتك منصورة.
2: مقام
1: سي بيمول. أم سي بيمول
0: أعمل سي دي
2: شمنه سي بيمول.

0: لعبنا بالكرة.
1: لعب الكرة.
0: وكل واحد يغني على ليلاه، كل واحد يغني على جمعيته. تو جمع الشاب يغني فيها ويتفكر في النادي السفاقسي.
1: وانت
0: نفكر في رالوي. سكر حديد السفاقسي.
1: اي نعم.
2: شوف.
0: كل حد يغني على جمعيته.
3: اختي فتحية لبسك حلو ابيض. وانا لبس ازرق ابيض.
0: المسير.
3: المسير.
1: جيتكم لبس لك حلو الابيض.

سنين وسنين مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من

0: dire.
1: في البالي لحظات وحكايا عن مبدع فنان.
2: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
1: فنان في البال.
3: أجواء طيبة مع لعب الكورة ومع سي مبروك التريكي. مرحبا سي مبروك. هو في الحقيقة كثير التشويش يشوش مليح. والسؤال الآن سي مبروك، الأغاني هذه المزيانة اللي غنيتها علاش ما يعودهاش ولدك بطريقة جديدة؟ اللي كان عنده صوت سمح كما تقول،
4: عنده صوت أما مش كي صوت بوه.
3: عليه
4: ولا بالحق
3: أنانية هذه؟
4: لا مش أنانية، كان حتى ربي شعتها. وأنا عندي ثلاثة أولاد، زوز أولاد وبنية، وكل حد صوته وكل حد لا وديما يعني نعطيك حاجة، يعودوهم تو صغار في الروضة بنتي تغنيهم هيبة تغنيها طول عمرك وصوتها سمح، لكن مش كيما جدة.
3: مش كيما جدة،
4: لا لوريجين ديما
5: لوريجين
4: يعني الأصل ديما أصل، يغنيهم الصغار تو في الروضات. فهمني، احنا كنا نتعاملوا مع صغار ونتعاملوا في الروضات او سي جمال و
3: لكن متسالش هو الان.
4: لا متسالش،
3: الاصوات اللي نسمعوا فيها مش اصوات جميله جدا، لكن في نطاق
4: لكن اضافه لي انا وقت اللي يغنيوا لي الاغاني نتاعي انا نشيخ
5: حلو برشا. تبقى في
4: كيما اليوم
5: في ذاكره اجيال
4: جديده، يعني كيما اليوم جايينك لهنا لصفاقس هو في حد ذاته تدويش
3: كل
4: انت في مستير
3: مستير نفرحوا
4: بيك، يعني مثلا باكو نوار وتصاور لا جايينك هنا هو الباكو نوار متاع انت عباره اذاعه مستير كامله جات بالمدير متاعها بالكل. والله
3: بارك الله فيك.
4: والله نسي ومرحبا بيك.
3: شكرا لك. احنا مسيره قداش قلت لي من الستينات الى
4: من 61
3: قداش
4: حتى عندي تو 3 سنين من اللي خلصت روتريت
5: 45
4: ثم 45 سنة غناء في الإذاعة،
3: لكن ما زلت متواصل، ما زلت الرحلة متواصلة
4: الحمد لله. اللحن من لحن جديمة، خاطر اللحن يعني حاجة تجي هكا
5: حاجة
4: من لحن جديمة. نخدم عرس خاصة يعني هي دعاية تو في ذات مستير نخدم لكم عرسكم إن شاء الله الكل
3: في
4: ولا في يعني نخدم عرس الناس الخاصة والحمد لله بفضل الله يحبوني ونخدم وعندي فرقة خاصة وربي نحمد
5: والمهرجانات
3: الفنان وكل. الآن الفنان بصفة عامة كيفاش ينجم يحافظ على صوته ويحافظ على المرتبة متاعه في الغناء ومكانته في الغناء؟
4: والله يسمى برش عوامل وأولها هي التدخين. يعني مثلا تدخين يزمو الانسان ما يدخنش، اذا كانوا فنان يزمو ما يدخنش، يزمو يرقد بكري، يزمو ما يشربش الخمر، ما يشربش خمر
3: يحافظ
4: على صوته ويرقد بكري. والنوم اللي يتملك هذوما الاولانيين، النوم اقوى منهم الكل. النوم هو الديابازون، يعني اللي يشد الطبقه نتاع الصوت هو النوم. سماش وما كنتو زاده
5: يعني حب يقول الفنان اذا بيكون نقص نوم
4: مش يغني مش يقدم مليح.
5: انا بالحق انا تو في العشيه لازم نرقد بالباهي باش في الليل نحترم روحي ونحترم الناس ونادي على على على
3: الاغاني كما
4: يجب.
3: نشوفوا احنا المكالمه الهاتفيه ان شاء الله تكون ختامها غناء ومسك. الو صباح الخير.
6: جانا رقم سعيد.
3: مرحبا بك. يتبقى الورد فين نحطك؟
6: وكحداك حتى
4: يتبقى الورد. قاسم صباح الخير.
6: صباح
4: الخير يا قاسم، مش حالك؟
6: صباح الخير.
4: يعيشك.
6: صباح الخير يا مبروك يا عزيز.
4: يعيشك يعيشك
6: يا عزيز.
3: اهلا وسهلا الفنان الكبير قاسم كيفي.
6: عيشك.
3: مرحبا بك.
6: جعلنا لكم سعيد.
4: يعيشك.
3: الاغانيك سي قاسم كلها اغاني حظ؟
6: لا مش حظ، هي يقول لك ضربة الحظ تجي في ضربة واحدة،
3: لكن أغانيك
4: كثيرتها في أغاني قسم الكل حظ كلهم ضربين يعني
3: كلهم ضربين
6: على خاطر تخدموا على قاعدة على قاعدة تخدموا على قاعدة لكل مقام مقال.
3: يعني أغانيك الكل تبارك الله وصلت للمستمع وصلت للمتقبل إلى حد الآن
6: يا ربي لك الحمد.
3: كيفاش تحافظ على المكانة هذه؟ ومنذ قليل قدمت السؤال في مبروك التريكي.
6: نعم.
3: كيفاش تحافظ على مكانتك اللي منذ الستينات منذ السبعينات؟
4: كيف معنا من 61 قسم معنا هذا كان 58 يغني في العودة. قسم
6: أختي العزيزة.
3: نعم سيدي.
6: أنا أقول لك حاجة ما أقوى من هكاية. البداية الانطلاقة البداية بديت على صح، على قاعدة صحيحة.
3: أيه. هذا المهم.
6: ومع هدايا ما ننساوش فضل الناس الكبار الله يرحمهم، انا خاطر اللي كنت اخدم معاهم كل العراف كل ماتوا الله يرحمهم.
3: الله يرحمهم نعم.
6: من الشيخ بودي الله يرحمه.
3: هذا الشيخ عزوز. الشيخ الفنانين في صفاقس.
6: شيخنا الكل هذاك الشيخ صفاقس. هذاك الشيخ صفاقس وشيخ الأغنية، شيخ الأغنية نتاع وخاصة التراثية.
3: النوبة.
6: هاك النوبة اللي تشوف فيها وك الحضرة وك كلها كلها خالي بودي راه.
3: نعم.
6: الإنسان باش ما يهربش من ما نغطيوش عين الشمس بالغربات.
3: ما هو أجيالنا هذه يزمها تعرف هذا سي قاسم.
6: هو ما عرفوه شيء هذاك، ما استنكروا الناس. خاطر البداية نتاعي أنا بدأت مع ملحنين كبار كيما سي محمد علول وسي محمد الدريدي، الأخ عبد اللطيف العادي، سي محمد كسكاس، سي شادي النيل، سي الحبيب الترابلسي، ثم ناس مازالت موجودين هما يعرفوا اللي قال الكلام اللي قاعد نقول فيه.
3: مبروك
6: يعني الحشيشة الله يطول في عمره.
3: أي أي أي مبروك
6: وقتها أنا ومبروك زميلي اللي قاعد جنبك.
3: أي هو يحبك يعني برشا.
6: نخدموا حتى في الإذاعة ما غير مقابل.
3: أي هذا
6: كونا إذاعة فاقس، خاطر إذاعة فاقس راهو كونوها أربعة ولا خمسة من الناس.
3: 8 سنين قعد سي مبروك ما يخلصش حسب ما قال لي.
6: ما نخلصوش. ما نخلصوش. يعني نعطيك فترة وجيزة إذاعة فاقس هي تكونت راهو بأربعة ولا ثلاثة مطربين. ثم الأخ مبروك التريكي، قاسم الكافي، صفوة.
4: بودية أحمد حمزة.
6: سي أحمد حمزة. جانا من بعد خاطر احنا فرقة فاقس راهي في التكوين حتى احمد حمزه وقت مازال
4: محمد علولو بدا سي محمد علولو
6: والله يرحمه ينعمه يعني باش نكونوا كونا كي فرقة فاقس هذيك وما كانوش يعصبوا حتى ورقه نوطه ما يعصبوهاش نخدموا بعلي حتى اللي تكونت
4: اي سامي
3: اي سامي بكلكم حتى فين تكونتوا وليتوا فنانين تبارك الله يحتذى بكم. فيما يخص أغنية مبروك التريكي طول عمرك يميمة ولعب الكرة اللي هي من الأغاني الحظ بالنسبة لسي مبروك.
6: لا هو مبروك لا مش مطول عمرك هو يميمة يحنينة ولعب الكرة.
3: أي
6: لا أنا نعرفه تاريخ أنا نعرفه
3: بيه قلنا على
6: مبروك جاء في وقت كما سافرش معنا مبروك الكارمة تخش.
3: ما هو كان قالوا لي كان مايكل جاكسون وقتها.
6: لا لا لا لا كان عنده غناية من حلال وأحمد حمزة.
3: أي
6: طفل جاء يعني من فوق جاء من فوق
3: يعني تولد فنان
6: صغير ما نعرفش الحب
4: صحوني انا بعد هذه
6: صغير ما نعرفش الحب
3: صغير ما نعرفش الحب هو هو منذ قليل غناها لنا راهو الاغنيه
6: لا موجوده حتى في الفونوتيك في اذاعه الصفاقس موجوده
3: نعم
6: تعرف اذاعه الصفاقس الخزينه نتاع اذاعه الصفاقس الله يرحم والديه ملاهين ملاهين بشخصيه الانسان كيفاش خدم وكيفاش عمل وقت السجل وقت خدم
3: يعطيه الصحه نعطيه الصحه أكيد هذا دورهم المهني الكبير والضمير المهني يتحتم علينا ذلك سي قاسم. احنا نرجع للأغنية الحظ، أغنية الحظ هي طول عمرك يميمة حبيت نسمعها بصوتك سي قاسم.
6: ما فهمش حتى ما أنا يعرفني مبروك ويعرفوني الفنانين نحفظ التراث القديم حتى العام
3: تحفظ زملائك الفنانين سنة فنانين
6: 88
3: أخ قاسم
6: الحسين ولا 98 طول عمرك يميمة يا حنين وتعيش يا وتنور علينا تعيشوا لسنين
4: تيرارارو
6: وسنين تعيشوا لسنين
4: تيرارارو
6: سنين وسنين
4: تيرارارو تزال تحلى في عينينا ايوه غزل
6: غنيتها بشويه اداره
4: يا تفسحها ماشي تفسحها وانت معروف عليك شنو هو قاسم الكافي قاسم الكافي الروح نتاع الاداء
3: قاسم كافي هنالك سؤال يقول اللي فما برشا فنانين كيف نقولوا لهم غني اغنيه فلان يقول لك والله ما نحفظهاش الا نراه فعلا ما يحفظهاش ولا ما يحفظهاش
6: لا مش ما يحفظهاش نقول لك على حاجه يعرفها وكفنان احداث مبروك يقول لك راهو صباح ما نغنيش
3: الفنانين
6: والا ما يعرفش الطبطه اللي مش يغني عليها
4: احنا نغنيو توا انا غني قاسم الكل نغنيهم احنا غني قاسم توا نغنيهم ونخدموا بهم عالسلامة جيتي لالا العروسة
5: كمون منين
4: والكمون منين ويا نانا
6: ويا صالح
4: ويا صالح يا صالح يا صالح يا قمح البالوني
3: مبروك
0: نغنيهم الكل نغنيهم ما تسمعش نغنيهم وغني بعضنا.
3: جمال الشابي معنا في الاستوديو.
5: جمال الشابي مرحبا يا قاسم.
6: جمال خويا هذاك جمال فنان هذاك
5: الله يبارك فيك
6: فنان جمال هذاك انا مسميه الفنان النظيف
5: الله يبارك فيك يا قاسم
6: يعني باللغه الارتيست هذاك في قلبه برشا حوايج في قلبه مقصونين برشا حوايج كيفاش ما خلاش حظه والله بجد
5: الله يبارك فيك يا قاسم
6: والله بجد
3: الحمد لله
5: الحمد لله الحمد لله
3: الحمد لله
6: بالله.
5: شكرا
3: لك. على كل هو جمال الشابي معروف وجمال الشابي معروف بحسن الاداء وباختياراته الغنائيه بالكلمات وباللحن الى غير ذلك. احنا مشكور جدا اخ قاسم كافي على هذا التدخل وكنا مبرمجينك في فنان عن البال لكن للاسف وهو لحسن حظنا كنت ضيف معنا في اذاعه المنسير.
6: ايوا هيك علاش
3: هيك علاش
6: هيك علاش قلت لك مراني تعديت وما نحبوش استغلوا الفرصة كل شهر ولا شهر نص شهر الواحد يبعد شوية يبعد شوية
3: مش يحبوه الناس.
6: مالا مالا مالا
3: شنو عندك في المهرجانات الصيفية سي قاسم؟
6: لا لا لا المهرجانات ما نحملها مش بكل
3: ما شنو تحمل؟
6: ما نحبها مش بكل لا نخليني لاهي بفروحات الناس بالشعب التونسي الله مصلي عني بيه وانا رابح راحتي اش دخلني مش تخدم في كرتاج ولا في الحمامات ولا دي. خليها للمطربين اللي غنيوا مليح
3: قاسم كيفي ما يغنيش مليح
0: لا قاسم باهي قاسم هو البارح يخدم معايا في عرس شيخه ودخلت المراه وكسر خيره وبارك الله فيه
3: على كل حال هذه تحيه من الفنان قاسم كيفي الى اخوه
6: تحيه لذات مستير
3: شكرا لك
6: وتحيه للسيد المدير هذاك اخويا راهو خويا انا كي نغزر السيد المدير نتاعك نتذكر زميلي الله يرحمه ينعمه نجيب الخطاب الله يرحمه ينعمه وهو من تطاويل
3: اي ونعم
6: لله اي نعم لله
3: شكرا لك سي قاسم كافي تحياتنا ليك وان شاء الله دائما متالق في هذه في الاجيال هذه والاجيال القادمه ان شاء الله
6: وان شاء الله مع اخويا مبروك وسي جمال
0: يعيشك ورب يعاونك
5: شكرا لك قاسم
3: شنو باش تفتحونا الان شكرا لك قاسم شنو باش تفتحونا الان
5: حبنا هذه المبروك حاجه فيك بمقامه ونهنيه بتكريم هذا من ذات
3: في النهايه مع التكريم خاطر الجمال

0: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
1: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى.
0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
0: فنان في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال،
1: فنان في البال. رؤية صيفية لفكرة فنية
0: من اقتراح
1: فتحية جلاد وخالد الشرفي.
2: بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز على الموجة 104.7.
3: انتوما زوز معرسين، عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
4: مؤثرة وملهمة،
3: مال البرنامج هذا لكم انتوما.
4: آدم وحواء.

0: يربح ذا الإذاعة المنستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا، مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. آدم وحواء كل سبت من العشرة نصف النهار.
1: مساء الخير، أهلا بكم في نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين. المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية تدعو التجار إلى تحسين الخدمات وتشجيع تسويق المنتوج الوطني. إدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالقيروان تنفذ حملة نظافة شملت 40 كيلومتر من الحواشي ومجاري المياه ورفع الأوساخ ومخلفات البناء. عمادة الأطباء تؤكد أن الطب التجميلي يظل نشاطا طبيا قائما بذاته، وتطالب السلطات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الدخلاء. تحية طيبة، أهلا بكم. دعت كل من المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية بالمنستير والمندوبية الجهوية للسياحة التجار وأصحاب مغازات بيع منتجات الصناعات التقليدية إلى تحسين الخدمات المقدمة للحرفاء ومطالبة بضرورة العمل على تشجيع تسويق المنتوج الوطني والامتناع عن ترويج المنتوجات المقلدة والموردة والمساهمة في نشر صورة مميزة للصناعات التقليدية التونسية من أجل تنشيط الحركة التجارية بالمدينة العتيقة بالمنستير ومضاعفة فرص ترويج منتجات الصناعات التقليدية وتشجيع الزوار على استهلاك المنتوج الوطني. كاظم المصمودي المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بالمنستير.
2: حملة تحسيسية مع التجار حتى يقدموا منتوج ذو جودة، منتوج يكون تغليف سهلة، تقديم بعض التشجيعات من خلال تعب بعض التخفيضات على بعض المنتوجات، لما لا تركيز ورشات حرفية حية. نعرف أن السائح خاصة الأجنبي يحب عند دخول المغازل للصناعة التقليدية أن يشوف المنتوج يخدم قدامه ويشوف المنتوج هذا كيفية طريقة الصنع ويحكي مع الحرفي وينجم يقوم مع الطلبيات حسب رغباته. ثم كذلك إشهار الأسعار يدعم ترويج منتوجات الصناعة التقليدية مختلف المنتوجات. ثم كذلك أخوة التجار مع تمدبينا تكون عملية استقبال السائح ويكون مجهود كبير، تكون عملية استقبال السائح بالبشاشة بالابتسامة، حتى كيف يطلب فاتورة نقدمون الفاتورة. هي عملية ترويجية وتحسيسية حبيناها أنه تزامنا مع فترة ذروة الموسم السياحي، ذروة الأقبال على مدينة المنستير، أنه تشجع السائح لدخول المدينة العتيقة خاصة حومة الشراقة. فيها العديد من التجار، للأسف بعض منهم محلات مغلقة، نحب المحلات اللي ترجع تخدم، نحب التجار الكل يخدموا، الحرفيين زاد كيف الموجودين. نعرفوا أنه مشتريات السياح هي تمثل نسبة هامة من ترويج منتجات الصناعة التقليدية. إن شاء الله الحملة هذه بدأت في الأسبوع هذا في شهر أوت، تتواصل حتى موافقة آخر سبتمبر باعتبار أنه الموسم السياحي والصيفي يتواصل معتها الفترة طويلة، وإن شاء الله معتها تعطي صورة طيبة على المنتوج الصناعة التقليدية ونرفع من مشتريات السياح ونطولوا فترة بقاء السياح داخل المدينة العتيقة أكثر ما يمكن.
1: تواصل الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالقيروان حملة نظافة موسعة بالطريقة الحزامية شملت مسح نحو 40 كيلومتر من الحواشي ومجاري المياه وتنظيف قرابة 500 مجرى إسمنتي ورفع الأوساخ ومخلفات البناء والأشجار المتساقطة. مزيد من التفاصيل مع السيد عارف فخفاخ المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بالقيروان.
3: تواصل إدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالقيام بعديد الحملات النظافة الموسعة خاصة بطريق الحزامية، تتمثل خصوصا في ضغط مسح حوالي 40 كيلومتر حواشي ومجاري مياه جانبية، جهر وتنظيف قرابة 500 مجاري مياه إسمنتية، إزالة ورفع عديد من الكميات الكبيرة من الأوساخ وفضلات وفضلات البناء وبقايا الأشجار المتساقطة جراء الرياح، وتنظيف المفترقات من الأتربة مع دهن الحواشي والأرصفة المفترقات. وأيضا في طور الاستعداد للتقلبات المناخية، قامت الإدارة الجهوية بعديد التدخلات وذلك بجهر وتنظيف عديد المجاري المياه والمنشآت المائية، وأيضا تنظيف بعض البالوعات المتواجدة بمدينة القيروان. وأيضا قامت الإدارة الجهوية بتشوير ممرات المتنجرين وتركيز عديد من العلامات المرورية التي تم إتلافها وخاصة في محيط المدارس على الطرقات المرقمة.
1: في إطار الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان، برمجت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية 364 نشاطا دينيا ومحاضرات ومسارات ودروس، حيث تم إضافة 100 نشاط هذه السنة. أكثر تفاصيل يقدمها صلاح أذويبي المدير الجهوي للشؤون الدينية في تصريح للزميلة نادرة بن رجب.
4: إضافة 100 نشاط من دروس ومحاضرات وأختام قرآنية ومسامرات وندوات، وإضافة إلى الندوة المولدية هذه اللي نشهدوها، وكذلك مشاركتنا مع الوزارات التي تحتفي بمناسبة المولد كوزارة الثقافة ووزارة السياحة ليكون عمل مشترك، لأن القيروان وهي رابعة الثلاث كما يحلو للجميع قولها ولها مكانتها، وأكثر دليل أنها أكثر من قرن وهي تحتفل بالمولد النبوي الشريف.
5: الأنشطة قديش عددها اللي باش يتم تنظيمها؟
4: احنا في القيروان السنة فما 364 نشاط، ونحب نعطيكم ونضيف لكم أن وزارة الشؤون الدينية أعدت بهذه المناسبة قرابة 10500 نشاط ديني، هذا في كامل التراب الجمهورية، يجمع بين الدروس والملاءات والمسابقات والمحاضرات. يعني هناك برامج الإعلام الديني، كذلك مؤسسة الإذاعة والتلفزة، هناك مشاركة وزارة الشؤون الدينية في البرامج، هناك كذلك معرض الكتاتيب، مواكبة يعني الجوامع المركزية بحضور المواطنين والاحتفالات الجهوية، هناك العديد والعديد من الأنشطة التي قامت بها وزارة الشؤون الدينية وهي تتكامل مع هذه المناسبة الطيبة الكريمة وهي مولد خير البرية صلى الله عليه وسلم.
1: أكد المجلس الوطني لعمادة الأطباء اليوم أن الطب التجميلي يظل نشاطا طبيا قائما بذاته، مشددا على وجوب أن تجرى عملية الحقن وغيرها من الأعمال الطبية ذات الغاية التجميلية من قبل مهنيين مؤهلين وذوي كفاءة وفي ظروف تضمن سلامة المرضى. واعتبرت العمادة أن التطبيع مع مثل هذه الممارسات، خصوصا عندما يتم الترويج لها أو الحديث عنها بشكل علني في وسائل الإعلام وعلى مختلف المنصات، يستوجب تدخل السلطات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة. الدكتورة مها بن معلم حشيشة أمينة مال مساعدة بالعمادة الوطنية للأطباء بتونس.
6: عملية الحقن المواد الطبية كلها راهي تعتبر عملية طبية وتخضع لقانون ممارسة الطب، من حقن الفيلر، حقن البلازما، أي حاجة تخترق الجلد متاع الإنسان راهي تعتبر عمل طبي ويقوم بها كان عن الطبيب المؤهل لذلك. فما بعض الأجهزة الطبية التجميلية المتطورة واللي تستعمل درجة عالية من الحرارة اللي تنجم تؤدي إلى بعض المضاعفات، كيف راهو هذه نجم نستعملها كان عن أطباء التجميل واللي هو مكونين باش يعرفوا الاناتومي الفيزاج اللي يقدر تصير مضاعفات. الطبيب ينجم يتدخل وينجم يعرف باش ما تصيرش المضاعفات هذه، كيف توسكي تقشير كيميائي او ما يعرف بالبيلينغ اتسيتيرا اللي يستعمل برشا مواد، والا لانجكسيون دو برودوي كيما لا ميزوثيرابي ولا اي ماده باش نزرقوها دونك وتتعدى الجلد نتاعنا، راهي يلزمها تكون في نطاق الطب التجميلي عند اطباء مؤهلين. كيف فما برشا اجهزه اخرى اللي تعتمد على تقنيات متطوره جدا ما ينجم يستعملها كان اطباء التجميل. وفي الإطار هذه أكدت عمادة أنه ماذا بين المواطن التونسي يحاول الممارسات هذه يتأكد بأنه يكون طبيب مؤهل وعنده الكفاءة في طب التجميل باش يقوم بالأمور هذه باش ما تصيرش مضاعفات بالنسبة للصحة نتاعو.
1: شهدت الساحة التعليمية مؤخرا حالة من الجدل الواسع حول حرمان ورفض توجيه عدد من الطلب المتفوقين في مناظرة الدخول إلى المدارس الهندسية بتونس، فقد تفاجأ عدد من الطلب المتفوقين من بينهم طالب أصيل منطقة حفوز متحصل على المرتبة السادسة وطنيا بشطب أسمائهم من منظومة التوجيه الآلي وتعويضهم بطلبة آخرين من قوائم الانتظار. كاتب عام المكتب الفيدرالي للاتحاد العام لطلبة تونس ريان بن علي أكد غياب التفاعل مع طلب المعنيين، داعيا وزارة الإشراف إلى الإسراع بالتفاعل وتوضيح المسألة.
7: برشا طلب تعرضوا للمظلمة هذه، لكن الأهم أنه بصفتي ممثل طلبة مع التحضير للدراسات الهندسية، عنا طالب تميز السنة في المناظرة بتاع دخول مدارس التكوين المهندسين، حصل على رونسيس على المستوى الوطني، دار الشعب اللي يحلق التفاصيل أنه هو يكون رونسيس ويوصل مثلا بوليتكنيك، لكن ما رعنا إلا أنه بعد يلقى روحه رفوزي، رغم تأكده الكامل من أنه عمل كونفيرماسيون للشوا نتاعو، يلقى روحه رفوزي والبيبان مسكر، حتى حد معنا ما يحب يعطيه شنو يعمل بالضبط، وين باش يقدم المطلب. أنا هي الجهة اللي باش يكلمها، ما فماش تفاعل معها كبير، اللي حير أكثر أنه ماهوش هو فقط، زي جدال صاير في أنه برشا من الناس تاخذ الكونكور وتتأكد من تعميل أساسها، لكن من بعد تلقى روحها ماهيش ماخذة الشوا نتاعها ورفيزي، علاش وكيفاش صار الشيء هذا؟ علاش كونفيرماسيون ما تعدتش؟ ما نعرفوا حتى شيء، يا خويا حتى إذا كان صارت غلطة سواء من الطالب وإلا من السيستم، أعطونا شكون راجعوا، شكون نكلموا، شكون نحكوا معاه، وين نوصلوا المطلب نتاعنا باش صوت الطالب هذا يوصل، ما تحرمش، على خاطر راهو هو هذا وجه البلاد راهو سيد برونسيس في الكونكور، معناها النخبة نتاعك اليوم لازمك توقفلها باش ما تضيعهاش.
1: وصلنا لختام النشر، نذكر بالعناوين. المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية تدعو التجار إلى تحسين الخدمات وتشجيع تسويق المنتوج الوطني بالمنستيرة. الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالقيروان تنفذ حملة نظافة شملت 40 كيلومتر من الحواشي ومجاري المياه ورفع الأوساخ ومخلفات البناء. عمادة الأطباء تؤكد أن الطب التجميلي يظل نشاطا طبيا قائما بذاته، وتطالب السلطات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الدخلاء. شكرا على الاهتمام.
8: سهرات إذاعة المنستير في مراوحة بين الفن الثقافة والموسيقى. جوكم جو فن ثقافة وموسيقى، ومهرجاناتنا من كل مكان في الموعد باش نعيشوكم الأجواء من وين مكان. فالصيف سهرات إذاعة المنستير متعة الاستماع فقط تبع الموجة. صيف ومهرجان.

0: الصيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان.

والبحر والأمل فكر فيكم. قولي بحبكم، بحبكم كتير. ليش الوقت هالقد طويل؟ من بيروت جينا أستاذ أسعد خوري والموسيقيين كلهم. جينا نحييكم ونقلكم الليلة نترك هموم الدنيا برا ونغني عن سنتين غياب. نغني نغني نغني ونفرح نفرح نفرح بلحظة الله عطينا إياها من السماء. أنتوا بركة بعمري، بحبكم قد الدنيا.

Mabsuti, Marsha. Lari kalian.

مساء الخير، أهلا بكم في موجز 11 مساء من إذاعة المنستيرة. كشفت أحدث بيانات المرصد الوطني للفلاح عن تطور ملحوظ في أداء قطاع زيت الزيتون التونسي خلال 9 أشهر الأولى من الموسم الحالي، وسجلت الكميات المصادرة ارتفاعا قياسيا بلغ 368,000 طن مقابل 236,900 طن خلال نفس الفترة من الموسم المنقضي، أي بزيادة نسبته 55.3%. وانعكست هذه الحركة التصديرية وفق المرصد الوطني للفلاحة إيجابا على الإيرادات المالية للبلاد. أعلنت نقابة تونسية لأطباء التجميل في بلاغ لها اليوم عن صدور وشيك لكراسات الشروط الخاصة بمراكز طب التجميل وتنظيم القطاع، واعتبرت أن كراسات الشروط تعد تقدما بارزا سيمكن من مكافحة الممارسات غير القانونية ويسد الفراغ التشريعي الذي أدى إلى الكثير من الفوضى. توجت محكمة المحاسبات بالجائزة العربية الرابعة في المسابقة الاستثنائية للبحث العلمي في مجال الرقابة خلال مشاركتها ببحثين حول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في التدقيق، وتندرج هذه المسابقة في إطار الاحتفال بالذكرى 50 لتأسيس المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. شهدت منطقة الغيران بمدينة مصراتة شمال غرب ليبيا مساء اليوم انفجارا كبيرا داخل مخزن للأسلحة والذخائر تابعة لإحدى الكتائب العسكرية في حادث أثار حالة من الهلع بين السكان بالتزامن مع تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان من موقع الانفجار وفق مصادر محلية. شن الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية عدة اعتداءات على قرى متفرقة جنوب لبنان، ونفذ الاحتلال غارات على محيط منطقتي علي الطاهر والدبشة، كما نفذ غار على بلدة دير سريان وأطراف بلدة تبنين. ونشرت وزارة الصحة اللبنانية اليوم تحديثا لأرقام ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ أوت، وأحصت الوزارة ارتفاع حصيلة توسع العدوان الإسرائيلي منذ مارس الماضي لغاية 21 من أوت الجاري لحوالي 4400 شهيدة وأكثر من 12,000 إصابة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تتطلع لإبرام اتفاق لكنها ليست مستعدة للصفقة المناسبة، وأضاف أن بلاده تسيطر بشكل كامل على الحدود وعلى مضيق هرمز. نلتقي مع منتصف الليلة.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان.

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان.

تعبت روح الذات نضل اوكي.

صار تقولوا شو قلتوا؟ وبدأتوا وعرفتوا وله

0: المستير السحلين خميس على الموجة 106.1
1: 106.1 اللي يقول سيف
2: أكتب برشا
3: مساء الخير
1: يتفكر سهرات المهرجانات
4: بكل الحب اللي فيكم استقبلوني
5: مساء العشق والغرام بيكم
6: مرحبا بيك
7: بوسلا
8: أهلا وسهلا فيكم وأنا سعيد جدا أني موجود بينكم وتونس
1: الكل مهرجان رواد رواد الموسيقى المسرح السينما وغيرهم من فنون الفرجة سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية
9: الله يحفظكم الحبيب
8: جاهزين معايا للإبداع
1: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا احنا اللي نواكبوا نعيشوكم اجواء المهرجانات في المباشر تسمعوا وتتمتعوا وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر
0: صيف ومهرجان الاربع والسبت من 10:30 الليل
10: تمام منتصف الليل من إذاعة المونستير ومنها نقدم آخر مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم أسعد الله أوقاتكم بكل خير أكد الخبير في المياه حسين الرحيلي أن إشكالية المياه في تونس تعد أزمة هيكلية مستمرة تتكرر سنويا وليست مجرد أزمة ظرفية عابرة وأشار الرحيلي للاستهلاك المفرط للمياه المعلبة مشيرا إلى أن تونس صنفت ضمن أعلى الدول استهلاكا للمياه المعلبة بنحو 246 لتر للفرد سنويا مقابل معدل عالمي لا يتجاوز 42 لتر وهو ما يعكس تدني جودة مياه الحنفية وفقدان المواطن التونسي الثقة فيها ذكر مراسل الإذاعة الوطنية عجيل العوني أن هناك أنباء شبه مؤكدة عن غرق مركب هجرة غير نظامي عرض سواحل مدينة بنجردان بالجنوب الشرقي التونسي وتفيد المعلومات أن المركب غادر سواحل منطقة الكتفة يوم الأربعاء الماضي وكان على متنه عدد من المهاجرين غير النظاميين أغلبهم من أبناء بنجردان وبعد 6 ساعات من انطلاقه انقلب المركب عرض البحر ولا زالت الأبحاث متواصلة من أجل التأكد من الحادثة مكنة آلية العودة الطوعية وإدماج وإعادة الإدماج المنفذة في تونس بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وممثلياتها بتونس من العودة الطوعية ل4829 مهاجرا غير نظامي منذ غرد جانفي الماضي ليرتفع بذلك العدد الجملي للمستفيدين من هذه الآلية إلى 25103 مهاجرين غير نظاميين منذ أحداثها فضلا عن عدد العائدين عبر الرحلات الجوية التجارية المنتظمة وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية أبدت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي مواقف متشددة حيال السياسات الإسرائيلية والخطط لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة وأكدت هذه الأطراف رفض قرار إسرائيل فتح عطاءات لبناء 1200 وحدة استيطانية في الضفة الغربية ففي بريطانيا أفادت وكالة بلومبرغ بأن حكومة رئيس الوزراء أندي برنام تعمل على إعداد نظام عقوبات جديد يستهدف حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية نقطة نهاية هذه المحطة الإخبارية الموجزة تصبحون على خير
1: هيا هي ريحة القهوة والزعتر المنثور هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال
11: هي هي
1: هي هي الترحال في المجال
11: هي هي
1: هي الياسمين والفل هي ملكة الرياحين الكل
11: هي هي
1: هي وهي وهي إلا لك

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.